0: في البال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وويسال السنوسي، وباش نبداو حصتنا كالعادة مع غنية في البال مع محمد فؤاد اللي نرجع معاه لعام 1998 ونسمعوه يغني من كلمات مصطفى كامل وألحان عصام اسماعيل وتوزيع أشرف عبدو الحب الحقيقي. الغنية هذه اللي صورها محمد فؤاد مع المخرج نصر محروس.

0: مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، واليوم اخترنا نحكي لكم على الممثلة المصرية يسرى المولودة في 10 مارس 1955، واللي تعتبر من أهم الممثلات في الوطن العربي، وقدمت عديد الأعمال السينمائية والتلفزية، واللي بدأت حياتها الفنية في أواخر السبعينات مع أول ظهور لها عام 1973، لكن شهرتها الحقيقية بدأت في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. يسرى اللي المقربين منها يعيطولها سيفا، وهي اسمها سيفين، لكن طلع اسمها على الأوراق زادة يسرى، واكتشفت هذايا وقت اللي طلبوا منها تختار اسم فني.
1: امتى بتكذبي على اللي حواليكي؟
2: لما احس ان اللي حواليا مش هيقدر صراحتي، ما يهمنيش، مش هقوله ببساطة كده. يعني فجأة هتلاقيني مثلا حد لا، ما مش عايز اتكلم في الموضوع خلاص.
1: مين اصدق، يسرى ولا سيفا؟
2: اصل الاتنين بقوا واحد.
1: بقوا واحد؟ نفس الوش؟
2: بصي، يسرى طبعا اللي قدام الناس فيها الجلامر والنجومية وبتاع، سيفا مع نفسها مع اصحابها ممكن تبقى سيفا.
1: ما بتحبيش اسم يسرى ليه، رغم ان هو اسمك على شهادة الميلاد؟
2: مش ما بحبوش، ما كنتش عارفاه الا لما كبرت.
1: ازاي؟
2: عشان مثلا شهادتي سيفين.
1: يعني في المدرسة كان اسمك
2: ولا كنت
1: سيفين؟
2: ايوة.
1: وفي شهادة الميلاد
2: ما كنتش اعرف. اول مرة عرفت لما قرروا يعملوا لي اسم فني.
1: مين اللي قالك؟
2: ابويا
1: قالك اسمك يسرى.
2: قال انت اسمك الحقيقي يسرى. قلت له لا، انا اسمي سيفين. في حاجات كده ما كنتيش تخشي في تفاصيلها زمان. يندهوكي في البيت سيفين، هتبقي سيفين في المدرسة.
1: جوزك بيناديكي ايه؟
2: سيف.
1: سيفا؟
2: سيفا. وانا بالنسبة له سيفا، لان احنا اصحاب من عمرنا 7 سنين.
1: 7 سنين
2: احنا اصحاب.
1: بقالكم كم سنة اصحاب دلوقتي؟
2: يعني شوفي بقى سيفين.
1: هحسبها بيني وبين
0: نفسي. يسرى متزوجة من المهندس خالد سليم، الاخ الاكبر للممثل الراحل هشام سليم، ولد لاعب النادي الاهلي المصري صالح سليم. يسرى اللي حياتها

0: وكان قاعد في بنجلو من هناك وقاعدين معاه، وانا سمعت حد بيقول له نو محمد بصوت عالي بصرخه يعني. فانا دورت وشي، ففي كوبايه جت فتحت وشي هنا. دي تالت عمليه بالنسبه لي.
1: ايه السبب؟ يعني كان مثلا غار عليكي كبنت ولا
0: ليه؟ كلمه غار بتتقال كتير. غار عليا من ايه؟ طب كان بيجي معايا الشغل وكان بيحضر معايا الشغل، هو كان متضايق متغاظ ان انا كل اللي عمله معايا معرفش ياثر في حبي لامي. هو حب ان هو ان انا اريحه بان انا بطلت احب امي، بالعكس.
1: ولا كان طمعان ماديا فيكي؟
0: ملهاش علاقة يعني. أنا كنت بسلمه كل حاجة، لأن أنا ما كانش يعني أنا ما لما كنت بشتغل ما كنتش أعرف حاجة عن فلوسي ولا حاجتي. هو اللي كان ولي أمري في ده. لكن مش دي مشكلتي خالص على فكرة خالص. أنا مشكلتي كانت إن أنا عمري ما فهمت هو ضربني بالكوباية ليه لحد دلوقتي.
1: كان في وعيه والدك؟
0: ما هو كان قاعد مع رشدي بعيد بيتكلمه وأنا كنت قاعدة كده لوحدي.
1: هما كانوا صحاب؟
0: آه طبعا كانوا صحاب. وبعدين سمعت الصرخة بتاعت الراجل الأجنبي، فبصيت. هي ممكن كانت تجيلي هنا، ممكن كانت تيجي هنا، بس أنا عشان بصيت ناحية الصوت فجت لي هنا.
1: الحمد لله أنها جت لك هنا.
0: ده ستر كبير من ربنا.
1: رد فعل رشدي أباظة واللي قاعدين
0: كان
1: إيه؟
0: لا ما أقولكيش اللي اتعمل يعني اللي عملوه فيه. طب لما شافوني بدمي كده سائح دمي، انا عملت عمليتين في 48 ساعة، فلما شافوني كده ورشدي شافني كده لا خلى ولا بقى زي ما بيتقال.
1: دخلتي عملتي عمليتين تجميل وجالك والدك حاول يعتذر لك؟
0: يعني هو لما استوعب اللي عمله فبيقولي لا انا اسف وبتاع ومش عارفه ايه. قلت له طب انا مش راك. كنت تميت ال 21، قلت دي فرصه عظيمه
1: عشان اقطع كل العلاقات.
0: دي اعظم فرصه بالنسبه لي ان انا امشي. وفعلا عمري ما رجعت تاني ابدا.
2: اتحرمت يسرى من العلاقه العائليه العاديه بسبب طلاق والدها ووالدتها، وتحرمت حتى من مواصلة دراستها.
0: اللي عايز أقوله إن أبويا ما حرمنيش من الدراسة علشان كان غيران عليا، لا هو كان عشان يوجع ماما. يعني أنا كنت هيلة في الدراسة، كنت دايما بطلع من الأوائل. لما كبرت شوية وابتديت أخد بالي من نفسي وحبيت الولد اللي حبيته معايا في المدرسة، ابتديت أهمل شوية في الدراسة، فعشان كده سقطت في الترم.
1: بس يوجع ماما في تعليمك؟
0: يعني كده بيوجع لأن هي اللي واخدة ريسبونسبيلتي، هي اللي واخدة، هي المسؤولة. فعشان يبين لها انها فشلت في مسؤوليتها تجاهي فيحسسها بالذنب تجاهي. ده من ضمن الحاجات يعني.
1: الوجع مسحته اكبر من الفرح في حياتك؟
0: الوجع كبير في حياتي وكتير وعلى مراحل مختلفه، واوجاع حالتها بتختلف. يعني كل وجع حالته بتختلف عن التانيه مع الزمن ومع الوقت ومع السن ومع التجارب. بيخليكي تحسي انك انت نوع الوجع مختلف،
1: ولا بيخليكي تستحملي اكتر وتشوفي ان هو بيخف مش بيزيد؟
0: في نوع كده وفي نوع كده. يعني في مثلا الله لا يقدر لو في وجع جامد قوي وانتي حموله وبتستحملي وفي سن كبير، ده بيوجع قوي، فانتي قدره تحملك بتقل. وانتي صغيره بتتحملي حاجات لا تتصوري انك انتي ممكن تكوني تستحمليها، ولما بتعدي منها تقولي استحملتها ازاي. بس بتقويكي الحاجات دي، بتخليكي جامده.
1: يمكن الواحد وهو صغير ما بيبقاش واعي للموقف زي ما هو كبير.
0: طبعا لا، ونظرتك للموقف محدوده، فقدره تحملك برضو على قد نظرتك للي انت شايفاه.
2: المقربين من يسرى يعرفوا قوة علاقتها بوالدتها الله يرحمها، لكن في فترة من فترات حياتها تم إبعاد يسرى على والدتها، وكانت تجربة صعبة برشا بالنسبة لها.
1: بداية الوجع اللي ما تتنسيش، اللحظة اللي قالك بابا مش هترجعي فيها بيت ماما،
0: دي كانت مصيبة.
1: وصفيلي المشهد ده.
0: لا هو أخذني من المدرسة، يعني هو ما روحتش، ما لحقتش أروح يعني، واخدني من المدرسة وكان شم النسيم وعارف ان احنا بعدها في اجازة، فبالتالي مش هرجع على المدرسة. فقلت لماما على فكرة ابويا مش هيرجعني. كانت كل مرة بتقولي كده وبيرجعني.
1: ايه اللي خلاكي تقولي كده؟
0: كان احساس. قال لي هاتي كتب المدرسة معاكي. كتب المدرسة معايا يعني قاعدة. انا فاكرة ان هو كان يفتح الكتاب ويسألني مثلا اي سؤال من عندي، ما بردش، بعمل نفسي مش عارف، بس كان عند مش عايزه ارد. انت فاهمه قصدي؟
1: طب ليه عايزه تقولي له انا مش فاهمه ليه؟
0: مش عايزه اقول له انا مش فاهمه، بعند مش راده. ده كان اقصى تعبير اقدر اعبره وقتها، فاهمه قصدي؟
1: بتعبري له بالطريقه دي عن رفضك ليه او رفضك انك تقعدي
0: يعني
1: معاه؟
0: انت بتسالني بناء على ايه؟ انت عمرك ما ذكرتلي، انت يعني ما تعبتش فيا يعني.
1: رحتي ليه لما قالك هاتي كتب المدرسه معاكي طالما حسيتي ان الموضوع؟
0: ما رحتش. هو أخذني بالغصب.

0: يا ريت كنت اقدر يبقى في ايدي، ما كنتش رحت. خدي بالك ان احنا في وقتي انا القاصر لحد سن 18 سنة، النهاردة عندك 21 سنة تقدري تاخدي قرار، قبل كده لا تقدريش.
1: الطفلة اللي عندها 13 سنة هنا كبرت ولا عجزت؟
0: بقت وجعت واتقهرت وكبرت وابتدت تحط جواها، ما عندهاش اي بني ادم بتتكلم معاه عشان تشتكي له لاي شيء، وهو حرمني حتى من تليفون ماما، ما اقدرش اكلمها
1: ما
0: في
1: تقدريش
0: تليفون.
1: تكلميها.
0: فان انا ما اقدرش اكلم ماما حتى في تليفون، كان في زمان حصاله كده بيحطوها على التليفون عشان ما نتكلمش، ورغم كده كنا نخبط تليفونات وبتاع، لكن البيت عنده كان صغير، فحتى لو انا مثلا كلمتها كده في السرقه هيسمعني.
1: خطفك من عند ماما حبا فيكي ولا عند في امك؟
0: اكيد عند في ماما، هو ما كانش يعرفني لحد سن 5 سنين، اول مره شافني يعني.
2: مازلنا معاكم في البال على اذاعه الشباب، ومازلنا مواصلين حديثنا على الفنانه يسرى، واكيد باش نزيدوا نحكيوا اكثر على اعمالها السينمائيه والتلفزيه. لكن يسرى زاده غنيت في برشا مناسبات، سواء كانت في الافلام اللي قدمتها، وكيف كيف زاده قدمت اغاني وتصورت فيديو كليبات، ومنهم اغنيه حب خلي الناس تحب.

0: قدمة يسرى في مسيرتها الفنية عديد الأفلام والمسلسلات، كما نجحت في السينما نجحت برشا في التلفزة، ومنهم مسلسل حكاية عريس وعروسة عام 1977، موعد لم يتم عام 1978، في نفس العام زاد مسلسل جحا وبنات شهبندر التجار، عام 1979 مسلسل الشاهد الوحيد، 1980 أنف وثلاث عيون، في نفس العام زاد مسلسل الفندق، عام 1982 وجوه عارية، 1984 سيدة الفندق، 1988 رأفة الهجان، 1989 بعد العاصفة، 1990 رأفة الهجان الجزء الثاني، 1992 الجزء الثالث رأفة الهجان، 1997 حياة الجوهري، 1999 أغني على جسر الأمل، 2000 أوان الورد، 2002 أين قلبي، 2003 ملك روحي، 2004 لقاء على الهواء، 2005 أحلام عادية، 2007 قضية رأي عام، 2008 في إيد أمينة، 2009 خاص جدا، 2010 بالشمع الأحمر، 2012 شربات لوز، 2013 نكدب لو قلنا ما بنحبش، 2014 سرايا عبدين، 2015 سرايا عبدين الجزء الثاني، 2016 فوق مستوى الشبهات، 2017 الحساب يجمع، 2018 عوالم خفية، 2018 لدينا أقوال أخرى، 2020 خيانة عهد، 2021 حرب أهلية، 2022 أحلام سعيدة، 2023 ألف حمد لله على السلامة، و2024 روز وليلى. ومن أنجح المسلسلات اللي قدمتهم يسرى هو مسلسل خيانة عهد اللي خرج في رمضان 2020 للمخرج سامح عبد العزيز، بطولة يسرى حلاشيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جمانة مراد، مصطفى درويش، خالد أنور، هنادي مهنة، تيام قمر، رمزي العدل، سلوى عثمان، شريف حافظ، هدال إتريبي، سالي رشاد، جورجينا طواف، رحاب حسين، لطيفة فهمي، إيفا وأمال حلمي. وإحنا باش نسمع معكم برومو الرسمي المسلسل خيانة عهد.
1: الست دي ما بتحبش حد وما بتعملش حاجة لوجه الله.
2: تبني زي ما انت ابنها وليا فيك زي ما هي ليها فيك.
1: انت تعرف حاجة تانية وخبيها عليا؟
3: والله ما اعرف حاجة. بس انت لازم تعرفي لي
0: كان هذا البرومو الرسمي لمسلسل خيانة عهد اللي عرف نجاح كبير، ومش المسلسل بركة اللي نجح. غنية جينيريك زادا نجحت برشا، واللي باش نسموها معاكم بصوت مصطفى حجاج في جينيريك مسلسل خيانة عهد.

0: في البال مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
0: في البال

0: كان هدايا عنبة في جينيريك مسلسل ألف حمد لله على السلامة اللي خرج في رمضان 2023 للمخرج عمر صلاح، بطولة يسرى، شيماء سيف، محمد ثروت، محمود حجازي، ميان السيد وآدم الشرقاوي. واحنا مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، وباش نواصلوا حديثنا على الفنانة يسرى، وباش نرجعوا للجانب الشخصي والمعروف على يسرى علاقتها الوطيدة بعديد الفنانين، ومنهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان الراحل سمير غانم. ووقت وفاتهم كانت يسرى موجودة في لبنان وعبرت على حزنها الشديد فقدان زوز من أصدقائها في الوسط الفني، لكن من بعد هبطت برشا تصاور وفيديوهات اليسرى في نفس اليوم كانت حاضرة في عرس، وتصورت وهي ترقص في العرس، وتعرضت العديد الانتقادات، وتم حتى التشكيك في حزنها على أصدقائها، وهذايا اللي جاوبت عليه الفنانة يسرى.
1: مش قادرة أحكي لك قد إيه فتحة مؤثرة فينا كلنا، حتى هنا الناس العادية في بيروت صدقيني حزنانين عليهم، عليهم هم الاثنين. احنا دينا مواقف مع بعض مش من المفترض ان احنا نعلنها لاي حد، ومش من المفترض ان اي حد يحكم على اي حد، لانه ملوش حق انه يحكم على حد. الست دي كان علاقتنا بيها من اعظم ما يكون ومن احلى ما يكون، اذا كانت دلال او استاذ سمير او بناتهم او اتجوزات بناتهم. فانا بقولك ان احنا بجد اكتر من عيلة، اكتر من اصحاب. فدي ست مش هتتعوض ولا جزء هيتعوض، وربنا يا رب يقوي ولاده وشايلين جبل، لان الحقيقة صعب.
0: كانت هذه يسرى في تصريح لها بعد الانتقادات اللي تعرضت لهم اثر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم. واحنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، وباش نسمعوا جينيريك مسلسل حرب أهلية اللي خرج في رمضان 2021 للمخرج سامح عبد العزيز، بطولة يسرى، باسل خياط، جميلة عوض، أروى جودة، عمر صالح، سينتيا خليفة، ميان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلي، ميريت الحريري، علاء قوقة، خالد حجاج عبد العظيم، بسنت صيام، شريف قنديل، جليلة، خالد صالح سليم، وشيرين رضا.

0: كان هذا جينيريك مسلسل حرب أهلية بطولة يسرى اللي زاد قدمت عديد الأفلام في السينما وعرفت نجاح كبير. كانت البداية عام 1977 بفيلم فتاة تبحث عن الحب، وبدأت يسرى تقدم عديد الأفلام من وقتها في السبعينات، لكن بداية النجاح كان في الثمانينات كما فيلم الإنسان يعيش مرة واحدة عام 1981، وفي نفس العام كان فيلم ليلة شتاء دافئة، وكيف كيف فيلم حكمة المحكمة، وعام 1982 فيلم على باب الوزير، وفي نفس العام زاد قدمت عديد الأفلام كما الثأر، أرزاق يا دنيا، اعتداء، حدوتة مصرية، فيلم درب الهواء عام 1983، الأفوكاتو 1983، لا تسألني من أنا 1984، الجلسة السرية 1986، كراكون في الشارع 1986، المولد 1989، امرأة واحدة لا تكفي 1990، اسكندرية كمان وكمان 1990، الراعي والنساء 1991، الإرهاب والكباب 1992، امرأة قايلة للسقوط 1992، المنسي 1993، المهاجر 1994، طيور الظلام 1995، رسالة إلى الوالي 1998، معالي الوزير 2002، اسكندرية نيويورك 2004، دم الغزال 2005، ما تيجي نرقص 2006، عمارة يعقوبيان 2006، بوبوس 2009، جيم اوفر 2012، ولاد رزق 2 2019، صاحب المقام 2020، ليلة العيد 2024، وغيرهم من الأعمال السينمائية اللي قدمتهم يسرى. ومن أهم الأعمال السينمائية اللي قدمتهم يسرى أعمالها مع المخرج يوسف شاهين، وخاصة أعمالها مع الفنان عادل إمام اللي خلتها تتحصل على شهرة كبيرة في الوطن العربي. وكانت يسرى ديما تصرح إنه أعمالها مع عادل إمام هي سبب نجاحها عربيا. ومن الأعمال هذوما فيلم الإنس والجن اللي خرج عام 1985 للمخرج محمد راضي، بطولة عادل إمام، يسرى، عزة العلايلي، أمينة رزق، السيد راضي، ناهد جبر، حسين الشربيني، سميرة محسن، ممدوح وافي، مجدي إمام، أمل إبراهيم، حمدي مرسي، عدوي غيث، أحمد أبو عبية، مروى الخطيب، نبوية سعيد، نادية شمس الدين، وفايزة عبد الجواد. وهذا مقتطف بين عادل إمام ويسرى من فيلم الإنس والجن.
1: يعني الحكاية دي كلها كانت من تدبيرك، ولا كان في قضية لوالدتك ولا أوراق رسمية، كلها كانت تلفيق في تلفيق.
2: أيوة، والدتي زعلت جدا لما عرفت باللي حصل، وصممت إن أنا أجي عشان أعتذرلك وأعترف لك بكل حاجة.
1: أيوة بس أنا مش فاهم إيه اللي خلاك تعمل كده؟
2: أرجوك تعفيني من إجابة السؤال ده.
1: ليه؟
2: والدتي هي اللي هتقولك، هي مصممة كمان إنها تعتذرلك بنفسها.
1: والدتك؟ وأنا هشوف والدتك فين؟
2: في البيت، ولولا إنها مريضة وملازمة الكرسي المتحرك كانت جت واعتذرت لك بنفسها. بالمناسبة هي عزمك الليلة دي على حفلة بسيطة عندنا في البيت.
1: حفلة؟ حفلة إيه؟ أنا مش فاضي.
2: حفلة عيد ميلادي.
1: كل سنة وأنت طيب، بس يعني أنا زي ما بقولك إني أنا مرتبطة ومش فاضي.
2: هي نص ساعة بس، نص ساعة هتتعرف على والدتي، هي كمان نفسها تشوفك. أرجوك ما تزعلهاش.
1: حاضر يا أستاذ جلال، بس نص ساعة بس لحسن أنا مش قادرة أتأخر.
2: براحتك، عد عليك الساعة 8 يناسبك.
1: كويس أوي. أختي نادية، الأستاذ جلال سلطان، أهلا وسهلا.
2: تشرفنا يا نادية، مبروك.
1: مبروك على إيه؟
2: على وظيفة جديدة. شفتي نجحتي وبقيت مذيعة في التلفزيون؟
1: أيوة، بس أنت عرفت إزاي؟
2: عصفورة.
1: عصفورة؟ انت بنت انت بتحكي ما قلتليش. ها؟ الف مبروك.
2: الساعة 8 يا دكتورة.
1: ان شاء الله. القهوة يا استاذ جلال.
2: بس يا هاني هشربها بعدين.
0: من أهم الأفلام اللي قدمتهم يسرى زادة مع عادل إمام فيلم عمارة يعقوبيان اللي خرج عام 2006 للمخرج مروان حامد، واللي تحصل على عديد الجوائز بطولة عادل إمام، يسرى، نور الشريف، أحمد بدير، هند صبري، خالد الصاوي، خالد صالح، محمد إمام، إسعاد يونس، باسم سمرة، سمية الخشاب، أحمد راتب، عباس أبو الحسن، يوسف داود، سامر عبد المنعم، جيهان قمري، طلعت زكريا، سلوى عثمان وغيرهم من نجوم. وإحنا بش نسمع معكم مقتطف بين عادل إمام ويسرى من فيلم عمارة يعقوبيان.
3: زكي زكي زكي، أنا عمري ما شفتك كده، وعمري ما شفتك سايب نفسك بالطريقة دي. في إيه؟
4: أنا ليه ما اتجوزتش؟ ممكن يبقى عندي أولاد، وأكيد الأولاد كانوا هيغيروا حياتي. طبعا هتقولي لما كنت قدامك، لكن تقولي ايه بقى ليلة العقد؟ كريستينا انا خفت اتجوزك لاخدك بعديها، انا ضعيف قدام اي نسوة. في ساعتها كنت هتتقهرني، ودي الحاجة الوحيدة اللي كنت مش قادر استحملها.
3: كنت هسامحك.
4: بتهيألك انا مشكلتي اللي كان في حاجات مهمة جدا قدام عينيا وما عرفتش اشوفها، أو شفتها بعد فوات الأول. همشي.
3: هوصلك.
4: أنا عمري ما أسيت حد. أنا ما أسيتش عن نفسي. حتى الستات اللي أنا عرفتهم، عرفتهم برضاهم. كانوا يدخلوا عندي ويخرجوا مبسوطين آخر البصلة.
5: عشان كده ربنا هيحاسبني برحمة كبيرة. هيعمل لي أكبر نسبة خصم. 20%. 30%. 50%. ما تخليهم 100%. انت غفور ورحيم.

0: كان هذا مقتطف من فيلم عمارة يعقوبيان ونجاح كبير جمع يسرى بعادل إمام اللي حكيت عليه يسرى في أكثر من مناسبة.
1: بعد عادل إمام عامل تأثير رائع وعظيم وكبير ولامم لامم الحدوتة، يعني عامل بوند كبير بيننا وبين الوطن العربي. يعني لما تشوفيه بيتكرم من رؤساء جمهوريات وتشوفيه، يعني أنا حضرت لحظة في أمريكا وإحنا بنعرض يعقوبيان وهم بيزيعوا السبيشال ميريت لمستر عادل إمام، ذا ليجند عادل إمام الأسطورة. فرحتي وفخري كمصرية وكفنانة كان كبير قد إيه. الراجل ده هو اللي عامل البوند اللي كان موجود في الخمسينات، النهاردة هو أكتر واحد عامل ده. معلش مع احترامي لكل الناس، كل واحد عنده شخصيته، ولا حد هيجي زي عادل ولا حد هيجي زي أي حد تاني، مفيش. شغلي مع أستاذ عادل توج حياتي الفنية ده بدون شك وبدون نقاش، وحطني في مكانة كبيرة جدا. بس على المستوى الإنساني بقى هو حكاية تانية، يعني هو حكاية تانية بجد. ذكاء خارق، ثقافة غير عادية، بني آدم لأقصى درجة، وطني لأقصى درجة. بصي اتعلمت منه كتير وبستمتع استمتاع غير عادي بشغلي معاه.
0: كانت هذه يسرى اللي حكيت على عادل إمام واللي عرفت معاه نجاحات كبيرة خاصة بالأفلام اللي قدموها مع بعضهم. ويسرى زادة عرفت نجاح في غناية من الغنايات اللي قدمتهم، خاصة بغناية ثلاث دقات مع أبو اللي خرجت عام 2017 وعرفت نجاح كبير.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في البال على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع يسرى وأحمد سعد بغناية نغزة أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: في البال مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: دينا السمح.

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من دين السمح في موعده الأسبوعي القار من الأربعة للخمسة. موعد نحاول في كل مرة ناخذ فيه مسألة من المسائل المرتبطة، ونكرر في كل مرة معناها نفس الجملة، مسألة من المسائل المتعلقة بمعيشنا اليومي، ونحاول نقاربها من زاوية دينية من منظور أخلاقي ليكون القول الفصل فيها. طبعا لفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يحضر معنا في لقائنا هذا. مساء الخير دكتور.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وهذا اليوم المبارك بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا فيه صالح الأعمال وخالصها إنه ولي ذلك ومولاه.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا فريق كامل يملكم اللقاء هذا، زميلتنا كوثر البجاوي ترافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفة نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري من وراء المصدح في تأمين اللقاء هذا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. كما قلت كل مرة ناخذ موضوع من المواضيع اللي تعتبر راهنة واللي نعيشه على وقعها، والموضوع هذا في الحقيقة لابد أن نتحدث فيه مرارا وتكرارا، لأنه ولا ظاهرة في شوارعنا، ولا ظاهرة في منصات التواصل الاجتماعي، ولا ظاهرة في بعض وسائل الإعلام، وهذا الخطير لما لوسائل الإعلام من تأثير. أولا وسائل الإعلام تدخل المنازل الكل، يجب تكون العائلة مجتمع وتشاهد، يبدأ المذياع مفتوح والعائلة الكل تسمع. هذاك علاش مش نحكيه على مسألة على أهمية كبرى، وهي والعياذ بالله بذاءة اللسان والفحش في القول، وهذايا ما ينجم ينكره حتى واحد أنه أصبح والعياذ بالله يعم شوارعنا. أحيانا ترى مجموعة من التلاميذ اللي هما بميداعات المؤسسة التربوية، وتسمع كلمات انت تحشم في بقعتهم وتحسب روحك ما سمعتش، وأحيانا تفاجأنا وسيلة من وسائل الإعلام زاد بكلمة فضيلة شيخ ما أنزل الله بها من سلطان. وسائل التواصل الاجتماعي عاد هذاك وكأنه معناها منفلتة من كل قيد، وقول اللي تحب، ويقول لك الحيط متاعي. يا ودي انا حيط متاعك؟ شو الحيط متاعي؟ ما هو المير بتاع التواصل الاجتماعي يقول لك وانا نقول وانت ما مش عاجبك. لا لا، رد بالك، راك انت حطيت روحك في وقت اللي عملت هكا الصفحه هذيك، راك فتحتها للعموم، ما عملتهاش لا افتحها في دارك وحدك، قول وتفرج في روحك وحدك. فضيلة الشيخ، أنا طولت في المقدمة، خليني نذكر أنه موضوعنا هو بذاءة اللسان والعياذ بالله هو الفحش في القول. احنا باش نحاولوا نحكيوا على سوء هذه الظاهرة، أثارها السلبية على الفرد وعلى المجتمع، ولكن أيضا وباش ننبهوا منها، ولكن أيضا كيفاش نجموا نتجاوزوها المسألة هذه، كيفاش نجموا نحدوا منها على الأقل. لك الكلمة فضيلة الشيخ.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الله سبحانه وتعالى قرن بين تقواه وبين القول الحسن، وكما قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفي المقابل فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كلمة خبيثة، فمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن فالكلمة الخبيثة لها مآلات خبيثة، والكلمة من الأهمية بمكان، لو لم تكن للكلمة أهمية لما كانت هي سبب في دخولي إلى الجنة أو إلى النار، لما كانت هي سبب في الطلاق، لما كانت هي سبب في البغضاء والشحناء وما يحصل بين الناس من شقاق والعياذ بالله. فالكلمة هي من الأهمية بمكان. لذلك فعندنا
0: يعني هي مصدر الخير كله ومصدر الشر كله.
1: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي شيء يدخل الناس الجنة أكثر، فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. وسألوه عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الفم والفرج. الفم والفرج، فهذا أكثر ما يدخل الناس النار. عندما جاء معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ويحك، أو يكب الناس على وجوههم غير حصائد، أو على مناخرهم في رواية أخرى يوم القيامة غير حصائد ألسنتهم. يعني هل هناك شيء أكثر من اللسان يكون سببا في دخول الناس النار والعياذ بالله؟
0: أن يكبهم على جباههم يوم القيامة
1: وعلى وجوههم وعلى مناخرهم كما في رواية. يعني أكثر شيء يكون سببا، يعني وسبحان الله، فلذلك حري بالمؤمنين أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن اللسان هو فتنة عظيمة، كما هو فتنة بمعنى الخير ومعنى الشر. هو أنه ابتلاء يبتلين به المولى سبحانه وتعالى، لأنه كل شيء أنا أقول دائما يهرم ويكبر ويحصل معه الفتور إلا اللسان. شوف ربك سبحانه،
0: شاب على الدوام،
1: شوف اللسان عمره ما يكبر، ما يمرضش، ما يمرضش، العضلات تمرض، المخ يمرض، العينين تتعب، الوذنين يقل السمع متاعهم، لكن اللسان ديما هكا طوله
0: بالضبط،
1: ما يتعبش. فهو أكثر حاجة أنت تعملها، أكثر حاجة تقوم بها، أكثر حاجة تقيد عليك، أكثر عضو قاعد يقوم بحاجات، أكثر عضو ما يتعبش، أكثر عضو هو ممكن حتى
0: منتج.
1: حتى الكلام سمي بالكلم لأنه يجرح،
0: يجرح نعم،
1: يجرح
0: أي.
1: يعني شوف ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ولا تقف، ما تكلمش. ربي قال وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: فكل كلمة،
1: كل كلمة
0: تخرج له
1: رقيب عتيد.
0: ضبط، احنا تطور
1: فما شنفدلك وفما كذا،
0: تطور العلمي وأصبح فما رقابة على الأجهزة، هذه الرقابة موجودة من قبل. يعني كل إنسان عنده رقيب على كل كلمة يقولها، بل أكثر من ذلك، حتى ما ربما يظنه أن بعض نعم. الظن إثم، حتى نعم. ما بينه وبين نفسه يعلمه الله،
1: وهو كذلك
0: حتى الكلام اللي يقوله بينه وبين روحه.
1: ما هو الوقت اللي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم،
0: لأنه من الناس من يعجبك قوله.
1: ما هو أقول لك عليش أنت قلت في داخله وقت اللي ينزل قول المولى سبحانه وتعالى، فما أي خوفة الصحابة خلتهم يجثون على الركب وعلى ركب. نعم، فقال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. تمشوا للنبي صلى الله عليه وسلم
0: تبدي أو تخفي الله يعلم،
1: يا رسول الله يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، يعني كيفاش ربي سبحانه وتعالى باش يحاسبنا
0: على نوايا
1: تو ما أبديناه متفاهمين فيها ما أخفيناه فخافوا. فنزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيات. يا ربنا لا تحمل علينا إصرا، حتى قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فوضع عنا المولى سبحانه وتعالى الإصر وهذا الحمل بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ما حدث به النفس،
0: لا أحاسب
1: حديث النفس نعم. إذا كان لم تعمل، إذا كان عملت بها فهي سيئة، إذا كان حدثت بها نفسك ولم تعمل فلا ما تتحسب لكش.
0: معناه واحد يفرق قلبه بينه وبين روحه
1: بينه وبين روحه. لكن ينتبه طبعا، لأنه حديث النفس ما تعرف واحد كحدث نفسه مرة اثنين ثلاثة
0: خاصة بالسوء، أمارة بالسوء
1: تولي تصدق وولي الحديث يترجم إلى تطبيق. أما لكن هذا قد يحصل، هذا موضوع آخر، هو قضية الوسوسة، هذا تخصص له حلقة، قضية الوسوسة، الوساوس بالشر والوساوس حتى في العقيدة والوساوس في ذات الله سبحانه وتعالى. يصير إنسان برشا وساوس في حكم هذا كيفاش يتصرف معه، هذا موضوع آخر يعني يلزم حلقة واحدة هذا قضية الوسوسة، لأنه خاصة ممكن تتحول إلى مرض الوسوسة في العقيدة، الوسوسة الوسواس القهري كذلك، هذا عنده أسبابه وعنده علاجاته. طبعا احنا نتحدثوا من جانب الديني أكيد، الجانب الشرعي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده أسبابه الدينية وعنده عنده علاجاته الشرعية كذلك، هذا موضوع آخر. نعم إن شاء الله. ولذلك فإنه شوف يعني المولى سبحانه وتعالى لم يعلمنا وقت يتعلق الأمر بأشياء قد تؤدي إلى أنه إنسان يحس بنوع من الخجل كي بش يذكرها، فتجي ما يسمى عند أهل اللغة بالكناية التكنية،
0: يعبر عليها
1: بطريقة أخرى بوجه آخر، حتى أنه ما يعبرش عليها بالمصطلح السائد أو المتداول عند الناس أو غير ذلك. أعطيك يعني أمثلة في ذلك، في قضية مثلا الجماع مثلا، ربي سبحانه وتعالى يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فربي ذكر العلاقة الجنسية بين المرأة والرجل ما بين الزوجين.

0: الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث, الرفث إلى نسائكم.
1: الرفث تسمية
0: اللي
1: أخرى
0: هو المعنى اللي هو بمعنى العلاقة الجنسية الجماع. يعني شوف القرآن الكريم كيف أن الله يعني علمنا هالتلطف والتأدب في في التعبير,
1: لأنه يعني هناك كلمات مباشرة تكون يعني ممكن حتى ما هيش حرام,
0: حتى هي ليش حرام, ولكن تخرج الحياة
1: بالضبط,
0: قد فإنسان يتجنبها ما يقولهاش. ولذلك شوف وهذا الأدب نتعلموه كيفاش. احنا احيانا تنجم تكون كلمة احنا عندنا في تونس مثلا في العاصمة عادية, تمشي مثلا مثال تمشي مثلا جابس او قبلي
1: تكون كلمة
0: عيب مثال, او العكس يعني. فذلك الإنسان يجب يراعي
1: الخصوصيات,
0: والعادات وخصوصية المكان. وممكن يكون المصطلح احيانا يكون عنده تعبير اخر يعني فيه
1: يعني شحنة نعم سلبية
0: ممكن يؤدي إلى نوع من التقزز أو في حياة أو في هكا كلمة عيب يقولون نحن, رغم أنه في المجتمع ذاك عادي. ولذلك الإنسان
1: لابد مراعاة خصوصيات الأماكن أو المختلف عنا.
0: البذاءة في القول راهو نجم نعطيك حتى وهذا احنا ندرسوه حتى في علم التواصل, انه في اختيار المصطلحات ما نوصلوش احنا باش نحكيو على الفحش والكلام البذيء ونجبدوا العورات. ليه ليه هذاك ما هذاك كارثه, هذاك طامه كبرى, هذاك هذاك بالحق ان لم تستحي فاصنع ما شئت
1: فافعل ما شئت.
0: ايه هذاك طامه كبرى والعياذ بالله, وهذا تو نحكيو فيها تو نبينوه, لكن خلينا نمشي معك بشويه, خلينا ندرج معك. احنا نمشيو حتى لما دون ذلك احيانا في المصطلحات, ما تجيش انت تجبد مصطلح فيه نوع من الإساءة
1: شحنة سلبية
0: باختيار فئة معينة. نعطيك أمثلة اللي وهذا مثال باش نقول مش قولها أنا تو حتى نتجنبوا الكلام هذا. وقت اللي فما ناس يجيبش يعبر على حاجة مثلا اللي هي دون المستوى, يقول شبيك تقزم, كلمة التقزيم إيه شنو فيها وما جرت بها اللي جرت على الألسن كلمة التقزيم, لكن هي توجع
1: طبعا.
0: توجع اللي هو اللي هو قزم
1: اللي هو قصير القامة موجودين معنا
0: هو هو قصير القامة. يقول علاش ما القاو ما أنه يعبروا كان على الدونية
1: بالضبط
0: بالحد بالشخص اللي الشخص اللي كيفي أنا مضروا لهم كان المصطلح هذا
1: بالضبط.
0: شفت كيفاش
1: يعني حتى تستعمل علاش تحقر اي وظيفه تقزم
0: مثلا يعني هي كلمه تظهر انها عاديه ولكنها توجع ناس
1: كيف نركزوا
0: معها فيها بذاءة دون ان تشعر انت
1: صحيح
0: فتنتبه. احيانا حتى ممكن يكون لون
1: ولا لون او لون عيب يكون مثلا فما ناس بخلقهم ربي ما يراوش
0: مثلا مثلا مثلا
1: جي في سياق تقول فلان ما عماه ربي
0: هاي توجع
1: توجع بطبيعه الحال وغيرها حتى من العيوب
0: يخي
1: الخلقية
0: أطرش مثلا
1: أطرش أيوه
0: يخي شبيه معناتها أنت تعير فيه بالأطرش مثل
1: باك يكون أطرش هكا بطبيعته ما مش باش يسمع
0: لا ما هو يترجموله بلغة الإشارة فهمني يترجموله بلغة الإشارة سبحان الله موجعتوش هو توجع ابنه
1: بالضبط
0: توجع أمه توجع أبوه
1: إحاءات هذه
0: يعني شفت جارح. هذه يعني شوف قليل نوصل انا مع نحكي تو مع ابني تو ريتك نطلع في البارة مع ابني وهذا نحب نقول وانا طلع على البارة في التربية
1: بالضبط
0: كي تطلع على البارة نتاع الحياة
1: نتاع
0: الحشمة تهنى انت كي توصل تعلم ولدك ما يقولش الحاجات اللي كنا نقولوا فيها احنا تو مازال هو باش يمشي للكلام اللي يعوذ بالله الفاحش يعني حاجة الفطرة تكون فعلا سليمة سوية مستحفظين عليها
1: نقية
0: يأنف الحاجة ذيك شنو هذا
1: يقشعر منها
0: شنو الكلمة هذه يحسها كلمة كبيرة
1: بالضبط
0: ولكن وقت اللي يتهاون بهذه الكلمات وقتها
1: يطبع معاها شوالي مسائل طبيعية يسمعها كل يوم وعند الناس كله هو بده يولي كيف يرددها ما يحسش اللي هي معناها بك الخطورة هذه كلام راهو هالكلام اللي نستعملوه راهو خطير جدا وراي كلمة احنا توا في الدرجة التونسية نقوله كلمة تهز وكلمة تجيب كلمة تبدل معطيات كاملة
0: وحيانا
1: تغير لك نظرتك على
0: علش
1: شخص
0: توجع الناس انت علاش علاش انت جيبش تعبر من عرش على حاجة اللي هي الأصل فيها الإتقان إتقانه والناس اللي يخدموا فيها يقوموا بكري وعندهم خير وفضل علينا كبير ياسر وإحنا نستعملوها في سياق متاع ذم مثلا فلان يفلح شنو يفلح شبيه علاش كلمة فلاحة منين جبتها فلاحة الفلاحة راهي علم الفلاحة راهي حاجة عظيمة
1: طبعا
0: عظيمة علاش تستعملها الكلمة هذه علاش تستعملها انت في السياق هذا
1: يفلح
0: هذه راهي بذاءة، هذه راهي سوء أدب، هذه راهو قلة ذوق.

0: تقولش حاجة
1: تعظيم يعني ربما الثروة وطنية
0: قلة ذوق مش ما نقولش حاجة
1: أكثر إيه بالضبط
0: شفت الذائقة كي تتمس الذائقة كي تتمس الذائقة الذوق هذا الذوق يتمس فإنه برشا حاجات تولي يعني بالنسبة لنا نطبعوا معها تولي حاجة عادية
1: هذا هو هذا اللي نحب نحذروا منه احنا التطبيع مع البذاءة بمختلف أشكالها من درجاتها السفلى إلى درجاتها العليا
0: نعم ولذلك الحقيقة يعني احنا وغيرها من المصطلحات لما نرقى بالخطاب متاعنا بالألفاظ التي نستقيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واحنا في الإطار هذا تعرفش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا عليه الصحابة سيدنا أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سبابا ولا لعانا ولا فحاشا كان يقول لأحدنا عند المعتبة بشي عاتب يعني شنو يبشي يقول عند البشي عاتب ما له ترب جبينه
1: ترب جبينه
0: الجبين مش الجبهة على فكرة انه برشا ناس يخلطوا بين الجبهة والجبين يقولك نسجد على الجبين لا على الجبهة الجبهة هي الانسان كجدب تسمى الجبهة فترب جبينه يعني سقط على جانبه على هذا الجنب
1: على التراب
0: نعم على التراب هذا أكثر مكان يقرع
1: تربت يداك أي وهي تصامة للمدح
0: نعم وإن كان هي حتى هو ذكرت يعني في حديث فاظفر بذات الدين تربت يداك هي تربت يداك بمعنى التصقت يداك بالتراب يعني وكناية على الافتقار ولذلك أو فقيرا ذا متربة فالشدة الالتساق بالتراب
1: دليل على
0: الفقر على الفقر على الافتقار يعني نعم التصق بالتراب فهمت فقلنا تربت يداك دليل على الافتقار نعم منه الأرض نعم فلذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يعلمنا التأدب والأدب يعني في اللفظ حتى أنه وقت اللي مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ودخلوا مجموعة من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم
1: السام
0: نعم
1: والعياذ بالله
0: والسام هو الموت
1: والعياذ بالله
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم كهو
1: بالضبط
0: وعليكم سيدة عائشة يعني غارت خذت الحمية معناتها طبعا يعني غارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها صغيرة في العمر كما يقولوا نحن فقالت وعليكم السام واللعنة
1: والعياذ بالله
0: يعني رجعت له من الساعة ساعين نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم شنو قال سيدة عائشة يا عائشة لا تكوني فاحشة إنك نقل الحديث ذي ندوخ
1: بمعنى ما تقبلش الفحش بالفحش
0: لا لا مش النبي صلى الله عليه وسلم خاطب السيدة عائشة أم المؤمنين أم المؤمنين رضي الله عنها يقول لها لا تكوني فاحشة عليه إيش قالت خاطر قلت لهم وعليكم السلام واللعنة يعني هي رجعت لهم يعني قالوا وعليكم السلام في قالت يعني فايقة بيكم ما تعديوش علينا وعليكم السلام واللعنة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لا تكوني فاحشة يعني إذا كان واحد يقول كلمة هكا فاحشة فما بالك بذكر العورات والأمهات وغيرها والعياذ بالله من فحش القول وبذيء الكلام نحوه العرش الأول والعياذ بالله يجبد في إطار كلام بذيء وفاحش إذا شو تسمى؟ شو تسمى هذا إذا
1: مقارنة
0: كان
1: بذلك
0: مقارنة بذلك قالته السيدة عائشة وقت اللي قالت كلمة سيدة عائشة على امرأة قالت إنها قصيرة
1: أي.
0: قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته يعني لا عفنت
1: كبيرة جدا أي قصيرة
0: لا عملت فيه ريحة ماء البحر
1: ماء البحر يعني
0: اللي هو معناتها يقول لك الحاجة يقول لك هذا بحر لا ساحل له يفهم انت
1: الكلمه هذيك لو مزجت بماء البحر
0: لمزجته فيعني لذلك هنا
1: هو كلمه قصيره هو وصف
0: نعم ما وصف
1: ولكن عن الشحنه الدلاليه تاعو تقزيميه كما كنا نقول
0: ما تعجبش في مولاها
1: بالضبط
0: تو احنا نعرفوا تجي مثلا الواحد تقول عليه مثلا تبارك الله مثلا مربوع القد ما يقبلها تقول عليه طويل يقبلها
1: اما تقول عليه قصير
0: اما كي تقول عليه هك القصيره مثلا
1: وقصير بالتصغير
0: والقصير والقصير القصير احنا احنا في التصغير
1: التصغير
0: لا شوف احنا الشعب التونسي هذه بفعل يعني تتبعت اللهجات ما لقيتش فما شعب
1: يستعمل
0: التصغير قد التواس كل شيء صغروه الدار تولي دويره الراجل والرويجل
1: لأنه معاني مختلفة.
0: لا لا لا
1: التصغير معاني مختلفة.
0: لكن ما تلقاش يعني
1: فما صغير فما التصغير
0: فما متاع تدليل وفما متاع احتقار.
1: لا
0: لكن نحكي لك على المصطلحات
1: معناها راك ما
0: حبيت نحكي لك المصطلحات. راجل رويجل ما تلقاهاش. كان عندنا احنا رويجل دار تولي دويرة، كرهبة تولي كريهبة، الكاسي تولي كويس، الساعة تولي سويعة، دقيقة تولي دقيقة. ايش شنو تحب نقعد معك للصباح؟
1: هكاك مبنية على التصغير،
0: التصغير ثم التصغير.
1: صحيح
0: فهمت. وكك يحب مثلا مثلا كما قلت انت تبدا ساعه مثلا هي حاجه برشا ساعه كامله نستنى فيها
1: كملها بالاطاله
0: وكي يحب يحقرها
1: سويعه
0: سويعه سويعه اوكي نعرف نختار السياق نحن هكاك
1: بالضبط.
0: نعم
1: هذا طيب هذا الجزء الاول الحقيقه اللي مازلنا باش نواصلوا فيه بذاءة اللسان والفحش في القول. وقلنا وذكر الشيخ انه هذا درجات هذاك علاش يعني كيف نعليه وربما السقف نتاع الانتظارات مع ابنائنا ومع محيطنا نسلم بما دون ذلك ونسلم من اللي قاعدين يعني ما نجموش ننكروه فضيلة الشيخ اللي قاعدين نسمعوا فيه.
0: صح.
1: واللي يراو فيه يوميا والحقيقة معناها اختلط الحابل بالنابل واصبحنا نسمعوه من الذكور كما من الإناث في الأجيال الجديدة اصبحنا نسمعوه والحقيقة
0: دخل حتى للديار.
1: لا دخل للديار وفما أغاني غربية بذيئة ونرددها ونحفظها ونشتحوا عليها وعاملين عليها كيف
0: يعني ساعات مريول تلقى مكتوب عليها كلام بذي.
1: ولكن هذه أغنية هذه أغنية باللغة الإنجليزية وتبدأ تكرر فيها بكلامها البذيء وتعرف اللي هي كلمات بذيئة وراي في في في قاموسنا وفي استعمالنا راهو معناها من الأشياء وتبدأ معلي للأخر وشيخ معناها هذا الجزء الأول باش نرجعوا نواصلوا في الحديث عن الأثار السلبية وعن دوره راهو الفحش يبدأ فحش ولكنه ينجم يكون هو سبب في نشر الرذائل لأنه باش يصبح الاستسهال شوية بشوية بدينا بمرحلة الأولى بالكلام وهذا الكلام استساغه المجتمع ينمشيوا للمرحلة اللي بعدها اللي هي والعياذ بالله الرذائل وإيتاء الفاحشة وما إلى ذلك والمجتمع يتبع مع هذا. لا احنا حبينا ولا كرهنا يعني نعتنق دين اسمه الإسلام مبني على الأخلاق ونبينا جاء ليتمم مكارم الأخلاق ولا
0: نعم
1: يعني عمود ركوع أساسي في بناء مجتمعنا هو العامل الأخلاقي. هذا اللي باش نرجعوا له بالتفصيل فضيلة الشيخ بعد وقفة غنائية موجزة وبعد ذلك باش يكون عندنا وقفة إخبارية ونرجعوا في لقائنا نتحدث عن البذاءة بذاءة اللسان والفحش في القول. 71 844 411 إذا كان تحبوا تشاركوا معنا ولا على صفحة الفيسبوك الصفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.

ديننا السمح.

0: جد وترحاب بكل من اختار أن يرافقنا على موجات إذاعة شباب في هذا العدد من ديننا السمح فيما تبقى من لقائنا اليوم في ديننا السمح اللي نذكره بالموضوع هو بذاءة اللسان والفحش في القول. وفي الحقيقة احنا عملنا مراوحة من خلال القرآن الكريم ومن خلال الأحاديث النبوية بين الكلمة الطيبة القول السديد والكلمة الخبيثة والكلمة النابية التي ربما تؤلم توجع يكون وقعها. وروا فضيل شيخ رحب بيك مرة أخرى معناها احنا حكينا حتى على السياق وهذا مهم جدا. أحيانا استعمال كلمة في غير سياقها وفي غير محلها وفي غير إطارها نجم تكون عندها أثار سلبية على اللي معانا على محيطنا القريب.
1: نعم وهو كذلك فعلا يعني هو الأثر شوف هنا. وذلك عليه شوفوا نلقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لماذا؟ لأن الفحش والطعن والبذاءة لها أثر كما قلت على المحيط وعلى وعلى الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منها عن سب الحيوان مرة اسمع النبي صلى الله عليه وسلم موزر صحابي لعن الديك فقال لا تسبوه فإنه يبين لكم وقت الصلاة. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا في حق حيوان يعني سبحان الله
0: فما
1: بالك في حق الإنسان. ولذلك ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وعليه يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني السب هو فسق والعياذ بالله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لعن المسلم كقتله.
0: عياذ بالله
1: اللعن كقتله. لأنه اللعن هو طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: يعني إبليس هو الذي لعنه الله.
1: إيه وأنت كي تلعنه يعني أنت طردته من رحمة ربي عز وجل
0: في نفس المرتبة مع إبليس والعياذ بالله.
1: يعني هذا قتل له.
0: يعني قتل معنوي
1: نعم. طرد من رحمة الله عز وجل.
0: القتل المعنوي أشد أحيانا من القتل المادي.
1: شفت كيفاش؟ يعني فلذلك في الحقيقة يعني البذاء في القول والفحش هذا يكفي أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول إن الله لا يبغض الفاحش البذيء.
0: عياذ بالله يبغضه الله.
1: يبغضه يعني يكفي أنك تعرف أنه
0: إن شاء الله يكونوا برشا مركزين معانا ويسمعوا فينا. الله يبغض
1: الفاحش البذيء.
0: الفاحش البذيء يبغضه الله يعني والعياذ بالله. يعني فماش أكثر من هيك.
1: أكثر ما عمل يدخل الناس الجنة هو تقوى الله وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبغض الفاحش البذيء. يبغضه يعني يكره
0: يمقته كره شديد
1: البذيء. يعني إذا كان اللي يقول كلام معناته والعياذ بالله يتكلم يجبد به العورات ماهوش هذه بذاءة. ما ليش نية البذاءة شنو نجي نقول إنسان أكثر من أنه يجبد عورات الناس ويستم الناس شنو أكثر شنو فهم أكثر
0: ويغتابهم
1: حكيوش علي ذاك وعيذ بالله يسب ربي وكذا ذاك عوض بالله. أما اللي بيش يقول هكا فما أكثر من هكا فهذا يبغضه الله سبحانه وتعالى. فكيف يرضى العبد لنفسه أن يكون في هذا المستوى يعني وأن يكون لعانا وأن يكون طعانا. وهذا يدل والعياذ بالله على نفاق وخاصة الفجور في القول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علامات المنافق أنه إذا خاص من بين علامات إذا خاصم فجر حتى وقت
0: يتعارك صي يخرج للصحيح.
1: نعم يولي والعياذ بالله يشوف البذاءة وتشوف تقول عجب هذا اللي كان هكا هذا هك اللي يصلي
0: هذا هك اللي يعجبك قولهم فهكا وقت في حالة الهدوء في وضع الكمون. أما وقت يخرج
1: يولي واد هرهار
0: وهذاك علش الإنسان يعرف في حالة الغضب في الأزمات في الشدائد
1: لا تغضب
0: وقتها تعرف هل أنه على حقيقته ولا مش على حقيقته. لأنه بالي ماسك كما قولوا معناها ينكشف الغطاء.
1: نعم وهو كذلك. ولذلك فإنه النبي صلى الله عليه وسلم
0: والقوة سمحني فضيلة شيخ والقوة لهنا أنك تتحكم في روحك حتى وإن كنت مظلوم راه مش ما يشفع لكش انك مظلوم فات ولي تخرج اللي عندك كل بسبب أنك اي حتى كانك مظلوم.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا الذين ظلموا. قالوا شنو معناتها الا الذين ظلموا؟
0: اي بالضبط هذه حتى
1: الا الذين ظلموا يعني هو الا الذين ظلموا يعني وقت اللي انسان باش يسيء لك باش تدعي عليه حسبي الله ونعم الوكيل هذا يدخل فيه الا الذين ظلموا
0: بالضبط.
1: هو كي سبك وشتمك ماك باش تشكي به وكي باش تشكي به حتى القاضي مثلا اذا كان تشكي من حق باش تشكي باش تقول راه عمل لي وراه عمل لي وراه عمل لي. اذا اما باش انك تقول تتكلم كيما
0: ترجع عليه ربما بطريقه هاي.
1: شوف مره النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ومع مجموعه من الصحابه من بينهم ابو بكر الصديق. تخلى واحد من المنافقين بدا يشتم في سيدنا ابو بكر الصديق يعني بدا يلزلو كيما قلنا في الكلام سمعه وسكت حتى كيما قلنا احنا كثر لها سيدنا ابو بكر رجع عليه شويه من اللي قاله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وينظر لسيدنا ابو بكر ويبتسم عجب الموقف تاع سيدنا
0: رصاصه
1: وكل الكاظمين الغيظ وفهمت. وقت اللي سيدنا ابو بكر الصديق رجع له قام قالوا يا رسول الله يعني كان يشتمني فلم تقم من مكانك عندما رددت عليه بعضا من قوله قمت يا رسول الله ولم يعجبك ذلك؟ قال له صلى الله عليه وسلم لقد كان معك قرين يرد عنك فلما رددت عليه بعضا من قوله وقع الشيطان بينكما فلم أشأ أن أبقى في مجلس فيه شيطان
0: والعياذ بالله.
1: انت وقت اللي كان هو يشتم فيك كان فما ملك يرجع عليك سبحان الله. شوف لذلك أتدرون من المفلس؟ المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فشتم هذا
0: بصلاة وصيام وعبادات كل يجي بهم
1: لكنه مفلس.
0: ولكنه مفلس
1: لأنه أول حاجات اللي قام بها هي الشتيمة. إجا احنا ناخذ تعريف المسلم سهلة الحكاية.
0: من سلم الناس
1: من هو المسلم؟ من سلم الناس من لسانه ويديه. بدأ باللسان فهذا هو المسلم. إن لم يسلم الناس من لسانك لا أعطيه اسمع الدوال فم لبخر السواك
0: الحار
1: وزمك تكون ماضي وزمك تتكلم وزمك تعطيه وتقول كلام لا معوذ بالله مش هذا دينا. دينا لا
0: دعوة لذلك. ما عادش مسلم
1: نعم
0: ما عادش مسلم لأنه ما ينطبقوش عليك هذوما سالم الناس من لسانه ومن يده.
1: حتى وإن شتمك فلا ترد الشتيمة تشكو إلى الله سبحانه وتعالى ما تراجعش الشتيمة.
0: حسبي الله ونعم الوكيل يعني كفيلة بأن
1: انت شخليته
0: بالضبط.
1: ولذلك شوف خطورة اللسان والشتيمة. مرة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة هذه المرأة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لها من كثرة صيام وقيام وصدقة قالوا يا رسول الله إلا أنها تؤذي جيرانها فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار لا خير فيه
0: وتصوم وتتصدق
1: نقصك مش قلنا الحج معه تمام ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. وذلك علاش نحب نقول أحيانا يجي مثلا مثال ناخذه في العلاقة الزوجية قل لك والله ما فهمتش علاش صار الانفصال مش فما والله يبحلها البنية باهت بارك الله عليها ما خسرتها صليت اللسان ولاش خليت والله الراجل ولدي تبارك الله عليه والوليد ذاك باهي اما شبيه لسان ومذي ذاك اما
0: كتبع
1: اما ولكن تلقاه الكارثه اللي يجي من بعد يعني انت كي تقول لي مثلا امراه ولا راجل صليت اللسان ولا تقول لي لساني ومذي اي شنو خليت معناتها
0: يعني ورد بالك راهو يولي من معناها والعياذ بالله في في في في, في زمن انقلاب القيم والمفاهيم يولي هذاك وليدها راهو ولي ذاك اللي فايق لها وذاك اللي يولد عصره وما لا ذاك ما يسكتش على حقه ها ويعرف يرجع معناه يعرف يغزل
1: ولا يذو بالله. ولذلك يعني كي نجي ونشوف ونلقاو انه فعلا الكلمه لها خطوره. لو كان جد شوف لو كان جات الكلمه احنا نقولوا تي كلمه لو كان جات الكلمه ما عندهاش وزن علاش توجع برشا ناس، علاش تبكي برشا ناس، علاش تطلق برشا ناس، علاش تؤدي الى حروب، علاش تؤدي الى الى الى الى قطع رحم.
0: هي مفتاح
1: قداش من رحم يعني قطع بسبب كلمة.
0: هي مفتاح كل الشرور ومفتاح كل الخيرات
1: بسبب كلمة.
0: كلمة طبعا.
1: قداش من امرأة طلقت من رجلها ورجل طلق من مرته بسبب كلمة. رأيك الكلمة هذيك راك بها هي انت راك هذيك ولات مرتك قابلته وتزوجته وقابلته وراهي بكلمة بكلمة قلت كلمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله دخلت الإسلام سلام. يعني الكلمة راهي ما نستهينوش بها بكلمة يصير الطلاق والعياذ بالله كل.
0: ولكن هذه الكلمة لها استتباعاتها سواء إيجابية ولا سلبية.
1: نعم.
0: الكلمة المؤذية الكلمة البذيئة يعني استتباعاتها العياذ بالله كبيرة وكبيرة جدا. والكلمة الطيبة أيضا نعم. استتباعاتها يعني
1: ايه يا اخويا شوف قداش من في تاريخنا في حياتنا قداش من كلمه يعني كانت كل بلسم عليك
0: بالضبط.
1: كلمه نتاع نتاع نتاع مواسات وبارك الله عليك وما شاء الله
0: تحس فيها الصدق وتحس فيها
1: شوف أيوة كلمه تدفع. معناتها انه انسان من الكلام البذيء مثلا هو تشبيه بالحيوانات بالله يا اخويا تشبيه بالحيوانات أي. كذلك تجيل طفل شنو تجي طفل صغير ولا حتى راجل كبير ولا مراه ولا هي وتقول يا وتذكر معناتها الحيوانات اللي نتاع حديقه الحيوانات كل تذكرها يعني كتحقير الإنسان هذاك عليه هذا الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وانت ولا تقول له كلام عنده باش باين اللي هو يعني باهي سبحان الله ربي ما عطاش الذكاء منطقي في الرياضيات كان عنده ذكاء في حاجه اخرى
0: ذكاء في حاجه اخرى
1: عنده ذكاء في الحرف عنده ذكاء في اللغه عنده ذكاء في الكلام عنده ذكاء علائقي اخي خطر هو ما كانش جاي بعد الباهي في المات معناتها
0: توا اللي نشوفوا فيهم اللي هما ذوي الاحتياجات الخصوصيه يعني عندهم ألعاب أولمبية في عام الأعوام جابوا ميداليات أكثر من الأسوية
1: نعم
0: جابوا ميداليات لتونس
1: نعم.
0: في الألعاب البارا أولمبية أكثر ميداليات ذهبية وعندها وزن كبير أكثر من ميداليات اللي جابوها لا لا.
1: ولذلك نسميهم بأصحاب الهمم فعلا يعني هؤلاء الناس الذين نقدم لهم تحية يعني لما لهم من همم عالية وكما قال عليه الصلاة والسلام هل لا ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ففعلا يعني هذا يبين أهمية أن نحسن القول وذلك علاش قلنا أراه أحيانا يكون الكلام البذيء لما نقارن الناس بناس أحنا مش في بيننا أحنا خير منهم لا يرحم والديكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم
0: بالضبط وكلمة طيبة كتنجم تغير مجرى كامل يا فضيلة شيخ وهذا عن تجربة تلميذ وإلا طالب تنجم تغير له مسار حياته بكلمة طيبة وتنجم تغير له مسار حياته إلى الأسوأ بكلمة سيئة
1: نعم فعلا يعني. فعلا فعلا فعلا ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعني كما في محكم التنزيل قال وقولوا للناس حسنا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني راه القول السديد يعني هذا مما أمرنا
0: به ما أبلغش من تشبيه الكلمة الطيبة يعني بال نعم. بالشجرة الطيبة
1: نعم وفعلا يعني نجد أن المولى سبحانه وتعالى لما حثنا على قول الكلمة الطيبة حتى لما تكون مع ناس اللي أنت تشوفهم معناتها ما نعرفش أنا تراهم أنه من الجاهلين يا سيدي ربي قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
0: سبحان الله
1: يعني يدفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم راه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء راه النبي صلى الله عليه وسلم نفى كمال الإيمان عن الناس هذوما ليس يعني لا يكون المؤمن كذلك لا يكون طعانا لا يكون لعانا لا يكون بذيئا لا يكون فاحشا فالمسلم الذي سلم الناس من يده ومن لسانه فكيف يقترف الأذى يعني كيف يجرح كيف إذا كان هذا الأذى يكون من إلى أقرب الناس يكون إلى أخيك يكون إلى أمك وأبيك ربما
0: نزيد ربما نأكد عليها لأنه أحيانا نجد هذا الكلام البذيء في المجالس بين الأصدقاء يقول لك تيمانا نفادلكو أه قول لك تيما احنا ما تيمانا تتفادليك يا اخي احنا شنو
1: شوف
0: يعني لا, لا لازم نبينوا انه راهو هذايا انه اخذوا عليه لانه اولا اذا كان احنا باهي صحيح احنا رجال في بعضنا وقاعدين في قهوه وحدنا وحد ما يسمع فينا ونفادلكوا بالكلام البذيء ولكن في هذاك مش يولي عنا تطبيع مع الكلام البذيء وتولي اذاننا تستسيغ الكلام البذيء والسنه تولي تستسهل الكلام البذيء يعني لازم ننظروا لها من الزاويه هذه مش زاويه ان احنا اصدقاء وهنا وحدنا جربه صافين كما يقال وما الى ذلك يعني ما نبرروش الخطأ.
1: شوف من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي.
0: والله يذو بالله.
1: فالإنسان يذنب ويزيد يستهزئ.
0: بالضبط. يستخف.
1: يستخف بالعبادة. يستخف بالنهي لأنه النهي هو عبادة.
0: طبعا.
1: رك أنت وقت اللي شوف كما تؤجر على قول الكلمة الطيبة فإنك تؤجر على ترك الحرام. لأنه الحرام في التعريف نتاعه هو ما يثاب هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه.
0: تاركه
1: يعني كي تتركه فعندك ثواب. يعني شوف قداش عندك من ثواب. يعني انت كنت تنجم تكون يا شاب يا ولدي يا اختي يا بنتي كنت تنجم تكون انت كيما هكا ولد كلاسيك مثلا اللي يحكي بالكلام البذيء. لكن انت شنو اللي كان يمنعك؟ صغير كيف وما عندك ربما ليزاتو اللي تخل بالمنطق نتاعهم هما معناتها القوه اللي تحب عليه انت باش تعمل اللي يعملوا هما. ولكن انت ما عملتش.
0: بالضبط. انت تغلبت على نفس الامر.
1: انت تغلبت وكنت كانك نشاز في وسطهم هما. وكانك نشاز وكلي هما النشاز.
0: لا لا
1: الاصل هما النشاز.
0: احيانا تحس روحك نشاز.
1: نعم.
0: تحس يعني وهذا قلناه توا في الكواليس تحس روحك اللي انت ماكش مواكب. نعم. معناها ما تيلاتي شبيه معقد.
1: اي شبيه معقد معقد ومعقد
0: باش تكون اوفيغ بالمنطق الحديث يلزمك يكون عندك معناها قاموس ثري من المصطلحات. والعياذ بالله.
1: ولذلك فيما يعني رواه الشيخان من الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتم الرجل والديه. قيل وكيف يشتم الرجل أباه وأمه؟ قال يشتم أبا الرجل فيشتم الرجل أباه.
0: جاب يعني جابلهم هو
1: جاب الشتيمة والسب لوالديه. وذلك علاش أنه حتى نشوف ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني حتى باش تسب أنت آلهة المشركين مثلا ما عرفش أنا هو يعبد في صنم في اللات في العزة وأنت كتسبه في شي حاجة هي في ديننا ما في حد شيء.
0: ولكن باش تجيب بها
1: هو تشوف في يعبد في بقرة مثلا أنت سبيتها البقرة مثلا مثال ما تعملهاش. قالك ربي هذيك لأنك أنت إلهك باش تسب
0: أعطيته فرصة باش يسب لك إلهك.
1: شفت كيفاش؟
0: بالضبط.
1: فهنا قالوا كيفاش رسول الله واحد يسبهم ومعقول؟ قالوا وقت اللي انت تشتم اب وام المقابل فهنا هو باش يشتم لك بوك وامك. فانت كنت سببا في ذلك. في حين انه لو كان انت ما سبيتش شكون باش يسب بشيء؟ فالله سبحانه وتعالى
0: كيف انت تعمل عمل صالح باش تجيب الدعاء الصالح لبوك وامك.
1: نعم.
0: يا والله شو ربي يبارك ربي يرحم شكون اللي رباه هكا ولا فضيل الشيخ
1: وهو كذلك
0: بالكلمه الطيبه.
1: الكلمه الطيبه وهذاك عليه شوف احنا قلنا خطوره اللسان يا خويا ديما نرجع ونقولوا وقت اللي قلنا اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من يضمن لي ما بين لحييه. هذه لحيي اجداق منا ومنا اللي هي فيها اللحيه نسميه اللحيه اللحييه. فاذا شنو فهم بين اللحيين؟ هو لسان. قال من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين رجليه يعني الفرج أضمن له الجنة. الحاجتين هذو أكثر ما يكب الناس على وجوههم. شوف اللسان يخرج منه الكذب يخرج منه النفاق يخرج منه الغيبة يخرج منه النميمة يخرج منه تخرج منه السرقة. شوف عندما الإنسان تصدر عنه آفات اللسان فإنه الآفات الأخرى تولي سهلة. لأنه اللي يكذب وما يصدقش راهو طريق للسرقة لأنه ما يسرق إلا ما يكذب.
0: يستسهل أي
1: فهمت؟
0: كلها مرتبطة ببعضها سلسلة
1: كلها مع بعضها. ولذلك فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأنه نربيه أبنائنا على الكلمة الطيبة. وكما قلنا وقت الإنسان بشي خاطب بوه
0: وننشره في مجتمعنا.
1: نعم.
0: الكلمة الطيبة.
1: شوف الكلمة الطيبة فما كلمات إنسان واحد ما يجيش يقول على بوه شايب وعلى أمه العزوزة مثلا توجع هذيك كفوهم ربي وكذا. حتى لو كان جرت العادة ولا هما ما تتقالش. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. خلوهم معزمين مكرمين. قل أمي قل بابا أبويك ربي يسميهم أمك فهمني. نحنتها هذا ما نقولش بذاءة ولكن ما فيش ذوق ليس من ليس من الذائقة،
0: شكل من أشكال الاستصغار والتقزيم بين ذفرين.
1: نعم نعم نعم. فوقت اللي الإنسان شوف يتسلح بالكلمة الطيبة،
0: الوالد محلاها،
1: الوالد، الوالد، الوالد، الوالدة، أمي، بابا، تي ناس تتمنى باش تقول أمي تقول بابا، تتمنى ولو كان يرجع ويروح ويلقى أبوهم ولا يقولها ولا مش يرجع يهز تليفون يقول أمي، يهز تليفون يقول بابا، يتمنى.
0: فأنتي أغنم
1: يا لقل أغنم سبحان الله مرت. يعني ما تجعمش بمثل ذلك الكلمة الطيبة مع وليداتنا، المربين كذلك ما نسبوش وليداتنا يلي كذا يلي ما تفهمش ولا يلي كلام آخر معناتها تشبيههم بالحيوانات،
0: رأوا الكلمة السيئة تحبط.
1: هاي تحبط تحبط. فما شكون اللي تبلوك معناتها ما يقول لك ما عادش نحب نقرا. فما الكلمه الطيبه فما شكون تقول له محلاه ومحلى خطك تبارك الله عليك وشبل كذا
0: بدل
1: سبحان الله قديش ويتغير. فهمني؟ فالتشجيع والثناء والكلمه الطيبه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي كان يسمع واحد يقول حاجه باهيه يقول له كيما وقت اللي سمع سيدنا
0: المحسن احسنت
1: عبد الله سيدنا ابو موسى الاشعري، ابو موسى الاشعري سمعوا يقرا في القران قعد يتصنت فيه، بعد جاه من غدويكا قال له لو أيتني وأنا أنصت لك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له يا رسول جميل. الله لو علمت أنك تنصت إلي لحبرته لك تحبيرا.
0: سبحان الله.
1: شوف الكلمة الطيبة محلها قديش زددته هكا يعني اعتزاز واعتبار. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما شدهاش في قلبه، قال لي اسمع تعرف ما شكون ما يحبش يقول الكلمة الطيبة ويحب يقول الكلام الخايب، خاطر كان يقول الكلمة باهتة ويكبر له رأسه.
0: أيوة أي إحباط ما يحبوش
1: لا تو كنت تقول له تو كنت تقول له كلمه باهيه تو يغلط في روحه.
0: اي يغلط في روحه وي
1: وراسه تو تكبر له راسه بمعنى انه يظن روحه هدره كبيره حاجه كبيره. لا لا ما تقولوش خليها كيك
0: خليها كيك.
1: وقت اللي يستحق باش يتعاقب تتقالوا الكلمه الجارحه والخايبه
0: نتفنوا في اقصى
1: التوبيخ يكون يعني حتى وقت اللي باش يتوبخ باهي متفاهمين تعاقب
0: باللطف
1: حتى كي يتوبخ ما تجرحش
0: بالضبط باللطف.
1: راهو فما حاجات اللي تتنسى ممكن حتى ما عرفش هكا وجيعه تصير على يدك ولا على هكا تنساها ضربه تنساها رغم انه الضرب ما كاين نقولوا له
0: اخر ما ينساش
1: مرك راهو الكلمه
0: الاخر ما ينساش
1: الكلمه الكلمه راهي وجيعتها تبقى تتشد.
0: ولا وعنا في الدار جتنا التونسية معناها مئات الأمثال اللي تدل على قيمة الكلمة.
1: نعم.
0: كيف يقول لك لسانك صوانك
1: إذا صنت صانك وإذا خنت خانك
0: خنت خانك. هذا هو السياق، هذا هو اللي نبحث عليه. سون لسانك ما عارف شنو اللي تخرج
1: دور لسانك سبع مرات يقول لك
0: إذا لزم أكثر وكان الكلام من فضة رو سكت ذهب.
1: نعم.
0: أحيانا تسكت خير.
1: اللسان جرمه صغير وجرمه كبير
0: بالضبط.
1: يعني هو صغير لكنه
0: صغير ولكن وماضي
1: يمتد مع أنت عنده مآلات وخيمة. على كل حال
0: في نهاية الحصة
1: نربيه على الكلمة الطيبة
0: مستمعين الكل روى. نعم. الحديث هذا موجه لكل الشرائح العمورية الحقيقة يعني ما تقولش راني وصلت 50 سنة ولا 60 سنة رفع عني القلم لا ما يا أخي أنا ما لا لا لا لا رد بالك أنت بشكو أنت قدوة ما المفروض أنت قدوة لك الصغيرات اللي بشي يسمعوك.
1: نعم.
0: فخليهم يترباو في بيئة فيها كلام طيب حسن اختيار العبارة أفضل من
1: شوف حتى في الصلح نعطيك أنا حاجة حتى في الصلح كنحب ندخل مثلا بين الناس في الصلح وقت اللي يكون سبب المشكل الكلام يصعب الصلح
0: يصعب الصلح بالضبط أي حاجة أخرى ممكن
1: وقت اللي نجيب صلح بين مرة وراجل تقول لي راهي قالت لي كلمة ما نجمش نقولها ولا هو قالها كلمة
0: طبعا.
1: يصعب يصعب هي. انك ترجع بيناتهم لكن طبعا. لو كان تكون مثلا نتاع نفقه نتاع فلوس نتاع هكا والله يعدي واه اما كلمه لما توجعها بكلمه
0: بالضبط.
1: ولا توجعه بكلمه
0: شوف فما مثل اخر ذكرته توها باش نختموا به في درجتنا التونسيه ومحلاها ايضا اش قلت لك راهو بالحق راهو جدودنا خلاو تراث كبير ياسر لو كان ناخذوا منه لانه كله ماخوذ من ديننا الاسلام توا كيف يقول لك بات على غيظ ولا تبات على ندم كاظمين الغيظ هكا ولا فضيله الشيخ تبات على ندم ياك فرغت قلبك ايو عملت بطولة بعد بشوية بشوية كيف تبرد انت وحدك باش ترجع بينك بين روحك باش تحاسب روحك فما بالك الوقع عند الاخر اذا كان انت الاحساس بالندم هذاك على الكلام اللي قلته خليك تشعر بالشعور هذاك فما بالك السيد اللي هو مستهدف بالكلام هذاك شنو يحس
1: كذلك
0: ولا عياذ بالله ان شاء الله فضيلة الشيخ يكون كلامنا لقيا أذانا صاغية أثروا على الأقل ولو بجزء قليل, وإن شاء الله يكون جزء كبير. هكا نكون وصلنا لختيمة لقائنا. شكرا لك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك خويا محمد رمزي, بارك الله فيك.
0: تحية لكل من كان في الاستماع. تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي, محمد رمزي المنصوري, كذلك زميلتنا كوثر البجاوي والفانصيب. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
2: ديننا السمح.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: Music. Gold.

الموسيقى.

إذاعة الشباب من تونس.

0: على اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: على اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: نون ستوب. هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا

وساء لهم يوم القيامة حملا يوم

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: للناس حسنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه وتعالى، فكلما اشتد القرب قوي الأنس والمعصية، وهذا ما يوجب القرب من الله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي. وكلما زاد البعد عن المعاصي كلما اقترب العبد من ربه سبحانه وتعالى، كما أن المؤمن يشعر بأنه في حماية الله فينشرح صدره ويطمئن فؤاده وتسكن نفسه ويقوى عزمه. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والإيمان يغرس في النفس الشجاعة والإقدام ويكره إليها الجبن والإحجام. فكم صنع من رجال شجعان وأبطال فرسان، دكوا حصونا ومعاقلا ففتحوا البلاد وقلوب العباد، حتى صار جبين التاريخ ناصعا بسجل بطولاتهم، وغدا كتابه حافلا بعظائم تضحياتهم. هذا جعفر الطيار، الشاب المتلهب والمجاهد المحتسب، قاتل في غزوة مؤتة بشجاعة الأبطال، واستبسل استبسالا عز مثيله في الرجال، حتى إذا أرهقه القتال وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتحم عن فرسه فعقرها، ثم قاتل باستماتة حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله ثم قطعت شماله، فجعل الراية بين عضديه، ولم يزل كذلك حتى قضى شهيدا في سبيل الله، يطير في الجنة بجناحيه، رضي الله عنه وأرضاه. فاللهم تقبل مني يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وقولوا للناس حسناً.

0: صلى عليك الله يا علم الهدى،
1: يا خير خلق الله،
2: فداك يا حبيب الله،
3: نفديك
4: فداك أبي وأمي يا رسول الله،
3: يا

0: كلنا محمد، كلنا رسول الله.
1: نحن فداك يا رسول الله،
2: يا حبيبي يا رسول الله.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين والسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم الدين.
1: أشهد أنك بلغت الرسالة، اللهم صل وسلم وبارك على رسول

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
3: عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أطلقت المنظمة التونسية لرواد الأعمال أمس برنامج وعد اثنين لمرافقة الشباب في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. هذا البرنامج يستهدف 100 شاب وشابة من بين 800 أقبلوا على البرنامج الذي يمتد على 8 أشهر، وأول الدورات التأثيرية تنطلق أيام 12، 13، و14 من أوت المقبل. مكن مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق في ختام مرحلته الثانية من بعث 58 شركة جديدة وتوفير 3800 موطن شغل، 90% منها للنساء حسب ما كشفته مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حنان العبيدي بن عياد. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس حملة تضامنية، أكثر من 1000 شخص تبرعوا لفائدة الجمعية. أكدت شركة اتصالات تونس انتهاء أشغال الصيانة والتعهد وتحين تطبيقاتها ميتتي، مشيرة إلى أن تطبيقها تعرضت لهجمة سيبرنية تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى والتصدي لها بنجاح وفي وقت وجيز بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران سيعلن عنه قريبا. وكشفت مصادر إعلامية أن الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ونقلت عن مسؤولين إيرانيين أنه سينهي القتال على جميع الجبهات ويركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. شكرا لكم على تابع. أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
6: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
0: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: برنامجنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح النور، صباح الخير، اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. نهار جديد نبداوها معنا، نهار مشمس، نهار ان شاء الله يكون نهار الاخبار الساره، نهار الفرحه، نهار اللمه العائليه، بما انه العائلات التونسيه توا في استعداداتها للامتحانات والعيد الاضحى، مناسبه هامه اكيد تهمنا التوانسه الكل. نحكي على الامتحانات الوطنيه وعيد الاضحى، اكيد مناسبه دينيه تهم المسلمين في العالم الكل، وفي تونس ديما عندها خصوصيتها وعندها نحكيه على الأجواء، على العادات، الأسعار اللي غالية شوية إن شاء الله من هوني لنهار الوقفة، نهار الثلاثة أسعار الخرفين تنقص شوية والفرحة تدخل وتعم العائلات التونسية الكل. أما بقول لهم ماما عندها المؤشرات الكل تقول وإنه الأسوام نار نار نار، ها نار يا حبيبي نار، يقول لي محمد عنتول. إن شاء الله بالك ما أنت في نهاية هذوما تنخفض شوية الأسعار، أما أهم حاجة إنه يكون فما معناتها محاولة لإيجاد الحلول والأسباب اللي تخلي الأسعار في الفترة هذية سنة بالذات مع كمية الأمطار نورمال مو معناتها حتى العلف موجود بكثرة، الأسعار تطلع بصفة صاروخية معناتها عم ناول السنة أكثر شوية. شكون المتسبب في هذية؟ القشارة يعني الوسطاء وإلا من الفلاح؟ رغم اللي فما برشا ناس يمشيوا راهو للأرياف يمشيوا للفلاحين مباشرة يلقاو الأسعار تفاضلية وأهون حال من اللي قاعدين نشوفوه في الرحابي وفي الأسواق. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، وإن شاء الله تقدروا وتخلطوا إنكم تضحيوا وتشريوا الأضحية متاعكم عيد السنة سينا كل عام وقسموا، إن شاء الله يا ربي يكون كل فترة تكون خير من اللي تعديت بالنسبة لكم الناس الكل. قلنا اليوم في الماتينال ويكاند لنهار لحد 24 ماي 2026، معكم فريق كامل حتى التسعة ونص متاع الصباح، برشا فقرات، استضافات، مواكبات، إن شاء الله تعيشوها ونعيشوكم أجواءها في ماتينال ويكاند لليوم لحد. معكم أميرة زيدي في الأعداد والتقديم، محمد عنتول في الجانب التقني، مع بعضنا محمدة ثلاثة ساعات برشا زادة موزيكا اللي نبدأوها بصوت حمزة النميرة. صباح الخير.

0: سانديفون صباح الورد الجديدة الجديدة الأغنية هذه إن شاء الله صباحكم بالخير الناس الكل نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتوا اللي تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا في كامل تراب الجمهورية وإلا اللي تسمعوا فينا وتشوفوا فينا على سيت انترنت على www.radiojeune.tn ولا على الابليكاسيون راديو جون مرحبا بكل طرق التواصل زاد معنا بالتليفون بالباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيل مع مختلف فقراتنا واستضافتنا طيلة هذا الصباح أكيد باش تلقاو على الباج فيسبوك الديجيتال من بعد شوية تبدأ أولى الفقرات فقرة كيما اليوم أحداث صارت في تاريخ كيما اليوم 24 ماي في سنوات سابقة زعما شنو أهم الأحداث اللي صارت تقعد معنا مع رمزي المنصوري
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير اليوم لحد 24 ماي 2026 في نهار كيف ما اليوم من عام 1844 الرسام والمخترع سامويل مورس يدشن أول خط تليغرافي في أمريكا ويرسل أول برقية مكتوب فيها ما أروع صنع الله وكانت بداية الإعلان ثورة في عالم الاتصال واللي وصلنا له اليوم من هواتف ذكية وإنترنت وغيره هو نتيجة للي بداوه جيل كامل من العظماء والمخترعين أما يبقى المطلوب ديما هو ترشيد الاستعمال على خاطر النعمة تنجم تنقلب نقمة لا قدر الله 1938 رقم قياسي جديد في عالم الطيران وين حققت طائرة سابينا البلجيكية سرعة 360 كيلومتر في الساعة بين خط بلجيكيا والكونغو في إفريقيا توا الصيف جاء وحركة النقل الجوي تتضاعف بسبب السياحة والعودة للبلدان بالنسبة للمهاجرين والطيارة هي أكثر وسيلة تقرب المسافات مع الراحة اللي توفرها وإن شاء الله السلامة زادة في لمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري
5: الماتينال ويكاند

يا إساس جوليا بوتروس، وصلنا للستة وأربعة وخمسين دقيقة. صباح النور مجددا لكل مستمعي دعات الشباب، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا، خاصة الناس اللي في الطريق تو. نسلموا عليهم برشا، نسلموا على زميلنا فيصل العويني، اثنين زينة ليك وللي معاك الكل وكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وهما في وسائل النقل العمومي، خاصة وأنه الأيامات هذه تشهد حركية ربما من نهار السبت وبدرجة أقل ممكن توصل حتى نهار الأحد، نهار الاثنين، نهار الثلاثة، للناس اللي باش معناتها تتنقل تأدي أو تعدي العيد مع عائلتها في الفترة هذه. نعطيكم فكرة أكيد أن وزارة النقل في الفترة هذه معناتها الممتدة من نهار الجمعة تقريبا 22 ماي حتى لنهار 1 جوان معناتها ما قبل وما بعد عطلة العيد، فما برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، فما تنقلات إضافية إن شاء الله باش تدعم شوية الأسطول متاع وسائل النقل العمومي، الواجهات، الكيران، الحافلات وأيضا القطارات، تلقاو سفرات إضافية. وهذه صار معناتها برنامج بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري، ومعناتها اللي خلاو أنه فما سفرات إضافية، حافلات ومعناتها الواجهات وكلها إضافية في إطار وأنه يتم معناتها تأمين السفرات في أحسن الظروف. إن شاء الله بطبيعة تلقاو معناتها الفرق ما بين الفترة اللي تعديت وما بين معناتها سير الأيام وبين في الأيامات هذية، لأنه نعرفوا أنه فترة حساسة بخلاف العيد، زادة فما امتحانات وطنية على الأبواب، فما الطلبة زادة اللي عندهم زالوا مواصلين امتحاناتهم، زادة اللي تحركاتهم تكون كبيرة في الفترة هذية، هذيك علاش تم الاستعانة كما قلنا بأسطول إضافي في مختلف وسائل النقل العمومي وتراخيص إضافية زادة لسيارات الأجرة بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد يعني بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال خلال الفترة الممتدة كما قلنا من نهار الجمعة 22 مايو حتى نهار الاثنين غرة جوان 2026. إن شاء الله اثنية زينة لكم الكل. اللي يتسألوا على أحوال الطقس زادة، نعرفوا ديما مع بداية النهار من اللي نحلوا علينا زعما طقس كيفاش اليوم، حتى الأوتشيت متاعنا لبستنا ولبست صغارنا معناتها تكون حسب الطقس. على كل هي درجة الحرارة من الويكاند اللي تعديت في ارتفاع نسبي، في ارتفاع طفيف، واليوم لحد الطقس قليل السحب بأغلب المناطق مع ارتفاع نسبي كذلك في درجة الحرارة، وباش تتراوح درجة القصوى بين 23 و28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات. أكثر تفاصيل على أحوال الطقس لليوم أيام العيد زعما كيف باش يكونوا سخان برشا، الطقس باش يكون مروح فيهم ولا اقعدوا سمعونا بعد أقل من ساعة في مداخلة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو نرجع للموسيقى ونذكر أنه بعد شوية بشكون حاضرة معنا أخصائية التغذية إيمان الهدلي في فقرة نوتري كونسي، الفقرة اللي ديما تلقاها في الماتينال ويكاند في حدود 7:15. اليوم باش نحكيو على اللحوم الحمراء قبل العيد للناس اللي خايفة عندها تنسيون، عندها بعض الأمراض المزمنة، اللي تخاف أنها تاكل اللحم كما يلزم أيامات العيد. باش تعطيكم إيمان نصائح غذائية، الكمية المسموحة من اللحوم الحمراء للفرد الواحد، بعض النصائح ان شاء الله تاخذوها في فقره نوتري كونساي بعد ربع ساعه تقريبا من توا. سينو كما قلت الموسيقى حاضره، هذه سيلين ديون ام لايف، بعد شوي اسمه ادم، مرحبا. شو وي جو فور ات

إذاعة شباب.

مش حبيبي بس الغنية عم برشا سكسي الأنغام من مسلسل اتنين غيرنا الأسر ياسين ودينا شربيني رمضان اللي اتعدى من أكثر الأغاني تاع المسلسلات اللي لقت نجاح أنغام توصلنا للسبعة وثمانية دقائق سبعة وخمساش دقيقة بالضبط نكون معكم بالنصائح الغذائية فقرة نوتري كونسي وأخصائية التغذية إيمان هذه اللي بشكون حاضرة معنا بتبيع نحكي شوية على اللحوم الحمراء أكيد عندها الفوائد المنافع متاعها راهو ساعات الدهون اللي موجودة في اللحوم الحمراء تكون أنفع من دهون أخرى ناخذوها من مواد غذائية أخرى ساعات بمعرفة وساعات عندون وعي معناتها عندون دراية هذيك علاش إن شاء الله باش نعطيكم كل النصايح والكميات المسموح تناولها في فترة العيد سينو نعطيكم فكرة على بعض الاستضافات متاعنا لليوم اليوم باش نحكيو على مشروع سي سي او كلين كرييت ادوكيت هذه من 1 جوان ل 22 جوان بالمعمورة بن خيار نابل نحكيو على مشروع تطوعي يجمع شباب من تونس ومن أوروبا والهدف واحد وأساسي هو تنظيف الشواطئ وسلسلة الشواطئ اللي كنا نذكر فيهم حملة هامة ديما وفيها حث حتى للشباب في المساهمة الفعالة إنهم يقوموا بهالنشاط البيئي ويحذروا يجهزوا الشطوط متاعنا قبل الموسم الصيفي وفي أهداف أخرى وهي إعادة تدوير الفضلات بالرسكلة وغيره طيب نحكيه مع مدام إيمان بن قاسم هي عضو في جمعية التطوع والتبادل الثقافي والعمل الشبابي أفيك بعد شوية في صبحيتنا اليوم بعد شوية حتى التسعة ونص انتوكا كيف باش تكون حاضرة معنا مدامنا إيمان مبروك رئيسة ومؤسسة جمعية نقطة ضوء الثقافية نحكيه على أنشطة جديدة ومنها مشروع ممكن الصحفيين طالبوا به من سنوات وهو التربية على وسائل الأعلام نلقاوه في نادي نادي في جمعية نقطة ضوء الثقافية نادي جديد سينطلق قريبا نحكيه بصفة عامة على الجمعية وعلى النوادي الجديدة صلبها نحكيه زادة على أمسية هي موسيقية فنية خيرية أمسية لمة الخير بمناسبة عيد الأمهات تنظمها أو ينظموها فرع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالضاحية الشمالية والمهم في التظاهرة هذه الفنية اللي بشتكون نهار 31 ماي في حلق الويد معناتها الجمعة الجاية هلا حد جاي كيما اليوم انه هكا تفرهيدة وتنجموا تعملوا جو انتم وامهاتكم ربي فضلهم اما مداخيل الامسية باش تكون لتهيئة فضاء مهم للنساء النساء اللي عندها مشاكل النساء اللي ما عندهاش مأوى النساء اللي في ضيق وربي فرجها عليهم الكل باش يتم تهيئة وتطوير مركز الإحاطة والتوجيه بفضاء 13 اوت بمداخيل معناتها السهرة هذه هذيك علاش ان شاء الله باش نحكيوا عليها ونشجعوكم انكم تحضروا في الامسيه هذه هي امسيه لمة الخير بمناسبه عيد الامهات هذه بالنسبه للاستضافات زياد باش يكون حاضر معنا زياد الخياري من صفاقس في مواكبه لتظاهره رياضيه فنيه تو يعطينا عليها اكثر تفاصيل مع فقره بوان غوت والميتيو اللي يجوا مباشره بعد نشره اخبار السبعة ونص بعد شويه بعد محمود العسيلي النوتري كونسي واخصائيه التغذيه ايمان هذلي مرحبا بكم.

0: نوتري كونساي.
1: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. معنا ايمان الهدلي، اخصائيه التغذيه. ايمان، اهلا وسهلا بك.
2: صباح النور ميميا، باش نحكي
1: حاضر معنا في نوتري كونساي. احنا ما شاء الله العيد الاضحى على الابواب ومناسباتنا برشا، وديما عندنا قاعده انه راهو في المناسبات نتاعنا نحاولوا ما نحرموش روحنا ونعيشوا الاجواء كيف ما هي، اما ديما باعتدال والا هكا ما نفوتوش النهار. اذا عندنا تبلبيز برشا كيما في العيد الصغير والعيد الكبير، احنا حتى عاشوره كل مناسبه الكل
2: ما شاء الله. احنا مناسبه بالماكله
1: مربوطه بالغذاء. ان شاء الله على كل الناس كل تكون حاضره للعيد وقادره انها باش تفرح ودخل فرحه لعائلتها ولصغيرتها. علوش العيد واللحم الاحمر، اللحوم الحمراء بصفه عامه، ديما يقال انه العلوش ياسر فيه شحم، فيه الدهون كليه وكلهم اللي هما ما همش باهين للبدن، يطلعوا الكوليسترول، يزيدوا في الميزان. لكن نلقاو بعض بعض النظريات الاخرى ايمان اللي تقول بالعكس، ما انت تاكل علوش وما تاكلش حاجه اخرى على خاطر هذيك الدهون الصحيه.
2: باهي خنت فيه
1: سمح لنا.
2: هو الفيوند روج من احسن الفيوند اللي نحن بيان سور من احسن البروتينات وكميه البروتينات اللي نجموا ناكلوهم، خاطر فيه نسبه نتاع بروتينات عاليه وباهيه للبدن نتاعنا، فيه زاده الكوليسترول الباهي، وفيه زاده نلقاو الدهون المذبه كيف نكثروا منه، نلقاو فيه زاده فيه برشا اليف وباهي بالكدا للعباد اللي عندها ان بروبليم تاع انيمي، الفيتامين بي 12 طايح، دونك لهنا كيف نكثروا باش يولي تولي تتسبب لنا في برشا امراض. دونك لوميس منظمه الصحه العالميه عطيتنا من اون ا دو فوا بار سيمين دي فيوند روج كلكسوا اللحم بقري ولا علوش، دونك ما لازمناش نفوتو. يعني احنا الجمعه نتاعنا لازمها تكون، احنا عندنا سبع ايام نقولوا عندنا 14 غوبا في السبع ايام نتاعنا، ما تفطور وعشاء ونسي، باش في ال 14 غوبا هذوما يكونوا دو تخوا فوا مثلا اللحم احمر، الباقي يكون مقسم بين دجاج سكالوب حوت. باهي نحكيو تويك على بيريود العيد، بيريود العيد باش نلقاو الناس كلها كيملوا هي اللحم احمر لحم احمر لحم احمر، الوغ كو هو هذاك باش يولي لهنا في بلاصه اللي مش ينفع باش يولي يضر، سورتو كي ناكلوه بدي كونتيتي كبار. دونك كي ناكلوه زاده بطريقه ماهي صحيه، يعني ليزي هو يسيب برشا دهنيات. احنا كيف نطيبوا طنجره ديجا باللحم الاحمر تلقى كل كوش نتاع زيت قد هكايا، ويزيدوا معاها كونتيتي كبيره نتاع زيت معناتها نصبوها في وسط الطنجره نتاعنا، دونك لهنا مش تولي حاجه مذبه، ما عادش حاجه صحيه. زاده كيف نشويوها بطريقه غالطه تخرج لنا كل كوش الكحله، زاده هذيك
1: متفحمه
2: هذيك، زاد هذيك كيف كيف مذبه للصحه. دوك اونيسي ديما باش ناكلوهم بطريقه صحيه، يعني كيف باش ناكلو اللحم الاحمر.

0: كوش الكحله كيف ما كنت نقول لك. سينو نجم اليوم نهاب الاول نهاب الثاني بارتيغ من نهاب الثالث نرجع جيش الحوت سكالوب ومن بعد نعاود كل جمعه ناكل حاجه. مانيش اوبليجي باش ناكلو من كل فرد وقت يعني مانيش اوبليجي باش ناكل الراس اليوم وغدوه الكوفيين وبعد غدوه العصبين مازال العام نجم كونسيرف ولا نجم كونسيرفي وهو اللحم الاحمر يقعد لمده 6 شهور كونسيرفي في الفريغو دونك نجم كل ما نجبد داك الساشي ونقعد ناكل فيها لمده 6 شهور العام معناها ما فهميش علاش قد ناكلو الكل فك 3 لا يبعيم لولانين بيان سور للعبيد اللي عندها هذايا نحكيو ديما على عبد ما عنده حتى شيء للعبيد اللي عندها مشاكل نتاع امراض القلب ولا كوليسترول ولا اي حاجه معناها اي مرض دونك لهنا نحاولوا مش انا نقصوا في الكميه ناكلو كميه معتدله 10 قابس بيه باش تحاولنا باش تحافظ في التعاون في امتصاص الحديد نحاولوا لك هاو كنت صغيرة فولا وبعد نحاولوا نرجعوا السكالوب ولا الدجاج ولا الحوت
1: تنوع ايوه تنوع
0: نوعوا ومن بعد يقعد ديما كل عبد وشنو المرض نتاعو وتو ديبارتمنت
1: اللي عندهم امراض مزمنه بحكيو على مانيش نحكيو عليهم
0: فولا دونك لهنا نحكيو على المرض المزمنه دونك وقتها يقعد سلون الطبيب نتاعو شنو قالوا نتاع مبا في الشهر مبا في الجمعتين فما شكون حتى الطبيب نتاعو يحكم عليه مبا في العام دونك اون سي دو ريسبكتي
1: التعليمات نحترموا تعليمات الطبيب المباشر اما في العادي اجمالا نهار وليني ميسالش
0: نهار وليني حتى ثاني ميسالش بالعكس راهو الحمل علوش دونك كيف ما قلت لك في البروتينات
1: وليو فرصه زاد للعائله باش تلم خاطر في العيد من بعد
0: احنا عيد
1: ساعات المشوى وكي تعملها وحدك تبدا ماسطه مش كيما
0: مش كيف ملم انت والعائله انا ديما نقول لهم في الاعياد والمناسبات ما نحكيوش ما فماش ريجيم ما فماش كميات زاده نقول لهم كولوا تو غدوه بعد غدوه يرجع كل شيء منظم ونرجعوا للريجيم
1: نتاعنا ما تعرفش
0: فوالا ما تتمديش فيكتيفمون
1: يعطيك الصحة إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وإن شاء الله عيدكم مبروك التوانسة الكل وانت إيمان زادة كل عام وانت حي بخير نوتري كونسي الماتينال ويكاند

0: برنامجنا الويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم. إذاعة الشباب من تونس. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: نشرة الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. إطلاق برنامج وعد اثنين لمرافقة 100 شاب وشابة في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق يمكن من بعث 58 شركة جديدة وتوفير 3800 موطن شغل. أكثر من 1000 متبرع لفائدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس في إطار حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى. أطلقت المنظمة التونسية لرواد الأعمال أمس برنامج وعد اثنين لمرافقة الشباب في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. هذا البرنامج يستهدف 100 شاب وشابة من بين 800 أقبلوا على البرنامج الذي يمتد على 8 أشهر، وأول الدورات التأثيرية تنطلق أيام 12، 13، و14 من أوت المقبل. رئيس المنظمة ياسين جويعة أكد أنه حسب آخر الإحصائيات فإن 825,000 مؤسسة في تونس أغلبها تعيش صعوبات حقيقية، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
5: مرافقة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عند الشباب، الفئة المستهدفة خريجي الجامعات وخريجي مراكز التكوين المهني. حبينا نخمو في رواد المستقبل، نطرحوا برنامج على 8 أشهر دي سيركل دانفورماسيون تونس بعد العيد سوسة وبعد ماشيين لصفاقس. 800 شاب وشابة اتصلوا بينا باش نعملوا دي سيليكسيون، خرجوا الناس اللي عندهم شغف في ريادة الأعمال. عملنا ورافقنا وكملنا 50 شاب وشابة. اثناء عنا هدف مش نحاولوا نرافقوا 100 شاب وشابة مباشرة، مش نبداو إن شاء الله يوم 12 أوت أول دورة 12-13-14. اليوم حسب آخر إحصائيات للإيناس عنا ما يقارب 825,000 مؤسسة في تونس. مازلنا نفتقد الإحصائيات صحيحة، لكن ثم صعوبات حقيقية تمر بها المؤسسة الصغرى والصغرى جدا. صيحة فزع كبيرة اليوم راهو القطاع الخاص في تونس. حسب آخر إحصائيات فما 38,000 مؤسسة قاعدة سنويا تغلق.
4: عدد من الشباب الحاضر من مختلف ولايات الجمهورية تحدثوا عن انتظاراتهم من البرنامج وأبرز الصعوبات التي تعترض بعثية المشاريع.
6: أنا من كلمة وعد مستنية إن شاء الله يكونوا عند وعدهم، وإن شاء الله هنشوفوا حاجة اللي إحنا نستنيوا فيها ونطمحوا لها، اللي هي كما أي إنسان متخرج ومازال ما قاش خدمة، نستنيوا كيفاش يورينا على المشاريع. بحكم أنا خمم إن شاء الله باش نحل مشروعي الخاص، حبيت نشوف شنو هو البروجرام بالضبط، كيفاش يعاونوا على المشاريع.
7: أنا مهندس في العالمية، تطوير برامج العالمية، سواء بالحكاية هذه في الفيسبوك. أهم حاجة بالنسبة لي أنا بريز كونتاكت، حاب نعمل دي كونتاكت في الدومين تاعنا، ونشوف ناس وتصدقتني باش تفسر لي ثم حاجات أنا نتوجه أكثر للمارشي انترناسيونال، ونحب نخدم على دي بلاتفورم منصات يعني عالمية. هذيك علاش باش تحط لي برامج باش ان شاء الله نطوروها. دونك نحب ناخذ هنا أكثر معلومات كيفاش نجم تتواصل مع الخارج، وخاصة في الأمور الإدارية.
4: مكن مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق في ختام مرحلته الثانية من بعث 58 شركة جديدة وتوفير 3800 موطن شغل، 90% منها للنساء حسب ما كشفته مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حنان العبيدي بن عيد.
8: مرحلة ثانية جيت باش تعد الاستراتيجية الوطنية للمنتجات المحلية، والاستراتيجية هذه حاولنا ننفذوها على زوج مناطق اللي هي نابل والقروي وعلى بعض سلاسل القيمة اللي تم اختيارهم من الانفونتير اللي خدمنا عليه، والحقيقة نتائج ملموسة، خلق مشاريع جديدة وشركات جديدة، يقولوا معناها منجين أكثر من 58 شركة معناها اي تي كري، ثم أكثر من 3800 موطن شغل فيهم 90% نساء. هما من خلال هذا المشروع المشروع اكتسبوا اكثر ثقه في النفس وخبره من خلال الاحاطه اللي قام بها المشروع هذايا مع جميع المتداخلين. ما كانش مشروع مع وزاره واحده، هو كان تداخل بين اكثر من 7 وزارات.
4: في شأن آخر وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وتحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس حملة تضامنية، أكثر من 1000 شخص تبرعوا لفائدة الجمعية. المسؤولة الوطنية عن قسم الإعلام والاتصال في الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس هالة دريدي.
9: حملة عيد الأضحى اللي شاركوا فيها التونسة تقريبا أكثر من 1000 تونسي دخل على www.sos.an وتبرع سواء بحق أضحية كاملة للجمعية أو بصدقات وزكاة من عند التونسة اللي بث الفرحة في أكثر من 2300 عائلة اليوم تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس. تقريبا وصلنا بتبرعات التونسة لأكثر من 117 خروف لفائدة عائلتنا. الرقم حقيقة مازال بعيد على اللي احنا نحب نوفروه لعائلتنا. ان شاء الله في الايام اللي نزلت هذه التوينسة يتفعلوا اكثر على موقع الجمعية www.sweetsweet.in ولا بالاتصال على رقمنا 58371-002 وتبرعاتهم وصدقاتهم ان شاء الله لفائدة اطفالنا ولفائدة اسرنا توصلهم ان شاء الله قبل العيد، ويكونوا كيفهم كيف اي عائلة تونسية يعيشوا فرحة العيد وصغيراتنا يعيشوا الفرحة اللي استمعوها تقريبا من العام للعام.
4: خلال يوم علمي انتظم أمس بمدينة العلوم بالعاصمة تحت شعار الصحة والطبيعة لنفهم ونحمي أنظمتنا البيئية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية البيولوجية، أفاد الدكتور هاشم الوزير المدير السابق لمعهد باستور بأن فيروس إيبولا غير موجود في تونس ولا يشكل خطرا داعيا إلى مزيد التوعية.
10: لا، تونس ما عندهاش الفيروس هذا وماهوش موجود، هو موجود في بعض بلدان خاصة في افريقيا افريك سنترال، خاطر ينتقل من بعض حيوانات خاصة تويرلي وحتى من القردة وكل شيء، وينجم يمس الانسان وينجم بعد تصير عدوى بين الانسان والانسان، لكن العدوى ما تصير الا احنا نقولوا كونتاكت ايتخوا، معناها مش كيما الكوفيد بالهواء ولا حاجة. دونك المرض صعيب معناها انتشار متاعه باش يمشي اكثر برشا. دابور اللي ما عندوش الاعراض ما يعديش، واللي عنده الأعراض ينجم يعدي لكن تبدأ حالته هي تاعبة جدا، معناها ما ينجمش يخرج بيدور كما في الكوفيد ويصير انتشار. دونك ما فماش بانديمي، ما فماش لكن يلزم باقي البلدان معناها تقول لك أنا يجينيش حالة من البرة، يلزمني يكون عندي أنا وسائل الكشف ويزم عندي واحد يمرض بشي داويه اكسدر.
4: مثل الإعلان عن برنامج دورة 40 لمهرجان النسر بزغوان محور ندوة صحفية المنعقدة أمس بمعهد المياه بالمكان بإشراف هيئة التنظيم، وأوضح مدير المهرجان حمد غلاب بالمناسبة أن الفعاليات ستنطلق يوم 29 من مايو الجاري لتتوصل إلى 7 جوان المقبل، مبينا أن الافتتاح الرسمي سيكون بتنظيم برامج ترفيهية في المدينة ونشاط نسري ونسرية الذي سيتم من خلاله تشريك الأطفال في زراعة نبتة النسري للتعريف بها لدى الأجيال الجديدة وإبراز أهميتها الاقتصادية.
11: الانطلاق نتاعو ان شاء الله باش يكون بتظاهره زراعه النسري السبت 30 مايو، عرض ثقافي لفرقه فلاقه في معبد المياه. نهار الاحد باش يكون عروض الماكولات الاندلسيه على كامل البلاد العربيه من القوس الروماني حتى المقوس لدعزوز، كتنشيط بسيرك باباروني في وسط المدينه في الرحبه. 2 جوان باش يكون سهره حنين. نهار الاربعاء باش يكون هو الندوه العلميه، باش يكون الفوكس جروب المعهد العالي للدراسات الفلاحيه. بالنسبة لنهار الجمعة إن شاء الله باش تكون سهرة يا زغوان يلا نغني إشارة شبابية، والسهرة الختامية باش تكون سهرة بين الموسيقى الأصيلة موسيقى تونسية.
4: في في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران سيعلن عنه قريبا. وكشفت مصادر إعلامية أن الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ونقلت عن مسؤولين إيرانيين أنه سينهي القتال على جميع الجبهات ويركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. إطلاق برنامج وعد اثنين لمرافقة 100 شاب وشابة في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق يمكن من بعث 58 شركة جديدة وتوفير 3800 موطن شغل. أكثر من 1000 متبرع لفائدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس في إطار حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
12: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري بين الخدمة والقضية والقراية، الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كي تحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه. في رمشة عيد تخلق ذكريات يعيش بيها صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة، أعطيهم الوقت الكافي.
0: إذاعة الشباب.

0: نجمتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا

0: إنسان هذه أصالة نصري رجعنا بصوتها بعد نشرة أخبار السابعة والنصف. صباح الخير من جديد، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. مباشرة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم،
0: طقس اليوم والايام القليله القادمه، وماذا بينا نعملوا تنجيزه لنهار العيد، نهار الاربعاء ان شاء الله 27 ماي 2026. احوال الطقس كيفاش باش تكون؟ معنا المهندس انيس الساتوري. صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين مدام اميره، تحيه ليك والاوفياء اذاعه الشباب.
0: اهلا وسهلا بيك. الطقس اليوم يظل فما ارتفاع في درجات الحراره، نشوفوه مصباح بكري اللي قام بكري كيفنا. فما شميسه وسخون شويه الطقس. الوقتاش هالارتفاع باش يكون في درجات الحراره، وايام العيد كيفاش باش يكون الطقس اجمالا؟
2: وكذلك تتواصل في الحقيقه اجواء ربيعيه مستقره هي على اغلب مناطق البلاد، طقس مشمس اجمالا، يعني سماء صافيه الى قليله السحب، مع درجات حرارة تعتبر في المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر ماي، يعني تتراوح القصوى بين 23 و 27 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات. تونس العاصمة ننتظر اليوم 29 درجة كحرارة قصوى. كان ناخذ بعض الأرقام، مثال جندوبة معدل العشر أيامات الأخرى هي 30 درجة، في الوسط مثال المهدية تالا 25 درجة، جنوبا مثال جربة 28 درجة، قبلي وتوزر 33 درجة. هذه هي يعني المعادلات العادية للعشر أيام الأخرى من شهر ماي. حتى في الليل يعني درجات حرارة معتدلة، تكون درجات الحرارة الدنيا اللي نسجلها خلال ساعات الفجر بين 17 و 22 درجة، تكون في حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. فيما عدا ذلك الرياح اليوم عموما ضعيفة، فمعتدلة، تكون شمالية بالشمال والوسط شرقية بالجنوب، وين تتقوى نسبيا آخر النهار. وبالنسبة للبحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية.
0: السباحة خاصة هذيك أهم نشاط يظهر بحري توا، برشا يستنيهم في موسم البحر. هكا اليوم الطقس مواتي.
2: صحيح،
0: أما تردوا بيكم زيادة.
2: يكون مواتي. وكذلك يوم الغد استقرار تام في كل العناصر الجوية، مع ارتفاع ممكن بدرجة أو درجتين في الحرارة. يوم الثلاثاء اللي يميزه فما إمكانية ولو أنها ضعيفة لكن واردة لتكون خلايا رعدية في المرتفعات الغربية في فترات ما بعد الظهر. ثم يوم الأربعاء نهار العيد إن شاء الله عيد مبارك على التوانسة الكل، اللي يميزه هو ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة ثاني عيد، يعني ممكن يكون عنا فارق 3 أو 4 درجات مقارنة باليوم. وإجمالا الأسبوع القادم بشكون يعني أجواء ربيعية مستقرة إلى صيفية معتدلة، بالتالي تكون مناسبة جدا لمختلف الأنشطة الخارجية والبحرية بما في ذلك السباحة.
0: السباحة خاصة أما يردوا بالهم ديما.
2: وهو كذلك
0: يعطيك الصحة سيدي.
2: وصلتنا أميرة، شكرا على حسن الاستماع.
0: شكرا،
2: إلى اللقاء.
0: شكرا، نهارك مبروك سعيد. دونك الطقس دافي باتجاه الكل على صيفي، وفما إمكانية معناتها للسباحة تشيدة الأسبوع. هذه فكرة على أحوال الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. العيد باش يكون مشمس سخون، وإن شاء الله الأجواء تكون دافية زادة في العائلات التونسية الكل مع أجواء العيد. إن شاء الله باش نرافقوكم ببرمجة خاصة، برمجة احتفالية، برمجة حفالية كما نقولوا، من الصباح حتى لمنتصف الليل. إن شاء الله باش نكون فيها معاكم في مساحة تنشيطية من ماضي ساعتين حتى للستة ونص متاع العشية. برشا وقت إن شاء الله باش نعديه معاكم نهار نهار العيد. ماذا بينا من توا هكا تتفاعلوا معنا، نستدعاكم باش تتفاعلوا معنا وبتشاركوا معنا في تهاني العيد، وتعطيونا الاجواء نتاعكم في عيد الاضحى انتم وعائلتكم. ان شاء الله كل عام وتوانسه حيين بخير. بعد شويه فقره بوان روت، اما خليني نعطي اخبار هذيا للمتسكنين منتها المدخل الجهه الجنوبيه للعاصمه. فما اشغال تهيئه المدخل الجنوبي للعاصمه اللي تصير اليوم، هذيك علاش باش يتوقف جولان المترو رقم 1 اليوم لحد وهذه بالطبيعة بسبب الأشغال اللي قاعدة تصير والمزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة، باش توقف حركة الجولين على الخط رقم 1 على امتداد يوم الأحد 24 ماي 2026، وتبعا لذلك باش يتم تأمين تنقل الحرفي بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات، وباش يرجع الخط عادي معناتها بالنسبة للمترو بداية معناتها من يوم الاثنين 25 ماي سفرات عادية جست اليوم لحد. بعد شوية فقرة بوغوت مع مدة طويلة، قعدوا معنا هذه الماتينال ويكاند الموسيقى حاضرة زي همين هذا محمد حماقي.

0: الماتينال ويكاند.
1: الماتينال ويكاند، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. مع حوالي الطقس هاد، تهنينا على حوالي الطقس. الطقس باش يكون دافي من هوني حتى لنهايه الاسبوع الجاي، درجه الحراره مرتفعه حتى ايامات العيد، الطقس باش يكون سخون. اعطيناكم فكره زاده على الحملات الاستثنائيه او التنقلات والسفرات الاستثنائيه اللي باش تكون في عيد الاضحى، واللي بدات انطلقت معناتها سفرات اضافيه من نهار الجمعه 22 ماي حتى لنهار الاثنين الجاي 1 جوان. اش مازال تو نزيدو نهنيكم على اسعار الخرفان. بون هي فقره بون روت، باش نحكيو على الامبوتياج، نحكيو على حركه الجولان على الطرقات. اما عماد الطويل اليوم اختار باش يهزنا لنقطه بيع الاضاحي في الورديه، فقره بون روت. بون روت عماد، صباح النور.
2: صباح الخير اميره.
1: تحبوها حاجه وحويجه عماد اليوم راهو
2: الفريق العام معاك. تحيه لجميع المستمعين واوفياء اذاعه الشباب.
1: مرحبا بك، نحبوها حاجه وحويجه. قلت اليوم صحيح انت باش تعطينا فكره على الطرقات والوضعيه المروريه والامبوتياج اللي نجم يكون موجود، خاصه زاد مع تعطل بعض وسائل النقل من الجهه الضاحيه الجنوبيه. اما زاد الاسوي شنو احوالها؟ عمل دور انت؟
2: عملت دورة، هو ما شاء الله القطيع موجود. مختلف الأحجام ومختلف الأسعار.
1: أيوة.
2: وكل قدر وقدر. أما السوق ما شاء الله معناتها موجود، كل شيء، الخيرات كلها موجودة، حتى توافد العائلات معناتها بداوا يوصلوا لهنا على مستوى نقطة بيع الأضاحي في الوردية. بعدها معاهم حتى الكبار والصغار،
1: صحيح.
2: حتى الصغيرات زاد جايين عندهم يقولوا
1: لسويم هكا
2: عندهم يقولوا في الموضوع.
1: اي ميلا لسويم عماد، انت كان عملت دوره لداخل معناتها خديت فكره على الاسويم، بين قديش وقديش تتراوح معناتها باش تشري علوش متوسط يضحي وكها؟
2: علوش يضحي معناتها تو كنت معناتها مع عائله باش تشري معناتها العيد نتاعهم، مليون و200 مليون و300 تقريبا معناتها في
1: صغير.
2: نقول واحنا كاليبر محترم، يعني كاليبر محترم نتاع عيد افحى العمر نتاعو تقريبا 6-7-8 اشهر هذا تقريبا.
1: يضحي وكهو
2: يضحي تقريبا. اي نسخهم هكاك معناتها فوق المليون، معناتها 1200 دينار تنجم تاخذ معناها عيد معناتها اللي هو
1: ابتداء من السوم هذا.
2: انا نقول معناتها صحيح الموفمون موجود معناها توا داير الصباح صحيح، اما فما الموفمون فما التوافد توا معناتها يمشي ويزيد على مستوى نقطه البيع وحتى على مستوى نقطه المسخ اللي هو في نفس الفضاء، اما عنده المدخل نتاعو الخاص. وكذلك المأوى معناتها ما شاء الله مليان معناتها ماشي كومبلي معناتها بالمختلف اصناف العربي
1: بالماشيه زاده بالماشيه وبالعبيد. بالنسبه لحركه الجولان كيفاش توا في البارتي هذه معناتها منطقه بيع الخرفان في الورديه؟ ونتصور
2: وسط العاصمه في جوله لا محاله على مستوى محطه النقل البري بمونس باي، محطه الواجهات معناتها فما حركيه كبيره برشا، مع انه فما السوق نتاع منصف دي اليوم السوق هو السوق منصف دي، اي وعلى مستوى السوق اللي هو السوق الاسبوعي هذاك اللي على طريق شارع منصف دي اللي يربط بين معناتها بين معناتها ساحه دبع اليوا وصولا على مستوى نهج سعد تغنون الشارع هذاك اللي تلقى نلقاو فيه معناتها بيوع كل ما هو معناتها حيوان اليفه، نلقاو فيه العصافر، نلقاو فيه كل
1: الحركه التجاريه العاديه نتاع السوق.
2: هذاك غاديك
1: سوق المنصب بي
2: زيد هذا الحركه موجوده على مستوى محطه الواجهات اللي في باب علواء اللي هي من غاديك اللي يمشي ياخذ التوجه نتاعهم نحو الوطن القبلي والزغوان ياخذوا الواجهه، ومحطه زاد كيف محطه النقل البري للجنوب اللي على مستواها نلقاو الحافلات للشركه الوطنيه للنقل بين المدن السنتري، وكذلك فما حتى الدعم زاد موجود على مستوى عدد الرحلات على حسب الطلب الموجود، وفما تنسيق وقع بطبيعه الحال على مستوى وزاره النقل بين الشركات الجهويه وكذلك سلطه الاشراف باش يحاولوا يلبيوا ما هو الرحلات اللي هي موجوده على مستوى المواطنين، خلاف وانه زاد كيف فما الحجز المسبق. الاشكال الصغير اللي موجود على مستوى محطه الواجهه في مصر هو على اساس الواجهات اللي يعملوا مسافات على مسافات بعيده.
1: أيه.
2: هو انه الذهاب موجود، اما الاياب باش يعاود يرجع لتونس يلزمو يستنى، معناتها يستنى سويعات هنقول اذا كان مش يلزمو مش يلزمو يعدي 24 ساعه مثلا على مستوى توزر ولا كبلي باش ينجم يعمل السفره نتاع العوده نتاعو على مستوى تونس، تونس العاصمه. زيد ذلك كيف معناتها الاستفتاء الموجود على مستوى حتى معناتها نهايه العطله نتاع نتاع عيد الاضحى وعلى مستوى يوم تقريبا 1 ولا 2 جوان، انه اساس سياره الاجر اللواج عندهم حريه التنقل بين المدن، وهذا باش يخافوا في الاكتظاظ ويزيد زاده في الصيونه وسهوله انه التنقل معناتها نتاع المسافرين يعطي اكثر اريحيه على مستوى الرحلات والسفرات، وكذلك اريحيه على مستوى الحركه المروريه على كامل تراب الجمهوريه.
1: نتصور زاده الوضعيه المروريه تكون معناتها عامه تقريبا توا، خاصه في النقاط بيع الاضاحي في الرحابي في العاصمه وحتى في الجهات هذيك، علاش اللي لازم تكون فما احتياطات اكثر على مستوى الطرقات لمستعمل الطريق بصفه عامه.
2: هي وقع التوثيق يا اميره راهو مع السلطات الجهويه المحليه في النقاط معناتها بيع الاضاحي هما الرحب هذوما، اما النقطه المهمه جدا هو لابد باش الالتزام باحترام الفضاء هذاك الموجود اللي وين وقع معناتها باش يقع نقطة بيع هذيك بعد الدراسة، ما نحاولوش معناتها تكبر هي المساحة وتخرج على الطاقم تاعها لأن تولي فوضى وقتها. توصيح على مستوى نقطة البيع الأضاحي على مستوى الوردية الأمور منظمة ومريقلة 100% معناتها كل شيء منظم معناتها على أحسن مرة، أما في نقاط أخرى مثلا أنا كنت على مستوى نعطي معناتها منطقة البلدين على مستوى الانطلاقة حيث تضامن فما نقاط صحيحة ما تحسها ساعات تخرج على الإطار نتاعها الصحيح، والناس كلها تحب تخرج أكثر ما يمكن على الطريق الكبير لأنه يعني بالنسبة لي هو الجانب التجاري من غادي فما أنه تبدأ قريبة برشا للمواطن، وأنه المواطن ما يقعدش يعمل في تنقل آخر معناتها باش حتى يلقى مكان معناتها آمن للسيارة والعربة نتاعو باش ينتقل مترجلا ويوصل على مستوى نقطة البيع. هذا راهو فيه عليه خطر حتى باش تعمل نقطة بيع معناتها حتى بشكل ظرفي راهو تعمل اضطراب على مستوى حركة خاصة كي تبدا
1: تشل حركة الجوالين نوعا ما
2: وتخرق برشا مشاكل راهي مجانية واللي الناس كلها تولي على اعصابها وكل حد كيفاش معناتها باش يتصرف معناتها خاصة على مستوى طرقات كبرى باش ما نسميهش، اما باش نعمم الوضعيه هي موجوده على كامل التراب الجمهوريه ولكن لابد باش الخيل كلها والناس كلها
1: نتفاهموا الايامات هذيا زاده. اي ثلاثة ايام ان شاء الله كل شيء يمشي على روحه، وان شاء الله عيد مبروك سعيد على التوانسه الكل، ديما الحذر واجب ونحاولوا كما قلت انت ما يتمش معناتها تعطيل وشل لحركه الجولان بشكل معناتها كبير ومبالغ فيه. عماد نشكرك برشا، يعطيك الصحة، أو كطمنتنا على الأسعار اللي يلا غالب معناتها ما يقدرش السنة إن شاء الله العام الجاي، لكن بين مليون و200 من مليون و200 ابتداء تنجم تاخو ضحية في سوق في رحبة الوردية توا كما كان يأكد لنا عماد طويل مباشرة من الوردية. احنا مكملين معكم في الماتينال ويكاند، عندنا مجموعة من الاستضافات كما قلنا باش نحكيو فيها، فنية، خيرية، جمعياتية، أنشطة بيئية إن شاء الله باش نحكيو فيها تباعا من هوني حتى للتسعة ونص متاع الصباح. أما الموسيقى تباعا تباعا ما نجمتش تخرج من مخي، شيرين عبد الوهاب آخر غنية بعد الحضن شوك تباعا تباعا توا عندها بريسك قريب جمعتين الغنية ومازالت تباعا تحتل في المراكز الأولى في مختلف معناتها منصات الغناء بصوت شيرين عبد الوهاب. باش نخليكم بعد شوية تكون معكم منى حميم في توب سبور.

0: الماتينال ويكاند.
1: توب سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 8:16 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. سمعونا كل عادة على فريكونس متاعنا في تونس الكبرى على 88.6، تبعونا على www.radiojeune.in. برشا أخبار نحكيو على كرة القدم، نحكيو على كأس تونس، نحكيو على كرة السلة، نحكيو على البال، نحكيو على تتويج سيدات السياسات البارح في كرة السلة، في الرياضة العالمية ممكن ويكاند الوداعات في الرياضة العالمية بالنسبة لفريق ريال مدريد، بالنسبة لفريق برشلونة، وكيف ما قلنا برشا أخبار زادت هم رياضة ألعاب القوى. طبعا شوي نعطيو أكثر تفاصيل. البداية باش تكون بكأس تونس لكرة القدم، الموعد اليوم يكون مع مقابلات الدور النصف النهائي اليوم انطلاقا من ماضي 3:30، النادي الرياضي الصفاقسي، الترجي الرياضي الجرجيسي، مباراة بإدارة الحكم وليد المنصري كحكم ساحة، مجدي بلاغة في غرفة الفار، ودور نصف نهائي ثاني بين شبيبة العمران والترجي الرياضي في ملعب بشيد ليزويتن انطلاقا من ماضي 3:30 زادة كيف بإدارة الحكم حسن النيلي كحكم ساحة وهيثم الطرابلسي في غرفة الفار. من دون ما نحكي على النادي الرياضي الصفاقسي، البارح كانت ألغيت أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة للسياسيز اللي انطلقت في مركب الفريق لتنقيح القانون الأساسي للجمعية، وهذا بعد احتجاج الحاضرين على شرعية انعقادها من الناحية القانونية. بطبيعة من بين المداخلات جراء الجلسة يعتبر غير شرعي، وأنه في صورة التمسك بهذا باش يعتبر خرق للقانون ويعرضها للطعون. بطبيعة كيف الدعوة لجلسة عامة تكون بطلب من رئيس الجمعية أو سلطة الإشراف أو بطلب كتابي من ثلثي أعضاء المخرطين، والحال وأن نادي الرياضي الصفاقسي حاليا يشرف عليه هيئة تسييرية وقتية محدودة الصلاحيات. هذا الجديد بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. نحكي وكيد على كرة السلة، البارح في كرة السلة مع الأسف هزيمة النادي الإفريقي في مباراة ذهاب ربع نهائي البال ضد فريق أهلي بنغازي الليبي 88-87. النادي الإفريقي يلزمه يفوز بفارق نقطتين على الأقل في مباراة

أس اللي توجوا بها للمرة الثامنة قبل أسبوعين ضد الجمعية الرياضية النسائية بجمال. في كرة اليد تعرفنا على طرفي الدور النهائي لكأس تونس البارح بعد تأهل نادي سقية الزيت لنهائي الكأس وانتصاره البارح على جمعية الحمامات في مباراة كبيرة 27-26. بتبع هي نفس مباراة الترجي والنادي الإفريقي اللي ترشح بها الترجي نهار الجمعة لنهائي الكأس باش يتقابل نادي سقية الزيت مع الترجي إن شاء الله نهار السبت الجاي في الدور النهائي للمرة الرابعة. الإفريقي والمرة المكنين في نهائي السيدات الافريقي والنادي الرياضه النسائيه بالمكنين اللي تاهلوا للدور النهائي. الافريقي كان فاز على الجمعيه النسائيه بالمهديه 27-16 والنادي الرياضه النسائيه بالمكنين اللي كانوا فازوا على الجمعيه النسائيه بالساحل 27-22. زوز فرق يتلقاو في نهائي للموسم الرابع على التوالي زاد كيف ما قلت في الرجال الموسم الرابع على التوالي نهائي بين الترجي ونادي سقيط الزيت. نادي سقيط الزيت اللي كان فاز بالكأس في موسم 2018-2019-2020 قبل ما يستعيد الترجي سيطرته على الكأس اللي رفعها في مواسم 2020-21-22-23-24 وموسم الفارط. الترجي بتبيع يلعب من أجل ثنائي الموسم وكيف بالنسبة لسيدات الجمعية النسائية بالمكنين اللي يلعبوا من أجل ثنائي الموسم. بدأت ممكن نقبل النهائي لأنه نادي سقيط زيد في بلاغ كان أصدره البارح طالب الجامعة التونسية لكرة اليد بتعيين طاقم تحكيم أجنبي باش يزفر كيف ما قلنا مباراته ضد فريق الترجي في نهائي كأس تونس إن شاء الله السبت الجاي في قاعة رادس. نحكيه في كرة القدم. سيباستيان تونيكتي لاعب المنتخب الوطني التونسي يحرز كأس اسكتلندا مع فريقه فريق سيلتيك بعد تتويجه بلقب البطولة بعد ما حقق فريقه سيلتيك ثنائية رقم 14 في تاريخه وانتصاره البارح 3-1 في نهائي كأس اسكتلندا بعد أسبوع واحد من تتويجه بلقب البطولة. نذكروا أنه سيباستيان تونيكتي كان شارك في المباراة بعد دخوله في الدقيقة 75. بعد شوية نحكيه على الرياضة العالمية ونحكيه على مقابلات الوداع في البطولات الأوروبية. لكن قبلها خلنا نمشي لكرة القدم نحكي على تتويج النادي الإفريقي ببطولة النخبة من الأواسط إلى الأكابر مرورا بالنخبة ثلاثية تاريخية للنادي الإفريقي في كرة القدم. تتويج ببطولة النخبة بعد انتصاره في الدربي على غريمه التقليدي الترجي بزوز هدف مقابل هدف. هو مش مجرد حدث عابر لحقيقة خطر امتداد لموسم استثنائي في ثلاثية تاريخية استهلها فريق الأكابر ثم الأواسط واختتمها كيف ما قلنا البارح صنف النخبة بامتياز كيف ما قلنا ثلاثية تاريخية وانتصار البارح على الترجي زوز أهداف مقابل هدف. البارح في واحدة من أقوى سباقات الدوري الماسي لألعاب القوى عبر تاريخه وفي حضور أقوى بطلات اختصاص 3000 متر موانع سيدات ونزول 4 عدائات بالتمام والكمال تحت حاجز 9 دقائق قدمت العداء التونسية مروة بوزياني واحدة من أفضل مشاركاتها تكتيكيا مردود غزير كيف ما قلنا بعد ما أنهيت المسافة في المرتبة الرابعة ونزلت تحت حاجز 9 دقائق للمرة الثانية في أسبوع بتوقيت 8:59 و25 جزء بالمئة. السباق كان البطلة الأوغندية بيروث شيموتاي صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 والفايزة بالجوزة الجولة الأولى من أسبوع. البطلة التونسية اللي كانت حتمت نذكر من أسبوع رقمها القياسي الوطني في الجولة الافتتاحية لملتقيات الدوري الماسي من بو بوابة شنغاي. كيف البارح الحصيلة النهائية لنتائج وميداليات المشاركة التونسية في ملتقى الجائزة الكبرى برا ألعاب القوى في سويسرا. 5 ميداليات 1 ذهبية 2 فضيات وزوز برونزيات. ذهبية ياسين الغربي، فضية ياسين الغربي، فضية وليد كتيلة، برونزية وليد كتيلة، برونزية محمد نضال الخليفي. تقريبا هذه أبرز النتائج بالنسبة للمشاركة التونسية كيف
ما قلنا نحكي وكيد في الرياضة العالمية البارح أبرز الأخبار الياس مكونة نحكيه على قائمة المنتخب

منتخبات لكأس العالم الياس موكوانا يغيب عن المونديال بعد ما كان المدرب البلجيكي أوغو بروس ما استدعوش ضمن القائمة الأولية للبفنا بفنا. وكيف ما قلنا الياس موكوانا خارج قائمة جنوب إفريقيا للمونديال. البارح ريال مدريد ينهي الموسم بفوز على بيلباو في ليلة وداع كارفاخال البارح في البطولة الإسبانية. وكيف كيف البارح المهاجم البولوني روبرت ليفاندوفسكي ينهي حقبته اللامعة مع فريق برشلونة المتوج بلقب بهدف في مرمى فالونس البارح في الجولة 38 والأخيرة من البطولة الإسبانية، 3 أهداف مقابل هدف. تعادل جيرونا مع إلتشي 1-1، جيرونا ومايوركا ينزلوا لدوري درجة ثانية وفريق إلتشي يضمن بقاؤه. البارح لحظات كانت أثر في ملعب سانتياغو برنابو، داني كارفاخال يطوي صفحة مسيرة استثنائية مع فريق ريال مدريد ملاعبيت أتلتيكو بيلباو، كانوا استفوا البارح لتحية قائد النادي الملكي في لقطة تقدير تليق زاد بما قدمه طوال سنواته مع الفريق. هذه الرياضة، الرياضة في أبهى معانيها وفي أحسن معانيها، كيف ما قلنا زوز أسماء كبرى تغادر البارح، كارفاخال وأيضا روبرت ليفاندوفسكي، واحد مع الريال واحد مع برشلونة. البارح زاد كيف كيف بعد 3 سنوات مع الشارقة الإماراتي فراس بالعربي يغادر الفريق في انتظار حسم وجهته القادمة. تقريبا هذه أبرز أخبارنا في أولى مواعيد رياضة على موجات إذاعة شباب. تسمعونا باقي على الفريكونس متاعنا على فام، تتبعونا على اللايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.tn. أكيد المواعيد الرياضية متواصلة كالعادة، اليوم في الرياضة في ديمانش، في ديمانش فوت مع دور النصف النهائي لكأس تونس في كرة القدم بطبيعة مع وجدان وفوزي في ديمانش فوت، كيف ما قلنا انطلاقا من ماضي 3 المتابعة لنصف نهائي كأس تونس في كرة القدم. أنا ما بقى لي كامش نقول لكم، إن شاء الله نهاركم زين.

0: نجمتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: الشباب من تونس.
1: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أول دورات التأطيرية لبرنامج وعد 2 المخصص لمرافقة الشباب في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس تنطلق أيام 12 و13 و14 من أوت المقبل وفق رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين جويعة. هذا البرنامج يستهدف 100 شاب وشابة من بين 800 أقبلوا على البرنامج الذي يمتد على 8 أشهر. ما كان مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق في ختام مرحلته الثانية من بعث 58 شركة جديدة وتوفير 3800 موطن شغل، 90% منها للنساء حسب ما كشفته مديرة الشراكة والجودة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حنان العبيدي بن عيد. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس حملة تضامنية، أكثر من 1000 شخص تبرعوا لفائدة الجمعية. أكدت شركة اتصالات تونس انتهاء أشغال الصيانة والتعهد وتحيين تطبيقاتها مايتي تي، مشيرة إلى أن التطبيق تعرضت لهجمة سيبرنية تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى والتصدي لها بنجاح وفي وقت وجيز بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة. في العالم، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اليوم إن تقدما كبيرا أحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. وفي وقت سابق هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفها بأنها جهود استثنائية لتحقيق السلام، مؤكدا التزام باكستان بمواصلة المحادثات وأملها في استضافة الجولة القادمة قريبا. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتي صبرا البلعزي من لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل. إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
2: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.

0: بتونس بيك ذي وردة الجزائرية، إن شاء الله تكونوا متونسين بينا وبالموسيقى نتاعنا اللي اقترحناها عليكم من الصباح من 6:30، ومازال مازال مازال حتى للتسعة ونص برشا أغنيات إن شاء الله تكون على ذوقكم. طبعا باش نواصلوا معكم في الماتينال مع الفقرات، زاد عنا الاستضافات.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم
0: معنا إيمان بن قاسم، هي عضو في جمعية التطوع والتبادل الثقافي والعمل الشبابي أفيك، باش نحكيو في مشروع هام جدا سي سي او تنحكيو عليه بعد شوية، كلين كرييت ايدوكيت، هذايا مشروع بيئي تطوعي فني شبابي بامتياز. صباح النور مدام إيمان.
2: صباح الخير عكيمة، مرحبا.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا. نحكيو على السي سي او، هالمشروع هذايا اللي باش ينطلق نهار 1 جوان بالتحديد وباش يتواصل حتى النهار 22 جوان، مشروع بيئي تطوعي شبابي. قلت لي أنت توا وإحنا نحضروا للمباشر في الكواليس، وفني زادة، أو باش نعطيك الكلمة تفسر لنا توضح لنا أكثر كيفاش باش يكون هالمشروع هذايا، وكيفاش باش تدخلوا الفن في البيئة وفي التطوع باعتباره أنه هي حملة نظافة على الشواطئ في الوطن القبلي.
2: أيه إن شاء الله.
0: نبدأ ونفسر شنو هو المشروع هذي التطوع اللي كما قلت يجمع شباب من تونس ومن أوروبا، والهدف واحد، تنظيف الشواطئ هذي ظاهريا، لكن باطنيا كما قلنا فما معناتها جانب إيكولوجي فني في الموضوع.
2: إن شاء الله. بالنسبة للمشروع كما قلنا هو يبدأ من نهار واحد حتكشي لنهار 22 شوان، باش يكون بالمشاركة متاع 20 مشارك أجنبي و20 مشارك تونسي إن شاء الله، هما شباب في عمرية متاحهم من 18 ل30 سنة. المشروع هذا يتكون أنه باش يكونوا لماتيني إن شاء الله، باش يكون فما حملة نظافة وحملة تحديثية حتى للمواطنين بالمشاركة مع المواطنين في تنظيف الشواطئ متاع معمورة بن خيار دار شعبان نابل، فيكون احنا قادمين على فترة
0: موسم صيفية.
2: اي فوالا على موسم صيفي فوالا لي زابخي ميدي باش نعملوا نحنا توسكونا في معناتها توسكونا معناتها كوليكتي من البحر، باش يصير عملية الفرد بالاشراف نتاع دي معناتها دي تي دو فيل اللي هما متطوعين من الجمعية، وسوسون دي دكتورون في البوزار وفي البلاستيك، عن توليد الجمعية متطوعين باش يخدموا الورشات هذوما اللي باش يكونوا في الفترات المسائية. يعني في الفترات المسائية باش يصيروا ورشات نتاع إعادة تدوير الفضلات اللي تلموا هذوما، باش ما نقولوش فضلات اللي هو البلاستيك
0: اللي هي ممتدة على السواحل، خلينا نقولوا بين من معمورة بن خيار نابل بصفة يومية، ما انت باش يكون فما هالحملة هذية متاع النظافة وتجميع ما انت الفضلات لديشي اللي موجودة على الشطوط.
2: هي تقريبا باش تكون بصفة يومية بحكم انه فما فترات باش نتنقلوا من شاطئ من معناتها من مدينة الى اخرى، تكون تقريبا بصفة يومية. وكما قلنا في الحصص المسائية لزابخي ميدي باش يكونوا فما ورشات متاع اعادة تدوير، باش في الاخر بالكل نخرجوا دي برودوي artistique معناتها حاجات فنية كيما مثلا دي سكولتور دي تابلو artistique etc. فشان كو كيما قلت لك قبيلة انه الليديسيون هذه راهي صارت عاملة
0: هي ثانية، هذه سنين مرة ثانية،
2: هذه المرة الثانية سنين عاملينها، ان شاء الله تكون اكبر، وسعنا معناتها المجال، خدمنا على نقاط معناتها القوة تاع عمناول، خاطر ليديسيون اللي تعملت عمناول راهي كانت اديسيون ان بو ليميتي اي افيك نو بروبر فون اي اون ريوسي سا الحمد لله. تقريبا نجم
0: لا لا تفضل تفضل.
2: ليه معناتها تقريبا نجم تقول انها معناتها كانت صحيح معناتها بالمشاركه نتاع المجتمع المدني اتسيتيرا، لكن تقريبا كانت راهي بزيرو ملي ونجحنا وخرجنا برودوي محليه وعلى فان معناتها هنا فيتي معناتها ليفينمون تاعنا بإكسبوزيسيون لي برودوي اللي تعملوا، عملنا دي بوبيل، عملنا معناتها حريقة، عملنا حاجات محليهم ما تتصورهمش نجم
0: في أشكال فنية، في حاجات فنية لوحات
2: محليهم محليهم أي وأون ليان افيك معناتها لونفيرونمون والبحر والبلاصة اللي نحنا فيها.
0: التيم معناتها التيم هو البحر، اما حاجه بيه انه من الحاجات اللي نطيشوهم، الحاجات اللي ننساوهم، الحاجات اللي يلفظهم البحر زاده. معناتها نتاع البقايا الانسان اكيد مع المد والجزر برشا حاجات يخرجوا هكا في الشتاء من قاع البحر، هما اللي باش تجمعوهم وتصنعوا بهم اشكال فنيه، معناتها لوحات فنيه برسكلت الفضلات اللي موجوده على الشطوط نتاعنا، شطوط الوطن القبلي انتم باش تخدموا بها. انت قلت سنة وانه فما 20 شاب من تونس هما متطوعين و20 شاب من برا، انه يشاركوا معناتها شباب من بلدان اخرى اوروبيه وغيرها، شنو باش يضيف للحمله هذه للسي سي او ولا الحمله هذه اللي هي معناتها حمله نظافه معناتها بالاساس في نفس الوقت عندها اهداف اخرى بيئيه فنيه؟
2: باش نوضح لك الاطار نتاع الفولونتاريا يعني التطوع، مجال التطوع هذايا باش نقول لك نرجع لك بالتويلي شويه، انه نحن المجالات نتاع العمل نتاعنا شنو كجمعيه، نحن نخدموا في لي بروجي استراتيجيك وتعزيز القدرات الشبابية بصفة عامة اللي هما تحت إطار إيراسموس بلس، الإطار متاع إيراسموس بلس وفي فما الإطار متاع الكور أوروبيان دو سوليداريتي. الكور أوروبيان دو سوليداريتي هذايا فيه التطوع الفردي والتطوع الجماعي اللي هو تيم فالنتيرين، اللي نحن في الإطار متاعو هذا
0: اندرج المشروع
2: بالضبط اندرج المشروع استقطاب، معناتها نحن كيف مش نقول مش استقطاب اما
0: جذب،
2: نحن انا كي فوالا الاستقبال نتاع لي فولونتير، الاستقبال نتاع لي فولونتير هذوما في الاطار هذاك. يعني هما ثم حملات مثلا نتاع دي بروجي ارتستيك، دي بروجي انفيرونمونتو، دي بروجي معناتها في اللايتي، هذوما كلهم لي دومين اللي نحن نخدموا فيهم لي سونتر دانتيغي نتاعنا بما فيهم البروجي هذايا كلين كرييت ادوكيت اللي هو نظف، اللي هو انفيرونمونتال، ابتكر كرياتيفيتي وار اتسيتيرا، وتعلم اللي هو تعزيز القدرات للشباب.
0: وهذه حاجه باهيه انه يكون فما التبادل في المجالات هذايا، المجال الايكولوجي الفني خلينا نقولوا، ومهم زادا انه نحثوا الشباب باش يساهموا باش يشاركوا في الحمله هذه حتى تطوعيه ومش دائما تحت معناتها غطاء جمعياتي. وهذه الحاجه الباهيه معناتها في التوانسه وفي الشباب التوانسه ديما في الفتره هذه اخر ماي هكا في بين ماي جوان نلقاو حملات لتنظيف الشواطئ والسواحل التونسيه، ان شاء الله نشوفوا منها برشا. يعطيك صحه مره أخرى إيمان بن قاسم، ممثلة عن جمعية التطوع والتبادل الثقافي والعمل الشبابي افيك، دونك حملة لتنظيف الشواطئ في ولاية نابل ولحث الشباب في المساهمة في النظافة. كما قلنا النشاط بيئي تقريبا طيلة شهر جوان، أما هو عنده أهداف معناتها إيكولوجية بإعادة الرسك لإعادة تدوير الفضلات وفنية، لأنه باش يتم معناتها صنع لوحات فنية من لي ديشي هذوك اللي باش يلقاوها معناتها في الشطوط، وباش يكون فما معرض إيمان
2: ان شاء الله، خاطر هي بالمشاركه نتاع المجتمع المدني اللي كيما سكوت كيما الكروسون روج كيما الميزان
0: الشايفه والهلال الاحمر
2: بالضبط
0: ودار الشباب
2: المعموره اللي ديما محتضنه ليزاكتيفيتي نتاع الجمعيه ان شاء الله. باش يكون فما معرض في اخر يوم للبروجي اللي باش نعملوا فيه اكسبوزيسيون لي برودوي اللي تعملوا وتيموانياج زادا لي فولونتير والمشاركه والمساهمه نتاع المشاركين الكل.
0: يعطيكم الصحه وموافقين، تحياتنا ليك وللشباب الكل المتطوع في الحمله هذه، وان شاء الله نشوفوا على غرارها في كل السواحل التونسيه استعدادا لموسم صيفي ان شاء الله يكون حافل صيف 2026. شكرا ايمان بن قاسم، واحنا اكيد باش نكملوا بالموزيكا الحب جانيم بعد شويه، زاده باش نقول لنا مواكبه مع في تظاهره رياضيه فنيه بعد شويه من صفاقس مع زياد الخياري.

0: نصيبه. بعد شوية أم كسارات أحمد سعد معنا معكم بالاستضافات، نحكيه على جمعية نقطة الضوء الثقافية، نقطة الضوء الثقافية اللي تقدم مجموعة من الأنشطة للشباب وللأطفال بو من أعمار مختلفة، موجودة وتقدم الأنشطة متاحة في المركز الشبابي والرياضي بالمنزه السادس. نقطة الضوء الثقافية هكا التسمية متاع الجمعية تدرج زوز نوادي هما نادي مايند أب تو نحكيو عليه بعد شوية، ونادي التربية على وسائل الأعلام. معنا مدام نعيمة المبروك، هي رئيسة ومؤسسة جمعية نقطة الضوء الثقافية. صباح النور، مرحبا مدام نعيمة.
1: صباح النور عايشة، شكرا لك على الاستضافة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك مدام نعيمة. نقطة الضوء الثقافية يظلي هي تمثل نقطة الضوء لفئات عمرية مختلفة وشرائح عمرية مختلفة، من الأطفال للشباب، من خلال النوادي والأنشطة الموجهة للفئة هذية. أعطينا فكرة على الجمعية من وقتش تأسست، شنو أهم الأنشطة اللي موجودة الفعلة واللي مطلوبة خاصة من صغيرات ومن الشباب؟
1: عايشك يعطيك الصحة. الجمعية تأسست يوم 1 مارس 2024، كانت الفكرة أنه احنا الثقافة لازم تأخذ المكان اللي تستحقها، ونعتبروا أنه المشكل الثقافي بامتياز اليوم، دونك حبينا نعطيو المكانة للثقافة. نقطة الضوء الثقافية معناها موضوعها هو تعزيز دور الثقافة في التنمية. عملنا أنشطة متنوعة مختلفة، ركزنا على الندوات الفكرية العلمية، قدمنا ندوة فكرية، ندوة علمية موسيقية تحكي على تأثيرات الموسيقى، أيضا قدمنا ندوة قانونية تحكي على حق الصورة في القانون التونسي، وأيضا قدمنا ندوة حول الموروث الثقافي، وحكينا على مدينة صفاقس وعلى المعالم التراثية الموجودة وعلى فن الزخرفة في هذه المعالم، وعلى أيضا قدمنا ندوة فكرية، حلقة نقاش لكتاب حول أطار الحديث. كانت معناها ندوات متنوعة، وتوا حبينا نركزوا على الشباب والأطفال باش نقدموا لهم نوادي ثقافية. كما قلت أنت فهما جوز نوادي، نادي مايند أب ونادي التربية على وسائل الإعلام. نادي مايند أب هو نادي فيه عرض فيلم تربوي للأطفال، ويتبعه حلقة نقاش،
0: يعني في كل مرة يتم اختيار فيلم معناتها تربوي بالأساس للأطفال،
1: وهو كذلك تربوي تثقيفي للأطفال، يكون فيه معناها يعالج قضية معينة تهم الأطفال من سن ثامنة إلى سن 13 سنة. مثلا كل مرة باش ناخذوا موضوع معناها يهم الأطفال، دونك بعد باش تتبعوا حلقة النقاش هذه. حلقة النقاش هذه باش تعلم فيها الصغير تقنية التواصل، باش يتعلم فيها ثقة بالنفس إذا كان عنده مشكلة نتاع إدمان رقمي أو غيره. دونك الحلقة النقاش هذه باش تعاونوا،
0: مجرد أنه يشارك في حوارات هكاية وفي نقاشات تهم معناتها معالجة حاجة فنية كما العمل الفني أو الفيلم اللي هو التربوي، حاجة بين الأشياء اللي تخليه يتعلم الثقة أكثر بالنفس، التواصل، يفكر، يبدع، يعرف يعبر على أفكار، ويعرف يناقش زادة ويحل المعلومات ربما اللي تنجم تتقدم له. لهنا نشوفه أنه زادة فما نادي مهم اللي هو نادي التربية على وسائل الأعلام، وأنا كصحفية نذكر حتى من اللي مازلت في الجامعة نحكي أكثر من 20 سنة، معناتها الموضوع كنا نطالب بأنه يكون فما نادي التربية على وسائل الأعلام في المؤسسات التربوية، وإلى حد الساعة مازال المطلب بيقعد معناتها حلم لم يتحقق إلى الآن، ما عدا بعض الجمعيات كما أنتم تويكا اللي خممتوا في الفكرة. نادي التربية على وسائل الأعلام باش يكون مؤطرين معناتها اللي هما صحفيين بالأساس، أو كيفاش باش يكون؟
1: وهو كذلك هو باش تأثوا صحفية مدام التهيج الشامخ، وحتى الكلوب متاع المايند أب اللي هو الفيلم اللي حكينا عليه باش تأثوا كوتش مختصة في الطفولة. دونك الفكرة هي شنو هو فضاء، احنا حابين نخصصوا فضاء للتعرف الصغير كيفية التعامل مع الميديا بصفة عامة، كيفاش ينتقي الأخبار، يواجه المتجاوزات الرقمية، ويخوض أيضا تجربة الإعلام والتنشيط الإذاعي. هذا هو المنطلق. اليوم ولات حاجة أساسية أنه الطفل يكون عنده استعداد أو يعرف على الأقل كيفاش يتعامل مع الميديا، وكما قلت أنت هي مطلب هذا ما يلزم يكون،
0: خاصة اليوم في ظل ما أنت شبكات التواصل الاجتماعي نشوفوا أنه حتى الأطفال قاعدين يتأثروا بالإنستغرامز والمؤثرين نشوفوهم على شبكات التواصل الاجتماعي بمعلومات قاعدة تتقدم لهم، حتى مجرد ما أنت فكرة التحليل تبدا غايبه بالنسبه لي الصيح من الغلط. مهم زيادة انه يكون عنده فكره نوعا ما على الاعلام حتى يميز شويه بين الصيح والغلط اللي راه على الريزو سوسيو.
1: اكيد اكيد في ظل اليوم التجهيزات الرقميه اللي موجوده يلزم يعرف كيفاش يتعامل مع
0: المعلومه
1: العامه، ويلزم اكيد اكيد كيف هذه تغذي له ثقته بنفسه باش يحاول ماكسيموم يعرف العالم اللي هو داخله. دونك باش تاسس الصحفيه باش مدام ابتهاج شمخ باش تاسس هالنادي، لانه اليوم الحقيقه ما نجمش الصغير نختزلوه كان في الحاجات وكل في القرايه كهوا، اليوم في حاجه للفن والخيال،
0: لازم مهارات اخرى
1: التواصل. اكيد
0: يعطيكم الصحه. النادي هو بالاساس في اريانا، ينشط في المركز الثقافي بالمنزه السادس او النوادي نتاع الجمعيه. اي
1: صحيح في المركز الشبابي والثقافي المنزه السادس.
0: من وقتاش باش تبدا تنطلق النوادي هذيا؟ للاوليه ممكن المهتمين بالك يساعدهم معناتها التوقيت والفضاء باش انه ينخرطوا صغيراتهم معاكم.
1: هو اليوم هو الانطلاقه الفعليه هو اليوم، اما احنا بيانسيغ كل احد موجودين حتى بعد العيد، كل احد موجودين من الساعه الواحدة بعد الزوال، من الساعه للاربعة زوز نوادي حسب الاعمار الصغيرات. معنا من 8 ل 13 نادي الميت اب اللي هو يحكي على الفيلم والحوار، والنادي الثاني هو التربيه على وسائل الاعلام من 13 ل 18 سنه. مرحبا بالجميع. بالنسبه لنا اليوم الطفل في اهم معناها في حاجه لينا، وهذا هو. وساعات يكون ما عندوش فضائيات يعبر عليها، وما عندوش حتى القدره على اختيار ما يحبوا ويطوروا معناها. دونك النوادي هذه موجوده باش تنمي شخصيه الصغير
0: ان شاء الله. شكرا، يعطيك الصحه. التفاصيل يلقاوها على الصفحه الخاصه زادة بجمعيه نقطه الضوء الثقافيه على شبكه التواصل الاجتماعي على الفيسبوك. اللي فاتوا الاستماع نجم يرجع على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. شكرا مدام نعيمة المبروك، كانت هذه فكرة على جمعية قاعدة تنشط وقاعدة تقدم في نوادي هامة للأطفال والمراهقين. باش نحكيو بعد شوية على عيد الأمهات في آخر شهر ماي، ديما كل أحد آخر أحد من شهر ماي هو نحتفلوا به بعيد الأمهات، إن شاء الله ربي يفضل كل أمهات ويرحم اللي توفاو. نحكيو على أمسية باش تصير فنية موسيقية اسمها لمة الخير بمناسبة عيد الأمهات، لكن الأمسية هذه عندها أهداف اجتماعية، تو نحكيو عليها بعد شوية، اقعدوا معنا. الماتينال ويكاند.

0: مكسرات هذه. احمد سعد، مرحبا بكم الناس الكل من جديد. نعاود نذكر اللي يسمعوا فينا وانه ابتداء نهار الجمعه، من لو 22 من نهار الجمعه اللي تعديت 22 ماي حتى نهار 1 جوان، فما برنامج استثنائي لتامين النقل معناتها نتاع المواطنين بمناسبه عيد الاضحى، فيه معناتها استجابه ان شاء الله لطلب التنقلات بالرفع من عدد الاسطول ودعم الموارد البشريه. نحكي معناتها في الحافلات، الواجهات، في القطارات، هذه بطبيعة كما كل مناسبة وزارة النقل تحرص وأنه تزيد في عدد السفرات بشكل معناتها أكبر على المعتاد. نلقاو زادة امتيازات بوضع معناتها بالنسبة للسيارات الأجرة، الأشخاص معناتها اللي عندهم الحق بصفة استثنائية أنهم يتنقلوا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون تقيد بمنطقة الجولان اللي هي منصوص عليها ببطاقة الاستغلال في الفترة هذه اللي من نهار 22 ماي حتى نهار غرة جوان 2026، نعرفوا عطلة العيد مع الطلبة زادة تنقلات الطلبة، إن شاء الله بنجاح للجميع وإن شاء الله سفراتكم تكون ميمونة الناس الكل وتمشي وتجي وتعدي ظروف العيد والامتحانات في ظروف طيبة يا ربي. باش نمشي وإحنا معكم في مواكبة وتغطية مباشرة من صفاقس مع زميلي زياد الخياري. صباح النور زياد.
1: صباح النور أميرة.
0: أهلا وسهلا زياد.
1: طقس يهبل.
0: طقس مزيان في سفاقس راهي سخونة بزيت.
1: هي محلاها.
0: عملت انجيزة القرقنة وعملت تبحيرة.
1: شخص أيوة شخص أيوة مش بعيدة. مشيت لها.
0: شوية باللوت.
1: عمناول ولو تعملوا في حفلة خاصة بنادي محيط قرقنة. عبارة خرجنا من تونس الصباح خلطنا عملنا الحصة وروحنا، معناتها تقعد من أحسن الذكريات. حاجه تعمل
0: نجم تجدد الذكريات في كل وقت، راه انت توا موجود في سفيقس تواكب
1: القضاء عليها الذكريات كل الفيديوهات ما لقيناهمش في البرامج بالقانون الجديد نتاع الفيسبوك. على كل احنا في سفيقس معناتها تعرف اليوم حافله سي اس اس جورجيس ماتش الكوره الثنائي كاسونس الطيب ميري، لكن جامعه توصيل الرقص محفلتها يستناو في الفينال نتاع 31 ماي في مدينه الثقافه كل الانشطه الموازيه والرقص والهيب هوب والبريك والستايل الكل. دونك باش ياخذ كلمه كلمه على الداير سي محمد علي تبان، قلت له تبان شي قرب لك نعرفه قبل ما شاء الله تبان في قطر توا، هو كان لاعب كاراتيه على مستوى عالي جدا. محمد علي انت مكلف بالاداره الفنيه في الجامعه، شنو الاخبار؟ شنو الامبيونس في صفاقس؟ المكان هنا مزيان برشا، شنو ليفينمون بالضبط؟
2: عسلامة مرحبا. والله هي كاليفيكاسيون ان شاء الله نهار 31 الفينال، الجو محلاه في سفيقس لهنا، اخترنا باش نجي نكونوا في ليسابس خاطر شكر بالله خاص سي حمدي شتورو اللي هو مدير المعهد، كل شيء متوفر لهنا للرياضه والتربيه البدنيه بسفيقس. دونك لهنا والله الاجواء بداوا العباد يجي ونستناو اكثر من 150 مشارك في الفري ستايل ان شاء الله اللي باش يكون من 9 ونص حتى تشيل ماضي ساعه وربع.
1: شو الفري ستايل؟
2: الفري ستايل هو سي وفيت احنا نقولوا فري ستايل هو اي حاجه البروف هو اللي يعطي معناتها لو كور، يعطي الموزيكا نتاعو هو معناتها سويفي تكون انا نسميوه، معناتها العباد تتبع، فما دي كوتش يعطيو دي كور وهما يتبعوا في الـ في الـ في الكوريغرافي، ولو فانكور اللي هو يعرف يعمل الكوريغرافي، يعرف يعمل الستيل نتاعو، يعرف يعمل التكنيك باهيه، ومن بعديك ان شاء الله مش نتوكلوا على ربي ابارتير من 14 نبداو في الكاليفيكاسيون نتاع الدونس اللي هو الدونس كونتمبوران الهيب هوب والاول ستايل.
1: اللي صار في بن عروس متواصل، دونك نستناو في الفينال تاع 31 ماي
2: ان شاء الله. احنا اليوم مشينا تنقلنا لصفاقس باش هكاك جماعه السود الكل يكونوا عندهم نفس الحظ بارابور لجماعه تونس ومنزرت ونابل وسوسه.
1: برافو.
2: دونك نستناو زاد كيف كيف اكثر من 150 مشارك في الدونك ويكون عندهم نفس الشانس باش يجيو يشاركوا ان شاء الله نهار 31 ماي.
1: توا ستريس وكومبليت وبدا التنظيم ربي معاك.
2: عايشك عايشك.
1: شكرا شكرا اميره. ما شاء الله بدات تحفل، بداوا يجيو لي كوتش، بداوا يجيو الرياضيين الكل من كامل تراب الجمهوريه. تذكر انت لحد الفاره سميره خلينا بنوته قالت نجري اول مره ال
0: 21
1: نصف الماراثون ووقتها
0: في العاصمه
1: اي في العاصمه في ماراثون الجيش
0: الوطني على
1: مستوى عالي جدا مع احتفالنا ب اكيد الجيش الوطني زدت الاحتفال
0: ذكرى 70
1: اي ذكرى 70 شيخو بنوته على دخلت للصاله هنا في المعهد هي باش تعمل بينا زياره افتراضيه بسرعة البرق للمعهد. علاش؟ لأنها تقرأ هنا بنت فاقس بنت سيدي منصور ومشاركة في الفريستايل. تقدم روحك وتحكي لي الحكاية الكل.
3: أوكي دونك رودينا رداوي من فاقس.
1: واحدة واحدة عاود اسمك كلها.
3: رودينا رداوي.
1: أوكي.
3: من فاقس نقرأ في الانستيتيو سوبيريور دو ليدوكاسيون فيزيك اي سبورتيف.
1: شكون مديرها؟
3: سي حمدي ستورو.
1: وحداك.
3: عايشك.
1: هو كان معناتها على مستوى عالي.
3: ياسر ما شاء الله عليه بالحق يبدا الخدمة ياسر طيارة إن شاء الله ربي معاه وربي يوفقه إن شاء الله. وكاوش دونك نعمل في فورماسيون عند في الأكاديمية سيفيت الفورماتور نتاعي أشرف شو دونك جيت اليوم باش نشارك في الكومبيتيشن هذيا
1: اللي هي فري ستايل
3: وي يس
1: أماتور. وعلاش هكا حياتك سبور ورياضة؟
3: أي أي من الصغرى ديجا كنت جدوكا قبل وبدلت هكا شوية دماء
1: عملت جدو كيما اللي هي الشيخ روحو بنت فاقس
3: يس
1: أوكي
3: أوكي كاو بنت ياسر أنا جدوكا وانا مازلنا معناتها شوية بشوية
1: كي تتخرج إن شاء الله وقتاش شنو تحب تعمل عليك؟
3: العام الجاي إن شاء الله نتخرج ما نعرفش باش نكمل ماستير ولا باش نخرج ما نعرف مازلت ما نعرفش معناتها
1: شنو نعمل في تونس المحليه مزيان
3: اي اكيد اكيد لكن كي لقيت اوبورتينيتي باهيه معناتها نقعد معناتها ما عنديش علاش ما نقعدش
1: محليها البلاصه اللي تقراو فيها تراها تقول لي عليها حكايه
3: ياسر محليها ياسر فيها كل شيء معناتها متوفر لنا كل شيء الحمد لله يا ربي
1: باش ياخذ باك سنه ينجم يجي يقرا هنا
3: يا نشجعوا على الاخر باش يجي يقرا هوني دونك بوست دونك اداره كل شيء كل شيء معناتها نشجعوا باش يجي يقرا في الانستيتيو الصغير هوني في السقس
1: وتشجع تونسي يمارس الرياضه راح تستريح وكل يوم شنو يعملوا ترى كل
3: شيء معناتها يخرج يجري ما نعرفش يعمل اي اكتيفيتي معناتها راهو السبور باهي معناتها في حياتنا ونستحقوها في كل شيء معناتها
1: ما شاء الله عليك ربي ينجحك اميره يعطيك الصحه
0: مرحبا
1: بك محلاهم الجمعيات قاعدين يجيو واكيد الرياضه في حياتنا لازمها تدخل في تقاليدنا اليوميه
0: يعطيك الصحه هكا بقيه المواكبات نلقاوها على الباج راديو جون تونيزي باج اوفيسيال معك انت زياد الخياري من مواكبه لاجواء التصفيات التمهيديه للبطوله الوطنيه للرقص بصفاقس بالتحديد في المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بصفاقس

0: ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم ضيفتنا نختم بها ماتينال اليوم. نذكر توقيتنا 9:17 دقيقة، درجة الحرارة اليوم في ارتفاع، وأسبوع كامل باش يكون درجة الحرارة مرتفعة، يعني أيامات العيد حتى للويكاند الجاية. زاد الطقس مواتي للأنشطة البحرية وللسباحة بالتحديد، وهذا أكده لنا أنيس الساتوري المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي. نحكيه على أمسية فنية، أمسية لمة الخير اللي تجي وتقام لحد الجي بمناسبة عيد الأمهات، تنتظم بمبادرة من فرع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالضاحية الشمالية. معنا مدام كريم

0: مركز الإحاطة والتوجيه بفضاء 13 أوت. أعطينا فكرة ساعة الحفلة أهم فقراتها وعليش خممتوا في أنه يتم معناتها استعمال واستغلال المداخيل المادية لتهيئة الفضاء، هذا اللي هو زاد يحل برشا مشاكل للعديد النساء والأمهات في تونس.
1: شكرا بارك الله فيك. احنا راهو نيابة الضاحية الشمالية تنجم تقول جديدة معناش حتى عام، وملي بدينا قررنا باش نعملوا انجازات يعني نساهموا بها في مجهودات نعرضوا مجهودات الدولة المستشفيات المدارس، نحبوا نعملوا الحاجات اللي بنجد عندها
0: تعطي إضافة
1: وتأثير عندها امباكت وتأثير فوالا. دونك الحقيقة احنا نحب مع المنبر هذا نحيي أعضاء النيابة الشبيبة النسائية رئيسة الفروع وكل المخرطات اللي عندنا في الضاحية الشمالية اللي في وقت وجيز عملنا برشا حاجات مهمة برشا. الحفلة تعرف احنا عندنا محطات أساسية الأم، عيد المرأة، قلنا إيه علاش ما نحتفلوش بعيد المرأة وعيد الأم. عيد الأم ربي إن شاء الله يفضل لنا الميماتنا اللي عايشين، كل ربي يرحم الأمهات اللي توفيوا الكل. لكن فما أمهات اللي مهيش باش تفرح في عيد الأم، فما أمهات اللي معنفات، فما أمهات اللي في الشارع ما هوش باش يخلط لها الفرحة هذه. قلنا نسيرش نعملوا الحفلة لكن مداخيلها الكل باش تكون لتهيئة وصيانة مركز الإحاطة والتوجيه بفضاء 13 أوت بالقصبة اللي هو مخصص للعناية بالأمهات المعنفات ضحايا العنف.
0: اي اما شنو الوضعية متاعه اليوم انكم تخموا في إعادة تهيئته؟ ما انت الوضعية متاعه يقول لي غير قابلة انها تستقبل نساء،
1: ماهيش معناتها ماهيش مناسبة لحفظ كرامة الام وكرامة المرأة بصفة عامة. معناتها حبينا حاجة اللي تليق، حاجة اللي تنجم تحتوي النساء ويبدأوا مرتاحين فيها. راهو المركز هذايا فيه إحاطة نفسية، إحاطة طبية، إحاطة قانونية، معناتها فيه تكوين للمرأة اللي متعرضة للعنف باش تفهم حقوقها، باش تفهم شنو الحاجات اللي تنجم معناتها تتعلمهم وتتكون فيهم، زادة باش تنهض بروحها، فيها تمكين اقتصادي، فيها حاجات اللي هي مهمة برشا. تعرف راهو المرأة بعدين ما عندهاش شهادة، بعدين ما عندهاش خدمة، باش تقعد ديما هكا ضحية. وراه هذه هم الحاجات اللي احنا نسعوا عليهم.
0: انتوما في المراكز هذه بعد إعادة مثلا تهيئته كمركز بالمعدات خلينا نقوله حتى معناتها اللوجستية واللي هو لك والإحاطة النفسية، لكن هل تخدموا على مجال مثلا ورشات تكوينية دي فورماسيون اللي تصير زاد للنساء؟
1: هو اسمه مركز الإحاطة والتوجيه والتكوين وتوجيه وتكوين كلهم سي دي فورماسيون. راهو احنا معناتها هذه اسطنبولي يعني اللي متخصصين فيه علاش مأمنين
0: إعادة الإدماج. يعطيك صحة انه الإحاطة حاجة وإعادة الإدماج زيادة
1: هذه الكل داخل احنا اللي سميناه توجيه تكوين. هذه الكل لخاطر مأمنين وانه لكن ما نحاولوش باش معناتها التوجيه توعية تكوين هذه الكل راهو باش يقعدوا في نفس الحالة. باقي باش ترجع للراجل ولا باش ترجع للأشخاص اللي عنفوها، باش ترجع
0: لنفس الندبات معناتها مش
1: الهشاشة. نفس الوضعية اللي هي عليها. دونك احنا نحاولوا باش نحسنوا من الطرق المواجهة هي للوضعيات اللي هي فيهم
0: بالتطوير معناتها
1: الا بالاحاطه.
0: نذكروا انه معناتها مراكز الاحاطه والتوجيه الاجتماعي هي مكسب راهو في تونس، هي مؤسسات عموميه تحت اشراف وزاره الشؤون الاجتماعيه التونسيه، تهدف لحمايه الفئات الهشه من النساء وخاصه اللي يبداو عندهم صغيرات زاد فاقدي سند، تقدم خدمات كما الاصغار، التوجيه.

0: حتى مختصين.
1: يعطيك الصحة.
0: ومهم زادة الإدماج وإعادة الإدماج،
1: عضو المنفذين هذوما الكل. لو احنا الحقيقة احنا الاتحاد الوطني للمرأة دونك هذه مركز خاص في الاتحاد الوطني للمرأة واللي فيه متطوعين إن كان طب أو اختصاصيين نفسيين، يعني طبيب عادي معناتها اختصاص عام وإلا اختصاص نفساني ومحامين وعضو المنفذين، هذوما الكل ومكوني هذوما الكل متواجدين متطوعين من خيرة الناس اللي عندنا في تونس لإعانة الاختصاص متاعه هو المرأة ضحية العنف مهما كان المرض.
0: ان شاء الله معناتها تساهموا في انه المراكز هذه تستعيد بريقها وتتطور احسن وتكون جاهزه اكثر لقبول النساء اللي عندهم مشاكل معناتها الفئات الهشه. خلينا نقولوا نرجع للسهره، هي فنيه، شكون باش ياثثها، فين باش تكون؟ خلينا نشجعوا زاد اللي يسمعوا فينا انهم يحضروا نهار 31 مايو نورمالمون.
1: نهار 31 ماي ابتداء من 7 ليلا مساء بنزل بحلق الوادي.
0: اها او كتلقاو لافيش ما فماش اشهار اما صحيح معناتها هي او كينجموا يدخلوا حتى على الباج الخاصه بكم فرع الاتحاد الوطني للمراه التونسيه بالضحايا الشماليه. السعر 30 دينار سعر التذكره. خموا انه باش تفرهدوا
1: بالنسبه للبرنامج
0: باش يتفرهدوا ومن طون زاد
1: بماتنا يتفرهدوا.
0: هي هكا فرصه باش يتفرهدوا هما والامهات والفلوس نتاع الحفله هذيا والمداخيل نتاع الحفله عندها هدف اجتماعي باش تفيدوا بها نساء اخريات اللي هما في وضعيات هشه. يعطيك الصحه، شكرا مره اخرى مدام كريمه بطيخ. ليلى سهره اكيد باش تكون رائعه ورائقه. شكرا ليك مدام كريمه بطيخ، نائبه جهويه للضحيه الشماليه لفرع الاتحاد الوطني للمراه التونسيه بالضحيه الشماليه. نعاود نذكر سهره نهار الاحد جاي في احد النزل بحلق الواد، وتنجموا تمشي وتعدي وقت ممتع انتم وامهاتكم ان شاء الله ربي يفضلهم. هذه هي اغنيه للامهات شكري بوزين في انتظار انه الاحد جاي يكون سبيسيال راهو خاص بعيد الامهات، اهداء من محمد عدول والدته سيدة مريم ان شاء الله ربي يفضلها ويطول في عمرها ولكل الامهات اللي يسمعوا فينا. بعد شوية نسرين تكون حاضرة معكم في صغارنا ديمونش بلوس وهي وفاطمة العشرة ونص، مرية مع شيماء نص نهار ونص، خمس نجوم مدي ساعتين مع وطف الورغي، ديمونش فوت وجدين زقروبة وفوزي بن سالم ما ثلاثة بالضبط 100% ستة ونص مع وصال سنوسي، ستة دو مع هديش بنياني بعد نشرة اخبار سبعة ونص، مؤنسة خاصة جدا التاسعة مساء مع سهلة السلطاني، والنص اللي يكون حاضر معكم ديمونش ميكس مع معز بالشيخ احمد. نهاركم زين الناس الكل ان شاء الله كل عام وانتم بخير. موعدي معكم غدوه ان شاء الله الاثنين في على كيفك انا وبشير خلف الله في انتظار نهار العيد ان شاء الله باش نكونوا مع بعضنا من ماضي ساعتين حتى للسته ونص نتاع العشيه في مواكبه لاجواء العيد. ان شاء الله كل عام وتوانسه حيين بخير مع تحياتي اميره زيدي محمد عنتول في الجانب التقني وايا في الديجيتال. نهاركم زين في

0: برنامجنا الويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. أطلقت المنظمة التونسية لرواد الأعمال أمس برنامج وعد اثنين لمرافقة الشباب في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. البرنامج يستهدف 100 شاب وشابة من بين 800 قبلوا على البرنامج الذي يمتد على 8 أشهر، وأولى الدورات التأطيرية تنطلق أيام 12 و13 و14 أوت المقبل. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية قرى الأطفال سواس حملة تضامنية، أكثر من 1000 شخص تبرعوا لفائدة الجمعية. مكن مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق في ختام مرحلته الثانية من بعث 58 شركة جديدة وتوفير 3800 موطن شغل، 90% منها للنساء. أكدت شركة اتصالات تونس انتهاء شغال الصيانة وتعهد وتحين تطبيقاتها ماي تيتي، مشيرة أن التطبيق تعرضت لهجمة سيبرنية تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى وتصدي لها بنجاح في وقت وجيز بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة. في أخبار العالم، وزير الخارجية باكستاني يقول إن تقدما كبيرا أحرز في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يبعث على التفاؤل بإمكانية التوصل لنتيجة إيجابية ودائمة. كشفت مصادر إعلامية أن اتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ونقلت عن مسؤولين إيرانيين أنه سينهي القتال على جميع الجبهات ويركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: خليني اياك يا بابا.
1: صباح النور، صباح التفاؤل أصدقائي الأطفال، والنجاح والأفراح والمسرات والتحضير الجيد للامتحانات، خاصة تلاميذ الابتدائي، لأنه تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية كملوا في انتظار اللي عندهم تحديات وطنية البكالوريا سنة 9 أساسي. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح. الأغنية هذه الحقيقة هدية جيت الصباح من عند سي محمد عنطول إلى كل الأباء اللي في الاستماع، خاصة أنه عيد الأمهات الأسبوع المقبل، الأسبوع المقبل عيد الأمهات. إن شاء الله كل عام وكل الأمهات بخير يا رب، ورب يرحم اللي غادرونا، وأيضا رب يشفي الأمهات اللي عندهم تحديات صحية، إن شاء الله رب يقومهم سالمين يا رب. وتحية إلى كل أولياء الأمور للأمانة، إن شاء الله رب يفضلهم، إن شاء الله رب يعطيهم الوقت الطيب، وكل الأسرة التونسيين حبوها تكون سعيدة مبتهجة. وأيضا نحن نعيش على وقع الاحتفالات، عيد الأضحى المبارك باش يكون يوم الأربعاء، امتحانات، عيد أضحى، عيد الأمهات، ما شاء الله أياماتنا كلها أعياد، ونحن أعيادنا مش بالمصروف سي محمد عنطول هكا ولا. الأغنية معبرة جدا، تحية إلى كل الأباء. إذا أصدقائي اليوم مش مشوفي رحلة، نعرفكم عندكم امتحانات وهكا شوية ضغط، احنا اليوم باش نمشيو لولاية صفاقس. اي باش نمشيو لولاية صفاقس، باش نمشيو بالتحديد المعتمدية تاع قارب، وين فما برشا صغيرات يستناو فينا. خلينا نصبحوا على المربية هاجر بن كريم، واليوم باش نحكيو على النوادي اللي نحنا نستحقها مش كيف العطلة الحقيقة على طول العام، ولكن النوادي اللي تنجم تطور مهارات صغارنا، النوادي اللي يلزمهم يكونوا فيهم صغيرات. نحن حكينا برشا عن النوادي العلمية، النوادي الثقافية، وحكينا على أهمية وجود صغيراتنا ويكونوا ناشطين في مثل هذه النوادي. علاش؟ على خطر تسقل الشخصية، على خطر تطور المهارات والقدرات. اليوم ماشيين لعاصمة الجنوب، ماشيين المعتمدية عقارب، إذن بالتحديد جي في ولاية صفاقس. أكثر تفاصيل على رحلتنا بعد شوية، نمشي ونحن للموسيقى، وبعد نستقبل أصدقائنا من معتمدية عقارب.

0: تحية لكل الأباسي محمد عنتولو أولهم أنتي. إن شاء الله يا ربي يحفظ كل أبائنا، وتحية إلى أولياء الأمور، والأسبوع المقبل كلها أغاني على الأمهات. هاك الأمهات اللي في الاستماع، قلهم الأسبوع المقبل عنا برشة احتفالات. سي محمد معنا لحد جاي في عيد الأمهات؟ لا ها ملا أكهو باش نحتفلوا وحدنا يعني. إذا نحتفل أنا وإيا. إذا اليوم الفريق هو محمد عنتولو إيا ونسرين معاكم حتى للتسعة ونص في برنامج صغارنا، حتى للعشرة ونص انطلقنا التسعة ونص. نحن توا ماشيين في رحلة، إش قولكم سي محمد وإيا؟ توا باش نمشيو في رحلة إلى عاصمة الجنوب، إلى ولاية صفاقس، بالتحديد إلى معتمدية عقارب. خلينا نصبحوا على المربية والمدربة في الحساب الذهني، ومدربة أيضا في الروبوتيك. ما شاء الله عليها، هي بوليفالونت، ما شاء الله عليها مطورة من مهاراتها وقدراتها، وأيضا مدربة في الطائرات النموذجية. خلينا نصبحوا عليها، قولوا لها صباح النور، صباح التميز. هاجر بن كريم،
1: صباح النور نسرين، تحية ليك وتحية لكل مستمعين إذاعة الشباب وبرنامج صغارنا.
0: تحية ليك، تحية إلى كل شخص قاعد يستثمر إيجابيا في عالم الطفولة ويدعم الأطفال. نحكيه اليوم مع هاجر بن كريم على نوادي الحساب الذهني بصفة عامة، وأهمية أنه الصغير يكون منخرط في نادي حساب ذهني، وتأثير الحساب الذهني على قدرات ومهارات الطفل. هل يعني خلينا نقول حقيقة الحساب الذهني يساعد الطفل على التركيز، على التميز في الرياضيات؟ لأنه برشا نصائح مثال جيل الأولياء، قل مثلا ولدي في الحساب ما هوش أحسن حاجة، فيقولوا له علش ما تدخلوش النادي حساب ذهني. هل بالفعل نوادي الحساب الذهني تنشط الذاكرة، تخلي الصغير يركز وتخلي يتحسن في الرياضيات، وإلا هي نادي من النوادي اللي يلزم صغير يكون فيها باش ينشط ويطور مهاراته ويتعلم حاجة جديدة؟ فمعك انت خلينا نفهمه شنو هو تأثير الحساب الذهني على ذاكرة الطفل وعلى مدى تركيزه في الامتحان، وخاصة على مستواه في مادة الرياضيات.
1: الحساب الذهني هو رياضة للعقل، كما ندخلوا صغيراتنا في رياضة بدنية كاراتيه، ندخلوهم في الحساب الذهني، هي رياضة ذهنية تنمي قدرات الصغير الفكرية، قوي للفص الدماغ الأيمن والأيسر من خلال التدريبات على المعداد، ومع نعملوا تدريبات تخيلي زيد في ثقة الصغير في نفسه، تخليه يركز أكثر. يعلم الحساب الذهني زاد يعلم الصغير الجستيون دو تون، بعد كي مش نخدمه برشا عمليات في وقت قصير.
0: به هذا كل يعني الحقيقة من إيجابيات الحساب الذهني. الأعمار اللي قادرة هاجر تكون موجودة في نوادي حساب ذهني وتمارس النشاط هذية والرياضة الفكرية هذية؟
1: الحساب الذهني من 5 سنوات حتى 15 سنة نادي الحساب الذهني الأعمار.
0: كيفاش يتم التعامل مع الجيل المختلف هذايا هاجر، وانت قاعدة تتعامل معاهم في النادي متاعك، نادي الطفل العبقري؟ إذا النادي كيما النوادي الكل اللي موجودين الحقيقة في تونس، كيفاش يتم التعامل مع جيل ألفا المختلف، جيل هذايا اللي هو حقيقة يطالب بالنتائج السريعة، ما يحبش الحاجة اللي تكون مثلا طويلة برشا، التوقيت ماذا بي كل شيء هكا في ساعة في ساعة، كما قلنا يحب نتائج قصيرة المدى، يفضلها على انها تكون بعيدة المدى. جيل مختلف ومغروم بالتكنولوجيا، وولاد خلينا نقولوا نحن الياي، خاصة الجيل ألفا، ولاد الذكاء الاصطناعي، فكيفاش نقنعوهم انهم هما باش يعملوا فقط على ذكائهم الشخصي دون التوسل ولا دون الالتجاء إلى خلينا نقول نحن طرق مدعومة بالذكاء الاصطناعي؟
1: هو الحساب الذهني الصغير مش يمارس معناها بالمعداد، معناها حاجة مخصوصة مش بالمعداد يخدم. بعد ننتقلوا للتخيلي، وبعض الصغير نحاولوا على التليفون، معناها حتى كي مش يشد صغير اللي يحب التليفون ومش يشد تليفون مش يستعمله في حاجة، معناها مثلا كي نشاركوا احنا شاركنا في الموسيقى العالمية، مش صغير مش يستعمل التليفون في الحساب الذهني. معناها نخدموا بالبلاتفورم هي إيماس، مش نخدموا عمليات تخيلية بالتليفون. معناها صغيرك يكون يحب التليفون تنجم تعطيه التليفون في حاجة باهية، في حاجة تنمي الدماغ متاع الصغير، يخدم صغير مخه، يخدم معناها عمليات جمع طرح في وقت قصير، ويولي صغير هكا بشوي بشوي يتغرم ويحب الحساب الذهني وي
0: بتتويجات عدة الحقيقة مع الصغيرات، عهد البكالي، عهد بن مراد، برشا صغيرات ما شاء الله عليهم كانوا معاك وتم تتويجكم. كان تحكي لي على يعني صغيرات وعلاقة المشاركة في المسابقات بتطوير شخصية الطفل. فما برشا يحبوا المسابقات للأطفال وفما برشا يخاف عليهم الحقيقة. هاجر يقول لك الصغير نخاف عليه من المسابقة، نخاف عليه يعني تأثير المسابقة هذيك خاصة عند الإعلان عن النتائج. يعني فما صغيرات يتأثروا ويخافوا، فما أولياء يقول لك أنا نخاف ولدي مثلا لا قدر الله يفشلوا، لأنه الفشل أنا ديما نقول نجاح مؤجل، والفشل هو دورة طبيعية في حياة الإنسان، يزن نفشله باش ننجحه بنجاح نوعي أكثر. يعني والإنسان العادي أنه هو عنده فشل في حياته، لأنه ما فماش نجاح دائم وما فماش فشل دائم، فما أيام ننجحوا فيهم فما أيام نتعثروا فيهم باش ننجحوا أكثر، يعني هذا الإنسان الطبيعي. فتأثير المسابقات وانت مع صغيرات هذو ما ديما تشاركوا وتم تتويجكم في عدة مناسبات، حسب رأيك انت كمربية وكمختصة في الطفولة والأطفال، شنو تأثير حقيقة المسابقات على شخصية الأطفال؟
1: نسرين، هو احنا تعرف كيما كنا عنا التراك من ورقة الامتحان،
0: اي
1: صغير تحط قدامنا ورقة الامتحان يسكن عنا التراك. الصغير اللي يشارك في المسابقات ويجتاز مناظرات ينقص عنده الرهبة وتزيد ثقته في نفسه، خاطر مش كيما صغير يشارك أول مرة في مسابقة مش كيما يشارك مرة واثنين وثلاثة. نهار آخر الصغير يعدي مناظرة فيزيام، يعدي مناظرة نجيم، يعدي بكالوريا، يكون مستانس بالجو بتاع المناظرات. معناها يعص عليه شخص ما يعرفه وش يبقى بحضة صغير أول مرة يبقى بحضة، تزيد كذلك تعلي سقف الطموح عند الصغير. صغير يشارك في مسابقة يربح شهادة يربح ميدالية يطمح أنه ياخو كاس، يطمح أنه ياخو مرتب أولى، تزيد تعلمه الاجتهاد، تعلمه الانضباط، وتعلمه يطمح، تعلمه الطموح، يطمح للعالمية. على الصغير اللي يربح مش كيما معناها الصغير، معناها تزيد ثقته في روحه،
0: اي
1: ويولي يحس روحه بطل، عمل انجاز، ارفع رايه بلاده، تعلم الوطنيه، معناها تعلم الانتماء، تعلم الوطنيه. المسابقات انا هذيك علاش ديما نحب نشارك بصغيراتي في مسابقات، وفي كل مسابقه في كل تجربه صغير مش يتعلم حاجه. يعني كيف سواء ربحنا ولا ما ربحناش، توجنا ولا ما توجناش، كل مسابقه هي تجربه للصغير تخليه انه تقوي له في شخصيته، تزيد ثقته في روحه، تعلمه انه يجتهد ويطمح، معناها عندها تأثيرات إيجابية على شخصية الصغير بالنسبة لي للمسابقات.
0: هذا هو الحقيقة كلام معقول جدا للأمانة هاجر، وخاصة أنه نغرس في أطفالنا ثقافة التميز، لأنه ثقافة التميز من نجم يتعلمها الطفل كان كيشارك في المسابقات ويجتهد أكثر ويتحصل على مراتب وعليا ويتحصل على جوائز. ومهم جدا هذا، كما نحن نقول لهم أنه الفشل هي في دورة الإنسان الطبيعي، نقول لهم زادة راهو النجاح بتميز هذاك زادة طبيعي في الإنسان، لأنه الإنسان يلزم يشتغل مش فقط باش يوصل، ولكن يوصل ويكون متفوق وأيضا يكون ديستانجي. فهوني نحب نشكرك برشا هاجر. هاجر معانا عهد وزوز عهد هكا ولا
1: عهد
0: وعهد عهد البكري، أنا توا هكا فقط العهدين معانا، العهدين هكا ولا
1: معنا عهد بن مراد شاركت في المسابقة في الجولة الأولى المسابقة العالمية للحساب الذهني أنماس، تحت إشراف الاتحاد الدولي البريطاني سروفان. قدم تحية للوكيل سي رضا النفزي، وتحصلت البطلة عهد على المرتبة الثانية معنا عالميا.
0: ما شاء الله عليها. عهد، صباح النور.
2: صباح النور.
0: صباح النشاط. محليك ومحلى صوتك يا عهد. خلينا نتعرف عليك عهد، شنو نجم نعرف عليك نحن في ذات شباب برنامج صغارنا؟
2: أنا عهد بن مراد، عمري 8 سنوات، من تونس.
0: أي؟
2: شاركت في الجولة الثانية، الأولى للحساب الثاني.
0: صحيت صحيت. به يا عهد، خلينا نعرف انت فين سنة تقرأ توا؟ عندكم الامتحانات توا هكا ولا؟
2: ها
0: انت فين سنة تقرأ؟
2: نقرأ سنة ثانية.
0: سنة ثانية. به يا سنة ثانية، أصعب ولا أسهل من سنة الأولى؟
2: أصعب شوية السنة الأولى.
0: أصعب شوية. به، قديش عندك انت توا قاعدة تمارس في الحساب الذهني النشاط هذي اللي محليه؟
2: مصيف.
0: به مصيف، التو تعلمت حاجات وانت شاركت في مسابقة. بيقول لي عاد توكي قالوا لك انت بتشارك في مسابقة عالمية، شنو حسيت؟ خفت؟ فرحت؟ بديت تحضر برشا؟ شو عملت بالضبط؟
2: فرحت.
0: وكيفاش كانت المسابقة، صعيبة ولا سهلة؟
2: كانت سهلة.
0: سهلة برشا ولا سهلة شوي شوي؟
2: لا
0: سهلة شوي شوي. بيحكي لي توا عهد، عندك برشا أصحاب؟
2: ها.
0: قديش هكاك الأصحاب؟ قديش؟ 3 6 8؟ نعملوا في الحساب الذهني نحن توا. زوز. بهي. علاش اخترتهم أصحابك عهد؟ هما اختاروك ولا انت اخترتهم الساعة؟
2: انا اخترتهم.
0: انت اخترتهم. بيه، علاش اخترتهم؟
2: اخترتهم باش
0: خاطر يشجعوك يقولوا لك برافو ويباركوا لك يتربح. علاش اخترت صحابك؟
2: اخترتهم على خاطرهم يشجعوني.
0: اي ويحبوك.
2: ها.
0: بيه، قل لي عهد تو كي تكبر انت شنو الحلمة متاعك، شنو تحب تولي كي تكبر؟
2: جمالي نختم
0: طبيبة. احلى طبيبة. ساعة وين باش تخدم؟ باش تخدم في عقارب ولا باش تبدل؟
2: باش تبدل.
0: باش تبدل. وين باش تمشي؟
2: باش نمشي للبلاد.
0: للبلاد. وين في البلاد؟ بكلنا في البلاد نحن.
2: في تونس.
0: في تونس، احنا كلنا تونس هكا ولا؟ هاوكا انت اسمعني، حل كابينه في عقارب وكابينه في تونس. باهي؟
2: باهي.
0: نهارين هكا نهارين هكا ونهارين راح. جي باهي الحسبه محليها. اما طبيبه متاع شنو انت ساعة؟ خلينا نفهموا.
2: انا مش هنكون طبيبه كبار.
0: طبيبة كبار. علاش اخترت تكون طبيبة كبار؟ باش تداوي كي الكبار، حتى صغار ما احلاهم. هو نعرف فما طبيب اطفال وفما الطبيب العام ما يتحب الكبار. ساعة حتى الصغار كي تولي طبيبة صغار تشري الحلوى هكا لما حالة مش صحية برشا، ما هكا ما يسالش نفرحوا بهم ونقول لهم بعد ما تاكلوهاش مش صحية برشا. بيه، عاد توا قول لي انت تحب تشاركي مسابقات اخرين تاع حساب ذهني؟
2: ها.
0: اي بقى قديش من من مشاركه تحب؟ برشا برشا ولا شويه؟
2: ها برشا.
0: خاطر صعيب راهو.
2: سهل.
0: سهل. بيه، الناس اللي هي خايفه من الحساب الذهني شنو تقول لهم انت؟
2: قول لهم يشاركوا في الحساب الذهني ويشاركوا زادا في برشا مسابقات. ويولوا كيفي.
0: يوليو أبطال كيفك.
2: ها
0: آه صحيت يا عاد. بي يا عاد قبل ما نختم معاك، انت في بالك نهار الأربعاء شنو؟ فما عيد الأضحى، العيد الكبير اللي نحن في تونس نسميه العيد الكبير، وهو عيد الأضحى هكا ولا؟ وفي كل نحن منطقة في تونس يبدأوا عندهم هكا عاداتهم وتقاليدهم هكا ولا؟ في عقارب شنو يطيبوا في العيد الكبير؟ شفما ماكلة هكا بنينة طيبوها في المناسبات؟
2: المشوى.
0: المشوى هذيك المشوى في تونس كاملة، وفما هكا الناس طيب حاجات هكا، فما اللي يعمل منعرشنا كسكسي بالعصبين، فما اللي يعمل هكا نشهي فيكم العشرة ودرج نحنا على في برنامج صغارنا، نحنا نحكي وماكلة راكي تبدأ عيد فما مناسبات في برنامج صغارنا ديما نعطيكم الأفكار شنو طيبوا في عقارب بخلاف المشوى.
2: يطيبوا كسكسي
0: اي. وفي العيد راهو الصغيرات يعملوا الزجديده راهو نورمالمون اكل مقفولك الصغير. شريت انت مقفول صغير ساعه ولا؟ خليني نطمن انا ونتفقد. شريت انت؟ ها
2: لا.
0: اكا هاو ملا بعد برنامج صغارنا عايل تعهده باش تشريوا لك المعونه كالصغيره ذاك كالمقفول وكالكسكيس. الكسكيس هذاك الصغير فما اشكال هو والوان وانواع باهي باش نجيو نذوقوا من عندك الزجديده بعد العيد. ما احلاك يا عهد. وهاكا صحه وبشفاء للجميع، وان شاء الله ديما متميزه. عندك تحيه خاصه تحب تقدمها؟
2: ها.
0: على شكون تحب تسلم؟
2: ماما وبابا.
0: ربي يفضلهم ان شاء الله ويفرحك بهم. وانيستي خاصه ما ننساوش انيستي هكا ولا؟
2: لا.
0: واللي يعرفوا عهد الكل، اللي يعرفوا عهد بن مراد ماك تعرف اعياد ومناسبات ونحبهم يقعدوا فرحانين بينا نحن كاطفال صغار، فنسلموا عليهم الكل به. تحيه ليك عهد. بحذاك عهد صديقتنا عهد الاخرى، العهدين نحن اليوم معنا في برنامج صغارنا.
3: عهد البكيري، عهد البكيري شركت في التصفيه الوطنيه للحساب الذهني تحيه المدربه ناديه حمدان اللي ديما تمنح صغيراتنا فرص باش يشاركوا في المسابقات. وعهد تحصلت على المرتبه الثانيه وطنيا وترشحت للبطوله العربيه ان شاء الله في الجزائر والبطوله الدوليه في تركيا في اكتوبر ان شاء الله.
0: ما شاء الله. باش نغنيو معها كامبيوني ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. هذه كانت اكيد مدربه الحساب الذهني بمعتمدي تاع كارب هجر بن كريم. عاد البكيري صباح النور.
2: صباح النور.
0: صباح النشاط.
2: هاي.
0: شنو نجم نعرف عليك عاد؟ محليهم العهدين اليوم ومحلى أصواتهم الحقيقة. شنو نجم نعرف عليك؟ قديش عمرك وين تقرأ يا عاد؟
2: اسمي عاد البكيري، عمري 7 سنوات.
0: بش مغرومة بش مغرومة يا عاد؟
2: مرحبا.
0: شنو الحاجات اللي تحبهم بخلاف الحساب الذهني؟ شي تحب عهد البكاري باش هكا حاجه تفرحها؟
2: الرسم والسباحه.
0: الرسم وشنو اخر؟ مانيش نسمع بالكدا.
2: الرسم والسباحه.
0: الرسم والسباحه. الله الله الله الله، فنانه ملا. شنو تحب ترسم؟
2: رسم مستقبلي.
0: مانيش نسمع شنو ترسم؟
2: تحاول ترسم مستقبلي.
0: تحاول ترسم مستقبلك. الله، فنانة انت في الإجابات، عندك فن الرد محلاه. اي وبخلاف انك انت ترسم مستقبلك كي مغرومة بالرسم، شنو الحاجات اللي تحب تصورهم وترسمهم؟
2: نرسم يعني ناسي كذا تتعاوني حاضي
0: كنا نقدر. يا عيني يا عيني يا عيني، فنانة فنانة. اسمعوا كي ترسم مستقبلك ارسم لنا مستقبلنا الكل معاك بيه. ما احلاك يا عهد. بيه عهد، تو المستقبل اللي انت تحاول ترسم فيه شنو تشوف فيه؟ شنو تحب تولي انت؟
2: نشوف
0: راحي نولي كأنيستي. كيفاش تولي أنيستك؟
2: مدربة في الحساب الذهني.
0: تحب تولي مدربة في الحساب الذهني، ما شاء الله. بي وعلاش اخترت تحب تولي مدربة في الحساب الذهني؟
2: حبيت الحساب الذهني هكا حاجة سمحة للبرشا ناس، للصغار للكبار، سمحة يعني.
0: سمحة كيف كنتي؟
2: شايفك.
0: هذه سمحة نسمعها برشا في ولاية صفاقس الكل بمختلف معتمدياتها. وش معناها سمحة هي؟ زعما محلاها هكا ولا حاجة باهية؟ الله الله.
2: مزيانة.
0: فوالا، أنتِ هي السمحة والمزيانة. باهي. باهي. احكي لي توا، كيفاش كانت الأجواء نتاع المشاركة في البطولة هذيا والتصفيات، وأنتِ تحصلت على المرتبة الثانية في التصفيات الوطنية للحساب الذهني، وفي برنامج ليدر كيدز، وترشحت للبطولة العربية بالجزائر والبطولة الدولية بتركيا في أكتوبر إن شاء الله. يعني الحقيقة الترشح هذوما، يعني هذوما ما همش سهلين، رغم ترشحات هذوما بالحق ما همش سهلين. كيفاش لقيت الخبر كي أنت ترشحت وتسمى ربحت في التصفيات؟
2: يعني أول ما وزير اتصل بيا قلت يا ربي خير عندي لولا
0: أي.
2: يعني بديت يعني مش كما المسابقة أنافك وصوبة كما نحصل يعني نكتب الكراسة
0: أي
2: ومسابقة كبير يعني حبيت حين مرتاحة بس ونخدم أكا يعني مش بسرعة نخدم أكا براحة كبيرة يعني مش مضروبة على أي حاجة.
0: هذيك الثقة، ثقة اللي يعملها الشخص في نفسه، ثقة بالنفس اسمها باهية، ثقة بالنفس محليها. هذه كانت عندك قبل هي عهد
2: ليه؟
0: هذه بالخدمة
2: مش عندك. أنا كنت جيت في الحيث الذهني وقلت نقرأ برسة والتدريب المطفوص لك حسيتك
0: أي. وفي الامتحانات قل لي الإحساس هذا يجيك زادة في ورقة الامتحانات توا؟
2: يعني عادي كما يجي كما يقول لي مخي عادي اللي في مخي نحطه في الورقة
0: أكهو. هذيك هو سليم، تسمع في الامتحانات كيفاش اللي يجي في مخي نحطه في الورق، هذيك هو، هذي هو اللي نحن ندعم به أصدقائنا الأطفال، اللي يجيكم في مخكم وانتم مرتاحين عادي وانتم فرحانين متفرهدين شيخين وما فما حتى شيء صعيب هكا ولا
2: هي حاجة عادية،
0: قراية
2: عادية يعني مش نهاية العالم.
0: هي قراية حاجة عادية مش نهاية العالم. بيه انت تجيب في الكلام الصعيب هذا منين؟ منين تجيب فيه يا عهد؟ شكون علمهولك يا عهد؟
2: من مخي.
0: من مخك يا عيني، محليه مخك. عجبني انا المخ نتاعك، البرين نتاعك عجبني، العقل نتاعك عجبني. هذا تاثير الحساب. انت اني اكثر ماده تحب تقراها؟
2: حساب ذهني.
0: وفي ليه في المدرسه؟ في المدرسه
2: بحب الرياضيات.
0: تحب الرياضيات. عديتوا الرياضيات ولا ما زلتوا؟
2: عدينا حساب ذهني وما زلنا الرياضيات.
0: ما زلت الرياضيات. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. وقبل ما نختم معاك انا عهد البكاري، الناس يسمعوا فينا هما توا، تعرف لي نحن هالاربع شنو عنا ولا في تونس وفي العالم الاسلامي الكل؟
2: اي نعرف.
0: شنو عنا؟
2: عيد الاضحى.
0: عيد الاضحى باهي. وتعرف اللي كل بلاد ورطالها تسمعها الكلمه هذه؟ كل بلاد ورطالها تعرف شو معناها؟ ايش معناها؟ يعني كل بلاصة وعندها العادات والتقاليد متاحة والحاجات اللي خاصة بهم يعملوها. انتوما تحضيرات العيد في معتمدية عقارب كيفاش؟ شنو تحب العيد الكبير؟ احكي لي.
2: الخبر يعني اول حاجة دي عند الصغيرات الصغيرات والعلوش
0: اي
2: يعني شيء يعني كل شيء عندنا يعني اللي ما عندهش يعني سكينة يشبه اللي ما عندهش
0: حبيبي يعني. باهي، والتحضيرات انا قصدي العادات نتاع هكا شنو عندكم، مش حاجه اكله هكا طيبوها خاصه معتمدي تاع قارب، شنو طيبوا في العيد بخلاف بخلاف المشوي اللي قالت لنا عليه صديقتنا عهد بن مراد؟
2: يعني
0: ما هكا انت ما عمرك ما طيبت في العيد حاجه خاصه هكا للاطفال اصدقائكم مع بعضكم؟
2: لا.
0: طيبتوش مقرونه؟ ما طيبتوش كسكسي؟
2: لا لا طيبت.
0: اه طيبت قليه، اختصاص قليه عهد.
2: ايه.
0: اه هاكا اللي يسمع فينا وهو من معتمدي تاع قارب عندنا ابطال في الحساب الذهني ويطيبوا قليه بنينه زاده، طيبوها بالحساب الذهني القليه؟ ما حليك عهد، عندك شي تحية خاصة تحب تقدمها؟ أي على شكون تحب تسلم؟
2: نقول تحية لماما وبابا والكوتش متاعي.
0: والكوتش متاعك، تحية ليك، تحية للعهدين اللي كانوا معنا اليوم، عهد بن مراد وعهد البكاري، محليكم 8 و7 سنوات. عهد بن مراد تحصلت على المرتبة الثانية عالميا في الجولة الأولى للحساب الذهني أنماس، وعهد البكاري متحصل على المرتبة الثانية في التصفيات الوطنية للحساب الذهني برنامج ليدر كيدز، وترشحت للبطولة العربية بالجزائر والبطولة الدولية بتركيا في أكتوبر هذا. إن شاء الله تكون حاضرة وتشرف رايا الوطنية، وانا نشجع وندعم ديما المسابقات وندعم ديما النوادي العلمية، نوادي الحساب الذهني، نوادي الروبوتيك، نوادي اي نوادي، نوادي ثقافية، نوادي الفنية، نوادي الرياضية، كل نوادي من شأنها انها تسقل شخصية الطفل وتساهم في نجاحه وتألقه وتدفع بجيل ألفا التونسي للتميز، لانه الحقيقة من شب على شيء شاب عليك، يتعلم صغيرك انه هو في سعي يتخطى، في سعي يتجاوز العثرات العراقيل، تعلموا انه هو كتيح يقوم وينجح بتميز، راهو ما تخافش عليه في المستقبل باش يكون ديما متميز مهما مهما طال الوقت، مهما تعثر، مهما تعذر عليه انه يحقق حلمته فيسع، تأكد انه باش يوصل وباش يوصل بتميز ويكون مختلف ويكون عنده تأثير الإيجابي. إذا نختم نحن مع الكوتش هاجر بن كريم، ناخذ من عندها التحية، رسالتها إلى الأولياء اللي يسمعوا فينا، ومثالش ناخذ من عندها هي العادات وتقاليد أجواء العيد مع الأطفال في في معتمدية عقارب. نرجعوا لك هاجر.
3: تحية ليك، في الختام نحب نقدم تحية لصغيرات الكل اللي يقروا عندي والأولياء على ثقتهم وعلى وعيهم بأهمية نادي الحساب الذهني في تنمية شخصية الصغير والفوائد متاعي على الصغيرات. نقدم تحية لأوليائي والصغيرات والمستمعين اللي عطوا الشباب والبرنامج صارنا، وربي شكرا لك على
0: هذا. هذا هو الحقيقة واجبنا في برنامج صغارنا، ركن حلم كبير للأمانة احنا نحبوه ديما، نقول انا من اقصى الشمال لاقصى الجنوب الكلكم عندكم يعني المساحة في برنامج صغارنا الحقيقة، حتى وكان يتعذر عليكم القدوم بحذنا احنا موجودين، حاولوا كانت نقلنا احنا فبها، ولكن اذا تعذر علينا فبالهاتف، والحمد لله اكيد في عصر التكنولوجيا النجم نكونوا موجودين في كل وقت وتكونوا معانا في كل وقت. تحية من خلالك انت الى كل اطفالنا اللي يسمعوا فينا في معتمدي تاع قارب. بالحق هاجر قبل ما نختم معاك، خصوصية الطفل في قارب للأمانة نحن بكلنا اكيد كيف كيف من اقصى شمال لاقصى جنوب، ولكن من منطقة الى منطقة تختلف ميولات الاطفال وتوجهاتهم، فلهنا خلينا ناخذ فكرة على الطفل في قارب، شنو توجهاته ميولاته، شنو الحاجات اللي هو شغوف بهم أكثر؟
3: الحقيقة هو الطفل في معتمدية عقارب معناها ثم برشا أنشطة، ثم وعي، ثم برشا نوادي، وصغيراتنا معناها ينشطوا في برشا مجالات، وثم معناها وعي من الولي وثم برشا نشاطات معناها أكبر للحساب الذهني، ثم برشا نوادي
0: يعني فما النوادي العلمية الثقافية الرياضية ما شاء الله على صغيراتنا الحقيقة. وانا سألت الحقيقة العهدين الاثنين فقالوا لي في العيد انه اتفقوا على المشوي. هو نعرف كل بلاد ورطالها وكل ولاية ورطالها وكل معتمدية ورطالها وكل منطقة هي. فأكثر حاجة طيبوها في العيد في عقارب الحقيقة في المناسبات هكا
3: في العيد هما كما اتفقوا العهدين معناها أكثر حاجة المشوي والقلاية. وثم ثم مناطق معناها ثم شكون يعملوا بزين بالقلاية. احنا في عقارب لا عنا معناها أغلب هكا معناها نهار العيد يكون سبيشاليتي مشوي.
0: ما فماش كسكسي هو خاطر مثلا في الساحل نعرف يعمل الكسكسي بالعصبان يزم يطيب في أول نهار.
3: ثم شكون يطيبوا أول نهار كسكسي بالعصبان وكل معناها
0: كل حد كيفاش. ما فماش حاجة متفق عليها. يعطيك الصحة إن شاء الله كل عام تحيا بخير إن شاء الله عيدك.

أصدقائي الأطفال، نتمنى لكم كان أنكم توما تحلقوا في فضاء النجاح وفي سماء النجاح والتألق والإبداع. فرحانة برشا أنه أصدقائي الأطفال كيكونوا فرحانين ونسمع الأخبار المزيانة عليهم، وخاصة نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق يا رب. نعرف اللي صغيراتنا ما زالوا عاديين في الامتحانات، خاصة في المرحلة الابتدائية. إن شاء الله ربي يوفقكم فيما تبقى من مشواركم الدراسي. إذا الصغيرات اللي دخلوا رسميا في العطلة، إذا نحكيوا على تلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، إن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم الكل، وخاصة تلاميذ البكالوريا، وإذا تلاميذ اللي باش يجتازوا مناظرة الولوج إلى المعاهد النموذجية الثانوية، نحكيوا على مناظرة التاسعة أساسي وأيضا مناظرة السنة السادسة، إن شاء الله بالتوفيق. وهي استحقاقات وأنتم استحقاقكم عالية، على هذا كان عندي ثقة برشا في أصدقائي الأطفال، وراكم كلكم متميزين، راو كل تلميذ مميز في المجال اللي هو يحبوه، في المجال اللي هو يبدع فيه. فقط شوية ثقة في روايحكم وبقدرة ربي بكلكم توصلوا تحققوا أحلامكم الكل. وأنا عندي ثقة، ديما نقول عندي ثقة في جيل ألفا وجيل زاد وكل الأجيال. هاكا وصلنا نهاية حصتنا برمج صغارنا أصدقائي الأطفال، قلكم إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله سنين دايما، إن شاء الله ربي ديما ديما ديما يحفظكم ويعليكم الفوق الفوق الفوق. أجمل أرق تحيات سليم وإيه وصديقتكم نسرين، تقولكم إلى اللقاء يا

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. تحتضن تونس المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 مايو الجاري في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. ويشارك في هذا المؤتمر نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس ولبنان وسويسرا وإسبانيا وكندا، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية مهتمة بمجالات التربية والتعليم والتنمية المستدامة. أطلقت المنظمة التونسية لرواد الأعمال أمس برنامج وعد اثنين لمرافقة الشباب في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس، الذي يستهدف 100 شاب وشابة من بين 800 أقبلوا على البرنامج الذي يمتد على 8 أشهر، وأولى دورات تأطيرية تنطلق أيام 12 و13 و14 أوت المقبل. رئيس المنظمة ياسين قويعة أكد أنه حسب آخر الأحصائيات فإن 825 ألف مؤسسة في تونس أغلبها تعيش صعوبات حقيقية، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. بمناسبة اليوم الوطني لصحة الأم، نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية بالاشتراك مع مجمع الصحة الأساسية حملة توعوية حول أهمية عيادات ما قبل الولادة بمنطقة المنصورية من معتمدية المهدية. نهلة الفريقي طبيبة عائلة بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.
3: تندرج المبادرة هذه ضمن الحملة الوطنية، الموضوع متاحة هي حملة توعوية بأهمية عيادات ما قبل الولادة، وذلك في سياق دعم صحة الأم والحد من المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة، خاصة وأن المتابعة المبكرة والمنتظمة للحمل تعد من أهم عوامل الوقاية وحماية الأم والرضع. تشمل الحملة هذه فريق متعدد الاختصاصات، يضم أطباء وإطارات صحة أساسية، قابلات، خصائيين، حيث تم تنظيم حصص توعوية تقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري لدى المرأة الحامل وتويل الحصيلة متانة. قرابة 80 شخص انتفع من هذا التقصي.
2: في الرياضة، يستهل غدا الاثنين التونسي معز الشرقي مشاركته في بطولة فيتشنزا الإيطالية للتنس المصنفة من بين دورات التحدي بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدورة 16، وتقام بطولة فيتشنزا على ملاعب ترابية بمجموع جوائز مالية في حدود 98,000 يورو. وفي أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران سيعلن عنه قريبا. نهاية الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
6: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
6: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
6: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
9: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: إذاعة الشباب من تونس.
10: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
11: معلومة الوافية،
10: نفس الروح نفس الإحساس.
11: نفس الإحساس
10: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
11: من القلب للقلب
10: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: بلس. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ديمانش بلس. لا نورمالمون نقول بلس بلس ديمانش بلس. مرحبا بكم في ديمانش بلس كيف ما تقول سهى. مرحبا بكل مستمعينا اللي رافقونا من توا حتى شي نص نهار ونص في فقراتنا اللي مستنسين بهم. سليم القصيبي معانا في الجانب التقني وميما حسب ما انا نتذكر هكا ايه صحيح حافظه دروسك. ايوه بونجور
1: نهارك زين فاطمه. تحيه لكل اللي اختاروا مشاهدات شباب يسمعوا فينا. مرحبا بكم. احنا علاش ديما نقولوا بلس بلس؟ على خاطر في ديماش بلس ديما عندنا لي بلس وديما عندنا جديد في الفقرات نتاعنا او في المواكبات اللي نتبعوهم تبعهم اذاعه الشباب. طبعا باش تكون معنا زميلتنا ذكريات بن حماده في مواكبه فعاليه مسابقه الجائزه الوطنيه للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الاثريه في ايكو بلس. تكون معنا زميله مبروكه خضير، هي صحفيه بيئيه خبيره في الاتصال البيئي مديرة منصة كوسموس ميديا، وباش تحكي لنا على المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية في تونس، أهدافه والبرامج نتاعو. بالطبيعة الكوتش باش يكون معنا علي تريكي وموضوع جديد.
0: بالطبيعة ومروان الزياتي باش يكون معنا زاد كيف كيف. هذوما فقراتنا نتاع ديماج بلوس متوا زوينة بزاف لكل مرأة قاعدة تسمع فينا. يلا موزيكا.

0: Plus. لا شيء يعجبني.
1: ما فماش شيء نجم لا يعجبني قد إنه الإنسان يحس روحه غير قادر إنه يفرح صغاره. وهنا أكيد باش نحكي على العيد والعلوش. حديث الكبير والصغير قبل أيامات من عيد الأضحى، العيد اللي يجمع ويفرح الكبير والصغير. في العيد الصغير ما عنديش، ما في حاليش، أما نجم نتصرف، نشري حتى الحوايج من الفريب، نغسل ونحدد ونلبس أولادي ويفرحوا ومرهم لباس، بكيلو فارينة نشكل البشكوت ونزينه وهني عيت. أما شنية اللي يعوض العلوش اللي مش قادرين عليه الناس الكل؟ صحة وفرحة ومبروك للي قدر وشري، أما اللي ما نجموش أكثر. وفما أولياء يحاولوا يتصرفوا ويبدأوا بإقناع الصغار اللي سنة ما عندهم من يذبحوا مثلا، ولا الصعيب بيتوا العلوش في الدار، أما الحم والكبدة والمشوي والجو نهار العيد باش يبقى هو هو، يمشيوا للجزائر. والصدمة، سوم الحم يحلق عاليا والدوارة تلامس 200 دينار وتتراوح مبدئيا بين 160 و180. الحم ما يتبعش بالكيلو، هكا سمعت، حتى اللي مشيت البارح وقفت في صف قصير على الجزار مش كيما العادة، واستغربت من الأول خاطر نعرف اللي البريود هذية يكون صف طويل والناس يتشري يتكمنتي. اللي قبلي طلب كيلو علوش، قالوا نوزن لك من اللي قدامي راهو، وكانت مجموعة عظام متاع شربة ما تفوحش طنجرة أخرى. فما مرأة قالت له توزن لي فخذ شوف قديش يطلالي، قالها شوف مع عم فلان اللي هو عارفه، على ما نعلم الفخذ لازم معاه كتف، كان باش تشري شطر مذبوح ومعاه شوية كبدة وتشري دوارة، هاني خلط للمليون اللي هربني من شريان العلوش. من الجزار نقصد ربي وندخل لمساحة كبرى نقضي، من الباب تعرضني طاولة منصوبة لنودكم ولا نشهيكم، ادخلوا انتوما تلقاها في المساحات الكل، بجنبها شويات الوان واشكال واحجام واسوام زاده، وفوقها اصحنا وكيسان وجازوز وحتى ملقارس مقصوص ترانشيت ترانشيت، بكويت الكسكسي وملزم العصبان. يزيدوا يذكروني اللي المصروف متاع العيد ما هوش كان علوش ولا الحم، وكان معاك اولادك يزيدك ضغط واحساس بالضعف. وقتها لازمنا نتذكروا قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربي ما قالش حط روحك في ضيقة باش تعايد. نهار العيد يتعدى بالتكبيرات والذكر، تتذكر أهلك وماليك وتحرص على صلة الرحم، تدعي وتصدق وتعمل الخير، تفرح صغارك وتلمهم على طاولة يكلوا حاجات يحبوها من غير ما تلزل روحك، وتعلمهم اللي الفايدة في اللمة وإن بخير، وإن شاء الله يحينا ربي لبقية العيد. هكا لازم نقوله لصغيراتنا، مش باش ننسيوهم في العيد، ما ميسالش باش نعديو معاهم الظروف هذية، واللي معايدين بالطبيعة إن شاء الله مبارك عليكم ومبروك عليكم الأضحية، وتذكروا ديما لازمكم تسهموا بها القريب والجار وتفرحوا الصغار.

0: plus. Éco plus. Éco plus.
1: وفي إيكو بلوس اليوم سعيدة جدا أنه ترافقنا في الفقرة هذه الزميلة الصحفية والخبيرة في الاتصال البيئي مديرة منصة كوسموس ميديا وعن جديد عضو المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية في تونس. وقت نقول لكم اسمها تعرفوا لي صفاتها مازالت متعددة. مبروك خضير، مرحبا بك، مبروك على موجة إذاعة الشباب معنا اليوم. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لكل مستمعين في إذاعة الشباب، وشكرا على الاستضافة وشكرا لتسليط الضوء في كل مرة على قضايا تهم البقاء متاعنا واللي هي قضايا البيئة وقضايا التنمية المستدامة.
1: أكيد هذه حياتنا، هذه الطبيعة اللي نعيشوا فيها، هذه الكوكب اللي نعيشوا عليه، ولو كان ما نتلهوش به كل واحد من الموقع متاعه ما نجموش نجيبه أو نواجه صعوبات والتغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها. شكرا لك ولكل زملائك في المنصة، مبروكة لكل مرة تسلطوا الضوء على موضوع معين بطريقة سلسة ومرنة وتوصل المعلومة للصغيرة قبل الكبير، وكل واحد من جهته يحاول أنه يعاون ويحب يولي يحب يعمل حاجة. فاليوم حبيت ساعة نحكيه على المنتدى الوطني للتأقلم مع تغيرات المناخية في تونس، ونحكيه شوية على نشاط كوسموس ميديا اللي زادة على قريب إن شاء الله باش تكونوا في نابلس، ونحكيه عليها التظاهرة هذية. عرفنا بالمنتدى.
2: هو المنتدى في الحقيقة هو منتدى خلقته وزارة البيئة منذ 5 سنوات من أجل التنسيق في كل ما عنده علاقة ب خلينا نقوله شحذ الموارد المالية وأيضا الانصهار متاع المؤسسات الكل في استراتيجية التغيرات المناخية. اليوم محتاجين أنه احنا يكون عنا علاقة مع المانحين الدوليين في مجال كل ما عنده علاقة بالبيئة والموارد البيئية والمالية والصناديق الخضراء، وهذا يتطلب تنسيق ما بين مؤسسات الدولة ما بين المؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة مع جمعيات المجتمع المدني والإعلام وغيرها. إذا احنا محتاجين لمثل هذه الهياكل حتى نستطيع انه احنا نمشيه عبر برامج قوية فيها صياغة جيدة وفيها مشاريع قادرة على أنها هي تحقق التغيير، بناء على أنه الوضع متاعنا اليوم وضع صعب جدا على مستوى التغيرات المناخية. وبالتالي المنتدى الوطني للتغيرات المناخية ولا اللي نقول له احنا الفناك هو مبادرة وطنية تجمع ما بين الفاعلين في مجال المناخ والتنمية المستدامة من مؤسسات عمومية، من منظمة مجتمع مدني، من خبراء، من باحثين، من احنا زاد كإعلاميين، وكذلك على مستوى الاتصاليين، شباب، فاعلين اقتصاديين أيضا، خواص. والهدف هو خلق فضاء للحوار، للتفكير، للعمل المشترك حول التحديات المناخية اللي موجودة اليوم واللي تواجهها بلادنا. المنتدى هذايا يهدف لتعزيز الوعي البيئي والمناخي، إيجاد أيضا سياسات وحلول مستدامة تشجع على الابتكار والمبادرات المحلية في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وإلا زاد كيف التأقلم معها ودفعك التعاون ما بين مختلف القطاعات هذية من أجل بناء مستقبل أكثر صمود وأكثر استدامة وأكثر قدرة أيضا على جلب المشاريع الكبيرة اللي الهدف منها اليوم أنه احنا نخلق وعي كامل ونقدروا أنه احنا نتأقلم ونتكيف مع التغيرات المناخية، سيما وإحنا نحكيه على برشة خلينا نقوله أولويات مطروحة اليوم. اليوم نعيش ندرة الموارد المائية، اليوم نعيش تلوث كبير، نعيش تصحر، نعيش فقدان أيضا للتنوع البيولوجي متاعنا، عندنا هواجس على مستوى الانتقال الطاقي، عندنا أولويات اللي هي حماية النظم البيئية متاعنا، سواء كنا نحكيه على النظم البحرية والساحلية الساحلية وإلا النظم البرية، وبالتالي اليوم محتاجين مشاريع كبيرة قادرة على إنها هي تحقق العدالة المناخية وتساهم في إشراك الشباب متاعنا ومؤسسات المجتمع المدني متاعنا في صنع القرار جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة. اليوم المنتدى هذية هو منصة وطنية نتبادلوا فيها الخبرات، نتبادلوا فيها التجارب الناجحة، نعززوا فيها ثقافة المسؤولية البيئية، نربطوا فيها ما بين البعد المناخي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه الكل ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والالتزامات الدولية لتونس على مستوى المجال المناخي. اليوم إذا كنا نحب بالفعل نستثمروا في بلادنا اقتصاديا وننميوها، فالمدخل الأساسي هو مدخل البيئة والاستدامة، والتحدي الأساسي هو التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية. اليوم فما صناديق فيها مليارات المنح والفرص المالية اللي تنجم تخلينا نبنيه مشاريع عملاقة. دولتنا تحتاج انها تمشي للمانحين الدوليين بشكل قوي من خلال شبكات قوية تجمع كل هؤلاء، واعتقد انه اذا كان جمعناهم الكل في الفناك فانه قادرين انه احنا نحطوا الاستراتيجيات وكذلك المشاريع الكبيرة القادرة على انها هي تقنع من اجل الاستثمار في مجال كل ما عنده علاقة بالبيئة. وانا فرحانة برشا في الحقيقة، لاني انا اليوم وليت جزء من هذا الريزو خلينا نقول وإلا الشبكة، من خلال إنه فما فورا اللي هي الفورا الميديا والكوميونيكاسيون واللي هي جزء كبير وخلينا نقول عمود فقري من أجل إنجاح مثل هذه المبادرات. علاش؟ لأنه الإعلام والاتصال اليوم هو الشبكة التي يمكن من خلالها احنا توا في الفورا في الفناك اليوم فما 120 عضو بعد ما كانوا 70 عضو في الخمس سنوات الأخيرة. تصور معايا انه 120 عضو هذوما ما يكونش عندهم خلينا نقولوا سند اتصالي واعلامي باللي مش يعملوا مبادرات ما ينجموش يوصلوا يغيروا الواقع والا يزرعوا هكا الثقافة، وبالتالي كيف يبدا عندهم الحليف الاعلامي والاتصالي ينجموا يكونوا قادرين على نشر الثقافة هذه، يوصلوا آراءهم للجمهور، ينجموا يشاركوا الافراد والمؤسسات الخاصة والعمومية في كل ما عنده علاقة بالمبادرات اللي الهدف منها نشر ثقافة بيئية. لأنه شوف أعتقد أنه مجال البيئة لا يمكن إلا أن يكون مجال تشاركي بامتياز، الفرد فيها عنده دوره، مؤسسات المجتمع عندها دورها، الإعلام عنده دوره، مؤسسات الدولة عندها دورها، القانون عنده دوره. اليوم كفاءات بلادنا ما شاء الله من جانب سواء كنا نحكيه على الجانب البحثي وإلا نحكيه على جانب مؤسسات المجتمع المدني، تلقى عندنا العديد من الكفاءات اللي قاعدة تطرح في الاستراتيجيات وتعمل في الحلول. اليوم
1: وياخذوا برايهم مبروكة. وقت اللي نحكيوا هنا على هياكل ونحكيوا على مؤسسات، فما جمعيات وفما عناصر المجتمع المدني اللي عندهم حلول قاعدين ياخذوا فيها بعين الاعتبار الحلول هذية، يسمعوهم.
2: شوف والله انا حسب اعتقادي وتجربتي خلينا نقول في كوسموس ميديا، واحنا عندنا سنين واحنا نخدموا على جانب البيئة، وقاعدة نشوف في تغير كبير وديناميكية كبيرة، قاعدة نشوف في شراكات قاعدة تتعمل، قاعدة نشوف في مبادرات، قاعدة نشوف في عودة أيضا للجذور متاعنا لموروثنا، لأنه اليوم جدودنا راهم صنعوا. قبل أنا الأسبوع اللي فات كنت في مطماطة، كنت في جيبس، كنت في مدنين، وكنت نصور على ديار الحفر اللي هي طريقة في البناء اللي تنجم تخليك تستحفظ على الموارد الطاقية متاعك، تصنع لك تكييف طبيعي وفيها مواد أيضا وموارد نستعملوها في البناء، موارد مستدامة بعيد على البناء اليوم اللي هو أصبح يستهلك الكثير من الغازات الأحفورية، ولينا نحكيه على الحلول هذه كحلول قائمة بديلة على الطبيعة. اليوم الماجر والفسقية وتلميذ المياه الأمطار واللات مرجع، اليوم الطا الطابية في الفلاحة والفلاحة الإيكولوجية ولات أيضا حل من الحلول اللي يحكيوا عليها عالميا. رانا ما نحكيش عليها فقط في العالم،
1: حتى في الشركات وقت اللي نحكيوا على الشركات وعلى المشاريع اللي قاعدين قاعدة تو تتعمل، وإحنا في برنامج خذ فرصتك نحكيوا على المشاريع ديما يحكيوا لنا على الجانب الحفاظ على البيئة، على الموارد المستدامة اللي يعتمدوها، فما عادش يخمموا في مشروع بمعزل عن البيئة ومعزل عن
2: الاستدامة. بالفعل هو في الحقيقة اليوم راهو البيئة تنجم تكون مدخل حتى اقتصادي، راهي المشاريع اللي يختلط فيها الجانب النبيل هو الحفاظ على البيئة والجانب الاقتصادي وليت موجودة بكثرة وليت فما صناديق ومنح واستثمارات أصلا وتشجيعات وقروض تنجم تخليك قادر على أنك تستفيد اقتصاديا وفي نفس الوقت تكون صديق للبيئة متاعك وقادر على أنك تصنع مبادرات. اليوم فما الاقتصاد الأخضر، اليوم فما الاقتصاد الأزرق، اليوم كي نحكيو على البناء راهو فما البناء الإيكولوجي، اليوم كي نحكيو على النقل راهو فما النقل اللي نجم يخفض من انبعاثات متاع الغازات الأحفورية اللي هي قاعدة تساهم في تلويث الطبيعة وتعمق وطأة التغيرات المناخية. اليوم إذا كان نحكيو على الفلاحة فما الفلاحة الإيكولوجية اللي نجمو فيها نستعملوا موارد اللي ربما نخفضوا فيها استعمالنا للمياه، نبدلوا فيها الخارطة الزراعية
1: قاعدين نمشيو فيه
2: الأصلية. وهذا اللي قاعدين يمشيوا فيه وهذا اللي قاعدين نوصلوا فيه، معناها احنا في حتى في العمل متاعنا الميداني اي نعم التحديات ما زالت مطروحه بشده. اليوم رانا كي نحكيوا على تونس، وخليني نكون صادقه مع اللي قاعدين يسمعوا فيا، الحياه ماهيش ورديه. اليوم كي تدور في تونس الكل تلقى فما تلوث كبير موجود في كل شبر من الجمهوريه التونسيه. اليوم البلديات ايضا احيانا تكون عاجزه على الاستجابه
3: نداء للمواطنين زادة باش انهم،
2: وهذا نداء للمواطنين واحنا على ابواب خلينا نقول العيد وان شاء الله ربي يعاود علينا بالصحة والفرحة وجودة الحياة. اليوم راهي البلاد راهي امانة دينا الناس الكل، مش لازم نقول البلدية وحدها هي المسؤولة، انا نقول
3: نسأل روحي
2: انا كمواطن كيفاش ننجم انا نغير هذايا، نسأل روحي انا كشاب اليوم كيفاش ننجم نستفيد وننمي بلادي اقتصاديا واجتماعيا ونصنع روحي مشروع ولكن يكون فيه اللبنات والمقاييس متاع الاستدامة. وبالتالي اليوم راهي هي مقاربة شاملة، وانا ديما شو نقول راهي البيئة هي البقاء، هي أولوية الأولويات، لأنه فيها هي يدخل كل ما هو سياسي وكل ما هو اجتماعي واقتصادي وثقافي.
1: زاد قاعد يرتفع مبروكة،
2: هو قاعد يرتفع، ولكن خليني نقول لك انه راهو زاد فما روح الانتماء والمواطنة اللي يلزمها تكون موجودة. راهو يلزمنا نخدم زادة كيف على الجانب الاتصالي وحتى الجانب الردعي أحيانا، لأنه فما استهتار كبير برشة
1: وقاعدين انتم زادة في كوسموس جات تخدموا عليه هذايا مبروكة، وإن شاء الله الأسبوع المقبل إذا كان حيينا بخير باش نحكيه على المدن الخضراء وباش نحكيه على مشروع نابل مدينة خضراء. المشروع ذا إذا كان باش تعمل في نابل فأكيد باش يجوب بقية المدن إن شاء الله بعد نجاح هذا المشروع، وتنحكيوا على مدينة خضراء سواء نابل وإلا المدن الأخرى، ونشوفوا كل واحد من موقع متاعه وشنو اللي نجم يقدم للبلاد هذية للبيئة هذية ولحياتنا اللي قتلي نحكيوا على بيئتنا، نحكيوا على أمانة على هوانا على نظافتنا، هذا الكل إن شاء الله نخصوا له حصة خاصة. شكرا جزيلا مبروكة أخذير الخبيرة في الاتصال البيئي، يعطيك الصحة
2: شكرا مبروك وشكرا لأنك زادة من خلال هذايا الكل قاعدين نساهموا مع بعضنا، وهذه مسؤوليتنا الناس الكل كإعلاميين وكصحفيين وكاتصاليين انه احنا نوصلوا الرسالة البيئية ونوصيوا الناس ونوصيوا انفسنا زادة، راهو حتى احنا منا الا في النهاية مواطن قاعد يدفع في الفاتورة هذه، وبالتالي هي المسألة مسألة تغيير سلوك بشوية بشوية وتبني ثقافة البيئة وثقافة النظافة وسلامة المحيط والحفاظ على مواردنا ونحن يحسوا انه هيك الشجره راهي امانه وهيك صحيح. الحشره راهي امانه وهيك النحله وعلى هذه الارض ما يستحق الحياه كما نقولوا احنا في كوزموت. برنامجنا زاد كيف كيف في نابل في الحقيقه في نابل فيل فيرت الهدف منه ايضا انه ننشر
1: جمعه جايه مبروكه جمعه جايه
2: اوكي نرجعوا
1: الجمعه الجايه ما نحرق بالضبط يخليوا المستمعين يكونوا معنا الجمعه الجايه ويفهموا شنو حكايه نابل الخضراء هذه شنو ان شاء الله بحول الله.
2: شكرا جزيلا.
1: يعيشك.

0: Hey there, Justin Bieber مع نيكي ميناج بيوتي اند بيت. مرحبا بكم العباد الكل، باش نعملوا بكم رحله باش نهزوكم وين بالضبط؟
1: القروين رقاده.
0: يلا رقاده
1: مع ذكريات بن حماده. تو سويت في المتابعه نتاعها، كنا اعلن عليها في بدايه الحصه تفاصيل مع ذكريات. مرحبا، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك سهى، مرحبا بك فاطمه، هاكا محلي نشاط والحيويه. نهار الاحد قمنا صباح جينا الى رقاده ولايه القيروان، من اجمل ما تنجم تشوف بالحق المتحف برقاده، على خاطر تعرف انها كامل وين نتبع فيه تاريخنا واثارنا وكل المتاحف. المره هذه يعني تظاهره مهمه مع صغيرات، علاش؟ على خاطر هذيا لسفراء المتاحف والمعالم الاثريه اللي هما من المدارس الاعداديه ومن التعليم الثانوي. هذه كنا تبعناها في دورتها الأولى، عم ناول من مباشرة وقتها كان مثل متحف باردو، اثنين كان تم الاختيار انه يكون في متحف رقادة. يدولي باش تولي عادة انه كل عام
0: في بلاصة
2: في بلاصة في متحف من المتاحف المزيانة اللي عنا في بلادنا. اليوم واكيد هاكم تتبعوا الصور، حسيت فما اختلاف على الدورة الأولى، زادت تطورت أكثر، فما ورشات مع صغيرات موجودين في أول مدخل المتحف. الورشات هذه فيها برشا يعني حاجات معروفة بها ولاية القيروان وصناعة المقروض، النحاس، برش حاجات يعني اللي معروفة بها القيروان. الصغيرات هذوما في كل طن، ثم كل واحد عامل ورشة والناس كل يعني تشوف وتتفرج وتتعرف على موروث القيروان. هذه يعني على هامش التظاهرة بيدها. من بعد ندخلوا أكيد على المتحف. اليوم في المتحف كانت السيدة ريم المعروفية المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية، وأيضا السيد حبيب الحديدي المندوب الجهوي للتربية والتعليم بالقيروان، كانوا عطوا إشارة انطلاق المسابقة الوطنية كما قلنا لسفراء المتاحف والمعالم الأثرية. برشا صغيرات جاءوا من مختلف الولايات، تقريبا 52 مشاركة من 26 مندوبية بين مرحلة إعدادية وثانوية. الآن صغيرات الكل والناس الكل، يعني كل العيون متجهة إلى

0: الفيديوهات اللي قاعدين يشوفوا فيهم باش من بعد باش يتم اعلان على واحد باش يكون سفير المتاحف بالنسبه للمرحله الاعداديه، واحد باش يكون سفير المتاحف بالنسبه للمرحله الثانويه. هذا هو
1: الشروط نتاع المسابقه. ذكريات وانت متابعه من الاول؟
0: من الاول هو وزاره التربيه يعني من اول السنه الدراسيه تعلن وتقول راهو فما مسابقه وطنيه، شكون اللي يتكفل بها؟ تاريخ، استاذ التاريخ والجغرافيا مع صغيرات مغرومين بالتاريخ ويحبوا ومغرومين بالتصوير زادا، يصور يمشي يختار واحده من المعالم الاثريه وهو يعمل سيناريو على كيفه، معناها يحاول كيفاش يروي حكاية المعلم التاريخي هذاك، يعمل جولة فيه ويصور الفيديو على كيفه، ومن بعد الفيديوهات هذية في كل ولاية تصير يعني انتقاء ويكون واحد ممثل عن الولايات الكل، كل واحد يعني يمثل ولايته، ومن بعد أكيد في اليوم الوطني هذية باش يكون واحد كهو هو اللي باش يمثل الصغيرات هذوما الكل. الآن كما قلت قاعدين يشاهدوا في الفيديوهات من أربع ما تنجم تشوف وتعرف صغار سيد يتطوروا مع التصوير، تعرف ولا يفهموا التصوير بالقد ايه،
2: ومع الذكاء الاصطناعي زيدا، مع الذكاء الاصطناعي نجموا ما نعرفش اسكو باليد كها ولا نجموا يدخلوا عليهم الحاجات الحديثه معناتها.
0: شوف المرأة عم ناول هو اثناء هو كيفاش يكون يصور الفيديو كما قلت السيناريو على طريقته. الحاجه اللي عم ناول اللي شدت الانتباه واللي اثناوا عليها انه الفيديو وقتها واحده من اللي كانت فازت بالمرحله سفيرة المتاحف بالمرحله الثانويه عم ناول كانت عملت سوتيتراج بالانجلي، يعني حاجه مهمه انه وقت الترويج مش الفيديو مش تقعد لنا لينا احنا وكصغيرات عملوها، ليه بالعكس باش تدور الفيديو هذية وتعرف صغيرات ولو يحبوا معناها فيديوهاتهم تتشاف بعد التكبير، وهذه فرصة مع صغار معناها يخدموا على السياحة على الترويج على الآثار على كل شيء يهم الصغار برؤيتهم هما. اما بالنسبه للذكاء الاصطناعي انا قاعده اكيد باش نشوف الفيديوهات هل استعملوا لك الاكثريه، ليه لازم تكون حاجه واقعيه ما فهميش فيها
1: بالك شي نجم يكون عاونهم في حاجات ولكن الباز هي خدمتهم على كل التحق انت توا بالفيديوهات تتفرج ومن بعد لك مداخلات اخرى معنا ان شاء الله باش نحكيوا على تطور المسابقه هذه حتى لنوصلوا للنتائج النتيجة محسومة، راهم من توا كلهم ربحين الخبرة وربحين المعلومات وتاريخ بلادهم اللي تعرفوا عليه، والمشاركة هذية فوز كبير وجائزة كبرى. لنا عودة مع ذكريات بن حمادة في الجزء الثاني من حصتنا اليوم.
3: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوت.

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار بمشاركة 1000 مشارك من مختلف الفئات العمرية. نظمت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الداعمة صباح اليوم الدورة الثانية من التظاهرة الرياضية أجري للخير، والتي ستخصص مداخلها لإعادة تهيئة المدرسة الابتدائية فرحات حشاد بالزهرة. وتوزعت المسابقات على 3 مسارات للعدو، وشملت 3 سباقات، وهي السباق أول بطول 10 كيلومتر، وثاني بطول 5 كيلومتر، وثالث بطول 1 كيلومتر مخصص للأطفال. رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة محمد أمين برجب أفاد بأن هذه التظاهرة تجمع بين ممارسة النشاط الرياضي والبعد الاجتماعي التضامني، وقد أصبحت تقليدا سنويا تحرص الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة على تنظيمه بهدف المساهمة في إعادة تهيئة وترميم المدرسة الابتدائية فرحات حشاد بالزهرة. بمناسبة اليوم الوطني لصحة الأم، نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية بالاشتراك مع مجمع الصحة الأساسية حملة توعوية حول أهمية عيادات ما قبل الولادة بمنطقة المنصورية من معتمدية المهدية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية قرى الأطفال SOS حملة تضامنية، أكثر من 1000 شخص تبرعوا لفائدة الجمعية. المنظمة التونسية لرواد الأعمال أطلقت أمس برنامج وعد 2 لمرافقة الشباب في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. البرنامج يستهدف 100 شابا وشابة من بين 800 أقبلوا على البرنامج الذي يمتد على 8 أشهر، وأولى الدورة التأطيرية تنطلق أيام 12 و13 و14 أوت القادم. في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن ما أحرز بشأن الأزمة مع إيران تقدم كبير، فيما قال وزير الخارجية الباكستانية إن ما حققته المفاوضات بين طهران وواشنطن يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة. هذا وقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن قلق متزايد في إسرائيل من التفاهمات المتبلورة بين الولايات المتحدة وإيران، فيما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: بسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
0: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: ودينا بعيد مع حمائي يهزنا لل 11:45 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: بلا سخرة بالله يهزنا لل 11
0: الوقت
1: يهزنا لل 11 ودينا بلاصة بعيدة.
0: وين تحب من هوني نص نهار ونص؟ أعطي اقتراحاتك وإحنا تو نحكيو فيهم مع الكوتش علي تريكي.
1: مش سفرنا مش سفرنا كوتش اليوم.
0: إي أن توكا كوتش علي تريكي في صحة وفرحة معنا تو دو سويت.
2: صحة وفرحة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك يا كوتش.
3: عاصمة فاطمة عاصمة السهية عاصمة المستمعين
0: كل عيشك إن شاء الله بحول الله بخير. مدامنا نسمع فيك وأحنا ماخذين على محمل الجد النصائح متاعك وصحتنا خير دونك ما نشمك نكونوا خير إن شاء الله. أيواش اليوم على شنو إن شاء الله باش نحكي
3: اليوم باش نحكي لكم على نبتة.
0: أي
3: النبتة هذه عاشت مع الإنسان معناها آلاف السنين والنبتة هذه بدلت حياتنا إحنا في ثلاثة عصور من غير ما نشرقوا ومن غير ما نعرف.
0: أيوة
3: مش نحكي لكم على نبتة كان اسمها في وقت ما كان اسمها نبتة الظلام.
0: الظلام
3: ومن بعد ولا اسم أيوة نبتة الظلام ومن بعد ولا اسمها نبتة الفقر ومن بعد ولا اسمها سبحان الله ولا اسمها نبتة النور.
0: يا سبحان الله
3: وعنده اسم تاعها. نحكيه اليوم على النبتة ولا البذرة اللي يجي منها زيت يعرفوه الناس كل يسمعوا به اللي هو اسمه لويل دو كولزا.
0: أوكي
3: زيت الكولزا وإلا ثم الناس يعرفوه باسم الكانولا.
0: أي
3: أوكي والزيت هذا كان قبل يسميه الثلج. باهي باش نحكي لكم حكايته كيفاش خاطر حكايته اللي تريز انتريسون وهوني نعرفوا من بعد ناكلوا ولا ما ناكلوش.
0: باهي
3: الوغ قبل من الاف السنين الانسان كان يستعمل البذرات نتاع الويل كولزا يستعملهم باش في المصابيح معناها باش يضوي بها القنديل معناها يضوي به في القرى كانوا يستعملوا برشا في الدار. علاش؟ على خاطر زيت الكولزا كان يقعد مده طويله برشا ما يتحرقش معناه ما تطفيش كالنار هذيك اللي شعلة من الفم دونك كانوا يحرقوا دونك في الفوانيس ويبقى دونك ليلة كاملة يمشي دونك كان يساعدهم برشا في الوقت هذاك على ذيك كانوا يسميوها وقت نبتة الظلام. لكن التحول الكبير اللي عرفوا الويل كولزا هو في الحرب العالمية الثانية.
0: أوكي
3: علاش الحرب العالمية الثانية؟ على خاطر في الوقت هذاك كانوا معناها كما نقولوا احنا الطيارات الدبابات اللي الجرارات وكل مستحقين البترول. وبما ان حرب العالم كله ياكل في بعضه دونك ثم يا اما الكميات نقصت يا اما ثم حظر على انك كما تو ترى هرمز وكل ما تتعداش تتعدى
0: بالاخر المشاكل نتاع دونك لقاو حل اللي هو الويل دو كولزا.
3: فوالا دونك هما كانوا نوعا ما يأسين يأسين باش يلقاو حل معناها خاصة للطيارات معناها للمحركات متاع الطيارات كانت لازمهم مادة تعاون باش المحركات هذه ما تتاكلش وتكون مادة مقاومة للاحتراق. أوكي دونك استعملوا وقتها الويل دو كولزا ولاو يخدموا به في المحركات متاع الطيارات ويمشيوا به في الآلات الحربية وكان هو معناها البديل متاع البترول في الفترة هذيك. وعلى هذيك في أوروبا خاصة في كندا كندا في أمريكا في أوروبا نقصد في سويسرا في فرنسا وفي ألمانيا ولاو يزرعوا مساحات كبيرة متاع كولزا معناها المساحات ضاعفت عشرات المرات وأجبر المزارعين أن يزرعوها في كل بلاصة وكانت تسمى وقتها ولات تسمى الذهب الأخضر كريمو معناها لوفير وفهمت معناها أهميتها معناها كان يضاهي نفس الأهمية متاع البترول.
0: ومن بعد الانتقال من بعد
3: تعديناش غادي جي عام 45 الحرب وفات. دونك الحرب وفات والطيارات ولقينا ولقاو روحهم عندهم دي فاغ معناها كبار وكميات آلاف الهكتارات مزروعة بالبذور متاع الكولزا. قالك شو نعملوا فيهم هذوك؟
0: نوكلوا للعبيد
3: قالوا خلنا نسوقوه قالوا خلنا نسوقوه للعبيد زيت معناها زيت طعام للعبيد.
0: ايوه
3: اما ما نجموش نو با بو علاش؟ على خاطر فيه ثم حمض اسمه الأسيد إيروسيك. هذا حمض قوي برشا بدنا ما ينجمش يستعمل. أنا با دي ريسبتر والطعم متاعه مر على الأخر وريحته قوية. وكان يتسمى معناه الزيت متاع الفقراء معناه حتى اللي يشموها عليه. شفت كيف احنا تويك مثلا واحد يبدا ويكل حلبه ولا شيء حلبه تبدا الناس
0: هكا لعبت
3: بورتو هي تنفع ياسر مي كومي حلبه اما ما تجينيش دونك في الخمسينات والستينيات دونك كان زيت الكولزا ولا يتباع بارخص الاسعار ويستخدموه في المطاعم الجامعيه في السبيطارات في المكاتب في السكنات العسكريه ويستعملوه في صناعه الزيت النباتي الرخيص وفي البسكويت الصناعي
0: اوكي
3: فهمت وكانوا يستهلكوه في الفترة هذه كمان تخيل إن زيت كانوا يخدموا به في محركة الطيارات ولو يقليوا به في البطاطا في الكونتي جت السبعينات في السبعينات صارت حكاية واللي بتجي منها كلمة كانولا خاطر كان لحد الوقت اسمه كولزا
0: أوكي.
3: ومربوط بالحرب الناس كولزا حرب طيارات يعرفوه الناس كل ما هوش سر معناه في السبعينات جاءوا لي كنديا أوكي إش قالوا قالوا إش قالكم كان عاودوا نخترعوها النبتة هذه فاش عاملوا جابوا النبتات متاع الكولزا اللي فيهم النسبة متاع الأسيد أوريسيك ناقصة وبدأوا كما يقولوا يزوجوا فيهم في بعضهم يلقموا الشيء على بعضهم لين خرجوا يسمى التلقيح الانتقائي لين بعد سنوات خرجت لهم ويل دو كولزا فيه نسبة أسيد أوريسيك ما تفوتش 2% اللي كان قبل بين 30 و 60% دونك البدن يقبل والمرارة متاعه ناقصة لا والأحلى من هذا أنه غني بالأوميغا 3
0: أيوة
3: فوقتها استملاوه اسمه قالوا بيسكو الناس يكرهوا كلمة كولزا ومنعوتها بالصباع برا تنسميه كانولا
0: بي
3: كانولا كانولا ايش معناها؟ معناها كنيديين أويل لو أسيد يعني
0: الزيت الكندي ناقص
3: الكندي منخفض الحموضة
0: فوالا منخفض الحموضة
3: فهمت ودونك ولا ما عادش يحتاجوا باش يعملوا كل غافينمون تاع الغافيناج تاع الكولزا وما عادش ولا الزيت تاع الفقراء والمحركات لا ولا في الثمانينات والتسعينات تعاملت عليه ابحاث طبيه ولقاو انه فيه الاوميغا 3 باهي للقلب والاوميغا 9 باهي للشرايين ونسبه بتوازن من الاحماض الدهنيه وحتى كي تقلي فيه معناه نسبه الاحتراق كما نقولوا فوق ال 140 درجه باش يولي ما يتقلب يولي وملي كان زيت الفقراء ولا زيت الصحيين ولا يعتمد ويوصى به في الصلايت وفي الوحده الكل
0: هذايا في التسعينات وفي الثمانينات نعاودوا نذكروا
3: في التسعينات والثمانينات
0: باهي
3: من بعد مازال الجو
0: مازال نتصور
3: كي دخلنا في الالفينات اوكي في التسعينات وبدايه الالفينات دونك العالم انقسم في عالم الكانولا هذا فهمت دونك من التلقيح الانتقائي اللي عملوه اللي كندا قال لك احنا نجموا النبته هذه نزيدوا نحسنوها كيفاش نحسنوها جات بين الثوره التكنولوجيه وثم شركه اسمها شركه مونسانتو دخلت الجينات معناها التعديل الجيني على البذرات نتاع الكولزا مش ولات هي مقاومة للأمراض والحشرات والمبيدات أوكي وكان يتم رشها للأسف يعني بمبيد حشري التو يستعمل في العالم كله اسمه الجلايكوفوزيت أوكي دونك باش كما نقول الصنبلة القمح ولا الشعير ولا معناه يقعد ما تقعد حية معناه ماكلاش المعنى فهمت دونك وتم إنتاجه فهمت وهذا خلق جدل أخلاقي وبيئي وصحي معناه في كندا واليوم ثم الكانولا المعدلة وراثين هي اللي تسيطر على السوق العالمي بنسبة 90% به الكانولا ذي وين نلقاها معناها احنا دونك ماذا بينا كبلاد كما تونس احنا عندنا زيت الزيتون بتاعنا احسن زيت في العالم معناها ابعد على الشر وغني له لكن ننبهوا بعض العباد اللي يستعملوا خاصة المواد المصنعة اللي انا ديما نقول ردوا بالكم
0: المصنعة
3: راهو نجموا نلقاو الكولزا ولا الكانولا في تركيبته المختلفة من سيتو الأخرانية هذه نلقاها في السمن النباتي جو بونس في تصمة ثماش برشا السمن النباتي نلقاها في المايونيز في المايونيز الصناعي
0: اوكي
3: نلقاها في الشيبس
0: اوكي
3: نلقاها في في بعض انواع الاخباز والبسكويتات ونلقاو في لي صوص الحاضري.
0: دونك نتعلموا ندوروا نتعلموا كي ناخذوا حاجه امبالي ما يسالش ندوروا الباكو ونقراو شنو هما لي كومبوزونت نتاعو. ديزولي
3: ديزولاج قال ديزولاج قولي عليك على خاطر
0: تسميات اخرى
3: باش تلقى انت مكتوب سولمون ويل دو كانولا ماكش باش تعرف المصدر نتاعو. لكن لكن لكن في اليابان في اليابان ما سكتوش قال لك احنا ما يساعدناش باش ناكلوا كوكب الاخر صحيح باش ناكلوا هذا ورجعوا رجعوا للنبته القديمه نتاع الستينات والسبعينات
0: اوكي
3: هي اللي يزرعوا فيها وهي اللي يستعملوا فيها. دونك كي تلقى انت مره تقول لك ويل دو كولزا عضوي اورجانيك معناها رجعوا لك
0: للاصلي معناها
3: فوالا
0: نبتة الظلام
3: يستعملوا فيها. دونك احنا شفنا الكولزا كيف كانت من نبتة الضوء ولات نبتة الحرب بعد ولات نبتة الصحة وفي الاخر ولات نبتة الجدل نستعملوا والا ما نستعملوش فوالا. هذه اللي حبيت نحكي لكم اليوم على الكولزا. دونك كما
1: عليكم احنا عندنا موجودة الويل دو كولزا عندنا معناها في بيدن الزيت هذوكم نتاع الفريتور
0: وي تلقاهم
1: ويل دو كولزا.
0: هو حكى لك على التاريخ نتاعها هو حكى لك التاريخ نتاعها وقال لك اللي هي جينيا مبدله واللي فما جدل اللي برشا عباد ما يحبوش وانت دبر راسك
1: هنا كيفاش نعرف اللي هذه مبدله ولا
0: زيت الزيتون خير من اي زيت. لا هاو صحيح زيت الزيتون زيت الزيتون بالضبط بالضبط. شكرا لك كوتش علي تريكي شكرا على المعلومات هذوما الكل. كوتش خدينا منهج جديد ورينا نحكيه على تاريخ الأكل الأكلات وتاريخ المواد وهذه حاجة حلوة برشا على خاطر هكاك نزيد ونحلو عينينا على المصادر متاحة وكيفاش نجمو احنا نستحضر على روحنا. شكرا لك كوتش. الجمعة الجاية ان شاء الله معانا في معلومات اخرى متى وتوت سويت سترومي بير لافيتا.

0: هذا كان عمرو دياب معانا. عمرو دياب لا كان سهران مش معانا الحق, ما نجمش يكون فايق
1: والله يسهر على روحه وهو احنا ملنا
0: احنا ما نجموش حتى احنا سهرانين على خاطر اللي عنده علوش في الدار.
1: هي بابا واللي ما عندوش علوش يخمم في العلوش
0: مثلا, الكل ما نجمش كلنا سهرانين وذاك علاش حطيناه عمرو دياب حتى. يلا توقيت باش نشوفوا الدكتور مروان زياتي اللي معانا في انيماليا.
2: انيماليا
1: هاي يا سيدي دكتور مروان زياتي اليوم على شنو باش يحكي لنا زعما
0: على العلوش.
1: صحيت فاطمه عندك فخذ بليش
0: عاود لي سؤال اخر بربي
1: نزيدك معاك تفهم ايوا نحكي على العلوش مش نحكي كيفاش نختاروا العلوش على خاطر احكينا فيه برشا مرات وفما اللي يشري مبروك عليه فما اللي مازال باش يشري ان شاء الله يا ربي يسهل لك. اما اليوم باش نحكيوا على الوقت اللي باش نذبحوا فيه وقت الذبيحه معناها وباش نحكيوا على اللحم ناكلوه تو سويت والا لازم يرتاح. باش نحكيوا زاد على نفسيه العلوش. اي نعم انا سمعت بها يلزم كل العلوش تتعامل معاه بهدوء واحترام ما تخوفوش ما توريهش السكينه هذه تتقال باش ما يتفجعش وكل خطر حرام. اما علميا لسلامه اللحم لازم العلوش
0: اي الاضحيه ما تطلعلوش الكورتيزول خاطر راك باش تاكل اللحم نتاعو طالع بالكورتيزول باش يضرك.
1: طريقه معينه لازم نتعاملوا بها مع العلوش وقت الذبيحه ومن بعد نحكيوا على اللحم. هذه الفتوى نتاعي انا دكتور وانت تفضل صلح لي. نجمش تقول لي انا غلط
0: لا ما نقبلش. الف اعوذ بالله نعطيك عباد حلوى بش بي نقولوا عايش ولدي عايش ولدي جمنا جمنا
1: ما يعطي القضيه دكتور مروان جاوبها.
0: اهلا بك مرحبا بك دكتور اعطينا الصحيح من الخطا.
3: يلا دونك هو عندنا برشا صحيح انا براتيكمون كله صحيح دونك في لوكازيون معناتها بيسكو مازال معناتها جست الايامات هذوما نتاع العيد اخر توصيات للعباد في العيد دونك نذكروا انه العيد الكبير معناتها العلوش نتاعنا اضحيه اما زاد ربي وصانا والرسول صلى الله عليه وسلم باش يكون معناتها الرفق بالحيوان وانه باش يكون معناتها في احسن الظروف وانه كما قلت انت العلوش ما نوريوش السكينه ما نوريوش ما احنا نبقاو في خواته نرأفوا به وغيره من المعاني هذايا الكل. دونك هذايا الكل ونحن باش نترجموا بطريقه علميه دونك انه العلوش هذايا الكل راهو ياثر فيه. كيفاش ياثر فيه؟ اولا ساعة نوصيه انه العباد ما لازمش الترانسبور نتاع العلوش يجيبوه للدار ولا البلاصه اللي باش نلبخوا فيها ما يجيش صباحه العيد.
0: المتصل قبل بنهار.
3: فوالا الليله قبل بنهار. على خاطر الاجيتاسيون والستريس اللي باش يعملوا في المومون نتاع الترانسبور نتاعه واحنا جايبينه هذاك باش ياثر لنا على الكاليتي نتاع اللحم من بعد وتنرجعوا لها ثاني. الحاجه الاخرى انه العلوش كما نعرفوا نخاو مهره العيد. نحيوا له الماكله ونحيوا له الماء. وهذا يبشي أثر برشا زيادة على الكونسيرفاسيون تاع اللحم على حفظ اللحم من بعض. كيفاش؟ باهي دونك بالنسبة للصيانة تاع العلوش انه باش ينقصنا من كمية الماكلة اللي موجودة في الدوارة وكمية الماء اللي موجودة في الدوارة أضطر انه باش يسهل علينا التنظيف نتاعو باش ينقصنا برشا من البكتيريا اللي موجودة في الجهاز الهضمي نتاع العلوش على خاطر الجهاز الهضمي معبي الكل بالبكتيريا. باهي اول حاجه نعملوه كي باش نذبحوا العلوش كيما مستانسين وكيما يعرفوا التوانسه الكل باش نحيوا الدواره والمطار والجو هذاك الكل باش يتنحى على برا. لذلك لازم يتصل على العلوش وهذه اهم حاجه باش نتحفظوا على الكركاس نتاع العلوش باش تكون هكاك معناتها ما تصيرش فيها كونتاميناسيون بالبكتيريا اللي موجوده في هذيك. الماتريال اللي باش نستعملوه في لي زابابلون معناتها خلينا نقولوا المطار والدواره وغيره ما نستعملوش نفس السكينه مع الحم معناتها هذيك السكين توحدها وهذيك السكين توحدها خاطر سينو تصير ما يسمى بالكونتامينياسيون كروازيك تمثل البكتيريا اللي في الجهاز الهضمي
0: وبعد نهزوها في الحم تولي مشكله.
3: فوالا تولي مشكله. باهي نرجعوا لحكايه ستريس نتاع العلوش. باهي اللي يصير وقت اللي نحن نعملوا ستريس العلوش قبل ما نذبحوه ستريس معناتها نقصوا اكتيفيتي فيزيك يبدا يحب يهرب واحنا نشدوا فيه وكميونه ورباط وهذايا الكل باش يعمل هذايا ما يسمى بالمعناتها الاحتراق الكبير اللي باش يصير في الميوسكل هذايا باش يكونسومي حاجه في الميوسكل اللي هي اسمها الجليكوجين. الجليكوجين هذايا نحن نستحقوه برشا هذايا معناتها يصير كما اي سبورتيف يعمل اكتيفيتي سبورتيف باش يكونسومي الجليكوجين نتاعو. هذايا نستحقوه نحن على خاطر بعد ما نذبحوا العلوش الجليكوجين هذايا باش يعطينا من بعد ما يسمى بالاسيد لاكتيك وكنا نعرفوا الاسيد لاكتيك كالحاجه اللي تجي في الميوسكل اللي تولي توجع. الاسيد هذايا كما اسمه اسيد باش يطيح في الاسيديتي نتاع اللحم وبهذا باش يخلي الحم الكونسيرفاسيون نتاعو خي، خاطر البكتيريا ما تنجمش تتكاثر في الحم الاسيد هذايا، وباش يخلي الحم ابن على خاطر هذاك باش يذوبك الخلايا نتاع الميسكل من داخل، وباش يخلي الميسكل تري من بعد.
0: فوالا اللحمه اطرى معناتها كي تعمل مشوى ما تبداش تتعارك انت وياها، ما تخليهش يتعارك من الاول باش ما تعاركش انت بعد انت ولحمته. مفهوم
3: خاطر سينو اذا كان باش نتعاركوا معك كما قلت انت من الاول، ولا ما نحضروش البلاصه ونجيبوا العلوش من هنا باش نربطوه، باش نجيبوا السكينه باش نحضروا البلاصه، الكل هذاك الكل ستريس باش يعطينا بعض الحم اللي باش نلقاو فيه ثلاثه خصائص، يكون لونه احمر غامق، يكون شيح، يكون يبس. يتجنب اللحم الاحمر الغامق والشايح واليابس، ما نعملوش ستريس للعلوش قبل ما يتذبح. باهي. اكتيفيتي فيزيكا.
0: باهي.
3: حركه برشا، اوكي؟
0: بلاش حركه برشا زاد، باهي.
3: فوالا، دونك اون فوا ذبحنا العلوش نتاعنا تويكا، كيما قلنا السكينه ماضيه وحاضره وامورنا كلها محطوطه في بلاصتها، غطينا له عينيه، ذبحناه، بعثناه على خويته باش ما يشوفوش اذا كان عندنا اكثر من علوش. من بعد العلوش هذا شنو باش نعملوا له؟ باش نعلقوه كيما مستانسين. الحاجه اللي نوصيوها ما نغسلوش العلوش، الحم لازم يقعد شايح ولازم يبرد في تعفيسه. فوالا دونك نخليو العلوش معلق بلاصه مهويه بالكدا، ولا ليميت نجم نحطوا له حتى فونتيلاتور اذا كان النهار سخون، وما يكونش مقابل الشمس، ونغطيوه بحاجه سريقه مشبكه مثلا على الذبان على الناموس على الغبره على الحاجات هذيك الكل. في الوقت هذا باش يبدا العلوش الكركاس نتاع العلوش باش تبدا تشيح بشويه بشويه، باش تبرد بشويه بشويه، وهذايا باش يخلي الكونسيرفاسيون نتاع الحم خير كما قلنا من الاول، معناتها نحن تجنبنا اكل اجهاد اللي يصير قبل الذبيحه، تجنبنا الكونتاميناسيون كروازي بالبكتيريا اللي موجوده في الدوار او غيره، هذيك باش نخليه الحم خاطر هو ريال مول، الحم مازال حي في اللحظه هذيك، ثم معناتها دي رياكسيون انزيماتيك قاعده تصير، معناتها ثم حاجات قاعده تصير في الحم اللي هذيك باش تاثر من بعد على الكاليتي نتاع الحم. كان نمشيو نخبيو الحم من صباحة العيد، شو قاعد لنا الحم هذاك راهو ديما يب، شو قاعد الحم هذاك ديما ما فيهش بنا ما فيهش مطعم.
0: اوكي.
3: دونك هذايا باش يخلينا نستحضر على الحم.
0: هذاك علاش في الليل، في الليل تكسروا وتخليه يشيح.
1: في النهار خليه يتشمع.
0: اي خليه يتشمع. يولي هكا.
1: يشيح من برا.
0: كاينه بالحق شمع، اي سي فغي. معناتها مش حذاقه راهو تمشي تجري تكسر اللحم وتحطه في الجدار، خليه يرتاح.
3: باهي. هذايا الكل صحيح، اما بالنسبه لليل دونك الليل خلينا نقول وقت اللي تكون الدنيا بارده، اما في طقس كيما هكا ماذا بينا ست سوايع في لارجومون سوفيزون.
0: اوكي.
3: ندخلوا الحم للفريجيدير. معناتها باش ندخلوا باش يكون سخانته بين الزيرو والبلوس كات.
0: باهي اوكي.
3: اوكي. دونك باش نحافظ على الحم. عادة أخرى عند التوانسة يقول لك العلوش اللي حجوه، يعني أنه ثم شكون ما ياكلوش من العلوش نهار العيد ياكلوا منه نهار اللي نهار الثاني.
0: نهار الثاني. أي.
3: أوكي. دونك لهنا هذايا باش يعطينا البنة نتاع الحم على خاطر الرياكسيون اللي نحكيو عليهم هذوما اللي يصيروا في الحم باش تصير هكا الريجيديتي كذلك يولي الحم يابس.
0: أي.
3: ومن بعد يبدا يمشي ويطرى بشويه وقتها يصيروا كي لي رياكسيون شيميك، يومك من غدوه كي انت باش تجبد الحم وتحط باش تشوي منه ولا باش تاكل منه، وقتها باش تلقى الحم رجع ترى ورجع فيه المطعم ورجعت فيه البنه، وقتها وين نجموا نخبيه في الكونجيلاتور ويقعد يصبر معناتها قد ما نحن نحبوا.
0: اوكي فهمنا. دونك هذا ما هم. باهي انا عندي سؤال اخير. في العيد القطاطس وين يمشيوا؟
3: يتبعوا القطاط يتبعوا كليو
0: فتره. ملاحظه اسمع، مش اول مره نعملها، مش الوحيده اللي نعملها.
1: برشا
0: ناس يقول لك القطاطس ما عادش يدوروا في العيد، يبدا حومه كامله يبدا على صورنا هكا يدور في العيد، ما عادش فما ريحتهم. يفهموا الحكايه معناتها يفهموا العيد ويتخباوا، ولا يشبعوا من بعيد لبعيد، ولا
3: مش تلقى كل واحد شد تركينه يستنى في الحيمه.
0: شكرا لك دكتور على المعلومات هذوما الكل.
1: ان
0: شاء الله عيدك مبروك، ومازلنا احنا الجمعه الجايه نعاودوا نتلاقاو ونشوفوا اذا كان باش نزيدوا.
1: نعيدوا عليه خاطر العيد نهار الاربعاء، نعيدوا عليه اليوم الاحد.
0: اي سي فغي، هو العيد.
3: ان شاء الله عيدك مبروك، وان شاء الله نسمع فينا الكل في صحه جيده وعيدكم مبروك.
1: ان شاء الله يعيشك. شكرا لك دكتور، الله يخليك. كان معنا دكتور مروان زياتي الطبيب البيطري اللي ديما يامن لنا فقره انيماليا في ديمانش بلوس.

0: انتباعا تموت عليه شيرين. هذا شنو اللي قالت في غنايتها اللي توصلنا لنص نهار و22 دقيقة قريبا 23. مرحبا بكم، مرحبا بكل من تابعنا. من بعد شوية عنا مرايا، مرايا مع شيماء، هذه كمالة البرامج مع نص نهار و30 دقيقة. من بعد خمسة نجوم مع عواطف الورغي، جينا في تبع السياحة، اللي يحب السياحة ويفهم في السياحة، واللي ما يفهمش في السياحة تبع بيان سور بيان سور. ديمانش فوت مع ماضي ثلاثة، باش يكون معكم الفريق اللي بيان سور يأمن لكم شنو اللي فما في الفوت نهار الاحد. ونكملوا السهريه، مؤنسه خاصه جدا مع السهله السلطاني. هذوما البرامج نتاعنا،
1: واللي يتبع في كيما ذكريات بن حماده في رقاده من ولايه القيروان في الجائزه ذي الوطنيه التلامذه سفراء المتاحف والمواقع الاثريه. مازلنا نستناو في الاعلان عن النتائج، وذكريات موجوده على عين المكان. ان شاء الله تدخل في بقيه البرامج، يمكن النتيجه تظهر في وقت مريح. فاقعدوا تبعوا معنا ونشوفوا صغيراتنا وين وصلوا. كيما قلنا من الأول بكلهم ربحين برشا معلومات وبرشا فايدة، والمشاركة في حد ذاتها تعتبر جائزة.
0: نسلم على سليم، شكرا لك. ايه هكا، مش ما قلتش، قلت ايه هكا ما قلتش ميمه سافا. شكرا لكم مستمعينا الكل، نتلاقاو الجمعه الجايه ان شاء الله. نقول لكم باي باي.

0: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري بين الخدمة والقضية والقراية، الوالدين ما عادش خالطين. أما الحقيقة الحقيقة كي تحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه في رمشة عين، تخلق ذكريات يعيش بيهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة، أعطيهم الوقت الكافي.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. احتضن فرع مدينة العلوم بتطاوين مؤخرا أول دورة تكوينية بالمخبر الرقمي للتصنيع الذي تم إحداثه بالشراكة مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق، ويعد المشروع مكسبا هاما للجهة لما يوفره من فضاء حديث لدعم الأنشطة العلمية والتكنولوجية وتنمية مهارات الشباب والطلبة في مجالات التصنيع الرقمي والروبوتيك. وقد استفاد من الدورة عدد من الطلبة والأساتذة ومؤطري مدينة العلوم، حيث تم التعرف على تجهيزات المخبر وإمكانية التقنية المتطورة. كما سيساهم هذا الفضاء في تنظيم دورات تكوينية ومدارس صيفية إلى جانب تمكين الطلبة من إنجاز مشاريع التخرج وتصميم مجسمات ومدعمات بيداغوجية حديثة. رئيسة الغرفة النقابية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية سامية شعبان تؤكد اليوم أن الإحاطة المبكرة والتشخيص خلال السنوات الأولى من عمر الطفل الذي يعاني من اضطرابات الكلام والتعبير الشفوية من شأنهما المساعدة على تلافي اضطرابات تعلم اللغة المكتوبة والحد من تأثيرها على المسار الدراسي. وأوضحت شعبان أن صعوبات التعبير الشفوية والمكتوب تؤثر بشكل كبير في المردود الدراسي، وأضافت أن تحسن وضعية الطفل الذي يعاني من اضطرابات في الكلام يرتبط بقدراته الذهنية ومدى تفاعل العائلة والمدرسة معه. ودعت سامية شعبان الأولياء لمتابعة تطور النطق والكلام لدى أبنائهم منذ سن مبكرة، مشيرة إلى أن الطفل يفترض أن ينطق بكلمات محدودة خلال سنته الأولى ثم يربط الكلمات ببعضها البعض في سن الثانية، على أن يكون قادرا في سن الثالثة على تكوين جمل واضحة ومفهومة حتى لغير المقربين منه. المعهد الفرنسي بتونس العاصمة ينظم لقاء مفتوحا حول رياضة نسائية يوم السبت 6 جوان القادم في إطار برنامج مربوحة، ويمثل هذا اللقاء مناسبة هامة لتعزيز الإدماج ودعم احترافية الهياكل الرياضية والجمعياتية في تونس الكبرى. ويشارك في هذا اليوم النوادي والجمعيات المهنية لمناقشة الحلول وفهم العقبات التي تحول دون وصول الفتيات إلى الرياضة واستمرارهن فيها، كما سيتم تسليط الضوء على المبادرات وأهمية التعاون بين الأندية والجمعيات. في العالم، حذرت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم من حرمان مرضى الفشل الكلوي من جلسات الغسيل بسبب عدم توفر الأدوية في القطاع. وقالت صحة غزة أن التدهور الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية يفاقم بشكل يهدد حياة الآلاف من المرضى. وأضافت أن 8 أطفال ممن يعانون من الفشل الكلوي ستتوقف جلسات الغسيل لهم بسبب عدم توفر الأدوية، لافتة إلى عدم توفر حقن الأنسولين الخاصة بمرضى السكر يزيد من تعقيدات الحالة الصحية ل11,000 مريض سكر في غزة. محكمة بحرينية تقضي بالسجن المؤبد على 9 بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
5: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شن هي شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.in ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.in، تستعمل تطبيقة ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: مرايا. كل واحد منا كيخزر للمرايا تجي على باله ألف حكاية تخليه يتفكر مين بدأ وين وصل. حكاية أولها أنا وآخرها تجربة تهمنا. كل مرة ضيف قدام المرايا يحكي حكايته. مرايا،
1: اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع مريا كالعاده، كل نهار احد من نص نهار ونص حتى الماضي ساعه ونص، فريق كامل حاضر معكم لتامين هذا اللقاء. يرافقنا في الكوتي تكنيك سليم القصيبي، في الاخراج الرقمي ايا دريدي، وحاضر معكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. وقت اللي الانسان يفقد القدره على التعبير، الموسيقى تنجم تولي لغه بديله. منذ القدم الموسيقى تعبر عن المشاعر، اليوم ولد زادة وسيلة علاج ومرافقة إنسانية. في حياتنا الكلنا عشنا لحظات كانت فيها الموسيقى أكثر من مجرد لحن، غنية رجعت ذكرى، نغمة هديت خوف، وصوت خفف وجيعة. الموسيقى من أقدم اللغات الإنسانية، لغة ما تحتاجش الترجمة، توصل مباشرة للذاكرة والروح. الموسيقى ولت زادة وسيلة مرافقة وعلاج للتعبير والتخفيف وإعادة التواصل مع الذات. باش نكتشفوا أكثر عالم العلاج بالموسيقى وأبعاده الإنسانية والعلمية، نستقبلوا ضيفتنا المختصة في العلاج بالموسيقى رحاب جبالي.
0: مرايا،
1: رحبوا بضيفتنا دكتورة في العلوم الثقافية وباحثة ومتخصصة في العلاج بالموسيقى والفنون رحاب الجبالي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور، عسلمة شيماء، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، وشكرا لكل مستمعي إذاعة الشباب وتابعونا اليوم. الحلقة مش تكون استثنائية إن شاء الله.
1: مرحبا بك، نورتنا. دوك معك أنت باش نحكيو على مجموعة من الجوانب الإنسانية والعلمية وقت اللي نحكيو على العلاج بالموسيقى. ساعة أول حاجة، شنو هو العلاج بالموسيقى؟
2: أنت توا بيعطيك الصحة سي ديجا في المقدمة، عملت تقديم مزيان للموسيقى اللي فيه الكوتي ثيرابوتيك. احنا كي نقولوا موسيقى وفما قولة زادة معروفة تقول لك يعني من لم اللي يعني ما يتأثرش بال من لم يحركه العضو وأوتاره وربيعه وأزهاره فهو فاسد المزاج، ليس له علاج. دونك أم كلثوم قالت المغنى حياة الروح، يسمعها العليل يشفيه. أنا توا بعد ما كتبت الكتاب معناها جو مسيو روندو كونت اللي فما برشا أغنيات، حتى أغنيات تونسية
1: الفن الفن
2: عمري للفن. أي الجاموسي أيضا زاد غنى لها حلوة برشا، وفما برشا أغنيات تونسية حلوة برشا اليوم مش نحكي عليها. ما حبيت نقول اللي من قديم الزمان العباد تغنيت بالفن وتأثيره والموسيقى خاصة وتأثيرها على الجانب الروحي والجانب النفسي. العلاج بالموسيقى جوستومون شيماء كما قلت هو اوكي، الناس الكل كيف تسمع موسيقى ترتاح، كيف تسمع موسيقى تتفرح، وينجم واحد اغنيه تبدل المود نتاعو، تبدل حالته النفسيه، يكون متوتر يولي ما اقل توتر الى غير ذلك. اما العلاج بالموسيقى هو علاج نفسي يستعمل الموسيقى بكل ادواتها وبكل مكوناتها وبكل انواعها لتحسين الحاله النفسيه والروحيه والجسديه للمستفيد في علاقه علاجيه. شو معنى علاقه علاجيه؟ ملي كنحكيو على الموسيقى لازم فما اون ريلاسيون تريولوجيك، معناها فما اون تريولوجي، فما ثلاثيه اللي ما بين المعالج والمعالج للمستفيد والموسيقى. يعني الموسيقى هي وسيط علاجي تستعملها، فهمت؟ مش كوسيط، مش نحن مجرد انك تسمعها فقط، فهمت؟ دونك لهنا العلاج بالموسيقى هو كما قلت تستعمل الموسيقى بمكوناتها لاهداف علاجيه، معناها نوتامو وعندها تخضع لقوانين، تخضع لبروتوكول علاجي، تقنيات علاجية، وخاضع للقياس. شو معنى خاضع للقياس؟ ما نجمش نحكي على علاج من غير ما يكون فما تقييم وفما قياس. شو معنى قياس؟ حالة جاتني حالة معينة متاع مريض وألا صغير عنده مثلا توحد ولا عنده اضطراب ما، انا كمعالج بالموسيقى ما نجمش نحكي الا انا باش نعمل له بروتوكول علاجي من غير ما فما قبل وبعد. مش مجرد اني نعمل مثلا تفريغ مشاعر وبعد قلوا باي باي، لا سا سا ريت با، لا معناها فما
1: حاجه وقتيه
2: ثيرابوتيك، فما تمشي علاجي كامل يمتد لمدة ما أقل حاجة تكون 8 حصص باش نحكيو فريمون على علاج وما قبل وما بعد. فما سكون أبل معناه إيفاليواسيون بريمير نعملوها تقييم مبدئي للحالة نحدو من خلالها نوعية المشكل الاضطراب شنو نوعية المشكل اللي عنده معناه باش نشتغلوا عليه ومن بعد شنو نوعية الموسيقى اللي نستعملوها والتقنية بالضبط اللي نستعملوها ومن بعد نشوفوا الحالة تحسنت كيفاش قداش اكسيتيرا. دونك هو علم كامل
1: يعني نحكيو على بروسيسوس كامل مش انسان مش يبدل ساعه بساعه ويسمع اغنيه ويسترخى
2: هذاك بالمحصل الحاصل كما نقولوها
1: الفن اليدوي.
2: اي اما نحن علاج كي نحكيو على علاج علاش انا في كتابي شيماء دليل المعالج من الاسس العصبيه الى الممارسه السريريه معناها اللي باش تلقى في خاطر بالكبير مكتوب العلاج بالموسيقى باش العباد باش تتسائل تقول لك اسكو بالحق الموسيقى تعالج داكور يعني نسمع موسيقى كيفاش باش تعالج. دونك حكيت على الاسس العصبيه بانطلاقا من تاثير الموسيقى على الدماغ على الهرمونات الى غير ذلك ومن بعد تعطينا ديكا كلينيك بالحاله بالحاله.
1: وهل تعالج مشاكل نفسيه ولا مشاكل عضويه؟
2: والله شوف شيماء احنا كي نحكي على الانسان بطريقه شموليه فما الجانب النفسي والجانب العضوي ما اون بو با سيباري فما برشا زيد امراض بسيكوسوماتيك يعني نفسيه جسديه ولا تبدا عندها تمظهرات جسديه وهي في الاصل نفسيه فهمت كيما برشا امراض انتم تعرفوا اكيد الساده المستمعين يعرفوا. دونك الموسيقى تساعد على ديجا جي سيتي في في في ديفينيسيون انها الجانب النفسي والجانب الجسدي خاطر الانسان ما تنجمش هو جسد وروح وكيان ونفس وفهمت دونك
1: كل شيء مربوط ببعض
2: دو فاسون جلوبال. اما سولا دي انه فما حالات مثلا اداره الالم مثلا عبيت عندهم مشاكل في الميسكولوسكوليتيك عنده مثلا دي دولور ميسكولوسكوليتيك في لي ميسكول في السكيلت بتاعه اكسترا فما دراسات وانا اشرفت على دراسه اللي افتت ان الموسيقى تنقص من الاحساس بالالم من بيرسيبسيون دو لا دولور شي جو لا سي لو باسيون معناها هكا جسديا
1: حاجات مثبته علميا
2: زاد اي كالالتهابات واوجاع اكسترا دونك تاثر في الجانب تاع العضوي.
1: احنا مازلنا باش نحكيو على العلاج بالموسيقى والانواع نتاعو ومازلنا باش نحكيو زاد على اصدارك الجديد دونك كتابك العلاج بالموسيقى دليل المعالج من الاسس العصبيه الى الممارسه السريريه. لكن احنا البروتوكول نتاعنا في مريه نحطوا رويحنا احنا ونحطوا الضيف نتاعنا قدام المرايه ونرجعوا بالباركور دونك نحكيوا على المسار التعليمي المسار المهني الكل على خاطر نمنوا انه الحاجات اللي نتلقاوهم في الطفوله نتاعنا ياثروا علينا وهما اللي يحدوا المسار نتاعنا. دونك احنا باش نرجعوا توا للمهديه انت اصيله المهديه ومن غادي الانطلاق
2: الحنين ترجع فيها لفتره الحنين
1: نتاع المهديه
2: والطفوله والبدايات والكل. اي شيء والله الفكرة محليها متاع ليميسيون يعطيك الصحة مرية به واحد دي فوا يقعد قدام المرية ويتأمل ويشوف روحه واش عمل واسكو هوني وين وصل وين يحب يوصل وين كان يحب يوصل بتات خاطر واحد صغير يبدا فما غرام بتات يبدا كيلكو باغ ويبدا يلوج شنو يحب يعمل كيما انا توجه كامباني ميزونفون هكا نحب نشوف شنو غرامهم باش يلقاو الباث نتاعهم يلقاو طريقهم. جوستومون انا ملي انا صغيرة في دارنا معناها كنت نغني صوتي باهي وكنت كل شيء راهو نغني وحتى نرتل بقدر القرآن زاد ونسمع كنا قبل في نبدا في الدار نبدا نسمع يوم الجمعة التلاوات وكل نبدا حافظتهم وما بابا ديما يقولوا لي غني معناها يشجعوني شاك فوا وين هكا نغني يتفاجئوا معناها يحسوا فما موهبة الحقيقة. والموهبة تطورت في الديبيو نتاع الليسي وقتها فرحت انا وقتها في المهدية تحل كونسيرفاتوار والأستاذة نتاع الموسيقى وقتها مدام منى العميري نحب نحييها اكتشفت زادت تطورت الموهبة قالت لي ريحان بنتي راهو يلزمك تدخل كونسيرفاتوار ونخدموا أكثر على صوتك خاطر قبل ديما يقولوا لي محلاه صوتك ونغني في الحفلات اكسترا مي قعدت حاجة بيني وبين روحي فهمت. ومن بعد كي دخلت للكونسيرفاتوار وليت نطلع سيغ سين وليت كي نغني يقولوا لي عاود وليت ناخذ ثقه في روحي كفنانه معناها وقتها وحسيت اللي موهبتي قاعده تظهر معناها. ومن بعد خممت قلت بعد الباك باش نعمل معهد على الموسيقى وقتها حل لانستيتيو نتاع الموسيقى او البروموسيون نتاع لانستيتيو سوبيريو دو ميزيك دو سوس بزهري وقتها زاد قريبه المهديه مش بعيده وجيتي لا بروميير على لا بروميير بروموسيون ودخلت
1: تستحق بالمعدل علي الموسيقى.
2: الموسيقى غادي زاد وين طورت موهبتي زاد
1: وتعزف على العود زاد
2: نعزف اي عندي ديبلوم عود وتطورت الحقيقه موهبتي وكنت زاد كيما تعرف انت ايتوديونت هكا ونافحه بصوتها وكل كنت نغني في اطار مهرجانات وافتتاحات نتاع مهرجان سوسه الدولي وقتها والكل وديما يعطوني فيروز نغني فيروز ومن بعد
1: المستمعين يقول لك شيء معليش ما قالتش رحاب غني خاطر احنا في الافق ماذا بيا ما تقوليش غني دوك
2: المري حسنوني
1: اللي عرفني
2: انه نازل حتى شويه نحرجش نسيش فما حتى مشكل
1: دوك تجمع بين الصوت الحلو وبين العزف ومن بعد الاختصاص نتاعك في معهد العالي للموسيقى
2: فوالا من بعد في اطار نتاع البحث علاش انا لازم نحب حتى نوجه رساله للطلبه نتاع الموسيقى نقول لهم راهو الغرام ساعات ينجم يوصل بك الابعد من انك مثلا تطلع سوغ سين وتعمل بيرفورمانس ارتستيك انا جوستومون حسيت روحي لان من مش طموحي اني نعمل ما يقفش معناه في اني نشارك في مهرجانات ونظهر صوتي ونعمل دي تورني اكسيتيرا لا
1: ما تستهويكش المسيرة هذه
2: مش معناها سيتي باسا الأوبجيكتيف نتاعي هو الواحد ما هو صغير يبدا يكبر ويبدا بشوي بشوي ينضج ولي بيرسبكتيف يتحلوا فهمت انا وقتها جوستومون كي اكتشفت حاجه اسمها علاج بالموسيقى وكنت في الكادر نتاع الغوشيرش نتاعي من الكاتريم اني وقتها كنا نعملوا الميتريز والكل كنت ديما نحب نخدم على لاسبي بسيكولوجيك دلا ميوزيك تاثير الموسيقى على الجانب النفسي نربط الموسيقى بالطب اكسيتيرا ديجا في الميتريز وقتها بروفيسور سهلول السوسي الله يرحمه شيف سيرفيس بيدياتري هو كان ينكادري فيا وقعدت نخدم على تاثير الموسيقى على نيسونس ديفلوبمون دو سونس ميوزيكال نشاه الحس الموسيقى عند الطفل اللي هو في كرش امه وكيفاش تاثير الموسيقى على الطفل وكنت نخدم معاه قلت لك في سيرفيس دو بيدياتري وكنت نعمل جوستومون دي اتولي دو ميوزيكوثيرابي وقتها ما كانتش مقننه معناها نهز العود ونغني لهم صغيرات في البيدياتري في السيرفيس هذاك وكنت نشوف في وجوههم تغير اللي الامبيونس باتوجين الكل تتبدل انه الجو الحزين الكل يتغير الصغار يولي فما فرحه تولي فما طاقه مزينه السيركول في وسط السيرفيس ينسيو مرضهم يولي ويحبوا يغنيوا ويحبوا يتحركوا ويحب
1: معناتها الطاقه كل تتبدل
2: سيتي اكستراوردينير انا وقت انا في الغوشيرش نتاعي وبديت على جو كروز دون سو دومين قلت الموسيقى معناها ابعد من انك جست معناها
1: انك
2: نسمعوها وانك جست
1: وتعمل فيك الموسيقى في مرحله من المراحل في حياتك على الصعيد الشخصي فما في فترات دويتك الموسيقى
2: هي والله الموسيقى معناها أثرت فيه دون لو سونس اللي خلتني جوجير ميز ايموشن عاونتني على التحكم في مشاعري وفي فهم حتى المشاعر الآخر كنت نلجأ لها كي كنت نتقلق نجبد عودي نبدا نعزف كيما كتفريغ يعني نفسي فهمت وبيان سور ما تنجمش انت تحكي على علاج بالموسيقى من غير ما تجرب على روحك راهو ديما حتى في الثيرابي حتى العلاج بالفن برشا معالجين بالفن يقول لك انا بديت بروحي من بعد وما نجمش انسان يكون معجب بالموسيقى وهو عنده دي معناها ماهوش متوازن ولا عنده برشا مشاكل اللي ما حلهاش خاطر فما برشا ناس عندهم بيان سور ان فيكو ينجم يكون صعيب اكسترا مي مهم في انك تعرف كيفاش تتعالج كيفاش تعالج روحك ولا كيفاش انت تتعامل مع سيتواسيون هذيك وتلقى التوازن نتاعك
1: خاصه نحن وقت اللي نسمعوا هكا لحن حزين ولا اغنيه حزينه نمشيو في المود الحزين كي نبدلوا من بعد نسمعوا اغنيه هكا تكون فيها ريتم
2: فيها ريتم
1: ولا تهزنا العالم الفرحه
2: عوالم هي الموسيقى عالم كبير كل موسيقى تهزك العالم معين تهزك تتحول كيما قلت انت المود معناها كومبليتمون
1: حتى عمليه التخزين نتاع الذاكره ساعات برشا عبيد كل واحد كيفاش يخزن الذاكره نتاعو فما شكون يقول لك انا نخزن الذاكره نتاعي نستعمل الروايح مثلا فما اللي ما يستعمل الكلمات فما اللي يستعمل الغنيات
2: بيان سور
1: يعني كي اسمع اغنيه كل الاغنيه دي تذكرتني في حاجه صارت هكا العام
2: بيان سور اي ومحلاها هذيك معناها فما اغنيات ترجعنا للصغر كي ترجعك للحنين نتاع الصغر جوستومون كالاغاني نتاع لي ديسان انيمي مثلا انا فما حصه نتاع ورشه علاج بالموسيقى عملتها في ماني في مساحه خاصه ورشه وقتها سيتي حسيت لي باسيون يزون دوموندي اغاني نتاع الطفوله حسيت اللي عندهم حنين لك المدة اللي الصافية هذيك اللي معناها سابو اتر ثيرابوتيك زاد معناها مش مجرد اني انا حنيت لهذيك تنجم انت تخلق بها ولا تنطلق منها كأوتي ثيرابوتيك مع زهايمر مثلا مرضى زهايمر. نرجعوا للغنيات اللي قبل كانوا يأثروا فيها مثلا غنية اللي كان يسمعها هو ومرته ولا الغنية اللي كان يحب يسمعها كيف كان مثلا يخدم ولا كي كان مثلا عندي انا قبل زاد انا لونك دو ما مير زاد بدلو شويه زهايمر وكل كنت نعملوا الاغنيه اللي كان ينسج الحرير قبل والمهديه كما تعرف معروفه بك القميج الحرير وكل كان فما اغنيه تونسيه معروفه يا رمانة يا رمي ديما يسمعها يا رمانة يا رمانة اي كنت نغنيها له ويبدا يا شيخ. وقتها نسالت زوجته قلت لها شنو الاغنيه اللي كان عمي مصطفى يحبها والكل قالت لي راهو هذه انا بديت نغني فيها وهو تعرف تتغير ولا عقلني ولا تحس يغني فيها برشا ايموشن كلي ايموشن مزيانه هذيك اللي رجعته الذكريات جميله هذه زيد سيت ان بوين تري امبورطون ديرتماني في العلاج بالموسيقى على خاطر حتى ولو كانت الذاكرة تتمثل لا ميموري ايموشنيل تقعد انتاكت جوسكا لا فان دو لا في وهذاك اللي خلينا نجمو اترافير لا ميوزيكو ثيرابي ولا اترافير لا ميوزيك نعاودوا احياء الذاكره ولي مومون هذوما اللي مربوطين بالذاكره.
1: احنا مازلنا مكملين في مريه مع ضيفتنا نذكركم ضيفتنا الدكتوره رحاب الجبيلي دونك المختصه في العلاج بالموسيقى مع هي نحكيو على العلاج بالموسيقى نحكيو على تاثير الموسيقى والفنون في العلاج دونك نحكيو على المشاكل النفسيه وزيد المشاكل العضويه ونكملوا معاكم الجزء الثاني. في الجزء الثاني باش نحكيو على الكتاب نحكيو زيد على مجموعه من التساؤلات يسالوها برشا توانسه في علاقه بالذاكره والتخزين لمجموعة من الأغاني والنغمات رغم تقدمنا في العمر برشا تساؤلات جينا نجاوبكم عليها في الجزء الثاني ما تبعدوش.

0: واحد منا كيخزر للمراية تجي على باله ألف حكاية
1: تخليه يفكر منين بدأ وين وصل.
0: مراية
2: رجعنا لكم في الجزء الثاني من مرايا. اليوم نحاول نكتشف ونقرب أكثر العالم العلاج بالموسيقى والفن. نحكيه على الأبعاد الإنسانية والعلمية. ضيفتنا نعود نذكركم الدكتورة في العلوم الثقافية والمختصة في العلاج بالموسيقى والفنون رحاب الجبالي. في الجزء الأول رجعنا بها لولاية المهدية. حكينا على الصغر، حكينا على التأثيرات، حكينا على التخصص الفني، حكينا على البدايات متاحة. في الجزء هذا باش نحكيو على ما بعد الفترة هذيك، ونكملو نحكيو على التأثيرات الموسيقية في حياتنا، ونزيدو نحكيو أكثر على العلاج بالموسيقى. هذيك علاش باش نحكيو على آخر الإصدارات متاحة، كتاب العلاج بالموسيقى دليل المعالج من الأسس العصبية إلى الممارسة السريرية.
3: نعم شكرا لك شيماء. تحب ما نكمله في لو باركور ومن بعد كيفاش يعني
2: نكمله في الباركور؟
3: داكور
2: خاطر احنا قدمنا بالكدا قبليك.
3: داكور اي هيك شاف روحي وين وصلت.
2: حكينا على بعض العالي للموسيقى، حكينا على العود، حكينا على التخصص في العلاج بالموسيقى.
3: اي جوست ما حكيت على قلت معناها الانسان كيفاش معناها نجم يختار حاجه من بعد تحلو دوتخو بيرسبكتيف، تحلو افاق اخرى. وهذا اللي الحمد لله صار معي، وانا جو سوي تري كونتونت علاش خاطر جيتي لا بروميير معناها اللي خدمت الخدمه هذه على العلاج بالموسيقى في انطلاقا من تونس للوطن العربي، والحمد لله معناها عملنا خدمه كبيره حتى في اطار الجمعيه جي فوندي لاسوسياسيون ناسيونال دو ميزيكوثيرابي ان 2013.
2: الجمعيه الوطنيه للعلاج بالموسيقى.
3: الجمعيه الوطنيه للعلاج بالموسيقى عام 2013، على خاطر وقتها انا كنت نعمل في الابحاث نتاعي في اطار الماجستير في العلاج بالموسيقى. لقيت اللي تونس بريسك ان تيران فيرج ابار كيلكو هكا زيكسبيريونس صغيره معناها. قلت تيان معناها خلينا نخدموا حاجه تكون معناها مقننه ومنظمه ولكل. وقت كيف مشيت لفرنسا وسيتي معناها اون كولابوراسيون مع الانستيتو دو ميزيكوثيرابي دو نونت، عملت غادي دي فورماسيون والكل. قلت لهم نحب راني نعمل جمعيه ونحب نعمل دي كولابوراسيون. بدينا نخدموا باللول على لا سنسيبيليزاسيون معناها على كل ما هو جانب التحسيسي باهميه العلاج بالموسيقى في تونس. عملنا دي سيمينار دي وركشوب دي جورني ديتود، عملنا دي كولوك انترناسيونو، جبنا برشا جماعه من فرنسا ومن برا من لندن من ايطاليا اكسيتيرا، وخدمنا برشا على كيما قلت لك التحسيس. كانوا يحضروا معنا دي بسيكولوج دي بروفيسيون دو لا سونتي دي ميديسان اكسيتيرا باش يعرفوا قيمه العلاج بالموسيقى وتاثير الموسيقى في العلاج. وكانوا يحكيوا هما على الاكسبيرينس بتاعها في فرنسا وفي اكسترا، وفي خاطر في الغرب هي موجوده من قبل. يعني نحن يحكيوا على اكثر من 50 سنه يعني مثلا العلاج بالموسيقى في امريكا يظهر بطريقه مقننه في من بين الحرب العالميه الاولى والثانيه، وقت اللي معناها زعما ضحايا الحروب حصل رويحهم اليوم يزون بزوان باش يتجاوزوا الصدمات كانوا يستعملوا العلاج بالموسيقى والفنون زاده. اما نحن في تونس كيف عملت لي ريغيرش نتاعي لقيت الا في تونس وفي الوطن العربي احنا اقدم منهم. اقدم منهم استدير ديجا حتى في كتابي موجود تاريخ العلاج بالموسيقى في تونس وفي في في الوطن العربي. نلقاو اللي سادات معناها مثلا في العصر الاسلامي العصر الذهبي الاسلامي من القرن التاسع للقرن 13 القرن 16 كانت وقتها التجارب اللي بماريستون يدخلوا العلاج بالموسيقى، الفلاسفه نتاعنا الفارابي والرازي وابن سينا والكل حكيوا على العلاج بالموسيقى وتاثير الموسيقى في العلاج النفسي، وحكيوا حتى عن التاثير على المزاج على الصحه النفسيه على معناها كيفاش المقامات تستعمل مثلا لتحسين المزاج للنهوة كيفاش نستعملوه للاسترخاء كيفاش نستعمل البياتي في الطرب والراست في الطرب اكسترا. معناها حاجة متاعنا نحن انا ديجا كتبته بالعربي الكتاب وجنسيتي اللي حسيت بالمسؤولية ولا كيفاه شيماء. معناها قلت نحن ديما كأنه الغرب هو اللي نوزانسبير وكأنه هو اللي جايب العلم، الوغ كو نحن
2: ديجا كتبت في في المقدمة متاع كتابك أي. حين لا يستطيع الإنسان أن يشرح ألمه تمنحه الموسيقى صوت
3: صوت نعم أي أي, أي. الكتاب الحقيقة أي. هو كما الرحلة معناها توا إن شاء الله تقرأها شيماء والمستمعين اللي هو رحلة تاريخية رحلة علمية رحلة حتى الواحد كما قلت أنت تكتشف فيها روحه
2: ونعرف أي إنسان يختص في أي مجال رحاب المجال صعيب أنك تفصله على الجانب اليومي متاعك يبدأ معاك يهزك ساعات هو وتلقى روحك حتى في ريغوشيخش ولا بحاث تقوم بهم حتى في حياتك اليومية ونتصور حتى في وسط العائلة
3: رسالتك هي تولي تولي حاجة منك
2: في وسط العائلة عديت لشكون الغرام بالجوانب البحثية وبالموسيقى
3: بنتي مثلا انت أمك ثلاثة صغيرات
2: ثلاثة صغيرات ربي فضلوا
3: ميار إيهاب وجوري 10 سنين 8 سنين و 3 سنين صغرونا
2: جوري شفناها وعندها الميولات الفنية
3: عندها دول حديت على البيانو فنانة هذيك بكل المقاييس زاد ما نحكي لكش على الأجواء والألوان اللي في داري واللي تعمل فيهم أيه وفات أنا في حتى كنت بنقري في الصغار في الأولاد في أولادي نستعمل ياسر الموسيقى حتى في الأكومبانيومون حتى باش يحفظوا لو ريتم مثلا نحب نحفظهم خاطر الموسيقى ده نقري فيه يعني الموسيقى تعاون على الميموريزاسيون تعاون على الكونسوليزاسيون دو لا ميموار على نتاع يعني الذاكرة أنت مثلا باش تحفظ أن تكست ولا محفوظات ولا حاجة كي تبدا تتقن في البروسيسوس دو ميموريزاسيون تعطي أكثر ستيمولوس معناها المخ يميموريز أكثر وخير ويتفكر اللحن يتفكر به كلمة ساعات فهمت دونك نحفظها عن طريق الغنيات وليت دو مثلا تقول لي عندي مثلا عندهم رايتينج يزمو يعملوا يكتبوا مثلا اكسبريسيون اكريت ولا عندهم سوجي باش يكتبوا عليه ولا حاجه نعملوا الكلمات ونلحنوهم ونخدموا بهم نخدموهم حتى بالذكاء الاصطناعي فما دي لوجيسيال دو كومبوزيسيون تعلمت كيفاش تستعمل فيهم وتحفظها الاغنيه مش لو تكست الكل تحفظوا الفوكابولير الكل تحفظ تولي تنجم توظفوا من بعد يبدا عندها ان باك جراوند باهي معناها هو صغير شنو ذكرته قابله للتقبل وقابله للتعلم وللتخزين زاد كيما حكيت بك شويه على التخزين انت صغير كي تعطيه اترافير لي شونسون ان فوكابولير يولي يحفظ ويكابتيه ويخزنه سورتو بطريقه احسن يولي اللحن يذكره فك الكلمه هذيك كيما نحن توا مثلا علاش غنيه نتاع الصغار احنا كي كنا صغار نتاع ديسان زانيمين تفكروهم خاطر مخزنين وفما الميموار ايموسيونيل خزنت اللحن
2: خاطر خزناهم احنا صغار يعني المخ مازال هكا
3: أبار إنه المخ مازال فريشك وقتها وكل أما زادا فما سكون أبال في الميموريزا فما كالاسبي إيموسيونيل اللي يرافق اللحن فهمت أنا مثلا في مغنيات كي نسمعهم اللحن يقشعر وين كي كنت نسمعهم صغيرة
2: يرجعوك لذكريات
3: يرجعوك لذكريات هذيك اللي تخزن في الذاكره جوستمون الموسيقى تخليك تعاود تعيشه معناها فهمت تعاود تتاثر بنفس التاثر ونحن كي نحب مثلا انا حاجه ما ننساهاش كي نحفظها لهنا راهو كي نحكي على الموسيقى زاد نحب نحكي سي سيغ برشا زاد قبل يجوني حتى دي كومونتير على القران القران ايضا راهو فما شكون يقول لي حرام الموسيقى نقول لهم لا الموسيقى هي الحان هي اصوات هي انت وكيفاش توظفها علاش باش تكون حرام معناها باش توظفها الحاجه باهيه مثلا نعطيك مثال اخر زاد شيما القران وكلام ربي معناها العزيز الغالي اللي احنا كيف نقراوه مرتل ومجود تحفظ وتتاثر به اللي هو كيقولوا تجويد وترتيل رتل القران ترتيلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ترتل القران تحفظه اكثر ويأثر فيك اكثر وتقعد ما تنساوش
2: انت
3: حتى بنتك حفظها القران بالترتيل والتجويد ولاك المد وكل تحفظه بالكدا وما عادش تنساه سي معناها سبحان الله هذيك التاثير على المقامات والواحد مع
2: على التاثير حتى في عمليه التخزين نتاع الذاكره دونك بلوزور اكس في علاقه بال بتأثيرات الموسيقية وأي حاجة هكا تدخل وذن متاعنا وإحنا نطرحه في مجموعة من تساؤلات لحاب وهوكا نحاول وهوكا زيدا نجاوبه على مجموعة من تساؤلات للمستمعين في علاقة بأول حاجة تسمعها صباح تقعد ترن هكا في وذنك تقعد دندن فيها ساعة تبدأ ما عندكش عليها فكرة أنت ما تقعد هكا
3: هو
2: شو هو التفسير
3: شيء ما هو الواحد يقول لك
2: ساعات حاجه جديده اول مره تسمعها
3: كيف تقوم الصباح به هو كيما البرمجه اللي تعملها معناها يعني علاش واحد يقوم الصباح به يحط مثلا اما قران اذكار الصباح بالترتيل زاد كيف وزاد فما انواع تاع موسيقى اللي هي اللي تبدا بها انت اون دوسور لا جورني نتاعك فهمت خاطر تصير كيما البرمجه عباره على المخ يقوم مزال فرشك ومزال فارغ وقاعد يفيق
2: تبدأ في حاجات
3: أول حاجة تكبتي هذيك تنجم تعدي بها نهارك. دونك لأن احنا كوم اون ايبونج اون ابسورب معناها لانفيرونمون سونور ديما. احنا هنا ديما نقول سيت مهم ان شنو نسمع الصباح. ما تخليش روحك تسمع واحد مثلا لك ستريس نتاع الثنيه وكل التزمير وكل حط الموسيقى في جهبتك حط حاجات تهدي لك اعصابك اكسيتيرا خاطر هذيك اللي بيها.
2: احنا باش نخدموا باخر سؤال باش نرجعوا نحكيوا على الكتاب ونكملوا نحكيوا على لو باركور خاطر مجموعه كبيره من الاسئله في علاقه بالاغاني الحزينه والريتم الحزين. يقول لك ماهوش منصوح انك تسمع الاغنيات الحزينه على خاطرها باش تهزك للمود نتاع الحزن دونك باش تخفض لك الطاقه نتاعك كسوسوا انت قاعده تعالج ولا عندك امراض ولا ما عندكش. من المستحسن انه تقعد ديما في الريتم اللي فيه برشا فرحه وتتفادى انك تسمع حاجات حزينه. هل هذه عنده اثباتات علميه؟
3: جوستومون انت منين المعلومه؟
2: لا
3: كنت تقول لك انا ماذا بيا ما نسمعش الاغنيات الحزينه اللي تحب تسمع. اي لهنا نحب نقول شيء ما حتى للساده المستمعين راهو علاقتنا بالموسيقى اللي تخي بيرسوناليزي واختياراتنا الموسيقيه زاد كل شخص عنده ان بروفيل سنسوريال سونور خاص به. كل واحد عنده ان باك جراوند ديجا مرجعيه فنيه ثقافيه موسيقيه تربى فيها عاش عليها. ومثلا طريقه بيرسيبسيون تاعي لغنيه معينه تختلف على بيرسيبسيون تاع شخص اخر على حسب انا شنو عشت. مثلا نجم نفس الغنيه انا تفرحني واحد اخر تحزن خاطر تفكروا في ان ايفينمون محزن وقتها. فهمت؟ دونك احنا حتى في العلاج بالموسيقى شيما نعملوا سكون ابي لو بيلون بسيكو ميوزيكال والا لانامنيز ميوزيكال اللي هو الهيستوريك ميوزيكال نتاع المريض. نشوفوا شنو هي الاصوات اللي يحبها، شنو هي مثلا النغمات اللي يحبها، شنو من النغمات اللي ما يحبهاش، شنو هي مثلا فما شكون ما يحبش الكغاتاج، فما شكون ما يحبش آلات معينه تقلقوا اكسترا. دونك هذا ناخذوا عليه فكره نحن قبل حتى من جلسات العلاج ونبداو نعدلوا نحن حسب تفاعل العميل حسب حالته النفسيه.
2: بالنسبه لجلسات العلاج كيفاش تكون؟ خاطر برشا عباد يتصوروا انه كي نحكيوا على علاج بالموسيقى دونك نحكيوا على حاجه هكا ماش فيها برشا استرخاء، الموسيقى تكون كالم، حاجه تشبه شويه لليوغا، حاجه تشبه
3: لهنا مثلا نعطيك اكزومبل نتاع ديبرسيون مثلا والا اضطراب ما بعد الصدمه. ناخذ اضطراب ما بعد الصدمه مثلا كيف يجي مثلا عميل اللي هو عايش صدمه ومازال سو لو شوك ويلزم يساعدها كل الحاله هذيك ويخرجها ويحكي عليها اكسيتيرا. دونك احنا في العلاج بالموسيقى نجموا نستعملوا موسيقى كي ستيمول الاحساس نتاع الحزن باش نخرجوه على السطح خاطر كي مش يقعد عايش فيه ما يخرجش على دونك يلزم يخرج يلزم تفريغ نفسي تسمى هذاك تفريغ المشاعر السلبيه
2: يتعدى المرحله نتاع الانكار نتاع الصدمه.
3: احنا لهنا مرحله العلاج هي بعد مرحله الانكار خاطر هي اللي صدمه فيها برشا مرحله. المرحله الاولى اللي هي النكران لو ديني ومن بعد مرحله يقول لك علاش انا يصير معايا هكا واكسيتيرا ومن بعد المرحله الاخرين اللي هي مرحله العلاج اللي هي ديسيد باش يمشي للمعالج. واحنا هذيك هي المرحله التو اللي نحكي عليها. دونك نوليو نحن نشوفوا موسيقى تتماهى مع حالته النفسيه الحزينه مثلا يبدا عنده موسيقى نتاع حنين للوطن مثلا كما توا نشوفوا في الحروب احنا نعمل فيها تعرف نعملوا شيء ما البيريود اللي فاتت في اطار البورد العربي للفنون والصحه المجلس العربي للفنون والصحه لاننا ندير معناها المدير التنفيذي فيه نعملوا جلسات اونلاين مع جميع ضحايا الحروب. يحضروا معنا جميع من فلسطين من لبنان من جميع يحضروا معنا اخصائيين نفسيين مام خاطر هما في الصف الاول من في مناطق الصراع معناها تلقاهم هما بيتهم يزون بوزوان دو سو ريسورسي. نعملوا موسيقى نعملوا جلسات موسيقى نتاع التفريغ نفسي مثلا كيما ثيرابي دو جروب اترافيغ نحطوا فيديو دي ميوزيك ونقعدوا نسمعوا فيهم وهما يفرغوا المشاعر نتاعهم تلقاهم يبكيوا ومن بعد نحطوا حاجه من الالم الى الامل. فهمت
2: عمليه التكريم تكون ولا برشا
3: من الالم يعيش الالم
2: رحاب حتى طريقه الكلام نتاعك فيها النغمه الموسيقيه اللي تشجعك على الانسان باش يحكي لك
3: لي طون لي توناليتي لي توناليتي
2: ولا هم برشا
3: في الكوميونيكاسيون بيان سور اي انت جوج تحكي انت على الالم وانت بطريقه معناها ما غير فيها ما فيها تعاطف الامل لازم يكون فهمت حتى الناس وانت وانت مبيعه وتعرف الشيء اللي معناها ليموسيون تظهر برشا في الصوت
2: اكزاكتومون
3: طريقه الارتيكولاسيون وكل شيء هذيك راهي مهمه برشا للمستمع ولل توصل برشا ايموسيون للمستمع وتخرج برشا ايموسيون من معناها ليميتور معناها فهمت
2: دونك
3: قلت هنا موسيقى جوستمون موسيقى اللي فيها الم مش فورسيمون تكون حزينه معناها موسيقى مثلا تكون فيها حنين للوطن اكسيتيرا تكون مثلا فيها احنا نقولوا نوستالجيك كل واحد شنو فوالا كل واحد شنو هو الحاجه اللي ذكروا فيها مسيج خلينا احنا نقولوا ستيمول خاطر المشاعر به كيف تعيشها ومن بعد ما نخليوش في المود هذيك شوي بشوي نخرجوا للامل ونخرجوا للفرحه من بعد للنصر مثلا اكسترا فوالا
2: بيه احنا مكملين الحديث مع ضيفتنا المختصه في العلاج بالموسيقى رحاب الجبيلي في البارتي الاولى حكينا على المسار المهني الاكاديمي التعليمي رجعنا بها لفتره الطفوله حكينا على الاصدار نتاعها الجديد كتاب العلاج بالموسيقى دليل المعالج من الاسس العصبيه الى الممارسه السريريه ونرجعوا لكم بعد شوي في الجزء الثالث والأخير ما تبعدوش.

0: مرايا.
1: رجعنا معكم في مرايا في هذا الجزء الثالث والأخير. نذكركم بضيفتنا رحاب الجبالي، دكتورة في العلوم الثقافية ومختصة في العلاج بالموسيقى. مع هي حكينا على مجموعة من الجوانب، حكينا التأثيرات على الطفولة، على المسار الأكاديمي والمهني، حكينا وجاوبنا على مجموعة من التساؤلات في علاقة بالعلاج بالموسيقى وفي علاقة بنحن علاقتنا بالموسيقى والارتباط الكبير اللي عنا بالموسيقى وبالنغمات، وقديش الموسيقى قادرة إنها ترجعنا عبر السنوات، وكيفاش تتم عملية تخزين الكلمات والألحان في الذاكرة نتاعنا. في الجزء الثالث طبعا باش نحكيو عليه مجموعة من الأنشطة المنظمة في علاقة بالعلاج في الموسيقى، ونحكيو زادة على واقع هذا المجال في المنطقة العربية الكل.
2: يعطيك الصحة شيماء، جوستومون مهم جدا خاطر اللي يسمعوا ويقولوا اسكو بالحق العلاج بالموسيقى حاجة فيها مستقبل ولا لا، اسكو فما بالحق نحكيو غيالمو على معالجين بالموسيقى قداش في تونس مثلا. نحب نقول انه ساعة تونس هو أول بلد تخرجوا منه توا حاليا معالجين بالموسيقى، وأنا لي شرف أني عضو مؤسس للماجستير المهني في العلاج بالموسيقى مع أعضاء من الجمعية الوطنية للعلاج بالموسيقى ومع ليكيب دو لانستيتو دو ميزيكوثيرابي دو نونت. من غادي خرجت الأفلام نتاع، نحب نشكر الأستاذ خالد سلامة، الدكتور خالد

0: برامج تدريبية مثلا في لبنان والكل لما تونس أو يظهر لي أول ماجستير هيك على حسب علمي معناها أول ماجستير مهني. والمهنة هذه جوستمون اللي تخيف فراجيل شيء معلي علاش خطر فيها الجانب النفسي فيها جانب الطب معناها ديجا اللي يقرأوا علاج بالموسيقى يقرأوا توسكي بسيكوباتولوجي معناها علم النفس اختصاصات نفسية ومرضية زاد على خاطر انت غدوة كي باش تولي تحكي تقول انا معالج بالفن مش يجيك سكيزوفرين مش يجيك ديبريسيف
1: مجموعة من الناس عندهم امراض نفسية
0: يجيك انفوتيست باش يجيك برشا امراض نفسية وانت يلزمك تعرف كيفاش تعالجهم كيفاش تتعامل معاهم وكيفاش تعمل لهم مشروع علاجي ملائم لهم هما قداش من حصة اكسترا بروتوكول علاجي خاص بهم اللي نجم يعاونهم
1: ترافق تطور
0: ترافق تطور الحالة تقيم قبل وبعد علشان نركز على دونك لهنا التأهيل المهني في العلاج الموسيقى مهم جدا. الماجستير
1: أكثر حالة قعدت لك في بالك فرحت انها تجاوزت مرحله معينه من غير ما نعطيو تفاصيل باش ما نقربوش
0: اي والله ايش نقول لك يا شيماء اي فما هما برشا برشا حالات برشا حالات كو سوا صغار ولا كبار مثلا هما شنو الحاجه اللي احنا تفرحنا كيف نلقاو من بعد نعملوا دراسات على الحاله هذيك نلقاو اللي مثلا فريكونس نتاع مثلا الطفل متوحد فريكونس نتاع الاستيريوتيبي معني عدد الحركه النمطيه نقصت معني مقارنه مع مثلا صغير يكون ما يتكلمش ولا يتكلم قداش من كيفاش ولا يتكلم قداش مده من حصه ولا يتكلم فهمت في الباركور هذاك
1: انت كمختصه قداش تفرحك انك توصل للحاله هذي
0: بالحق تفرح على الاخر مثلا زي كيف خدمت مع دي فام اللي يعملوا لي كور دو شيميوثيرابي كيف فما اون فام وقت قالت لي اول مره نحكي ونفرغ وقتها في السيونس نتاع الشيميو عملت لهم ميوزيكوثيرابي افيك دي سيونس دار ثيرابي قالت وقتها اول مره تحكي على يعني السيكستيريوريست تفرغ قالت لي انا تلمون المرض نتاعي كنت معناها مسكرته على روحي معني ما حبيتش نحسس حتى حد اللي انا متقلقه هي تو مريضه ما حبيتش تظهر لعائلتها اللي هي متقلقه وما حبيتش حتى هي قعدت في النكران لين جاتها جلطه مسكينه وفي وجهها وكل شيء وقالت لي هذايا اكوز انا جي با اكستيريوريزي ما خرجتش ما تكلمتش ما صعدتش مشاعري وما جاتش حاجه لي
1: في المشاعر
0: فوالا دونك حصه وقتها كيف عملت الورشه هذيك معايا تكلمت وعبرت وخرجت وبكيت وتفرهدت وبعد ضحكت ومن بعد تجاوزت ومن بعد دونك هذايا سي وبعد يجوني زاد تيمونياج نتاع دي فام بعد جلسه العلاج بالموسيقى نتاع كيفاش معناها لو فواياج اللي يعيشوه بوندون ليكوت خاطر فما تقنيات اخرى كي نستعملوها مثلا في الاكومبانيومون نتاع لو باركور دو شيميوثيرابي مثلا نعمل موسيقى تبدا ايكوت غيدي صوتي وتبدا موسيقى هاديه وانا نبدا جو لي اكومباني باش يحسوا بالامان ويحسوا بالراحه والاسترخاء فهمت دونك هو عالم كامل الحقيقه
1: عالم كامل احنا يذولي اكتشفنا منه جزء صغير بركة اليوم
0: فرحنا برشا
1: فرحنا برشا اكثر باستضافتك الوقت تعدى معك في زافيسا دونك الكتاب لعلاج بالموسيقى دليل المعالج من الاسس العصبيه الى الممارسه السريريه نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق
0: يعيشك
1: نورتنا انا نخليك كلمة الختام كان فما ناس قاعدين يسمعوا فينا ويتعدوا بمرحله هكا متقلقين شويه شنو نجموا نقولوا لهم ونختموا اللقاء معا
0: نحب يعيشك يا شيماء ميرسي بوكو على الفرصه الجميله هذه واللقاء هذا ومريه بالحق وحدك الحقيقه نوعيه الطرح مختلفه شويه هكا تحسها بالحق اكسبيريونس اكثر منها لقاء اذاعي معناه الناس اللي يسمعوا فيا واللي يحبوا يكتشفوا عالم العلاج بالموسيقى ولا يشوفوا دوتر بيرسبكتيف اللي باش تحل من خلال الموسيقى أن أقرأ الكتاب إن شاء الله مش يسافر بكم الرحلة جميلة تكتشفوا فيها ذاتكم وتكون بوتة مرية لكم.
1: شكرا لك نورتنا ضيفتنا المختصة في العلاج بالموسيقى والفنون رحاب الجبال يعطيك ألف صحة معك أنت حكينا على مجموعة كبيرة الحقيقة من الجوانب واكتشفنا جزء بسيط شوية بركة من عالم العلاج بالموسيقى والأبعاد بتاعه الإنسانية والعلمية تعدى معكم الوقت في سافيسا شكر كبير إسليم القصيبي في الكوتي تكنيك كي يدريدي في الخراج الرقمي كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء بعد شوية نشر التخبار مضي ساعة ونص ومن بعد عندكم موعد مع خمس نجوم مع وطف الورغي نقولكم شهية طيبة إلى اللقاء باي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: عاصمة الأغالبة تحتضن الدورة الثانية لمسابقة الجائزة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد. إطلاق برنامج وعد اثنين لمرافقة 100 شاب وشابة في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. تونس تحتضن الأسبوع القادم المؤتمر الدولي التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. أسعدت أوقاتكم، كانت هذه عنوان النشرة ولكم تفاصيلها. تحتضن القيروان اليوم دورة ثانية لمسابقة الجائزة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بمتحف الفنون الإسلامية برقادة. التظاهرة تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والثانوي والتعليم الثانوية بوزارة التربية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان، ويشارك فيها 56 عمل لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد من 26 مندوبية جهوية للتربية، وفق ما أكدت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي وزارة التربية ريم المعروفية في تصريح لندرة جب.
3: نحن اليوم في آخر تظاهرة ثقافية للسنة الدراسية، فرصة لأبنائنا التلاميذ لكي يقدموا إحدى المعالم أو المواقع الأثرية الموجودة في مختلف ولايات الجمهورية، وبهذا نكون لدينا أبنائنا سميناهم سفراء متاحف. تلميذ عن المرحلة الإعدادية وتلميذ عن المرحلة الثانوية تم اختياره على المستوى الجهوي ليقوم بتمثيل الجهة متاعه خلال هذا اليوم. اليوم فما 56 عمل، 26 مندوبية في 52 عمل، سيقدم اليوم نتيجة الاختيارات بعد ما كانت لجنة متكونة من السادة المتفقدين مادة التاريخ والجغرافيا اللي قاموا بانتقاء الأعمال المتوجة. هي أعمال في شكل أفلام وثائقية يقدموها أبنائنا التلاميذ، هناك أعمال جماعية يقدموا فيه المعلم الأثري بطريقتهم هما. احنا كنا أعلننا عن هذه المسابقة منذ السنة الدراسية فارتة، وكان النسخة الأولى في متحف باردو. اليوم احنا استقبلنا هذا المعلم التاريخي في عاصمة الأغالبة مدينة القيروان في متحف رقادة، باش نشوفوا مع بعضنا فكرة على الأعمال اللي تقدمت من 52 تلميذ، وباش نشوفوا الأعمال الفايزة.
2: المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي تحدثت أيضا بخصوص تسويق الأعمال المتوجة في هذه المسابقة.
3: هو احنا التلاميذ نتاعنا السفراء الاعمال نتاعهم باش نحاولوا نسوقوا لهم على مستوى المؤسسات الاعلاميه اذا كان يقع البث نتاعهم في القنوات، خاطر فما اعمال بتشوفوا هي معموله بحرفيه كبيره من ابنائنا التلاميذ، بتشوفوها مع بعضكم. فما وزاره السياحه ايضا تنجم تكون فرصه في انها تستعمل الومضات هذه والمنتوجات نتاع التلاميذ نتاعنا للتعريف بالمخزون اللي موجود في التراب التونسي. نشكر مندوبيه القروان على هذه الفرصه اللي اتاحوها لنا باش نجموا نعملوا احتفالية تالية بكل وزارات الدولة اللي تسعى في أنها تساهم في مواطن الغد.
2: تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، تحتضن تونس يومي 29 و30 مايو الجارية المؤتمر الدولي، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. ويشارك في هذا المؤتمر نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس ولبنان وسويسرا وإسبانيا وكندا، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية مهتمة بمجالات التربية والتعليم والتنمية المستدامة. ويتضمن البرنامج ندوات علمية ومحاضرات أكاديمية وورشات تطبيقية، وثيثها خبراء وباحثون من جامعات تونسية ومؤسسات أكاديمية. ويهدف هذا الحدث العلمي إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج لخلال المؤسسات التربوية والجامعية. أطلقت المنظمة التونسية لرواد الأعمال أمس برنامج وعد اثنين لمرافقة الشباب في بحث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. البرنامج يستهدف 100 شاب وشابة من بين 800 أقبلوا على البرنامج الذي يمتد على 8 أشهر. رئيس المنظمة ياسين قويعة أكد لزميلة جد حسن أنه حسب آخر الإحصائيات 825 ألف مؤسسة في تونس أغلبها تعيش صعوبات حقيقية، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
4: مرافقة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عند الشباب، الفئة المستهدفة خريجي الجامعات وخريجي مراكز التكوين المهني. حبينا نخمو في رواد المستقبل، نطرحوا برنامج على 8 أشهر دي سيركل دانفورماسيون تونس بعد العيد سوسة وبعد ماشيين لصفاقس. 800 شاب وشابة اتصلوا بينا باش نعملوا دي سيليكسيون، خرجوا الناس اللي عندهم شغف في ريادة الأعمال. السنة عندنا هدف مش نحاول نرافقوا 100 شاب وشابة مباشرة، مش نبداو إن شاء الله يوم 12 أوت أول دورة 12-13-14. اليوم حسب آخر إحصائيات الإيناس عندنا ما يقارب 825 ألف مؤسسة في تونس. مازلنا نفتقدوا الإحصائيات صحيحة، لكن فما صعوبات حقيقية تمر بها المؤسسة الصغرى والصغرى جدا. صيحة فزع كبيرة اليوم راهو القطاع الخاص في تونس، حسب آخر إحصائيات فما 38 ألف مؤسسة قاعدة سنويا تغلق.
2: عدد من الشباب الحاضر من مختلف ولايات الجمهورية تحدثوا عن انتظاراتهم من البرنامج وأبرز الصعوبات التي تعترض بعثي المشاريع.
5: أنا من كلمة وعد مستنية يكونوا عند وعدهم، وإن شاء الله هنشوفوا حاجة اللي احنا نستنيوا فيها ونطمحوا لها، اللي هي كما أي إنسان متخرج ومازال ما قاش خدمة نستنيوا كيفاش يوريون عن مشاريع. بحكم أنا خمم إن شاء الله باش نحل مشروعي الخاص، حبيت نشوف شنو هو البروجرام بالضبط كيفاش يعاونوا على المشاريع.
6: أنا مهندس تطوير برامج علمية، اسمعوا الحكاية هذه في الفيسبوك. أهم حاجة بالنسبة لي نحب نعمل دي كونتاكت في الدول نتاعنا ونشوف ناس وتثبتني باش تفسر لي ثم حاجات. أنا متوجه أكثر للمارشي انترناسيونال ونحب نخدم على منصات عالمية، هذاك علاش باش نحط برامج باش ان شاء الله نطوروها. دونك نحب ناخذ اكثر معلومات كيفاش نجم تتواصل معنا في الخارج، وخاصه في الامور الاداريه.
2: بمناسبه عيد الاضحى المبارك وتحت شعار في العيد الكبير فرحه الصغير اجرها كبير، اطلقت الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS حمله تضامنيه. اكثر من 1000 شخص تبرعوا لفائده الجمعيه. المسؤوله الوطنيه عن قسم الاعلام والاتصال في الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS هلا الدريدي.
7: تقريبا اكثر من 1000 تونسي دخل على www.soso.in وتبرع سواء بحق اضحيه كان للجمعيه او بصدقات وزكاه من عند التوينس، اللي بث الفرحه في اكثر من 2300 عائله اليوم تكفلهم الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS. تقريبا وصلنا بتبرعات التوينس لاكثر من 117 خروف لفائده عائلتنا. الرقم حقيقه مازال بعيد على اللي احنا نحب نوفروه لعائلتنا. ان شاء الله في الايام اللي مازالت هذيا التوينس يتفاعلوا اكثر على موقع معي www.soso.in ولا بالاتصال على رقمنا 58371 0002. وتبرعاتهم وصدقاتهم ان شاء الله لفائدة اطفالنا ولفائدة اسرنا توصلهم ان شاء الله قبل العيد.
2: بمناسبة اليوم الوطني لصحة الأم، نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية بالاشتراك مع مجمع الصحة الأساسية حملة توعوية حول أهمية عيادات ما قبل الولادة بمنطقة المنصورية من معتمدية المهدية. نهلة الفريقي طبيبة عائلة بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية كدت أن قرابة 80 شخص انتفعوا من عيادات تقصي الضغط والسكري خلال هذا اليوم.
8: تندرج المبادرة هذه ضمن الحملة الوطنية، هي حملة توعوية بأهمية عيادات ما قبل الولادة، وذلك في سياق دعم صحة الأم والحد من المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة خاصة، وأن المتابعة المبكرة والمنتظمة للحمل من أهم عوامل الوقاية وحماية الأم والرضع. الجواودة في المهدية فيها صحيح مركز صحة أساسية، لكن ثم شوية عزوف على عيادات ما قبل الولادة. تشمل الحملة هذه فريق متعدد الاختصاصات، يضم أطباء وإدارة صحة أساسية، قابلات، أخصائيين، حيث تم تنظيم حصص توعوية أولا لأهمية المتابعة المبكرة للحمل. عملنا ورشة لتقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري لدى مش من النساء الحوامل فقط، لكن لدى عامة المواطنين. وفي الحصيلة متانا رابط 80 شخص انتفع من هذا التقصي.
2: في أخبار الرياضة، يستهل غدا الاثنين التونسي معز الشرقي مشاركته في بطولة في تشنزا الإيطالية للتنس المصنفة من بين دورات التحدي بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور 16. وتقام هذه البطولة على ملاعب ترابية بمجموع جوائز مالية في حدود 98 ألف يورو. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران سيعلن عنه قريبا. وكشفت مصادر إعلامية أن الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ونقلت عن مسؤولين إيرانيين أنه سينهي القتال على جميع الجبهات ويركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحرية الأمريكية. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرتنا، وتذكير بعناوينها: عاصمة الأغالب القيروان تحتضن الدورة الثانية لمسابقة الجائزة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد. إطلاق برنامج وعد اثنين لمرافقة 100 شاب وشابة في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. تونس تحتضن الأسبوع القادم المؤتمر الدولي تعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: شباب من تونس. RG Music.

0: خمس نجوم.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: عسلمة، مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خمس نجوم، المجلة السياحية الأسبوعية على موجات إذاعة الشباب. من توحتش المطلثة معكم مسليم القصيبي في التكنيك، بسام بسمية في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. إذن بصفة استثنائية باش نبدأ بكري اليوم، باش نفسح المجال بعد شوية لي ديمانش فوت مع وجدان وفوزي بن سالم. اليوم باش نحكيو على مهرجان النسري بزغوان في دورته 40 مع سيد حمدة غلاب رئيس جمعية النسري، مهرجان النسري بزغوان. أيضا باش نمشيو مع زميلتنا ذكريات بن حمادة وباش تهزنا إلى القيروان ذكريات، واليوم باش تحكينا عن المسابقة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية اللي تنظمها وزارة التربية والتعليم. مش نرجع أيضا على الحفل اللي صار بمناسبة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 مع السيدة وحيدة الجعيد، مكلفة بمهمة بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. وفي فقرة ديستيناسيون تونيزي باش نهزوك ميلا بيجا مع وجدي البرجية الدليل السياحي والوسيط الثقافي. ذوما اجمالا فقرة الحصة لليوم على امتداد ساعة كاملة. باش نبداو مع اولى الايقاعات والانغام وبعد نبداو في استقبال فقرة الحصة.
3: يا سلام

0: تابعوا لطيفة العرفاوي على موجات إذاعة الشباب، ولا مش نمشي وإلى زميلتي ذكريات بن حمادة. أهلا وسهلا بيك ذكريات، مرحبا
1: بيك. عواطف شنو حوالك؟ احنا مصباح بكري هكا قمنا مصباح بكري ناشطين، مشينا الى رقاده في ولايه القيروان. احنا تو مازلنا موجودين في القيروان في رقاده اللي كما قلنا يعني هذه دوره ثانيه لسفراء المتاحف للمدارس الاعداديه والثانويه، وهذه حاجه معناها جت في خمسه نجوم هكا. تعرف زياره المتاحف راهو مهم جدا لل
0: طبعا في اطار السياحه الثقافية معناها. أي
1: بالطبيعة كنا قدمنا الحقيقة عواطف يعني الحدث هذايا شخطوها خطر للصغيرات، هو شخطو للمدارس الأعدادية والثانوية. في كل مرة يعني هما قاموا بالفيديوهات من مختلف الولايات والمندوبيات الجهوية. 52 عمل مشارك، 52 عمل اختاروا منهم سفراء، سفير المدرسة الإعدادية واللي فازت به المدرسة الإعدادية انخلات بأريانا عن عمل عن قصر السعيد بباردو. يعني كيفاش قدموه كيفاش صوروه كانت حاجة مزيانة برشا، تفرجنا فيها الحقيقة. يتم الصحة الصغيرات بعد شوية توندي كل المستمعين بعد شوية تلقاو الفيديو كاملة مع صغيرات هذوما وتابعوهم زاد حتى كيفاش خدموا الخدمه هذه. بالنسبه لي سفيره المتاحف للمدرسه للمرحله الثانويه هي فاز بها معهد ابن الجزار بالقيروان، كانوا خدموا عمل مزيان برشا عن جامع عقبه بن نافع. سهي قبيله كانت سالتني قالت لي هل ثم الذكاء الاصطناعي في الاعمال والا لا؟ بالنسبه للعمل للمرحله الثانويه هذه اللي فاز به معهد ابن الجزار كان ثم الذكاء الاصطناعي في وسط العمل، خدموا على جامع عقبه بن نافع. لكن بما انهم التلامذة كانوا موجودين يعني ويخدموا في المعاهد نتاعهم في نادي المسرح، فكاينهم دخلوا عملوا سيناريو، عملوا كانها تمثيليه وجمع
0: ابن عقبه
1: الجامع يعني بيدو للصومعه هي اللي دخلت بالذكاء الاصطناعي، هي اللي كانت جاوبتهم على الأسئلة اللي كانوا تسألوها التلامذة هذوما. رحلة عملوا رحلة في الزمن استعملوا فيها الذكاء الاصطناعي، حاجة مزيانة برشا. معناها حكيت التاريخ بناء الجامع، حكيت كيف الهندسة المعمارية اللي تبنى عليها الجامع، وكانت فيديو من أجمل بالحق من الفيديوهات اللي تنجم تشوفها من عند الصغيرات هذوما. وهذاك علاش هما توجوا سفراء متاحف للمرحلة الثانوية. وديما نذكر المستمعين انه الفيديوهات هذوما الكل ديما تلقاهم على الباج نتاعنا فيسبوك اذاعة الشباب. بعد شوية ثم جائزة زادت جائزة شرفية السفير الشرفي مدرسة المكفوفين بسوسة، زاد من حقهم هما زاد يخدموا عمل كيما هكايا وتحصلوا على الجائزة هذية. كان زاد عمل ممتاز حتى انهم معناها اللي فاز بالجائزة بعد شوية زاد تشوفوا الصور نتاعو يقول انه تعلم حاجة جديدة، انه ديجا كي عمل ريسيرش مشاف على تاريخ تونس ديجا تعلم برشا حاجات. فكانت هذه تقريبا التظاهره لليوم، وهذه في دورتها الثانيه. نذكر انه كانت الدوره الاولى عم ناول في متحف باردو سنة، الدوره الثانيه في متحف رقاده.
0: بتسجل لنا المقروض زاد اللي يمشي القيروان يعمل سياحه داخليه ولا السياحه الاجانب، يمشيوا الرقاده يمشيوا المتاحف والمعالم الاثريه وما ينسيوا زاد المقروض الموروث اخر تتميز به جهه المقروض. اي اي اي والنحاس الى اخره وشويه معون خاطر انا قراب على العيد الكبير.
1: هو زي شنو صار بالنسبه للتظاهره هذه، كان على هامش التظاهره ثم ورشات صارت على الموروث النمادي للقيروان. ثم صغيرات كانوا صنعوا المقروض، صغيرات كيف يوريو كيفاش يصنعوا النحاس السجاد يعني الزراد
0: الزربيه
1: القيروان. يعني برشا حاجات كانت بالحق وكلها جات من عند الصغيرات، ديما نقول من عند الصغيرات مش من عند الكبار، وهذه حاجه مهمه جدا انهم يتعلموا تاريخ بلادهم.
0: اي فوالا، ويعرفوا باش تتميز الجهه نتاعهم. واحنا نحبوا معناتها الصناعات التقليديه والموروث نتاعنا في كل جهه ما يندثرش. كيفاش ما يندثرش؟ كي رسخوا في عقول الاطفال بالطبيعه. شكرا ليك ذكريات، يعطيك الصحه. اذا كنت منذ الصباح معناها في مواكبه لها المسابقه الوطنيه للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الاثريه اللي تنظمها وزاره التربيه والتعليم، وما تنساوش تعملوا زياره للقيروان، وخاصه تكون حافله في الاعياد القيروان بالطبيعه، والروحانيات اللي موجوده في جهه القيروان، جامع عقبه بن نافح والمتاحف طبعا. شكرا ليك، طريق السلامه. احنا باش نواصلوا مع لقاءات ومع الانغام.

0: عمرو ذياب نقصك القعدة نقصك، وصلنا بيهم لساعتين وساعتاش دقيقة في خمس نجوم. سليم في التكنيك، بسام بن سمية في الديجيتال، عواطفنا أمام الميكروفون. لين باش نسمعكم تسجيل قمت به مع السيدة وحيدة جعيد المكلفة بمهمة بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية على إثر حفل المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027. الحفلة ذي صار الأسبوع الفارط بأحد النزل بالعاصمة. نستمع لهذا التسجيل.
1: سياحة نيوز.
0: سيدة وحيدة جعيت مكلفة بمأمورية بديوان سيد وزير السياحة والصناعات التقليدية، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك.
2: شكرا، مرحبا بكم، شرفتونا.
0: إذن احنا اليوم في مواكبة للمسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027، وانت جوري في اللجنة هذه، رئيسة اللجنة. إذن فما بوتنسيال مهم قاعد يسنى في تونس طبعا بعد هالتتويج هذية، احنا وين ماشيين من هذية الكل؟ هل أنه معناها احنا قد هالمسؤولية هذية؟ بماذا تتميز تونس؟ وأيضا للجوائز، كنت تحكينا شوية لمحة الجوائز والحفل هذي.
2: والحفل هذي جاء كما تعلموا معناتها في سياق تونس عاصمة سياحية عربية 2027، اللي هو حدث كبير ياسر مهم لتونس، لأنه من خلاله إن شاء الله باش نعرفوا أكثر بالمنتوج التونسي في مكوناته الكل، معناتها التنويع الكبير بالمخزون الثقافي المادي والغير مادي وكل ما هو معناتها المكونات اللي موجودين في السياحة حاليا وفي المستقبل، لأنه فما زادة مشاريع لبس بها قاعدة تنجز تدريجيا. هذه من ناحية. إذن الحد هذه زادة مهم لأنه نحب نحن نستقطبوا أكثر زوار ليس فقط من أوروبا اللي هو نقوله السوق الكلاسيكي، لكن زادة من الأسواق العربية بتبيع الجوار هذيك في معناتها جوار بتبيعتهم معناتها موجودين، لكن أسواق جديدة عربية ولكن زادة من آسيا ومن أمريكا، لماذا لا؟ احنا عندنا المكونات الكل وعندنا القدرات، وهذا المجال هذية اللوجو اللي ريتو شارت غرافيك اليوم اللي معناتها قاعدين معناتها تلمينا مع الأساتذة والتعليم العالي والبحث العلمي مشكور مرة أخرى، خطر هي مبادرة متاع سيد الوزير السياحة، ولكن خدمنا بصفة تشاركية وعلى طول، وكان الحقيقة جو راقي راقي بامتياز مع الخيان الكل، ومشكورين مرة أخرى بالمناسبة. وهذا علاش؟ لأنه حبينا نعطيه فرصة للطلبة وليداتنا بهليوم بناتنا، دونك هذا نعتزوا به، لانه الشباب تونس معناتها باش يعطينا الافق ويعطينا الامل اللي تونس معناتها تقدر ما غير وكالات اجنبيه واي حاجه معناتها تنتج وتقدم معناتها افكار وتقدم ابتكار من اعلى طرس. وها وريتوا اليوم معناتها المستوى الراقي نتاع معناتها بنياتنا ومتطوعين اللي معاهم الاساتذه بطبيعه الحال، وراهم الوالدين زادة مشكورين لانه فما مسؤوليه معناتها نتاع عائله. هذايا علاش؟ لانه نمنو اللي الشباب عنده القدره

0: فعلا اسمها تونس عاصمة سياحية بالأساس، مش تكون معناتها تونس منوبة بنعروس وريانة كولايات، ولكن احنا في الإقليم معناتها عنا زيدا نابل وعنا بنزرت اللي هما كذلك باش يكونوا معنا في معناتها النشاط، والنشاط هذايا والترويج ماهوش باش يكون كان الأقاليم اللي نحنا فيه، ولكن زيدا شهادة الكل لأنه هو حدث يهم تونس كدولة كأمة تونسية كشعب، يعني الناس الكل عندهم معناتها المساهمة متاعهم، والوزارات الكل بدون استثناء قدموا معناتها مقترحات، ونحن اليوم قاعدين معناتها ندرجوا في المقترحات اللي نجموا معناتها يكونوا في البرنامج ان شاء الله اللي باش يتقدم معنا قريب، اللي في باش معناتها نجموا نقدموا ننطلقوا في العمل. دونك العمل متواصل، وهذا الكل تحضير ل 2027.
1: كان نقولوا معناها عاصمه للسياحه العربيه، معناتها متطلبات السائح العربي نعرفوا احنا مسنسيب الاسواق الفرنسيه، الاسواق الكلاسيكيه، اسواق الجوار، لكن انه نستقطب سائح عربي معناتها المتطلبات السائح العربي تختلف على السياح الاخرين، معناتها اللي يحب الشوبينغ حاجات اخرى، ماهوش ما يحبش التوريزم بالنيير هو سيتاناكي، عندنا حاجات اخرين دوتر برودوي توريستيك نحبوا زاده ان نطوروا فيهم. هل انه حاضره تونس باش تستقطب السائح العربي؟
0: هو بالفعل تونس معروفه خاصه بالسياحه البحريه البالنيير، ولكن نحن اللي نجموا نقولوه وعنا علاش معناتها ان نقدموا برنامج للزيار حتى لو كان يجيو من الاسواق العربيه، اللي هو المنتوج معناتها الثقافي لو برودوي كولتوريل سي نو ليميت. دابور اولا فما حاجات تجمع معناتها الدول العربيه الاسلاميه، معناتها عنا تاريخ اللي نجموا نلقاو نقط معناتها بين الدول معناتها الدول العربية وتونس، فما اللغة، فما بعض من الموسيقى، فما بعض من الفنون، يعني فما مجالات اللي تنجح الصناعات التقليدية. احنا عندنا منتوجات الخط الكاليغرافي مثلا، هي معناتها ماهيش كان في تونس، راهو الكاليغرافي توزعت في العالم العربي من البيرس وحنا ماشيين. دونك لذا نمنوا اللي المخزون الثقافي والرياضي والطبيعي متاعنا هذوما معناتها سي مكونات قوين ياسر، والسياحه معناتها لو بيان تو سكي بيانيتر هذاك الكل ينجم يخولنا باش نستقبطوا الزوار من البلدان هذوما، واللي باش يعمل شوبينغ ماشيش بفرضه هي لتونس، نجم عندهم دول اخرين وما حتى في بلادهم ينجموا يسوقوا، اللي باش يجي لتونس على الحفاوه نتاعنا على تاريخنا على الاصاله نتاعنا على الاستقبال نتاعنا على الاكله نتاعنا، فهمني عندنا برشا حاجات راهو باش نضيفوهم العرض المنتوج السياحي متنوع. احنا نخدموا على تنويع المنتوج وتنويع الاسواق، فما حتى مشكل ان شاء الله نكونوا موجودين معناتها بالطبيعه حاضرين في الموعد، وهذايا كما قلنا مسؤوليه معناتها الوزارات الكل مع بعضنا. ها اليوم مبادره نتاع وزارتين وكانت ناجحه ومباش تواصل ان شاء الله، ونجموا نفس في نفس السياق نتعاملوا مع الوزارات الاخرين لانه هو الحدث يهم الجمهوريه التونسيه.
2: سياحه نيوز.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: نحييكم من إذاعة الشباب ونقدم لكم موجزا للأنباء. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دفوس يؤكد أن تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان بؤر الانتشار الفيروسين. متحف الفنون الإسلامية برقادة من ولاية القيروان يحتضن اليوم الدورة الثانية لمسابقة الجائزة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، تونس تحتضن المؤتمر الدولي يومي 29 و30 من مايو الحالي، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس وعدد من الدول الأجنبية. وزارة العدل تفتح مناظرة خارجية لانتداب 29 من عمل متصرفي كتابات المحاكم من الصنف العدلي. في أخبار العالم، استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 3 من عائلة واحدة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وحركة حماس تطالب الوسطاء بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. بحرية الحرس الثوري تعلن عبور 33 سفينة مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وفي لبنان، استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف لطائرات الاحتلال الصهيوني بلدتي تورا ونبطية جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: نانسي عجرم، عيني عليك. نغم رجعنا به بعد موجز الثانية والنصف. انتم في الاستماع لخمس نجوم على موجة إذاعة الشباب حتىش المطلثة، ديما معكم سليم القصيبي في التكنيك، بسام بن سمية في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. لين باش نهزوكم إلى مدينة النسري، مدينة الكعك ورقة، مدينة الماء والحنية وجبل زغوان، مع سيد حمد غلاب رئيس جمعية مهرجان النسري بزغوان. مرحبا بك سي حمد، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام عواطف، مرحبا بمستمعين ومشاهدين قناة إذاعة الشباب الوطني.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. إذا دورة الأربعين من مهرجان النسري بزغوان، مهرجان عريق ودورة أربعين ما شاء الله، ديما فيها لقيت هذايا، وكي نقولوا زغوان نقولوا النسري هذا أكيد، والكعك ورقة وموروث مادي ولا مادي وجمال وطبيعة إلى آخره. أي نتعرفوا معك أنت إذا سي حمد على الدورة وخصوصية الدورة الجديدة، بما أنه البارح دارت الندوة الصحفية الخاصة بالمهرجان.
1: بالضبط أختي، كما قلت مهرجان النسري سنة عنده 40 سنة، 40 دورة مش 40 سنة، خاطر هو ثم عوام توقف فيهم. هو أول دورة كانت سنة 1975 وتواصل حتى يومنا هذا. إحنا الهيئة الجديدة انتخبت، معناتها مازال كنا انتخبت ومكونة جديدة، حاولنا باش نحطوا في المهرجان هذا ثلاثة محاور أساسية اللي هو المحور الثقافي والمحور العلمي والمحور السياحي. بالنسبة للمحور الثقافي هو كل ما هو احتفالات، عن سهرية متاع ثلاجة، عن عرض سينوج لبن جميع، عن عرض يلا نغني فرقة من أولاد زغوان، وعن كذلك عرض لمحمد لخوس للصغيرات. هذا كل ما هو ثقافي. علمي، عن ندوة علمية خاصة بنبت النسري وما لفها النبتة هذه ومكوناتها، واش نجموا نستخرجوا منها النبتة هذه، وهل يمكن النبتة هذه تكون قاطرة تنموية واقتصادية لمدينة زغوان.
0: بالنسبة ونوصلوا من خلالها إلى العالمية، وعلاش ليه نروج لمدينة زغوان عالمية.
1: وقتي عباطف نحن كهيئة مع بعد البحوث والتقصي لقينا اللي فما مهرجانات كما مهرجان تاعنا اللي هو في تركيا. لكن في تركيا يحتفلوا بالغله، خاطر نبت النسري نحن في زغوان فما نوعين تاع نسري معروفين اللي هو احنا نقولوا الورد النسر العربي، النسر العربي والنسري ما يسمى كله روز كانين، هو نسري كلابي. فيه ورده، لكن الورده بعد الورده هذه تلقى كعبه غله. كعب الغله هذه يستخرج منها عده معناتها مواد طبيه، وكذلك زيوت، وكذلك مواد عطرية من الغلة هذه. نحن في زغوان كنا محافظين على التقطير والماء متاع النسري، النوعية متاع الماء متاع النسري وذات النسري اللي موجودة في زغوان، عندنا نوعية خاصة. هذا بالنسبة للنبت النسري. وبالنسبة للسياحة ركزنا على المدينة العربي. المدينة العربي في زغوان الحق هي معناتها جميلة جدا، لكن ثم مواقع مش ناخذ حظها كما يجب. احنا زغوان يجي زغوان بخلاف معبد المياه والمنشأة السياحية المعروفة، وكذلك نهر الشيد علي عزوز. لكن عندنا نهجة أخرى مجاورة محاضية للنهر الشيد علي عزوز ذات قيمة اللي هي مثلا نهر الشواشين.
0: أي مش ماخذة حظها معناها. أي
1: العباد بالضبط، العباد ما تعرفش في زغوان كان تصنع الشاشية وتصبغ الشاشية. وعندنا كذلك نهج آخر اسمه نهج الكوشة اللي كانت فيه كوشة متاع الزاوية، عندها خاصياتها وعندها معناتها تاريخها في الحكاية هذه. نهج 9 أبريل، نهج معناتها وين عاش سليمة بن سليمان رفيق الزعيم بورقيبة، باب القوس، ما أدراك من باب القوس، معناتها المعمار الشاهد على العصور من عهد الرومان مدينة زغوان. هذايا الكل باش نبينوه. كيفاش نبينوه؟ باش نستعملوا ما سناها مع جمعية الطهي الجميع بسوسة، باش نعمل زاتولي متاع مأكولات من بالعطر متاع النسري، خاصة مع المأكولات هذية تقليدية مفوحة بالنسري موزعة على المناطق هذية كل معناتها تدور في وسط البلد العربي وتلقى زاتولي هذو موجودين وتتذوق المأكولات هذه على كبر المدينة العربي، واكيد مع التنشيط ما نجموش نعملوا مهرجان في زغوان ولا احتفالات في زغوان من غير ما متواجد العزوزية متاع زغوان. هي على اليوم يوم باش يكون ان شاء الله يوم حد يوم 31 ماي باش يكون اليوم التنشيط هي خاصة بسياحة المدينة.
0: فوالا يعطيكم الصحة بطبيعة إن شاء الله بالتوفيق، وإحنا ندعو السادة المستمعين باش يمشيوا يكبوا مهرجان النسري ونعملوا سياحة داخلية، نزوروا بلادنا ونعرفوا بلادنا، نكتشفوا الأنهج مدينة زغوان، مش فقط معبد المياه، راهو فما أنهج أخرى كما كنت تذكر فيها أنت سي حمدة، ونشريوا الكعك ورقة بالنسري اللي عنده نكهة خاصة، ونشربوا مية بنينة من زغوان. شكرا لك، يعطيك صحة سي حمدة غلاب على هذه المداخلة. حمدة غلاب رئيس جمعية مهرجان النسري. احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام.

0: فلاورز على موجة إذاعة الشباب. والآن باش نمشي إلى فقرة ديستيناسيون تونسي. ديستيناسيون تونسي وجهتنا لليوم إلى بيجا مع دليل نسيحي والسيد الثقافي وجدي البرجي. مساء النور وجدي، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: مرحبا بيك،
1: وإن شاء الله يا ربي تحضيرات بتاع العيد وتشموا فيها كل ريحة البخور والحاجات بدينا نحضروا فيهم وكل شيء، فإن شاء الله تحضيرات باهية. تعليش عم تبارى اليوم في ديستيناسيون تونيزي، نحبوا نمشيوا البلاصة. أنا ديما نقرب للعاصمة، علاش؟ على خاطر نقول ديما تونس هي تونس، هي عاصمة تونس، لكن ديما نقول تونس بلادنا راهي مش كبيرة برشا، نجم نحوصوا فيها وما تقلقش شوية. فباش نمشيو لبيجا، على خاطر في بيجا عندنا أولا الطريق سهل على الآخر، طريق الطيارة تونس بيجا توصلنا تقريبا اليوم في ساعة ونص ماكسيموم ناخذوا نلقاو رواحنا في بيجا. الحاجة هذه اللي تخلينا زاد نزوروا برشا حاجات مزيانة، كيما نعرفوا بيجا تسميتها جاية من فاغا اللي هي نقصدوا بها الثراء ولا الوفرة والحاجة الموجودة وكل شيء. منطقة بيجا كيما نعرفوا الناس الكل بلاد الخير والخير، فيها معالم تاريخية كبيرة ياسر، كيما منطقة الدقة الأثرية. منطقة الدقة الأثرية هو معلم أركيولوجي ثقافي تاريخي، لكن مصنف ضمن اليونسكو. فيه مدينة كاملة اللي هي مدينة دقة، فيها مسرح روماني، كابيتول، حمامات، يانسي دو سويت. الزيارة متاحة تمكننا انه صغيراتنا يكتشفوا انه التراث مش حاجة جوست نلقاوها في المتحف، نجموا بالحق نمشيوا المدينة كانت مسكونة من الاف السنين. اليوم هو صحيح معلم تاريخي، لكن مزيان ياسر نكتشفوا به قديش ثقافتنا وحضارتنا قديش قديمة وقديش مهمة، ما كانتش مهمة ما زالت مهمة إلى اليوم. باش نلقاو مدينة تاريخية أخرى بيجا، بالحق بيجا ستين اكسيبشن طبيعة وثقافة وكل شيء. بيجا فيها مدينة تستور، تلك المدينة التي بنيت على أعقاب الحضارة الحضارة الرومانية، لكن تواصلت كقرية صغيرة حتى لين جاءوا الموريسكيون اللي هما الجالية الأندلسية واستقروا بتونس في العهود الوسيطة وعملوا مدينة تستور. الاختلافات بينسيغ في الرواية مختلفة، يقولوا فما اللي ما كانتش أصلا المدينة وبنيوها الموريسكيون، وفما اللي يقول لك هي كانت قرية صغيرة وتطورت مع الموريسكيين وتطورت الفلاحة فيها وكل شيء. نلقاو اون فيل تري بيل على خاطر عندها طريقة العمارة الخاصة بها. مازال عندنا القرمود معناتها تستوري، عندنا الجامع الكبير اللي هو معروف بخلف، اللي هو جامع كبير ومبني بأعقاب معناتها مواد نقولوا احنا أركيولوجية. فيه المنجيل المشهورة متاع تستور اللي هي من أقدم المناجل الموجودة تقريبا في العالم، زاد حتى في تونس. هي منجيلة ومشهورة أنها تخدم بالعكس، معناتها عكس العقارب الساعة اللي نعرفوهم نحن اليوم. مدينة تستور مدينة الملذات، شنقاو فيها حاجات بنينة كيما الفتات، كيما برشا حاجات الجبونات يانسي دو سويت. صد سيدي سالم اللي ما يغيبش على أي زيارة البيج، علاش؟ على خاطر على ود مجد السد سيدي سلم يسمى من أكبر السدود في الجمهورية التونسية، لكن البيزاج مزيان على الأخر. وفي الأخر ديما أي بلاصة نمشي لها نذكروا اللي عنا طبيعة في بلدنا، عنا حاجة مزيانة. بيجا برشا عبيت يقولك بيجا ما فيهش بحر، هي ما عرفش أنا في مخي
0: ليه عاد ما عادش هذاك الناس كل ولا تعرف اللي بيجا فيها بحر.
1: اي ما برشا عبيد لي مازلت عندهم فكرة وينساو اللي منطقة نفزة هي منطقة ساحلية زادة، لكن منطقة غنية ياسر بالغابات، فما غابة الكريمة معروفين زادة في نفزة. الكريمة هو الكاكي هذاك اللي نعملوها ناكلوها في الخريف. فما معناتها طبيعة مزيانة على الاخر. انا نقول بيجا تنجم تكون القنطرة للمناطق الجميلة متاع الشمال الغربي، على خاطر بحذاك تلقى عين دراهم، مش بعيد عليك تلقى الكيف، مش بعيد عليك بالكل تلقى جندوبة سيدي، معناتها المناطق هذوكم الكل بنزرت، معناتها اللي يمشي بيجا ينجم يبروغرامي
0: بوابة، معناها بوابة
1: صحي هي بوابة نمشي ونجم جمعة وسبت وحد ناخذوا كونجي نمشيو نخلطوا البيجا من بعديك الغدوه نبرمجوا هكا نرجعوا ينسد شويت الحاجه الباهي الانفراستركتور توريستيك قاعده تتطور بالباهي بالباهي في الشمال الغربي انا برشا دي ميزون دوت انا برشا دي زوتيل قدم معروفين سي دي زوتيل فاق اللي قاعدين يحسنوا في الخدمات نتاعهم وهما مشكورين لكن ديما نذكر ديستيناسيون تونيزي نقولوا اللي الديستيناسيون تاعنا الوجهه السياحيه التونسيه اول حاجه تتبنى لاولادها باولادها فان شاء الله قلنا نمشيو خاطر راهو اون تيت كونسوماسيون كي نشريو من عند العطار ونشريو من عند الحرفي ونشريو من عند الحانوت الصغيره راهي هذيك هي اللي تبني وجهه سياحيه وتخليهم هما فخورين بالمواد التاريخيه نتاعهم وبالثقافه بكل شيء فيطوروها وينظموها ان شاء الله كيما دون ديما تونس خضراء ان شاء الله عيد مبروك للناس الكل وربي يتقبل
0: وانت زاده
1: الكل وان شاء الله نتلموا مع بعضنا بيان سور العيد وقت انه باش نسافروا بيننا عثنية إن شاء الله ربي وصلنا سالمين مسيختو نحكي ولصغارنا على تاريخ بلادنا وربي يوفق الناس الكل
0: يعطيك الصحة شكرا لك وجدي البرجي الوسيط الثقافي هزيتنا إلى بيجا دوليشة في بيجا كما كنا في زغوين زادة أن ننصحكم باش تمشيوا إلى بيجا وتزوروا بيجا مدما وبيجا فيها بحر معناتها تصلح الزيارة والدوليشة في بيجا في الربيع في الصيف في الشتاء في الخريف عندك ما تشوف في بيجا شكرا ليك وانت زادة نقول لك عيدك مبروك العام وانت حيب ألف خير احنا هكا معك انت وجدي البرجي وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم من خمس نجوم جيناكم بصفة استثنائية خاطر باش نفسح المجال بعد شوية مع ثلاثة لي وجدان وفوزي في ديماش فوت احنا رحبوا بنجم الدين بن سالم في التكنيك ياخذ مشعل على سليم القصيبي شكرا ليك بسام بسمية كنت معنا في الديجيتال عوض في الورغي من امام الميكروفون نقولكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب باي باي

0: سنجوي.
1: المجلة السياحية مع عواطف الورغي.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل وقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: مادي ثلاثة على موجات إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بكم في ديمانش فوت من توا حتى للستة ونص. صح فطوركم للناس اللي توا كملت الفطور، أكيد نهار الأحد ماني نتصور برانسيبالمون كسكسي. صح عليكم، في انتظار الكسكسي بالعصبين ولا الكسكسي بالعلوش، كل واحد كيفاش يحب. عنا اليوم فطور من نوع خاص، أكيد مباريات نصف نهائي كاس تونس لكرة القدم. شباب تل عمران في زويتن يستضيف الترجي الذي تونسي، وفي طيب المهيري في سباقس السي اس اس يستضيف ترجي جرجيس. زوز مباريات يكونوا منقولين مباشرة على أمواجنا، عبد الرزاق بن حسين إن شاء الله بعد من صفاقس، وفوزي بن سالم من ملعب شادلي زويتن في مباراة الجي اس او والترجي الرياضي التونسي. وأكيد برشا أخبار نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المونديال ومجموعة الرابعة. اليوم نحكيو على زوز منتخبات، الولايات المتحدة الأمريكية والمنتخب التركي. زوز باش يتواجهوا أكيد في المونديال هذا، بعض التفاصيل مع نقول زملائنا سي بون كهو. ما عادش مفعش فما فرق كبير بين التحليل الفني والا الصحافه الرياضيه كهو عشره بشوف الموسم، لكن الحمد لله مازلنا موجودين. فيصل العروسي كما العاده على الجهه اليسرى. كوتش مرحبا بك.
2: اهلا بك وجدان، ونسلموا على كل خاين اللي موجودين معنا، ونسلموا على كل مستمعين في ذات الشباب.
1: مرحبا، واكيد ضيفنا اليوم سعداء باستقباله. سمعتوه في تصريحات الغصره، معناها خلينا نقولوا توا تفرهد شويه، ما نعرفش معناها اسكو عمل نهايرين ثلاثه راحه بعد نهايه البطوله. المدرب المساعد في فريق مستقبل سليمان كوتش مهدي بن حسين، مرحبا بك.
3: مرحبا بك وجدان، ومرحبا بالمستمعين في اذاعه الشباب. ان شاء الله نعديو امسيه طيبه، وان شاء الله تكون الملاحظات نتاعنا والتحاليل نتاعنا قايمه
1: ان شاء الله. اكيد احنا باش نتابعوا زوج مباريات كما قلنا، وباش نتفاعلوا مع المعلقين مع تطور النتيجه خاصه في المباريات. اكيد ان شاء الله تكون في كنف الروح الرياضيه. زوج مباريات كاس باش نعرفوا اطراف النهائي اللي باش يكون 31 مي القادم لحد الجاي، نهائي كاس تونس لكره القدم. عاطف زنيدي معنا في الاعداد والتنسيق، نجم الدين بن سالم اليوم في الاخراج، وفي راس معنا في اللايف ستريمينغ. نبداو بالموسيقى وراجعين بعد شويه باش نعملوا تكسيره قبل ما نحكيو على كره القدم. طبعا نقول لكم شنو الرياضه اللي باش نحكيو عليها.

0: تفضل شاكر. وصلنا الماضي 3 و6 دقائق. انتم تسمعوا في ديمانش فوت قبل ما نحكيوا على مباريات نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم. ان شاء الله المباريات تنطلق ماضي 3:30، وحنا اكيد بعد شوية باش نحكيوا في تفاصيل الفنية تشكيلات نقدموا المباريات. لكن قبل كما قلنا خلينا نحكيوا في اختصاص اخر ورياضة، معناها احنا وقت نقولوا الرقص، فما جامعة الرقص بتبيع، وكنا وكبنا مع زيد الخياري الاسبوع الماضي بعض الأنشطة اللي تتعلق بالرقص، وموجود معنا اليوم المكلف بالإدارة الفنية في جامعة الرقص والأنشطة الموازية محمد علي تبين من صفاقس. نتصور دالي موجود. دالي مرحبا بك.
1: لا مرحبا بك، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا كله تتفرج فينا زاد على ديجيتال.
0: اكيد جدا تنجموا تشوفونا اون لايف ستريمينغ. باش نحكيو على شنو وقعت صاير اون اتوندون الدور النهائي، خاصه في المعهد العالي للرياضه بصفاقس. وقت اللي نحكيو على برشا اختصاصات ولاو محمد علي معناها في الرقص بصفه عامه للتونسي، تقولوا الرقص ديجا ماهوش مستانس باللي هو رياضه، فما بالك وقت اللي نحكيو على اختصاصات ساسات ودي كاتيجوري، وخاصة يمكن انت أدرى فما برشا ناس عندها اختصاص جديد اللي هو اختصاص الرقص.
1: صحيح صحيح، وفات احنا مع البيرو فيدرالي الجديد كسرنا في الستيل دو دانس، وراهو اليوم كي نقولوا دانس راهو نقولوا الرقص الفني والرياضي زاد زوز، خاطر الفني هو اللي يفرج والرياضي هو كومبيتيتيف. دونك ديكو هذاك علاش احنا اليوم مش نعملوا دو تيب دو كاتيجوري ابار لي ستيل دو دانس اللي هو الكومبيتيتيف و اور كومبيتيشن، خاطر الصغيرات نتاعنا حضروا لي تابلو نتاعهم المشاهد نتاعهم. دونك ديكو يلزم قدام لي بارون نتاعهم باش نشجعوهم باش نشوفوا هما شنو عملوا عام كامل وشنو فاش قاعدين يحضروا. دونك حاجه ما تزيد كان حافز للصغيرات باش ينجموا يقدموا في المجال هذا. دونك احنا نرجع لك للسبيشاليتي، فما عندنا توسكي عندنا البريك دانس، عندنا الاوبن ستايل اللي هو معناتها يجمع لي ستيل دو دانس الكل، عندنا الهيب هوب، عندنا الدانس كونتمبورين، عندنا المودرن جاز، عندنا لي دانس لاتين توسكي سالسا باتشاتا اكسيتيرا، وعندنا الفري ستايل اللي هو في ستايل معناتها لي كوريغرافي معناتها ما فيهمش كل واحد وشنو ينجم يعمل في الكوريغرافي نتاعو، ما فماش قانون معين، مي فما بلوتو مشاهد تخدم برشا على كرياتيفيتي وتخدم برشا على كيفاش نقولوا الطابع الفني اكثر منها حاجه اخرى. دونك احنا اليوم موجودين في صفاقس كما قلت. عملنا دوزيام كاليفيكاسيون للفينال نتاع الشامبيونان دو تونيزي اللي هو باش يكون ان شاء الله نهار 31 ماي في مدينه الثقافه. دونك من ممبري هذايا ندعو الناس الكل باش يجيو يتفرجوا ويشجعوا الصغيرات وحتى باش يشوفوا ويكتشفوا شنو هو الدونس، على خاطر احنا اليوم عندنا بليزيور اكس للدونس، عندنا بليزيور اكس. الاكس الاولاني انه معناتها نشوفوا الابداع نتاع الصغيرات وبوركوا با يعملوا ان كارير، خاطر اليوم راك تنجم تعمل كارير بروفيسيونيل في اي نوع نتاع رياضه، كيما يكون ولدك ولا بنتك تعمل باريكزومبل لي سبور كوليكتيف منهم الفوت ولا الباسكيت ولا الهاند، كيما ينجم يكون عنده اختصاص في لي سبور انديفيديوال كيما الرقص كيما الكاراتيه كيما التايكوندو اكسيتيرا. دونك ديكو هو الصغير نتاعنا دونك يشوف روحو فانو رياضه ينجم يقدم فيها وينجم يعمل فيها ان كارير كيما قلنا بروفيسيونيل افيك ان كونترا اي ان كارير ابار القرايه اللي ينجم يكون مشواره فيها زاد بيان ايفيدامون. دونك هذا الكل احنا اليوم نقلنا للصفاقس عاصمه الجنوب خاطر عملنا الكاليفيكاسيون تاع السود اليوم ان شاء الله اللي هي باش تنطلق شويه اخر معناتها 4 ساعات اخرى باش نرشحوا في كل كاتيجوري اللي هما عندنا مينيم كادي جونيور سينيور في لي 3 ستايل اللي احنا باش نعملوهم اليوم اللي هو الدانس كونتمبورين والاوبن ستايل والهيب هوب. دونك عندنا سولو كما قلنا والديو والفورماسيون هذوما باش يكونوا حاضرين معنا اليوم.
0: حسب التقريب قداش من واحد باش نلقاو جوستومون يتنافسوا في النهائي؟
1: عندنا في النهائي يوم فات خاطر احنا مربوطين بنومبر احنا نحدوه عملنا 9 بار كاتيجوري معناتها 9 يترشحوا للفينال. السنه قلنا نزيدوا لا كومبيتيسيون كانت ياسر سيغي دونك قلنا خنزيدوا لعبات تحضر اكثر ونقصوا في البلايص ما نكثروا في الكاليف. دونك اليوم السنه عملنا كان 5 بلايص للفينال بار كاتيجوري. دونك عملنا الكاليف الاولى كما قلنا في تونس اللي هي فيها تونس وبنزرت وصفاقس وقلت صفاقس سوسة ومستير وزغوان اكسترا، واليوم نعملوا في الكاليف نتاع السود. دونك اليوم يكونوا معنا حاضرين بريسك اكثر من 150 رقص ورقص. دونك ومش رشحوا منهم كما قلنا بار كاتيجوري خمسة منوس ولا خمسة جروبات ولا خمسة ديوات.
0: واضح. والمواد اكيد في مدينة ثقافة كما قلت لحد جاي ابارتيغ من بداية من وقتي؟
1: بداية هما الظاهرة تجيو بداية من 8 تاع الصباح خاطر
0: تبارك الله.
1: اما 8 تاع الصباح خاطر لازم يعطيو لك الموزيكا نتاعهم للدي جي باش ينجم هو يحطلهم الموزيكا نتاعهم باش يخدموا عليها لي تابلو اللي هما مقابلين الكوريغرافي. دونك يكونوا هما صغيرة تبارتي من 8 تاع الصباح. اما العباد اللي تتفرج تكون ابارتيغ من 9 9 ونص تاع الصباح. ما كناش نجيو يتفرجوا، مرحبا بالناس الكل راهي فما فرصة باللي خليني خاطر وصيت اليوم تلمو معناتها صغيرة تولا احنا ياسر كونكتي دونك عندنا تيك توك عندنا انستغرام عندنا لي كوريغرافي الدونس راه في كل بلاصة لي بوب تنجم تعمل دونس تعمل في التيك توك تنجم تعمل دونس في الكارير بروفيسيونيل تنجم تعمل دونس الدونس تخليك ومعناتها الابداع يتحسن فيك يخلي لك كاليتي فيزيك خاطر برشا عباد يقول لك الاخي هو كيفاش قاعد يعمل
0: لا يلزمه
1: كل راهي رياضه وكان تجيو تشوفوا معناتها لي بريكور معناتها اللي يعمل بريك دانس كيفاش نوما لي موفمون اللي يعملوهم بالحق تفهموا بتدخل شويه شنو هما الكاليتي فيزيك ديفلوبي. دونك احنا اليوم صغيراتنا ولا الكبار ولا اغلبيتها معناتها نتصور لاج كريتيك نتاع اي صغير هو الادوليسونس اليوم في بلاصه ما يمشي يتبع حاجات تدخل هو تنجم الفلطال الخايده ولا اي حاجه اخرى وموازيه يجي يعمل
0: اكتيفيتي كيما هكا
1: اكتيفيتي كيما هكا باش هكاك يبعد على الحاجات الخايبه الكل. دونك دونك هذاك علاش اليوم انا ندعو الناس الكل وتجي تتفرج في الفينال خاطر يمس كيما قلنا المغنيين معناتها كان فما لي مانجر نتاع المغنيين ينجموا يجيو مرحبا بهم علاش على خاطر ينجموا يختاروا وقت اللي تابلو اللي ينجموا يستغلوهم في الكليب نتاعهم تلك سوا اجونس بوبيسيتير ينجموا يجيو اي حاجه اي دومين راهو اليوم النجم تكون فيها الرقص موجوده معناتها. دونك ندعو الناس الكل باش يجيو يتفرجوا يشوفوا ويتقربوا للفيدراسيون وكان عندهم اي حاجه وقت يتولى تعدوا بالفيدراسيون وحنا نعاونوا الناس الكل.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك محمد علي تبي مكرف بالإدارة الفنية لجامعة الرقص وهو راهو ماني رياضي أكيد كوتش دالي خلينا نقول وأنتم فهموا البقية دونك عارف شنو يحكي وقت يحكي على البريباراسيون فيزيك ولا بوتيتر شنو يستحق الرقص باش يلقى روحه بيرفورمون على البوديوم وإلا غير وإن شاء الله بالتوفيق للصغار هذوما الكل. عندكم علاقة بالرقص مهدي وفيصل؟
2: جملة بعيد علي
0: وأنت كوتش لا علاقة ساعاتك اللي ترقص بالكرة ليه ما تعملوش المصطلح باهي خلينا نشوفوا فوزي بن سالم عنده يمكن علاقة بالرقص في الملاعب. فوزي تبارك الله يرقص بصوته بشي شيخنا اليوم في مباراة شبيبة العمران يزعط ليلة تنمر ما نحبش في فوزي راه ورد بالك شبيبة العمران والترجي الذي تونسي. فوزي مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك وجدان، تحية ليك تحية لكل ضيوفك في استوديو فيصل العرعوري، تحية كذلك
0: فيصل العروسي خاتي هذاك
3: فيصل العروسي عفوا فيصل العروسي خمم شنو قاعد يقول لك عطف الزنايدي
0: ما نقولكش خير يا فوزي والله كان نقول لك لما تجي توا من زويتن هكا تعمل 5000 متر موانع تجي تجري
3: لا لا ما نجمش نخلي المقابله كيما هكا مقابله العمران والترجي ومن بعد نتحاسبوا من بعد المقابله وبعد الحصه مع عاطف الزنايدي. قلت تحيه لفيصل العروسي، تحيه لمهدي بن حسين، تحيه الى كل مستمعي اذاعه الشباب قاعده تسمع في الاجواء اللي قاعد توصلكم من ملعب الشادي لزويتن رغم انه الجمهور ماهوش كبير برشا هنا في ملعب الشادي لزويتن لكن الاجواء 5 على 5 الامور التنظيميه كذلك في انتظار انطلاق مباراه الشباب العمران والترجي. نذكر وان شباب العمران لاول مره في تاريخها وصلت للدور النصف النهائي في المقابله الترجي الرياضي 27 مره وصل سابقا للدور النصف النهائي. الجمهور في الحقيقة نقطة استفهام قبيلة قاعد يشجع في الترجي الرياضي التونسي، ما نعرفش هو جمهور العمران ولا جمهور الترجي، أكيد الكلمة عندكم تفسروا لنا شنو هي الموضوع بالضبط وجدان أنت والمحللين لأنه قاعد نسمع في الجمهور اللي قاعد يشجع حاليا على الجهة اليمنى.
0: هو التصويرة اللي عندنا مازال التليماج نتاع استوديو التلفزة الوطنية مازال ما جانيش معناها تصويرة الجمهور، اما نتصور فوزي معناها مخلطين بوتيتر مش بعاد على بعضهم، كان لي كل واحد من شيرته كل واحد يشجع جمعيته.
3: لا هو في الحقيقة في الحقيقة الجمهور موجود كان على الجهة اليمنى، كان على الجهة اليمنى مقبلة، وهو يشجع بالترجي الرياضي التونسي. سمعنا قبيلة ثم الشماريخ ثم كذلك، فهمتني؟ أما الجهة اليسرى، الجهة اليسرى ما فيها حتى شيء يعني، ثم كل الإعلاميين من ست إعلاميين، ثم تغطية إعلامية كبيرة برشا لهذه المباراة. إن شاء الله المباراة تدور في كنف الروح الرياضية بطبيعة الحال. نذكرت أنه الشباب العمران والترجي كان تقابلوا في إطار البطولة الوطنية آخر مباراة واحد بلاش هنا في ملعب الشاذلي زويتن، ضربة جزاء حاسمة للترجي الرياضي التونسي قبل مباراة الدربي. أعلام العمران الصفراء والزرقاء موجودة. هات نعطيك تشكيلة الفريقين باش نخلي المحللين أكيد باش يقراوا الأمور الفنية قبل انطلاقة المباراة. نبدأ بالفريق الضيف الترجي الرياضي التونسي بميش في حراسة المرمى، محمد بن علي، حمزة جراسي، وياسين مرياح أو نضال العيفي على مستوى الدفاع، عبد الرحمن كوناتي، حمزة وشهاب الجبالي، ثم ثلاثي أجنبي على مستوى الهجوم، ينصاص، جاك ديرا، وكذلك دانو. هذا هو الثلاثي اللي موجود على مستوى هجوم الترجي واللي عول عليهم المدرب براكونيب على بنك الاحتياط سلك الدبشي في حراسة المرمى، ثم نلقاو ابراهيم خيطار والياس عرعار، منال الحميدي، كذلك اوغولو وخليل قنيشي، معز الحاج علي، اشرف الجبري، وهيثم ضو اللي كان سجل هدف ممتاز جدا في مباراة بوحجلة الأخيرة اللي فاز بها الترجي واللي تأهل من خلالها للدور النصف النهائي 3-0. الفريق المحلي فريق شباب العمران اكيد فرحان برشا بالاداء اللي قدمه الموسم هذا، ضمن البقاء بتاعه في الرابطه المحترفه الاولى بصفه مبكره، وصل لاول مره في تاريخه للدور النصف النهائي. وتحيه كبيره لامين الباشي اللي وعد تقريبا من افضل المدربين هذا الموسم من خلال النتائج اللي عملها والمسيره اللي عملها مع شباب العمران. يعاون اليوم كالعاده في حراسه المرمى منتصر صيد، نلقاو امامه بلال مقنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، عمر الزواغي، علي كازمير، غيث بن حميده قائد فريق، محمد امين بن عمر، مصطفى السويسي، عديب الحاج، وبلال التويتي على مستوى بنك الاحتياط، اسامه الحنزولي في حراسه المرمى، قبيل العثماني، هيثم الخميسي في حراسه المهدواني، صهيب العبدلي، انور الجويني، بيدي محمد العسكري، وشهاب الزغلامي اللي نلقاوها اليوم على بنك الاحتياط. طاقم تحكيم المباراة نلقاو حسني النيلي كحكم ساحة، مروان سعد كمساعد أول، رمزي بن فرج المساعد الثاني، وحمزة جعيد الحكم الرابع على مستوى الفار، هيثم الطرابلسي كحكم رئيسي المساعد، وسام بوغطاس، ومراقب الحكام زبير نويرة، والمنسقين الإعلاميين جهاد بن يوسف وسفيان الجري. هذه فكرة أولى من ملعب الشاذلي زويتن قبل انطلاقة مباراة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي في إطار نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم. مع تذكير فقط وجدان أنه ثلاثة غيابات مؤثرة في الترجي الرياضي التونسي توغاي قبل مثوره أمام مكتب الرابطة بطبيعة الحال، بن حميدة مع المنتخب الوطني، وبو عالية بسبب الإنذار الثالث. في المقابل نصاب مكتمل لفريق شبيبة العمران قبل مواجهة الترجي.
0: شكرا فوزي، يعطيك الصحة، نرجعوا لك إن شاء الله مع انطلاق المباراة. قبل ما نحكيو في الأمور الفنية خلينا زيد نقدموا مباراة نادي الصفاقسي وترجي جرجيس مع زميلنا عبد الرزاق بن حسين مطيب المهيري بصفاقس. عبد الرزاق مرحبا بك.
4: مرحبا بك وجدان بكل مستمعي إذاعة الشباب. هذا هو الملعب الطيب المهيري اللي يحتضن بعد قليل مباراة دور النصف النهائي لكأس تونس تجمع بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. على الورقة الفنية لهذه المباراة بالنسبة للفريق الضيف الترجي الرياضي الجرجيسي يمثل سيف الدين الشرفي في حراسة المرمى، يسري الضفلاوي، معتز شوشان، محمد فراس غومة، باب ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفه، دافيد ريو، خليل القصاب، مؤمن الرحماني، لمجد رجيلي وهو قائد الفريق. الفريق المحلي النادي الرياضي الصفاقسي يمثل محمد الهادي قعلول في حارس المرمى، علي معلول وهو قائد الفريق، كيفن موندوكيو، هشام بكار، حمزه المثلوثي، ريان الدربالي، حسام ادو، محمد الترابلسي، فراس السكوحي، موتيبا، وعمر بن علي، يدرب فريق النادي الصفاقسي المدرب محمد الكوكي. هذه المباراة يديرها الحكم وليد المنصري، يساعده أيمن إسماعيل كمساعد أول، عمر الرياحي كمساعد ثاني، حسام بن ساسي حكم احتياطي. بالنسبة لتركيبة حكام الفار، الحكم مجدي بلاغة، يساعده زياد الضويوي، وهذه المباراة يراقبها السيد مجد الرحومة، ينسقها إعلاميا كل من السادة عدنان الهنتاتي، المنجي النيلي، وتوفيق الصخري. بعد أقل من 9 دقائق تنطلق هذه المباراة اللي كما قلت تجمع بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي.
0: يعطيك الصحة، شكرا عبد الرزاق بن حسين، نرجع لك إن شاء الله مع انطلاق المباراة. وكيد احنا باش نعملوا كل واحد يعطينا تعليقه على تشكيلة من زوز مباريات اللي عندنا، مباراة النادي الصفاقسي وترجي الجرجيس. تحب نعاود نذكروا بالتشكيلات ولا موجودة قدام؟ خلينا ورقة المباراة هاي ديجا موجودة. أكيد كما العادة سيف الدين الشرفي بالنسبة لترجي جرجيس في حراسة المرمى، يسري الضفلاوي، معتز شوشين، محمد فراس غومة، باب ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفة، دافيد روي، خليل قصاب، مؤمن الرحماني، لمجد الرجيلي. دونك هذا بالنسبة لترجي جرجيس. بالنسبة للسي اس اس، محمد الهادي قالول في حراسة المرمى، بتبيع أيمن دحمان موجود مع المنتخب الوطني التونسي، علي معلول،

0: معلول ودربيلي زوز على لي كوتي، موجود ربيعي في وسط الميدان، حسمة دو ترابلسي وساكوحي وموتيابا. نستناه ونشوفوا الديسبوزيتيف كيفاش باش يكون موجود في وسط التيران للنادي الصفاقسي، وبن علي المتألق نقولوا بن علي في خط الهجوم. نادي الصفاقسي بالتشكيله المثاليه، ترجي جرجيس باش يكون ماهوش باش يكون منافس سهل للنادي الصفاقسي، نعرفوا ترجي جرجيس فما دي كاليتي. رجعت نوعا ما، النتائج تحسنت في الفتره الاخيره، خاصه في الفتره الانتقاليه نتاع ترجي جرجيس.
1: وان شاء الله ما عنده حتى علاقه،
0: اي ما عنده حتى علاقه
1: بمباريات البطوله، معناها
0: مباريات البطوله. دونك لهنا ترجي جرجيسي باش يحاول يقتلع الترشح، باش نقولوا نحن باش ينجح الموسم، معناها باش ينجح الموسم، ما نقولوش باش يعمل حاجه اخرى، لكن باش ينجح الموسم.
1: ترجي جرجيس ولا نادي الصفاقسي؟
0: ترجي جرجيس نادي الصفاقسي اوبجيكتيف اتان من لي زوبجيكتيف، اوبجيكتيف الاولاني اللي هو ترشح المسابقه الافريقيه، ترشح
1: بيه.
0: والاوبجيكتيف الثاني هو كاس تونس، وصل في الدومي فينال. وترجي جرجيس معناها باش يكمل الموسم اون بوتي.
1: واضح، سورتو اللي كان معناها خاصة عمناو السيزون محترم جدا، يلعب على البطولة سنة، يلقى روحه فما بعض المشاكل في نهاية الموسم. باهي، مباراة الترجي الريفي التونسي وشبيبة العمران، نعاود نذكر بالتشكيلة: أمين الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مرياح، نضال العيفي، عبد الرحمن كوناتي، حمزة رفيعة، شهاب جبيلي، ينساس، جاك ديارا، وفلوريان دانو. بالنسبة لشبيبة العمران: منتصر السيد، بلال مجنم، هارون الكوكي، سامي الهميمي، عمر الزويغي، كاسمير، غايف بن حميدة، محمد أمين بن عمر، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي. كوتش مهدي بن حسين، كيفاش تشوف التشكيلة؟
2: التشكيلة
1: وعودة خاصة الأجانب للترجي الريفي التونسي بعد الدور اللي تعدى ضد بعث بوحاجلة، باعتبار بتباع الفرق في
2: عودة الأجانب. ساعة سنة ريانا فوار بين المباراة اللي صارت في البطولة والمباراة تاع اليوم، متصور كانوا اليوم بالنظر في الزوز تشكيلات، ترجي يرجع للأجانب متاعه، شبيبة العمران باش يكون معناها بنفس التشكيلة بريسك عن جوار بري. اليوم محمد العسكري ريتو اليوم على البنك، مستانس يبدأ به، ساعات زادة يقعدوا على البنك ويدخلوا في وسط التيران. نتصور باش نشوفوا دو ستيل ديفيرون. شوفوا الترجي الرياضي التونسي باش يشد البوسيسيون من الاول تاع الماتش، باش يطلع الفوق بور بريسي لادفيرسير نتاعو. شوفوا شبيبة العمران باش يطيح باش يطيح البلوك نتاعو، باش يحاول يمتص الضغط نتاع الترجي الرياضي التونسي، ويستعمل الهجمه السريعه على السرعه نتاع عدي بالحاج والمهاجمين نتاعو. تشكيلتين باهين، نتصور باش نشوفوا مباراه فيها برشا معناها تحولات هجومية من العمران. نتصور تنجم زادة لبولاريتي تكون تعمل فارق في مباراة كيف ما هكا. وأفوار معناها سيام ماتش، نجم نقول معناها صحيح حظوظ الترجي أكثر، ما نتصور كونه
1: كيس
2: كيس العمران باش تكون ماهيش باش تفرط في الفرصة ذي اللي اتاحت لها أول مرة في تاريخ.
1: نيفال العيفي ماعرفش قداش عنده، ما لعبش اساسي
0: لا، مباراة الفارطة كان اساسي،
1: كان اساسي
0: مباراة الفارطة بوحجلة كان اساسي.
1: واضح واضح، هذا هو دونك عنده غيبة افوخس، ما معناه الملاعبي قاعد برشا سنين.
0: رمارك صغيرة جوست على تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، فما غياب ماهوش مفهوم اللي هو اوكبيلو في وسط الميدان، الملاعبي نعرفوا بيس متريس في وسط التيران، وفي في في طريقة لعب الاسبيرونس بصفة عامة ماهوش موجود، موجود على البنك. نستناو نشوفوا الاختيارات تاع براكوني شنو هي باش تعطي.
1: شوفوا الاختيارات شنو هي باش تعطي، هي حتى لتوا بالنسبه لفلوريان دانو معناها باقي ماشي الامور متمسك به، في ظل النقد اللي معناها الناس الكل تقريبا تنتقد في الملاعب هذايا اللي ما كانش افيكاس حتى لتوا بالنسبه للترجي التونسي، او موا لي زاتونت اللي كان يستناهم منه. موجز اخبار ماضي 3:30، بعد لحظات مازال موعد الاخبار. خلينا نرجعوا لفوزي، نعملوا طله دقيقه فوزي قبل موعد الاخبار، نشوفوا في الجمهور متخبي على الشمس وين قاعد انت، وش نحوال السخانه والامور نتاعك مريقله ولا لا؟
3: لا هو طقس طقس جميل، طقس نتاع كرة، الجمهور بطبيعة الحال موجود كان في المنصة في المدارج المغطاة، بالنسبة للملعب شاد لي

0: تويتر، المنصة موجودة فيها الإعلاميين بطبيعة الحال، وعدد قليل جدا بالنسبة للجماهير في الجهة المقابلة. لحظات ثم دقيقة صمت الآن ولحظات وتنطلق مباراة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي.
1: كيف زاد نعملوا طلة مع عبد الرزاق بن حسين ملعب الطيب المهيري. عبد الرزاق،
2: شكرا وجدان. في ملعب الطيب الميري حضور جماهيري غفير مع قرابة 50 متفرج من أحباء الترجي الجرجيسي. كما قلت جماهير غفيرة منذ طرح التذاكر نفذت منذ الساعات الأولى. جماهير غفيرة متعطشة لمثل هذه المباريات، وننتظر مباراة إن شاء الله تكون كبيرة وتسود فيها الروح الرياضية بين الشقيقين النادي الذي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي.
1: وسخانة حسب تقريب قديش؟
2: طقس ربيعي قرابة 28 بين 28 و 30 درجة.
1: شكرا عبد الرزاق بن حسين، نرجع لك بعد لحظات. موجز أخبار ماضي 3:30، مازلنا مواصلين معكم في ديمانش فوتة.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى موجز للأنباء. متحف الفنون الإسلامية برقادة من ولاية القيروان يحتضن اليوم الدورة الثانية لمسابقة الجائزة الوطنية للتلاميذ سفر المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. وزارة العدل تفتح مناظرة خارجية لانتداب 29 من متصرفي كتابات المحاكم من الصنف العدلي. انطلاق أول دورة تكوينية بالمخبر الرقمي للتصنيع الذي تم إحداثه بالشراكة مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق، فضاء حديث لدعم الأنشطة العلمية والتكنولوجية وتنمية مهارات الشباب والطلبة في مجالات التصنيع الرقمي والروبوتيك. تواصل فعالية المشروع التنشيطي جيل واعا بدار الشباب بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد تحت شعار العنف ما يشرف حد. وفي أخبار العالم، تسريبات أمريكية تؤكد قرب توقيع تفاهم مؤقت لهدنة 60 يوما يتضمن الإفراج عن 25 مليار دولار وإعادة النفط الإيراني. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يعلن أن عملية المفاوضات اتجهت نحو تقليص الخلافات، ولكن لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى مناقشة من خلال الوسطاء. حزب الله اللبناني يعلن قصفه بالصواريخ وقذائف المدفعية 4 مرات تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان. وأخيرا، عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بدعم من شرطة الاحتلال الصهيونية. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ديمانش فوت. انطلقت مباريات نصف نهائي كاس تونس لكرة القدم. شبيبة العمران وترجي الرياضي التونسي 3 دقائق لعب تعادل 0-0 وتعليق ان شاء الله بعد شويه لفوزي بن سالم. وفي ملعب طيب المهيري في صفاقس النادي الصفاقسي يستضيف ترجي جرجيس وايضا التعادل 0-0. وقبل المباراه كان فما تكريم لكبريات السله في السي اس اس بالطبيعه التتويج بالدوبليس. عبد الرزاق بن حسين يعطينا تفاصيل. مرحبا بك من جديد.
2: اهلا بك وجدان. فعلا قبل بدايه المباراه كبريات النادي الصفاقسي كره السله المتحصلين على الثنائي قاموا وقع تكريمهم من طرف جمهور الفريق. تجولوا في الملعب ويحملوا بطبيعه لقب الكاس ولقب البطوله. هذا الفرع اللي قدم الكثير للنادي الرياضي الصفاقسي وهو من يعتبر من الفروع الناجحه لكل موسم الا ويكون من المتوجين.
1: إن شاء الله مبروك مرة أخرى لكبريات سي اس اس في كرة السلة. الخطوط مفتوحة بطبيعة تحلوا أنتم أكيد الميكرو وقت يبدأ فما جديد ونكونوا موجودين في ملعب وفما جديد في الملعب الآخر. دونك نتفاعلوا مع بعضنا أكيد وصف وتعليق نحاولوا معناها نكونوا تقريبا عادلين معناها نشدوا اليوم أربيتراج مع عاطف في غرفة الفار وقد قد الوقت بين فوزي بن سالم وعبد الرزاق بن حسين. يلا فوزي نجي معاك نبداو أكيد بعض الوقت في ملعب.
3: شكرا ليك وجدان. 4 دقائق لعب في هذا الشوط الاول بين شباب طبران والترجي دائما التعادل 0-0 نسقبطي الى حد الان وربما فتره جسر نبض بين الفريقين باستثناء محاوله كانت ضعيفه وتصويبه ضعيفه من عديب الحاج منذ الدقيقه الاولى بعيده على مرمى الحارس امان الله مميش. نتابعوا هذا الهجوم لفريق العمران لكن الكره اسبق لمميش قبل ما توصل لعديب الحاج لاعب ومهاجم فريق شبيبة العمران. اللي ترجي عنده كرة حاليا في وسط الميدان في ثم ضغط من لاعبي فريق العمران على دفاع فريق الترجي الرياضي التونسي. يعكس الهجوم شبيبة العمران هذه كرة من عديب الحاج يحاول المرور والكرة بين مدافعي الفريقين ترجع للترجي الرياضي التونسي. شهاب الجبالي عنده الكرة في وسط الميدان يرفع الكرة جاك ديرا يحاول المرور يحاول دخول منطقة الجزاء يدخل ويصوب والدفاع يتدخل. الدفاع يتدخل يحط الكرة في الركنية هي الأولى منذ بداية هذه المباراة. تدخل ممتاز جدا من المدافع بلال مقلم يحط الكرة في الركنية الركنية الأولى على يمين الحارس منتصر صيد حارس فريق شبيبة العمران ودراعه هو اللي باش يتولى تنفيذ الركنية لفريق الترجي الرياضي التونسي هي الأولى كما ذكرت في بداية هذه المقابلة. ننتظر تنفيذ الركنية والحكم حسني النيلي قاعد ينبه على اللاعبين. بطبيعة الحال الترجي يلعب بالأزياء الزرقاء والازياء الصفراء بالنسبه لفريق شبيبه العمران. باش ترجع الكره يخليها جاك ديرا يخلي الكره لشهاب الجبالي يرفع الكره تصطدم بالدفاع مره اولى ثم مره ثانيه حمزه رفيعه يصوب والدفاع يرجع الكره من جديد. تبقى الكره لفريق الترجي الرياضي التونسي مازال في الحاله الهجوميه حاليا يحاول المرور والتوزيع تمشي الكرة والحكم ماذا يقول 6 أمتار لفريق شبيبة العمران في توقيت 6 دقائق لعب. دائما النتيجة مازالت متعادلة 0-0 بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي.
1: شكرا فوزي. نمشي ايضا لملعب طيب المهيري. عبد الرزاق بن حسين تفضل خطليك.
2: شكرا وجدان. نفس التوقيت 6 دقائق هذه توزيعه من صالح نادي الصفاقسي. التسديد تعود مره اخرى ما زالت العمليه متواصله. علي معلول علي معلول في وسط الدفاع تتقص الكره. قلت نفس توقيت مباراه جويتن ست دقائق وثلاثين ثانية منذ انطلاق هذا اللقاء. النادي الصفاقسي يدخل بقوة في الخمسة دقائق الأولى، فرصة منذ الدقيقة الأولى، تسديد من فراس سكوعي ولكن كورتو خارج الميدان. هذا الكرة الآن في وسط الميدان تتقص، تعود إلى دفاع النادي الصفاقسي. الكرة في اتجاه هشام بكار، هشام بكار يرجع بها الموندوكيو إلى زميله في اتجاه حمزة المثلوثي. حمزة تخرج الكرة الآن، هذا هجوم، الكرة في اتجاه عمر بن علي، عمر بن علي والتغطية الدفاعية، التغطية الدفاعية من باب ديالو يخلي الكرة في التماس، تماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي على يسار حارس مرمى سيف الدين الشرفي، حارس مرمى ترجي جرجيس. يتلعب التماس بسرعة، تمشي الكرة لفراس، فراس سكوح يوزع، الدفاع ما ياخذش الكرة، والكرة مباشرة إلى الحارس سيف الدين الشرفي. اقتراب من دفاع ترجي جرجيس، ما استغلوش مهاجمين فريق النادي الصفاقسي. الكرة تعود بهجوم معاكس لفريق ترجي الرياضي الجرجيسي. هذا الهجوم اختير من مؤمن الرحماني، مؤمن يمرر الكرة، تتقص من الدفاع، تتقص من موتيبال يعود إلى الدفاع. فريق النادي الصفاقس يعتمد طريقة الهجوم المكثف والدفاع، جميع اللاعبين يسطعوا في حالة الهجومية والعودة تكون جماعية في الحالة الدفاعية. هذا تماس لفريق الجرجيس، فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، يجي على الجهة اليسرى لهجوم فريق ترجي الجرجيس. الكرة إلى وسط الميدان الآن، تعود الكرة إلى مؤمن الرحماني، يرجع الكرة لحارس مرماه سيف الدين الشرفي. فريق ترجي جرجيس اللي كما نعرفه صاحب لقب وحيد في الكاس، تحصل عليه في موسم 2005 في نهائي شهير أمام الترجي الرياضي وانتهى بنتيجة 2-0، بينما النادي الرياضي الصفاقسي سحب 7 ألقاب في الكاس، وكذلك سحب 7 أدوار كوسيف، معناه النادي الصفاقسي كان متواجد لبطنة 14 مرة في نهائي كأس تونس. على كل، تعود الكرة الآن تماس على الجهة اليمنى هذه المرة لفريق لهجوم فريق ترجي الجرجيس. الكرة تعود، هذه تمريرة طويلة في اتجاه لاعب الهجوم، الكرة عند دافيد روي، تتقص له تسديدة ممتازة، تسديدة من الكوني خلفه، كانت فوق المرمى بقليل، وبالطبيعة فما إصابة لأحد مدافعي فريق النادي الرياضي الصفاقسي. يتجاهل الحكم السيد وليد المنصري. اللاعب متوقف وجدان في ملعب صفاقس، نشوفه زميلنا فوزي استغلال الوقت.
1: أكيد إن شاء الله سلامات الإصابة. نرجع لفوزي بن سالم في ملعب الشاد لزويت.
3: 10 دقائق لعب هنا في ملعب الشاد لزويتن، دائما تعادل 0-0 بين الترجي وشبيبة العمران في إطار نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم. هذه كرة لفريق الترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان. حمزة جلاسي، حمزة جلاسي يرجع من جديد لياسين مرياح. حمزة مازال محافظ على كورته، حمزة الجلاسي حاول التمرير من الجهة اليسرى والرفع الكرة جاك ديارا، لكن الكرة ما ترجع من الدفاع مرة أولى، ثم يخلط عليها لاعب فريق الترجي الرياضي التونسي حمزة رفيعة. عنده كرة إلى قائد فريقه ياسين مرياح، ترجع لي رفيعة من جديد، والكرة عند شياب الجبالي. شياب الجبالي يبدل في اتجاه اللعب كرتي، والدفاع يتدخل يرفع الكرة، والدفاع يتدخل قبل تمشي الكرة 6 أمتار لفريق شبيبة العمران. شبيبة العمران قاعد يحاول في بعض المحاولات باتجاه من غيث بن حميدة في اتجاه عدي بالحاج أو بلال التويتي، لكن ما ثمش خطورة على دفاع فريق الترجي اللي عنده أسبقية ميدانية حاليا على حساب فريق شبيبة العمران. طويلة من منتصر الصيد تمشي إلى ياسين مرياح، ياسين مرياح وثم لاعب ملقى على أرضية الميدان، الحكم يوقف اللعب. وصلنا بالضبط إلى 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، وما دام اللعب متوقف بطبيعة الحال نمشي للسفاقس. 12 دقيقة لعب، دائما التعادل 0-0 بين شبيبة العمران والترجي.
1: قبل ما نمشيو للسفاقس فقط خلينا ناخذ تعليق المدربين معانا اليوم، فيصل العروسي ومهدي بن حسين. تعادل 0-0 في الملاعب الزوز، هل برشا حذر ولا مانيك هاو دمي فينال؟ معناها كما نقولوا الغلطه راهي باش تتكلف على اي فريق يغلطها، الناس كل حاشتهم باللقب، وتقريبا كان الترجي الذي تونسي ماذا به ينقذ الموسم بلقب. نادي الصفاقسي كيف كيف حتى كان موجود في مسابقه افريقيه، وايضا نفس الشيء بالنسبه لشبيبه العمران والترجي الذي الجرجيسي للكونفيرماسيون كما نقولوا معناها نتاع السيزون.
4: بالنسبة لمباراة شبيبة العمران والترجي، معناها منتظر انه الترجي باش يكون البوسيسيون دو بال عندها اكثر من شبيبة العمران. شبيبة العمران تعرف بالكدا الاسبيرونس بيان سور كتاب مفتوح لكل الجمعيات اللي موجودة في تونس، قارية حساب كل نقاط القوة نتاع الترجي، واقفة مليح شبيبة العمران كيما عودتنا في البلوك ديفونسيف كومباكت، وقارين حساب خاصة الأظهرة وليكولوار نتاع الترجي اللي هما نقاط القوة. دونك لنا ديما يحاول شبيبة العمران يكون اون سوبيريوريتي نيميريك خاصة في الليكولوار، ما يخليوش السيتياسيون تاع ان كونتران خاصة في الليكولوار. واقف مليح شبيبة العمران، قاعد يحاول بلي مويان اللي عنده شبيبة العمران خاصة عدي بالحاج ومصطفى سويسي في لي ترانزيسيون اوفنسيف رابيد، لكن ماهوش قاعد ينجح. الديول قاعد تربح فيهم الاسبيرونس، لكن الاسبيرونس ماهيش قاعدة توجع ومش قاعدة توصل ياسر. ما شفنا حتى تسديدة توا بريسك 24 دقيقة، ما شفنا حتى تسديد على منتصر السيد، معناها ماتش إيكيليبري. وشبيبة العمران قاعد واقف مليح في المباراة هذه في ربع ساعة الأولى،
1: من الشوط الأول. نفس الشيء ظهر لي بالنسبة لنادي الصفاقسي وترجي الجرجيس، اللي معناها تصور مباراة باش تمشي أكثر من 90 دقيقة.
5: هاي مباراة نادي الصفاقسي وترجي الجرجيسي مباراة كوستو بصراحة. فهمت الترجي الجرجيسي واقف مليح، نشوف فيه قاعد يربح في دي دويل، احرج مام في كلك مانوفر اوفنسيف، معناها الديفونس نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. حاليا اللعبه ايكيليبري ونتصورها باش تمشي لاكثر من 90 دقيقه.
1: أكثر من 90 دقيقة نشوفوا اللعب رجع توقيت ونتيجة في صفاقس. ولما نرجعوا لزويتن عبد الرزاق بن حسين،
2: 14 دقيقة منذ انطلاق هذا اللقاء، والتعادل السلبي بين الفريقين، بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي.
1: فوزي بن سالم،
3: 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ربع ساعة دائما التعادل 0-0 وأستون في اللعب بطبيعة الحال منذ لحظات. ترجع الكرة ثم هجوم الترجي الرياضي التونسي، دانو عنده الكرة حاليا، لكن الدفاع الغلبة للدفاع فريق شبيبة العمران أمام دانو اللي ضيع كورته الأخيرة. ترجع الكرة لوسط الميدان، ياسين مرياح بدل في اتجاه اللاعب نضال العيفي، قام تمريره ممتازه جدا من نضال العيفي، واللاعب جاك ديرا يوزع بالساق اليمنى كيما جات، لكن الدفاع يدخل وتمشي تماس لفريق الترجي الرياضي التونسي قريبا لزاويه الركنيه. قريبة الكرة لزاوية الركنية، تماس نضال العيفي هو اللي باش يتولى إعادة الكرة للعب في هذه اللحظات. نضال العيفي عنده الكرة إلى جانب شاب جبالي، أو اللعب رقم 21 لعب كرتي، يبدل في اتجاه اللعب ياسين مرياح أو حمزة جلاسي. حمزة جلاسي ترجع من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، ثم هجوم لفريق شبيبة العمران، عنده الكرة حاليا بلال التويتي وسع، وياسين مرياح يتدخل يحط الكرة في الركنية الأولى لشبيبة العمران. الركنية الأولى لشبيبة العوران على يسار الحارس أمان الله مميش حارس فريق الترجي الرياضي التونسي. الركنية الأولى كما قلت لشبيبة العمران في هذا الهجوم بعد تدخل ياسين مرياح على التنفيذ لعديب الحاج هو اللي باش يتولى تنفيذ هذه الركنية لفريق شبيبة العمران. عديب الحاج من أبرز لاعبي فريق شبيبة العمران هذا الموسم يرفع الكرة عالي وتمشي لمن المميش كما جات والازدواجية تمشي 6 أمتار لفريق الترجي الرياضي التونسي في توقيت 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. دائما النتيجة متعادلة 0-0 بشباب العمران والترجي الرياضي التونسي. تابعوا هذا الهجوم لفريق شباب جبالي فريق الترجي الرياضي التونسي مازالت الكرة مازال الهجوم لفريق الترجي تمشي الى كوناتي. كوناتي عنده الكرة داخل مناطق الجزاء وممتاز جدا منتصر الصيد لكرة شياب الشبالي الاخيرة تمشي ركنية لفريق الترجي الرياضي التونسي. التنفيذ لينساس هو اللي باش يتولى تنفيذ هذه الركنية. ممتاز منتصر الصيد في التدخل الأخير تقريبا أبرز فرصة في هذا الشوط الأول لفريق الترجي. ينساس يرفع الكرة عالية وترجع من الدفاع فريق شبيبة العمران 3-3 في هذا الهجوم. ترجع الكرة وفي وسط الميدان يحاول المرور ولكنها ترجع لفريق الترجي. تماس للترجي الرياضي التونسي في 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. تبقى النتيجة متعادلة أصفار 0-0 بين شبيبة العمران والترجي وجدان.
1: شكرا فوزي. نرجع لصفاقس فما ديكلاج تاع دقيقة تقريبا بين زوز مباريات. عبد الرزاق بن حسين
2: 18 دقيقة و10 ثواني بالضبط في ملعب الطيب الميري بصفاقس والنتيجة دائما المتعادلة بين الفريقين دون أهداف. عمل ودور كبير يقوم به المدافع بابا ديالو في تشكيلة ترجي الجرجيس. جميع الكرات سواء كانت أرضية أو عالية يقطعها هذا المدافع. أبرز فرصة في دقيقة 12 كان النادي بصفاقس قريب ياسر من افتتاح النتيجة. توزيع من الجهة اليسرى وتسديدة رأسية من بن علي كانت فوق المرمى. تعود الكرة الآن إلى هشام بكار. هشام بكار يقدم بكورته يمرر علي معلول. علي معلول في وسط الميدان موتيابا يمرر كورته الآن تمشي الكرة في وسط الميدان تتقص فريق ترجي الجرجيس في هجوم عكس الآن. كما قال ضيفك الممرن والمحلل قاري النادي الرياضي الصفاقسي وعارف كيفاش يحافظ على عارف كيفاش يقص عملية الهجوم. هذا الآن الكرة تمشي لهشام بكار وبطبيعة أمام الضغط العالي يعود بها إلى حارس مرمى محمد علي قعلول. قعلول يغير الآن الهجوم للجهة اليمنى. هذه توزيعة طويلة بين علي المهاجم يعود لوسط الميدان بياخذ الكرة ولكن تتقص تمشي وسط الميدان لصالح فريق الترجي جرجيس. تتقص مرة أخرى والحكم يعلن مخالفة عليها وليد المنصري لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. بعد ما الكرة كانت عند هجوم ترجي جرجيس ارتكب المهاجم الخطأ والحكم يعلن على مخالفة. تتنفذ تمشي الكرة إلى حمزة المثلوث. حمزة المثلوث يعود بها إلى الآن الكرة إلى فراس سكوح. فراس طويلة لهشام بكار كانت طويلة ياسر وتغادر للتماس. فريق ترجي الجرجيس مسكر كل المنافذ وانتشار ممتاز على أرضية الميدان. واحنا نتحدث على أرضية الميدان أرضية طيبة في ملعب الطيب الميري من الملاعب القليلة في تونس نشوف فيها ملاعب الأرضية بهذه الكيفية. على كل تعود الكرة بضربة مرمى الآن سيف الدين
1: سيف الدين الشرفي هو اللي باش يرجع الكره وينقطع صوت اكيد كونيكسيون في الاثنين. خلينا اكيد نتفاعلوا شويه مع المباراه. فيصل يقصها ويقص الصوت لحظات اكيد سي عبد الرزاق صوت كهرب علينا ورجع شوفوا شنو هي الامور ماهيش ماشيه. يلا فيصل
4: بالنسبه كالعاده مباراه شبيبه العمران وترجي. شبيبه العمران قاعد يخرج نوعا ما من الانكماش نتاعو، قاعد يتحسن في لي ترانزيسيون اوفنسيف اللي نعرف هو من نقاط قوه شبيبه العمران، خاصه كما قلنا بين الناس كل اللي عدي بالحاج ومصطفى السويسي يديكروشي ديما بليل تويتي ويعطي الباس في ظهر ليزاريير اللي نعرفوهم تري زونجاجي في الترجي، معناها كي نقولوا في ظهر بن علي والعيفي ديما ليزاريير في الترجي ديما زوز يحاولوا يعاضوا الهجوم، دونك باش يخليهم مساحات. هذيك قاعد يستغل فيه الاسبيرونس، قاعد يستغل فيه شبيبه العمران دي كو تتفك الكره، فما فيرتيكاليتي دو معناها دوب ما تتفك الكره تمشي ديريكت للامام وخاصة للكلوار، عدي بالحاج ومصطفى السويسي اللي قاعدين يقلقوا في دفاع الترجي، وحذاري حذاري لأنه أتوم مو ينجم شبيبة العمران يخلق الفارق.
1: ايه كل واحد بطبيعة حذاري من شير، حذاري منا وحذاري منا في المقابل في ملعب طيب المهيري كما قلت هذه باقي باش تقعد ضربة بضربة خلينا نقوله معناها بين ترجي جرجيس ونادي
5: قلنا ترجي جرجيس عرف نقاط القوة معناها سورتو الكوتي غوش نتاع نادي رياضي الصفاقسي، فما انتريو اليوم معلول محمد ترابلسي وبكار يخدموا برشا مع بعض، ما عرف كيفاش يسكر ترجي رياضي جرجيسي. ترجي جرجيسي واقف اون 4-4-2 في الريكوبيراسيون في الفاز نتاع وقت اللي نادي صفاقسي يبدا يحب يحضر الهجمه نتاعو، مسكر المنافذ هذاكم هذوكم سورتو يلوجوا هما ديما لعلي معلول، يعرف كيفاش يسكر لي ليني دو باس وعرف كيفاش يحد من الخطوره نتاع النادي الرياضي صفاقسي. دي لا ريكوبيراسيون قاعدين يمشيو ويبريسيو في النادي الرياضي صفاقسي الفوق ومقلقين في تحضير الهجمه. نادي الرياضي صفاقسي ما لقاش توازن بالكدا خاطر وسط ميدان ترجي جرجيسي قاعد يربح في لي دويل، واللعبه ماشيه اكيليبري حتى
1: باهي حتى التوا. نرجع مع فوزي بن سالم، متقص ربيعي لكن ما ظهر لي ربيعي خاطر نحس في اللعبيه ديجا السخانه طلعت لهم 78. يا فوزي
3: ممكن خطر الشمس قبلتهم بطبيعه الحال، اما ثم عندنا نسمه احنا
1: بالمناسبه العالميه ثم نسمه
3: اي للظل اي شكرا وجدان. وصلنا الى 24 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، النتيجه ما تزال متعادله بين الفريقين رغم انه الترجي يحاول يرفع النسق في بعض اللحظات، ومنذ قليل كانت فرصه كذلك كما حكى المهدي وكذلك فيصل منذ لحظات كانت كرات تخرج من الدفاع تمشي مباشره الى عدي بالحاج مصطفى السويسي وكذلك بلال التويتي، ورينا ارهاق كذلك ربما في هذه اللحظات مجهود قاعدين يبذلوا فيه لانه الكره تمشي من الدفاع الى الهجوم مباشره بالنسبه لفريق شبيبه العمران، لكن الترجي قاعد ثم عمل كبير قاعد يقوم به كل من العيفي وشهاب الجبالي كذلك جاك ديرا كذلك اللاعب كوناتي على مستوى الهجوم. ترجع الكره في وسط الميدان غايث بن حميد قائد فريق شبيبه العمران يرجع على مستوى الدفاع يمشي لسامي الهمامي، سامي الهمامي في اتجاه اللاعب محمد امين بن عمر يرجع للوراء للهمامي، الهمامي يقرب له منتصر الصيد اللي قريب هارون الكوكي، هارون الكوكي الهمامي تمشي اللي في وسط الميدان ضيعة الى اللاعب ياسين مرياح او حمزة الجلاسي اللي عنده الكرة حاليا جاك ديرا وكوناتي في وسط الميدان تمشي الى حمزه رفيع، حمزه رفيع يحاول المرور وتجاوز غايث بن حميده قائد فريق شبيبه العمران الى كوناتي ترجع الى الجهه اليسرى لهجوم فريق الترجي في اتجاه اللاعب ينساز عنده الكره ترجع من جديد كوناتي يرجع الى القائد مرياح، مرياح في اتجاه نضال العيفي، نضال مرياح عنده الكره تمشي تمشي الى كوراتي، كوراتي حاول بلا هجمه تمشي الكره ضايعه ما يخلطش على هشيب الجبالي وترجع للدفاع فريق شبيبه العمران ويغير الاتجاه الى الجهه اليسرى ويرجع اكيد يهدي اللاعب يحاول يبني هجمه فريق شبيبه العمران. رينا التوسيعه الاخيره يعني مهاجم سويسي بين ثلاثه مدافعين مدافعي فريق الترجي، تمشي الكره ويبقى الهجوم للاعب ديارا، ديارا يحاول المرور والاسبق الى غيث بن حميده مدافع وقائد فريق شبيبه العمران. عديب الحاج، عديب في اتجاه بلال التويت، بلال التويت امام ياسين مرياح، بلال بلال يطلب الكره عديب الحاج لكن يبرر مره اولى والتصويب من بعيد وتصدم في اللاعب ياسين مرياح او حمزه الجراسي وتمشي ركنيه، ركنية لفريق شبيبة العمران. كان هجوم سريع، كانت الكرة عند الترجي ترجع من الدفاع ويمشي هجوم سريع كما كنا نحكيه، يعني الكرات تمشي من الدفاع إلى الهجوم معتمدين على سرعة كل من عديب الحاج، بلال التويتي وكذلك مصطفى السويسي. يمشي عديب الحاج هو اللي مشيت ولا تنفيذ الركنيه لفريق شبيبه العمران على يمين امان الله مميش حارس فريق الترجي الرياضي التونسي. عديب الحاج يحط الكره في مكانها الحكم حسن الهي. الى حد الان مباراه سهله ما ثمش لقطات ممكن تقلق طاقم التحكيم. عديب الحاج يرفع الكره عاليه يحاول يخلط عليها الغيث بن حميده قبل ما تمشي للركنيه او سامي الهمامي قبل ما تمشي للركنيه تمشي تماس لفريق الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكره من اللاعب شهاب الجبيل في الدفاع تمشي الى حمزه رفيع، حمزه رفيع عنده الكره حاليا الى حمزه جلاسي، حمزه جلاسي يحاول الاقتراب من وسط الميدان يرجع الى مرياح، مرياح الى نضال العيفي، نضال العيفي وشياب الجبالي عنده الكره، نضال العيفي ترجع له من جديد بواحد اثنين بينه وبين اللعب ديارا لكن تمشي الى متصرف السيد وتبقى النتيجة متعادلة صفر مقابل صفر في حدوث 28 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول هنا في ملعب شادي زويت.
1: شكرا فوزي. ونفس النتيجة تعادل 0-0 بين نادي صفاقسي وترجي جرجيس، وأكيد التفاصيل مع عبد الرزاق بن حسين. مرحبا بك من جديد.
2: شكرا وجدان. بالفعل نفس النتيجة التعادل السلبي لحد الآن بين النادي صفاقسي وترجي جرجيس اللي سعد منذ قليل الهجوم وكان بإمكانه في الدقيقة 26 لو أحكم يسري ضفلاوي تحكم في الكرة كان قريب من تسجيل الهدف. قبله في الدقيقة 23 توزيعة من علي معلول ما لقتش حتى مهاجم من نادي الصفاقسي، ما تمكنش عمر بن علي من الالتحاق بالكرة، كانت تمثل وتشكل خطر على دفاع فريق ترجي جرجيس. هذه الكرة في وسط الميدان الآن تتقص من حمزة الأول.
3: الهدف الاول في ملعب شادلي زويتن سجل عندك وجدان 29 دقيقة لاعب دانو هو اللي يتمكن من تسجيل، كانت عملية هجومية سريعة دانو يتمكن من تسجيل الهدف الاول ويغلط منتصر الصيد ويكون الهدف الاول لفريق ترجي الرياضي التونسي امام شبيبة العمران في 29 دقيقة لعب.
1: شكرا
2: لفوزي. تفضل سي عبد الرزاق. وفي صفاقس ما زلنا ننتظر الهدف الاول. على كل هذه مخالفه لفريق ترجي الرياضي الجرجيسي، فريق ترجي الرياضي الجرجيسي اللي قلت بادر بالهجوم الان. هذه كره طويله ما فهموش زميله والكره بتمشي مباشره محمد علي قعلول. نتوقع كل شيء في النسبه للمقابله كما بامكان النادي الرياضي صفاقس يفتتح النتيجه. ايضا ترجي الجرجيس
3: معذره عبد الرزاق فقط وصلنا 30 دقيقة لعب كما قلت النتيجة تغيرت منذ لحظات، واحدة بليش للترجي أمام العمران والحكم حسن النيلي يعطي بعض الوقت للاعبين لاسترداد الأنفاس في ظل الحرارة الموجودة في ملعب شادلي زويت.
1: وين شنخو لحظات بالطبيعة في ظل البوز هذايا نتاع ليدراتاسيون ولا كل واحد كيفاش يحب يسميها، واحدة بليش تغيرت النتيجة في ملعب شادلي زويت، حرارة بالطبيعة يا فوزي في الظل أنت تحس فيها تقصر ربيعي لكن وقت تعمل إيفور فيزيك في غرب الغور القايلة ذي الأربعة نتاع العشية راو بالحق تطلع لك سخانة ماني راسك مانيش قاعدة جيك زاجي خما بالحق راو جربوا جريوا في سخانة كيما كي واحد بلاش دانو لي الملاعب اللي ماني عامل برشا بوليميك خاصة من أحبة الرجل ذي تونسي مش راضين عليه واحد بلاش حتى التوي خلي عندك أسبقية لكن نجمة تقعد مباراة كأس كل شيء ممكن معناها نشوف إعادة الأكسيون تاع الهدف شنو رأيكم في الهدف؟
4: الأكسيون معناها سبقتها معناها دوز أكسيون شباب العمران دوز أكسيون كانت شباب العمران في ترانزيسيون أوفنسيف في سيتياسيون 3 كونتر 3 و 3 كونتر 2 ما استغلتش شبيبة العمران وما نجمتش تسجل دوكو دونك كونتر الاسبيرانس كي تجيك فرصة ولا اثنين ما تسجلهمش دونك تو باي كاش ما ذاك اللي صار شبيبة العمران فما عملت يوم كونتروا ولا كات ترانزيسيون اوفنسيف رابيد بالليزاتو اللي عندها ما سجلتش شبيبة العمران دونك الاسبيرانس من ثاني نجم نقوله فرصة كانت فرصة الأولانية تصدلها منتصر سيد من ثاني فرصة من نفس شيرة مشيرة اليمين تاع الاسبيرانس بينيتراسيون صارت من رفيعة وشهاب جبالي تجي الكرة عند دانو دونك الريوسيت كانت موجودة المرة ذي عند دانو وسجل الهدف الأولاني دونك منتظر انه باش تسجل ترجي لكن شبيبة العمران تنجم ترجع في المباراة
1: باه واحد بلاش للترجي نفس الشيء في ملعب طيب المهيري بوز بتبيعة متاع الماء للملاعبية وأيضا باراد انت تبع كوتش مهدي بن حسين في مباراة سيسيس ونجم سهل وترجي جرجيس متاع علي قالول محمد الهيدي قالول الخراني ساي لسيمي كها وحتى احنا ده لازم بوز متاع ماء نوعا ما معناها يمكن أخطر فرصة انت كنت تبع في المباراة من أولها معناها كانت فرصة تنحى للتسجيل بالنسبة لترجي جرجيس
5: صحيح كانت أكسيون خدمت في ظهر دفاع نادي رياضي صفاقسي تعد جوار إلي تي بون في بوزيسيون فافورابل ما نقصت ريوسيت أما إلا كري لو دونجي معناها بالنسبة لديفونس سي اس اس كانت أوكازيون مخترة وما زالت اللعبة متواصلة تشوف اللي الحاجة كي في لا ديفيرونس بصراحة هو الميليو تيران تاع ترجي جرجيس اللي ربح برشا لي دويل خذا برشا في لي دويل نتاع على الميليو تيران تاع نادي رياضي صفاقسي وسورتو في المرحلة نتاع البيلد اب اللي نادي رياضي صفاقسي قاعد يبني في الهجمة تشوف اللي لاعبين تاع ترجي رياضي جرجيسي يحاولوا يلومبيش معناها ما يخليوهمش على راحتهم دونك هذاك سكي ا بيرتوربي لو بلان دو جو نتاع محمد الكوكي
1: باهي محمد الكوكي كيفاش يتصرف في قادم الاوقات قاسين عليه عبد الرزاق بن حسين نرجعوا لك من جديد في ملعب طيب المهيري
2: شكرا وجدان 34 دقيقة في هذا اللقاء ما زلنا ننتظر الهدف الأول هنا النتيجة دائما متعادلة التعادل السلبي بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي واللعب متوقف هنا فما إصابة لأحد لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي على الكل ودعما لكلام محللنا العديد من اللاعبين في ترجي الرياضي الجرجيسي خصوصا رقم 17 دافيد روي وكذلك خليل القصاب يقوموا بدور كبير في قطع الكرة الجميع في اللي لاحظناه في هالنصف ساعة أو سبعة دراج أن الجميع في ترجي الرياضي الجرجيس يدافع والجميع معناه يصعد الهجوم في نفس الوقت كما قلت الأمر خلى ربما مدرب النادي الصفاقسي محمد الكوكي ربما في الشوط الثاني يغير من الرسم التكتيكي أو يحاول إيجاد الحلول لتحقيق الفوز الكرة تعود بتماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي محمد الترابلسي كورته طويلة تتقص يدخل الدفاع نادي الرياضي الصفاقسي تعود الكرة مرة أخرى الكرة خذوهات بين الفريقين جمال متيبا كورته طويلة في اتجاه بن علي قلب هجوم النادي الرياضي الصفاقسي يلتجئ الخروج من الذهاب إلى منطقة وسط الميدان لتحصل على الكرة واضح انتشار كثيف من فريق ترجي جرجيس ومدروس مبدئيا نلاحظوا أن السيد منصف مشارك دارس فريق النادي الرياضي الصفاقسي وعارف كيفاش يتعامل مع جميع الوضعيات مخالفة لترجي الرياضي الجرجيس على يسار هجومه. المخالفة تتوزع كرة طويلة يدخل الدفاع مرة أولى، تعود مرة أخرى الكرة لصالح فريق الترجي الرياضي الجرجيس. الكرة في اتجاه معتز شوشان وستة أمتار، كرة طولت عليه وتخرج إلى ستة أمتار. محمد علي قعلول حارس النادي الاسفاقسي يلعب الكرة طويلة مع زميله، الكرة تمشي لهشام بكار، هشام بكار يعود بها إلى فراس السكوحي، فراس السكوحي إلى موندوكيو، كورته تتقص اضطرابة في التمرير، الكرة في التماس. الضغط العالي يعتمد فريق الترجي الرياضي الجرجيس، كما قلت هذا المدرب درس فريق النادي الرياضي الاسفاقسي. مؤمن الرحماني تتقص له الكرة، تعود مرة أخرى، الكرة في وسط الميدان لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. لمجد رجيلي، لمجد إلى الجهة اليسرى، مرة أولى وثانية يعمل مراوغة، ممتازة المراوغة، يمر الكرة، هذا هجوم خطير، الكرة في اتجاه للتوزيع، والهدف الأول، الهدف الأول لا، فما تسلل، بتبيعة، فما تقنية الفار، الكرة كانت إلى مؤمن الرحماني، يوزع كرة، الترجي الجرجيسي يتمكن من تحقيق الهدف الأول، الحكم يعلن عن تسلل. بتبيعة ننتظر ماذا عسى أن تقرر تقنية الفار، تأييد قرار الحكم أو إعلان الهدف. على كل احنا وصلنا إلى 37 دقيقة منذ انطلاق هذا اللقاء، النتيجة لحد الآن متعادلة. الحكم السيد وليد المنصري يطالب حارس مرمى نادي صفاقس محمد علي قالول بالتريث، وبطبيعة الحال
1: اي جوست معنين
2: يتحاور مع المجدي،
1: مع المجدي
2: تاخذوا شوي وقت كانك مع زميلنا فوزي فانتدار
1: فوالا انثبتوا اكيد في لقطة هيبي بعد لحظات. اكيد جرجع معنا عبد الرزاق بن حسين، مباراة النادي الصفاقسي وترجي جرجيس بتبيعة، وفي المقابل الترجي الذي تونسي موجود في ضيافة شبيبة العمران واحد بلاش دونك للترجي الذي تونسي قدام شبيبة العمران. اكيد من خط مفتوح عبد الرزاق بن حسين نتفعلوا مع بعضنا. عندك مهدي بن حسين الفار انت توش تعطينا
5: الاربيتراج ما ندخلش فيها، ما عجبتني الاكسيون برشا.
2: الحكم يؤكد
1: ايوه
2: وجدان، الحكم يتراجع عن قراره بعد تشاور مع الفار ويعلن شرعية الهدف. اذا تتغير النتيجة في 37 دقيقة لعب، الترجي الرياضي الجرجيسي يتمكن من تحقيق الترجي الجرجيسي يتمكن من تحقيق الترجي الرياضي الجرجيسي الترجي الرياضي الجرجيسي بتبيع برشا ننطقوها ترجي جرجيس، هي الترجي الرياضي الجرجيسي تتمكن من تحقيق الهدف الاول امام النادي الرياضي الصفاقسي في 37 دقيقة. تو نتأكدوا مع بعضنا وجدان صاحب الهدف، صاحب التوزيعة اللي كانت سريعة هو مؤمن الرحماني، تو نثبتوا في من سجل الهدف بقى من نظر المحد. انا اعتقد خليل القصاب في انتظار التأكد. هذا هجوم اختر النادي الرياضي الصفاقسي، كان بامكانه تعديل النتيجة، والحكم على ستة امتار، ستة امتار لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. في انتظار كما قلت نتأكدوا من صاحب الهدف
1: هو خليل القصاب حسب الصورة. خلينا نزيدوا نثبتوا دونك غنتفاعلوا مع المدربين بحذنا واحد بلاش لترجي جرجيس قدام نادي الصفاقسي في توقيت 39 دقيقة لعب. معنا يمكن مهدي بن حسين توقيت ممتاز تسجل هدف قبل ما يوفى الميطان بصفة عامة في مباراة معناها مهمة، وخاصة الحرب معناها خلينا نقوله في وسط الميدان بين زوز فرق، وبتبيع المواجهات اللي صارت في البطولة أكيد يعرفوا بعضهم مليح.
5: بس بصراحة معناها توقيت باهي بالنسبة للترجي الجرجيسي، وزاد فرصة للنادي الرياضي الصفاقسي باش يدخل الميطان باش يحاولوا معناها يلقاو سوليسيون ويلمات معناها لي بوان سور لي زي في تو سكي كونسير معناها سورتو في بناء الهجمه باش يلقى حل في المشاكل اللي لقاهم في البناء الهجمه. بالنسبه للاكسيون اللي دخل اللي صار فيها البونتو اكسيون تخدمت باهيه برشا اكزومبلير، دخلت للوسط مشات كوتي غوش كوتي غوش تعدى لاتاكون مؤمن، تعدى مؤمن الرحماني في الهالف سبيس في الظهر، بعد روتري و ولاتاكون تاع جرجيس ماركا اكسيون اكزومبلير بونتو هدف جميل، ومازلنا بشوفوا الهدف هذا باش يخلي المباراه تاخذ معناها مرحله اخرى وتنافس كبير برشا.
1: باهي، قداش مازال وقت عبد الرزاق بن حسين قبل ما نمشي لفوزي؟ قداش عندك وقت؟
2: 41 دقيقة لعب والنتيجة تقدم ترجي جرجيس على حساب النادي الصفاقسي هدف لصفر.
1: هدف خليل قصاب، هاك
2: خليل قصاب كما واضح. خليل قصاب هو صاحب الهدف الأول في 37 دقيقة.
1: شكرا لك، نرجع لك بعد لحظات. نرجع مع فوزي بن سالم اللي زاد كيف كيف عنده واحد بلاش في ملعب الشاد لزويت.
3: ملعب شادلي زويت منذ لحظات تصدي ممتاز جدا لمنتصر الصيد، وهذه مخالفة على الخط قبل 16 متر و50 مع انذار للمدافع فريق شبيبة العمران على ما اعتقد غيث بن حسن بن حميدة. مخالفة كان دانو اخذ الكرة ويدور ويحاول التصويب، يدخل المدافع والحكم يعلن عن مخالفة خارج مناطق الجزاء. مخالفة لفريق الترجي الرياضي التونسي، اول انذار في المباراة الى حد الان. منذ قليل كانت تصويبة ممتازة جدا من ينساز يتصدى لها منتصر الصيد في الحقيقه في العشر دقائق الاخيره بعد الهدف الاول للترجي. فريق شبيبه العمران تراجع نسبيا، حتى اللعب تراجع بالنسبه للفريقين، لكن الترجي يرجع مره اخرى ويحاول الضغط على دفاع فريق شبيبه العمران. مخالفه لفريق الترجي الرياضي التونسي خارج مناطق الجزاء. الحكم يطلب من اللاعبين احترام الامطار القانونيه. ثم قائد الفريق ياسين مرياح، ثم حمزه الجلاسي، كذلك شهاب الجبالي وينصاص كذلك موجودين وراء الكره بانتظار من سيتولى تنفيذ المخالفه الاخيره لفريق الترجي الرياضي التونسي. مخالفة خطيرة ممكن ياسر تأتي بالجديد في هذه الفترة الأولى. الدفاع مازال حوار بين الدفاع فريق شبيبة العمران والحكم حسني النيلي، إلى حد الآن ممتاز حسني النيلي وقريب من كل العمليات في هذا الشوط الأول، ينبع اللاعبين على احترام الأمطار القانونية. ثم المدافع حمزة رفيعة، ثم حمزة رفيعة وينساس والتصويب وترجع من الدفاع تمشي للاعب كوناتي. كوناتي بدل في اتجاه اللاعب نضال العيفي، يرفع الكرة داخل مناطق الجزاء قبل ما تخرج بالركنية، يحافظ عليها فريق الترجي. ينساس عنده الكرة تمشي للمدافع، والمخالفة ضد فريق الترجي، ضد هجوم الترجي الرياضي التونسي اللي فائت شبيبة العمران. دائما نتيجة تقدم الترجي بهدف مقابل صفر، الوقت القانوني انتهى وثلاث دقائق كوقت بديل في هذا الشوط الأول. ثلاث دقائق مش برشا إذاعة وقت في هذه الفترة الأولى. المخالفة من دفاع فريق العمران أكيد في الترجي الرياضي التونسي، نتيجة تخدم لصالحه في هذا الشوط الأول. واحد مقابل صفر، نذكر الهدف كان بإمضاء دانو في الدقيقة 29 من هذا الشوط الأول. يرفع الكرة تفوت وسط الميدان تمشي إلى مصطفى السويسي وبلال التواتي، لكن ترجع من اللعب كرتي في وسط الميدان محافظة على كورته ويرجع للوراء، يرجع إلى حمزة الجلاسة إلى ياسين مرياح. ياسين مرياح يقرب له نضال العيفي، ياسين مرياح ترجع لرفيع عنده الكرة في وسط الميدان.
1: فوزي دخلنا في الوقت البديل ثلاث دقائق،
3: دخلنا نلعبوا بالدقيقة الأولى ثلاثة دقائق ودخلنا في الدقيقة الأولى من الوقت البديل.
1: خلينا نشوفوا قداش أضاف الحكم في ملعب صفاقس. قد معايا فوزي خلينا نشوف فقط خاطر فما ديكالاج ديجا ما بيناتكم. قداش أضاف الحكم سي عبد الرزاق في الوقت البديل؟
2: وجدان الحكم أضاف 4 دقائق وقت بديل خلال الشوط الأول.
1: باهي قداش تعدوا منهم؟
2: تعدوا منهم نصف دقيقة 34 ثانية بالضبط.
1: واضح دونك مباراة زويتن بشتوفة اقبل. يلا نكملوا معاك فوزي ثم نرجعوا مع عبد الرزاق بن حسين نكملوا الشوط الاول.
3: وضغط من بلال التويتي مهاجم فريق شبيبة العمران. التماس ترجع الكرة الى اللاعب بلال مقنم، عنده الكرة يحاول الدخول الى مناطق الجزاء، مازال محافظ على كوت بلال مقنم، يرفع الكرة لكن دخل الدفاع يبعد الخطر عن مناطق التراجي، والكرة في وسط الميدان ترجع من الدفاع ما توصلش الى عديب الحاج وترجع راسية من حمزه الجلاسي في وسط الميدان. دائما الكره عند شبيبه العمران، ترجع من جديد الى اللعب علي كاسمير، عنده الكره يحاول المرور، ترجع من جديد الى وسط الدفاع الى دفاع فريق شبيبه العمران، ثم لاعب ملقى على ارضيه الميدان من شبيبه الحمراء العمران، لكن الحكم يقول له العب الكره. سامي الهمامي، سامي الهمامي في اتجاه اللاعب علي كازمير، يحاول المرور الى غيث بن حميده، غيث بن حميده عنده الكره امامه اللاعب ديارا، امام ديارا يفكها وتمشي تماس على تماس لشبيبه العمران. مصطفى السويسي في اتجاه عديب الحاج الى اللاعب بلال مقنم، يحاول المرور عديب الحاج، ترجع له من جديد ويرفع الكوره ويخرج من المنيش، مازال خطر لفائت شبيبه العمران مره اولى ومره ثانيه، والدفاع يتدخل ويتحصل على مخالفه، المخالفه لفريق ترجي الرياضي التونسي، ثم لاعبين بالجمله، ثم زوز من شبيبه العمران، ثم ثلاثه من الترجي الرياضي التونسي ملقين على ارضيه الميدان، وبنك احتياط شبيبه العمران يطالب بمخالفه لفريق شبيبه العمران. مازلت الوقت القانوني انتهى، الوقت البديل انتهى كذلك، ربما الثواني الاخيره في انتظار استئناف اللعب هنا في ملعب الشاذلي زويتن وجدان.
1: واضح فوزي، نشوفوا كي ترجع لنا كي نشوفوا معناها وفي الوقت والا لا بصفه نهائيه، ونتوندو نشوفوا الحكم شنو باش يقول. خلينا نرجع معك عبد الرزاق بن حسين، شنو قعد من مباراه النادي اصفاقسي وترجي جرجيس؟
2: دقيقه بالضبط ما زالت نلعب في 48 دقيقه، والحكم كما قلت اضاف 4 دقائق، اذا دقيقه اخيره يحاول من خلالها فريق النادي الصفاقسي العودة في المباراة. هذه الكرة الآن هجوم لفريق النادي الصفاقسي، تتقص الكرة من الكوني خلفه، مرة أخرى تعود إلى هشام بكار، هشام بكار، هشام بكار يأخذ كرة يمررها لعلي معلول، وتدخل من الدفاع يحط الكرة في التماس بسرعة، علي معلول ماشي ينفذ التماس، علي معلول ينفذ كرة إلى زميله هشام بكار، هشام بكر يعود بها المعلول مرة أخرى، خذوا هات، يوزع كرة طويلة والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل، تماس يتنفذ بسرعة مرة أخرى علي معلول في اتجاه بكار على الجهة اليسرى، يوزع والدفاع يحط الكرة في الركنية، ممتاز تدخل لمجد الرجيلي يحط الكرة في الركنية، آخر فرصة في هذا الشوط، بما أن 4 دقائق لأضافهم الحكم انتهوا، أعتقد أن السيد وليد المنصري بعد هذه الركنية سيعلن نهاية هذا الشوط. إذن علي معلول في توزيع هذه الركنية وفي تنفيذها، ينتظر شارة تتوزع، كرة وزعت ولا يدخل الدفاع، دفاع ترجي جرجيس، والكرة تخرج التماس، تماس على الجهة اليمنى لهجوم النادي الرياضي الصفاقسي، يتنفذ بسرعة، توزيع طويلة، يدخل الحارس، الحارس سيف الدين الشرفي يتدخل، وفي هذه الآونة يعلن الحكم السيد ولي المنصري على نهاية هذا الشوط بتقدم الترجي الرياضي الجرجيسي على حساب النادي الصفاقسي 0-0، الهدف سجله خليل القصاب في 37 دقيقة.
1: شكرا يعطيك الصحة عبد الرزاق بن حسين، نرجع معك إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني في الاثنين، نرجعوا لزويتن شوفوا شنو صار فوزي.
3: استرف اللعب في هذه الاونه بطبيعه الحال وفي هذه الاونه حسن ليون عن نهايه الشوط الاول بتقدم الترجي بهدف مقابل صفر. اللقطه الاخيره والهجوم الاخيره يعني تقريبا ثلاثه محاولات والدفاع يتدخل وحتى الحكم ما رجعش لغرفه الفار لانه كان اعلن عن مخالفه لفريق الترجي الرياضي التونسي اللي يخرج ومتقدم بالنتيجة بهدف دانو في الدقيقة 29 من الشوط الأول، رغم أنه بنك العمران كان طالب بمخالفة للعمران مش للترجي، لكن الحكم يقول لا مخالفة للترجي الرياضي التونسي. وبالتالي حتى يعني كانت في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل بعد استئناف اللعب مباشرة يعلن عن نهاية هذا الشوط الأول. نلتقي مع انطلاقة ثاني وجدان.
1: شكرا فوزي يعطيك الصحة. دونك واحد بلاش في كل في زوز ملاعب معناها اللي موجودين في طيب المهيري، واحد بلاش لي ترجي جرجيس قدام النادي الصفاقسي الفريق الضيف، وكيف كيف نفس الشيء فريق الضيف في زويتن ترجي التونسي متقدم واحد بلاش على شبيبة العمران. واكيد مهدي بن حسين كما قال فايس القبيلة ظهر لي ترجي جرجيس معناها الشد صحيح لإنقاذ الموسم على طريقته، حتى التوا معناها ماشية الأمور مع المدرب مصف مشارق، وهو وقت قال هكاك قبيلة قلت له مش سي اس اس معناها يحب ينقذ الموسم، لكن حتى التوا ظهر لي مقولة فيصل العروسي ماشية.
5: صحيح صحيح ترجي جرجيس اليوم واقف بالكدا، هو مش غريب على ترجي جرجيس راهو مختص في الكاس قبل في الماضي نتاعو، وجاي معناها يدافع على حدوده باش يلعب على الكاليفيكاسيون الفينال. دونك امنوا بحظوظهم، عرفوا كيفاش يسكروا، عرفوا كيفاش يقفوا، سكروا المنافذ على نادي رياضي صفاقسي. نادي رياضي صفاقسي اللي مريت وتحرك كان بعد ما قبل الهدف، وقت اللي قبل الهدف نادي رياضي صفاقسي ولات اللعبه في المواتيه نتاع جرجيس، اما من الاول كلها قبل الهدف كل اللعبه كلها في المواتيه نتاع سي اس اس. وقت اللي يبدا

0: الاخرى اللي هي تشكل نقطه خطوره كبيره برشا نتاع النادي الرياضي صفاقسي سورتو لي زيكيب اللي يلعبوا كونترا هي لي بولاريتي. اليوم مريتو الجمله للنادي الرياضي صفاقسي في لي بولاريتي، مستانس علي معلول يعرف كيفاش يحط معناها لي بولاريتي لاصحابه ويعمل خطوره كبيره برشا على الادفيرسير نتاعو. اليوم ما شفت حتى بولاريتي مخطره، بورتون جاتهم كلكو بولاريتي دو ولا تروا، ما كانش فما خطور. هذه هي معناها محمد كوكي، مش مشكله في شكون باش يلعب، مشكله سي اون سوليسيون تكتيك، لازم يلقى اون سوليسيون تكتيك لليني دو بريسيون الاولانيه اللي قاعد يعمل فيها ترجي الجرجيس، لازم يلقى اون اوتر سوليسيون للاجريسيفيتي، الاجريسيفيتي الكبيره اللي قاعد يكزيرس معناها لي ميليو تيران نتاع ترجي الجرجيس اللي بصراحه تفوقوا في لي دويل الكل. نجم نقول لك انا الريزولتا هذه ترجمت بالتفوق نتاع لي دويل. جرجيس نجم نقول لك يمكن كان نعملوا لي ستاتيستيك تلقى 90% ربحت لي دويل نتاعها في الميليو تيران نتاع سي اس اس. لازم يا اما باش يزيد ان جوار في الميليو تيران، يا اما يدخل جوار ا تمبيرامون بلوز اغريسيف، فهمت ساكوحي، باش ينجم يربح لي دويل نتاعو.
1: وحتى يمكن على مستوى التعب معناها نتاع سيزون، مباراة معناها نادي صفاقسي ملعب في كارد فينال كيف كيف، زاد حتى هذا كل نتصور الفريق قاعد باش يهزم نفس الشيء، زاد حتى ترجي الجرجيس معناها زوز فمش برشا فارق. نستناو ونشوفوا شنو باش يبدل بتاتر مع بداية الشوط الثاني محمد الكوكي مدرب نادي صفاقسي اللي حاجته باش يرجع بالريزولتا، خاصة قدام جماهيره، جماهير نادي صفاقسي اللي حاضرة اليوم كما قال عبد الرزاق بكثافة. فطيب هيري سينو حتى لتوا واحد بلاش ميريتي بالنسبة لترجي الريتون سي فيصل قدام شبيبة العمران،
2: واحد بلاش ميريتي لكن ترجي استعمل أكثر الوستيران تاعو وخاصة لكولوار اللي كانوا ناجعين وكانوا ممتازين، خاصة يانساس اليوم اللي شفناه في فورما بارابور للماتش الاخرين، كيف كيف حمزة رفيع اللي كان ممتاز مع التوش تكنيك الممتازة اللي عنده، خاصة كوتي رولانس هو البيس متريس تاع الاسبيرانس، خاصة في رولانس لازم كل كورة بريسك تتعدى على حمزة رفيع، خاصة لي باس رافيني ولي باس بريسي اللي عنده حمزة رفيعة. دانو شفناه سجل، ترجي تسرح أكثر لأنه شبيبة العمران بعد الهدف حاول أنه يطلع شوية القدام وحاول أنه يستحفظ على الكرة ويمشي القدام أكثر، دونك لهنا خلى ديزي سباس اللي الاسبيرانس كانت نجم تسجل الهدف الثاني، خاصة بتصدي متاع منتصر السيد اللي خلى شبيبة العمران الى حد الان خاسره جوست 1-0 اللي بزوز تصديات نتاع منتصر السيد كانت نجم تكون نتيجه اكثر، ولو انه شبيبة العمران حاول باللي ترانزيسيون اوفنسيف اللي مستنسين بهم وخاصه باللي زاتو كما قلنا الممتازين في شبيبة العمران اللي قاعدين ديما يتعاودوا وقاعدين يخلقوا في الفارق بالابوي نتاع بيليل تويتي وخاصة لكولوار نتاع عديب الحاج ومصطفى سويسي وطلوع المستمر نتاع بيليل مقنم. كما قلت انت الهدف والانتصار نتاع ترجي في الميتون هذا ميريتي، باش نشوفوا دوزيام ميتون النجم نشوفوا شبيبة العمران يحاول يصعد اكثر ويحاول يسجل هدف التعادل، هذا اللي باش يخلي ديزي سباس نجم ترجي يستغلوا، ولو انه منتصر السيد حاضر وكما قلنا نستناو تغييرات وخاصة تكتيك ما بين ليميتون.
1: نستناو الشوط الثاني من زوج مباريات واحد بلاش دونك لترجي الريتونسي قدام شبيبة العمران في ملعب الشاد لزويت النواب، نفس النتيجة الفريق الضيف ترجي جرجيس متقدم على النادي صفاقسي في ملعب طيب المهيري في صفاقس، وحنا مازلنا مواصلين معاكم في ديمانش فوت اكيد بعد لحظات موجز اخبار 4:30 بوز صغيره وراجعين معاكم بعد شويه.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دخفوس يؤكد أن تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية تواقيا من فيروسي هاناتا وإيبولا، عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين. تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، تونس تحتضن المؤتمر الدولي يوم 29 و30 من ماي الجاري، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس وعدد من الدول الأجنبية. وزارة العدل تفتح مناظرة خارجية لانتداب 29 من متصرفي كتابات المحاكم من الصنف العدلي. في أخبار العالم، بحرية الحرس الثوري تعلن عبور 33 سفينة مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران خلال الساعات 24 ساعة الماضية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يقول إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. في لبنان، استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال الصهيوني بلدتي تورا والنبطية جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.

نانسي عجلة متوصلنا للأربعة وخمسة وثلاثين دقيقة. أنتم تسمعوا في ديمانش فوت. بعد لحظات أكيد تنطلق الأشواط الثانية من مباريات نصف نهائي كاس تونس لكرة القدم. واحد بلاش في الزوز ملاعب والفرق الضيفة متقدمة على الفرق المستضيفة. دونك ترجي واحد بلاش هدف دانو قدام شبيبة العمران, وترجي جرجيس متقدم واحد بلاش هدف خليل القصاب قدام النادي الصفاقسي. وفي انتظار إن شاء الله نتائج البكالوريا عنا برشا باك, عنا برشا قليوة وكاك ورقة سنة حضروا رويحنا. نقولوا ألف مبروك لسهي العجيلي بنت أخت زميلنا بالحسن الطبوبي اللي تحصلت على الليسانس دو فينانس, كي إن شاء الله مبروك العقبة للماستر والدكتوراه. نجم نقولها كان مبروك.

0: شاء الله مبروك دونك سهية العجيلي ايضا في اطار مش مبروك برشا ذي خلينا نقوله، لكن هذه نتيجه رياضيه لازمنا نعلنوا عليها. الاهلي المصري يتاهل لنهائي لابال بعد الفوز على فريق فيلا داكار السنغالي 87-76 في انتظار ان شاء الله غدوه النادي الافريقي يلعب مباراته ضد بنغازي الليبي. ان شاء الله بالتوفيق لفريق كره السله في النادي الافريقي وممثل تونس في البال في رواندا. واحنا باش نرجعوا للكرة كرة القدم في تونس، نشوفوا في الملعبية دخلوا للميدان كيف كيف، زاد مباراة نادي الصفاقسي والترجي جرجيس ما بينتهمش برشا تقريبا في الديكالاج متاع دقيقتين، الخمسة غير أربعة تقريبا. مهدي وفيصل كيفاش تشوفوا الحالة البدنية للملعبية اللي بش يكملوا كما نجموا يكملوا 45 دقيقة كما نجموا يكملوا حتى معناه 120 ولا يوصلوا للركلات الترجيحية مع ما ننسيوش اللي احنا في فان سيزون.
1: هو راهو فان سيزون بيان سور باش يكون فما تعب وباش يكون فما ارهاق، خاصه تتالي الماتشوات في البريود الاخرانيه. نعرفوا اللي نسق مجنون صارت فيه معناها الماتشوات تاع الكوب والماتشوات الاخرانيه تاع الشامبيونان 4-1 ولا خميس وسبت معناها. دونك في الشهرين الاخرانيين الملاعبيه حقا الحق معناها صار عليهم ضغط كبير بدني. دونك نظن انه الملاعبيه باش لازمهم يتعاملوا بذكاء نوعا ما باش يوفروا المجهود و باش يكملوا خاصة المباريات اون بوتي، خاصة وانه المباريات ايكيليبري نوعا ما، ما فماش فرق بعيدة ياسر على بعضها في المستوى معناها. نجموا نشوفوا 120 دقيقة منا و 120 دقيقة منا، دونك لهنا باش يكون بالطبيعة فما ارهاق للملاعبية وكيف كيف حتى الحكام زادة مشكل الملاعبية.
0: اي بالطبيعه ما ننساوش حتى الحكام يعمل في افور فيزيك
2: نورمال معناها فان سيزون باش يكون ارهاق موجود، لازم برشا تو لي زيكيب يلعبوا على سورتو ريكوفري. فما لي بان دو غلاس، فما لي كريوثيرابي، فما بليزيور فاسون معناها دو لي معناها فما برشا دي برودوي ياخذوهم ينجموا
0: كومبليمون اليمونتير
2: زاد دونك هذا. وعنده زاد في وسط الماتش عنده 5 changements معناها بريسك نص جمعي. نص جمعية تنجم معناها سا بو ايكيليبري، اللي يتعب ينجم معناها صاحبه ياخذ عليه، اما ليسونسيال اللي ينجم اللي باش ياخذ عليه ينجم يكون في قيمته ولا
0: اقل شويه. هذا المشكل ديما تاع التغييرات. خلينا نشوفوا رجعت المباراة الشوط الثاني فما تغييرات ولا لا. ساعة اول حاجة فوزي بن سيلم مباراة شبيبة العمران والترجي التونسي. فوزي
3: الكرام رجعنا في ملعب شادلي زويت، نلعب في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، دائما التقدم للترجي هدف مقابل صفر، هدف سجل منذ الشوط الاول في الدقيقه 29 عن طريق اللاعب دانو. ما ثمش تغييرات على مستوى تشكيله الفريقين.
0: باهي ما فماش تغييرات. خلينا نشوفوا طيب المهيري انطلق الشوط الثاني، عبد الرزاق بن حسين من مباراه سي اس اس وترجي جرجيس.
4: 3 دقائق في هذا الشوط الثاني والنتيجة كما تركناه في الشوط الأول، تقدم ترجي جرجيس على حساب النادي الصفاقسي بهدف لصفر. النادي الصفاقسي مدرب محمد الكوكي يقوم بتغيير خروج حسن مدو ودخول إياد بالوافي. خرج إذن المدرب محمد الكوكي مش يسعى بتكثيف الهجوم ويبحث على هدف التعادل.
0: باهي خلينا نشوفوا راي
4: فما إصابة في لأحد لاعبي
0: إيه؟
4: فما اصابه لاحد لاعبي ترجي جرجيس والحكم بطبيعه يتوجه له ويامر المسعفين بدخول الميدان. اللعب متوقف هنا، الخط لكي وجدان.
0: شكرا لك يعطيك الصحه عبد الرزاق بن حسين. التغيير مع بدايه الشوط الثاني شنو رايك مجد بن حسين؟
2: بالنسبه للتغيير اياد بالوافي لاعب عنده برشا فيفاسيتي باش يعطي برشا سرعه للاتاك نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، سورتو ينجم بن علي ينجم هو يعمل فيكساسيون، اياد بالوافي يتعدى وراه دونك ينجم يلقى سوليوشن، ينجم نادي معناها تغيير في محله وينجم يعطي اكثر خطوره واكثر بروفوندور للاتاك نتاع النادي الرياضي الصفاقسي
0: في وقته مع بدايه الشوط الثاني
2: في وقته التغيير في وقته.
0: باهي يلا فوزي نرجع لك ملعب شادلي سويت.
3: شكرا وجدان. 3 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، دائما نتيجة متعادلة 0-0 بين شباب العمران الترجي الرياضي التونسي. نذكر وأن الشوط الأول كان انتهى بهدف مقابل 0 للترجي، هدف دانو في الدقيقة 29. مباراة مهمة خاصة لشباب العمران اللي الأمانة نتاعو كبرت بعد وصوله لأول مرة
0: يا فوزي. واحد بلاش والمباراة مش 0-0، عرفت انت؟
3: لا لا، واحد بلاش، واحد بلاش. انا الشوط الاول انا قلت الشوط الاول وفي واحد بلاش للترجي، هدف دانوف دقيقه 29. وبطبيعة الحال ومعذرة ان ربما خطا مطبعي
0: هما فار، تبارك الله عليه حسين. وين
3: الفار موجود؟ الفار موجود
0: صراحه غالبا. يلا فوزي تفضل.
3: شكرا لك. قلت بين شبيبة العمران اللي وصل لي أول مرة في تاريخه للدور نصف النهائي، ونتيجة إيجابية جدا لهذا الفريق اللي يضمن كذلك البقاء بتاعه في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في المقابل 42 مناسبة سابقة الترجي كان وصل للدور النصف النهائي، وهو أكثر الفرق التونسية تتويج. المرتبة الثانية في البطولة للترجي في صورة تأهله للدور النهائي. أكيد ننتظر المنافسة بتاعه بين صفاقس بين جرجيس، من سيكون الموجود في كأس الاتحاد الإفريقي الموسم القادم. وهي فرصة كذلك للعمران أنه نلقاه على شلاء في كأس الاتحاد الإفريقي الموسم القادم إذا وصل الدور النهائي. ترجع الكرة لفريق الترجي في وسط الميدان إلى اللعب. حمزة أجلس عنده الكرة، يحاول التمرير، تمشي محمد بن علي، محمد بن علي في اتجاه حمزة رفيع إلى اللعب كرتي في وسط الميدان، يبدل الاتجاه الكرة، يرفع الكرة عالية لكن الدفاع إذا دخل مرة أولى ثم مرة ثانية، ويرجع الهجوم لفريق شبيبة العمران ويدخل كرتي، يحط الكرة في التماس لفريق شبيبة العمران اللي عنده الكرة حاليا. تماس لفريق شبيبة العمران، ترجع لوسط الميدان حمزة رفيع في اتجاه حمزة جلاسي، عنده الكرة حمزة رفيع من جديد إلى حمزة الجلاسي، ترجع له أول لاعب ياسين مرياح، ترجع بوسط الميدان لكرة تي لدفاع الكرة وضغط من لاعبي فريق شبيبة العمران في هذه اللحظات في وسط الميدان. إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني ما ثمش فرص سانحة لكلا الفريقين. ترجع الكرة من حمزة الجلاسي في اتجاه ياسين مرياح، ياسين مرياح إلى كوناتي، عنده الكرة والتمريرة ممتازة العملية، ويخرج منتصر الصيد، يخرج منتصر الصيد في هذه اللحظة قبل اللعب. جاك الديرة ترجع من جديد من دفاع فريق شبيبة العمران، منتصر الصيد يفوت وسط الميدان، تمشي الى اللاعب، اللاعب حمزة الجلاسي مازال محافظ على كورته في اتجاه ينساس، ينساس دانو، ينساس دانو عنده الكرة، فوكالو غيث بن حميد، غيث بن حميدة، غيث بن حميدة مازال محافظ على كورته، يبرر في اتجاه عدي بالحاج، غيث بن حميدة 1-2 بين اللاعبين، وكرة من غيث بن حميدة تمشي ضايعة 6 أمتار لفريق الترجي الرياضي التونسي. كانت ثقب ضربت في العشب، عشب ملعب الشادلي الزويت، وذاك علاش الكرة ضاعت من غيث بن حميدة، وترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي. محمد بن علي عنده الكرة في اتجاه حمزة رفيع، حمزة رفيع يمشي إلى ياسين مرياح، ياسين مرياح في وسط الميدان، يمشي له بن التويتي لكن ياسين مرياح يبدل في اتجاه رفيع، كرتي عنده الكره يدخل الدفاع مره اولى ياسين مرياح، وثم الضغط من بلال التويتي او مصطفى السويسي، ترجع على منالا مميش، مميش يبدل في اتجاه حمزه الجلاسي، عنده الكره حاليا يبدا يرجع الى ياسين مرياح، ياسين مرياح في وسط الميدان، باقي الكره عند فريق الترجي الرياضي التونسي، ترجع من جديد ثم ضغط حاليا من لاعبي فريق شبيبه العمران باش ما يخليش الترجي يخرج للهجوم. حمزه ربيعه كوناتي في اتجاه ينساس، ينساس ينساس سريع جدا هذا اللاعب وممتاز، والتصويب الجانبيه، التصويب من ينساس مرة جانبية 6 أمتار لفريق شبيبة العمران في 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. دائما التقدم للترجي أمام العمران هدف مقابل صفر.
0: شكرا فوزي. نمشيو الملعب طيب المهيري في صفاقس وباقي واحد بليش رغم الفرص عبد الرزاق بن حسين قبيلة للترجي جرجيس، وتوا زاد ذهالي فما فرصة كبيرة للسي اس اس.
4: بالفعل وجدان 10 دقائق في هذا الشوط الثاني، والنتيجه دائما تقدم فريق ترجي جرجيس على حساب النادي الصفاقسي بهدف لصفر. ترجي جرجيس كان بامكان مؤمن الرحماني في 51 دقيقه انفراد، ولكن لم يتمكن من تحقيق الهدف الثاني. هذه كره طويله في اتجاه عمر بن علي، عمر بن علي وارتكب الخطا مع المدافع، مدافعا ويحتاج على والحكم يرفع في وجهه الورقه الصفراء. اذا انذار لمهاجم النادي الصفاقسي عمر بن علي في 55 دقيقه يتحصل الانذار، علما بان لمجد الرجيلي لاعب فريق جرجيس تحصل في 43 دقيقه من المباراه على انذار. اذا تعادل في الانذارات، انذار لانذار، وفي النتيجه ترجي جرجيس يتقدم على النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي في العشر دقائق اللي مروا من هذا الشوط حاول ونزل بثقله للهجوم البحث على هدف التعادل، ولكن الوقفة وقفة الدفاع ترجي جرجيس وكذلك الحارس سيف الدين الشرفي كانوا سد منيع. تعود الكرة بمخالفة الآن كما قلت لترجي جرجيس تتنفذ، كرة تتجاوز وسط الميدان في اتجاه معز شوشان، معز شوشان تتقص من دفاع النادي الصفاقسي يتدخل وسط، تمشي وسط الميدان الان لصالح النادي الصفاقسي. الكره في اتجاه، الكره تمشي طويله لريان الدربالي، ريان الدربالي، ريان الدربالي يمرر الى موتيابا، موتيابا كره ممتازه تعود الان من كل هجمه النادي الصفاقسي، ولكن الدفاع يتدخل. عجز هجوم النادي الصفاقسي عن فك شفر الدفاع ترجي جرجيس. الكرة بضربة مرمى لصالح فريق ترجي جرجيس. سيف الدين الشرفي يستعد لإعادة الكرة، كورته تتجاوز وسط الميدان تمشي في اتجاه شوشان، ومازال الهجوم. مؤمن الرحمن يمرر كورته إلى زميله معتز شوشان، تتقص الكرة والحكام يخلي اللعب. هذه تسديدة بالقصاب عالية، تسديدة قوية من سحب الهدف خليل القصاب، كانت عالية على المرمى. محمد الهادي قعلول يستعد لإعادة الكرة، يمرر إلى زميله، تمشي الكرة لدفاع النادي الصفاقسي اللي قدم الكرة. الكرة الآن في وسط الميدان، موتيابا يعود بالكرة إلى الدربالي، الدربالي كورته طويلة في اتجاه علي معلول على الجهة اليسرى، علي معلول ياخذ الكرة يوزع ويدخل الدفاع، يدخل باب ديالو يخرج الكرة، الكرة تعود إلى المؤمن الرحماني في هجوم عكس، تتقص من بكار مرة أولى ومرة ثانية. الكرة تمشي الآن إلى حمزة المثلوث، حمزة المثلوث، موتيابا، موتيابا كورته طويلة لعلي معلول، تركيز هجمات النادي الصفاقسي لعلي معلول صاحب التوزيعات الدقيقة، والكرة تماس، تماس
0: في توقيت عبد الرزاق،
4: في توقيت 58 دقيقة منذ انطلاق هذا اللقاء. الترجي الجرجيس يتقدم على النادي الصفاقسي هدف لصفر.
0: شكرا لك. خلينا ناخذ راي المدربين معنا، اكيد حتى توا واحد بليش، واحد بليش في زوز ملاعب، 58 دقيقه لعب تقريبا، 59 دقيقه لعب بين شاد لزويتن وطيب المهيري بصفاقس، ما فماش تغييرات في النتيجه. هل معناها اتيودي معناها كما يقولوا حتى توا بالنسبه من على الشينا ترجي الفيتونسي يقول لك نحاول نهز المباراه من الثنيه هذه واحد بلاش متاهل للنهائي كيف كيف ترجي جرجيس، لكن اونتر تو معناها ما نجموش نعرفوا شنو ينجم يصير من اخطاء فرديه تنجم تكون هي بتتر ديتاي اللي تعمل الفارق لصالح الفريق المنافس كيلكو سوا نادي صفاقسي ولا شبيبه العمران.
1: ايتودي صحيح ايتودي من شبيبه العمران لانه يعرف شبيبه العمران، ولو لو انه يحاول ينزل بكل ثقله الهجوم باش يخلي برشا مساحات وبيان سور لاتاك نتاع ليسبيرونس معناها فما برشا رابيديتي دونك لهنا باش توفى المباراه معناها لو انه تسجل ليسبيرونس الهدف الثاني. دونك شبيبه العمران قاعد يلعب افيك بوكو ديكيليبر دونك قاعد يجري في المباراه يقول لك واحد بلاش نقعد نستنى على ترانزيسيون اوفنسيف والا بالاريتي دونك نجم نعدل النتيجه ونمشي للشوط الاضافيه. دونك هذاك علاش نشوفه في الماتش اكيليبري ولو انه صارت فرصه كبيره ليانساس على 6 متر بكره راسيه ما سجلهاش، كانت نجم تبدل مجرى المباراه بصفه كليه. نستناو التغييرات اللي باش تصير حاليا للاسبيرانس كيف كيف شبيبة العمران، بعدها هي نجمو نشوفو وجه مختلف لزوز فرق.
0: باهي لحظات ونشوفو التغييرات مع فوزي مهدي في المقابل. مباراة الطيب المهيري نفس الشيء حسب رايك؟
2: طيب المهيري كونتكست آخر في الدوزيام ميتون، صار دوزيام ميتون ترجي جورجي
4: هدف التعادل في صفاقس.
0: يلا عبد الرحمن معك تفضل.
4: هدف التعادل في صفاقس في 60 دقيقة لعب، يتمكن عمر بن علي بعد توزيع من البديل اياد بالوافي من تحقيق هدف التعادل، وكالعادة وليد المنصر الحكم ينتظر قرار الاخير من مجدي بلاغة في غرفة الفار. اذا 60 دقيقة عمر بن علي يسجل هدف لنادي الرادي الصفاقسي في انتظار تأكيده من غرفة الفار.
0: باهي نقعد أكيد مع بعضنا تعطينا قرار الحكم النهائي هدف شرعي وإلا لا، دونك واحد واحد حتى لتوا في انتظار التأكيد. فوزي التغييرات
3: وجدان
0: تفضل.
3: التغييرات ثم زوز لاعبين من كلا الفريقين يستعدوا للدخول. باهي أوكبيلو باش ياخذ مكان اللاعب جاك ديارا. هذا هو التغيير الاول بالنسبه لفريق الترجي الرياضي التونسي. سجل عندك وقبلوا مكان جاك ديارا. ايضا ثم اللاعب هيثم ضو مكان اللاعب شهاب الجبالي. هذا بالنسبه لفريق الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لشبيبه عمران عندنا اللاعب رقم 17 شهاب الزغلامي باش ياخذ مكان بلال التويتي، يعني مهاجم مكان مهاجم كذلك. والتغيير الثاني محمد العسكري مكان شكون تون تعرفوا على اللاعب اللي باش يغادر وياخذ مكانه محمد العسكري اللاعب رقم 26 عمر الزواغي.
0: شكرا لك. دونك زوز تغييرات في كل فريق نحكيو على شبيبة العمران وترجي، ونستناو في هدف نادي صفاقسي هل هو هدف شرعي والا لا. عبد الرزاق بن حسين اش قال الحكم؟
4: وليد المنصري يلغي الهدف بعد العودة الى غرفة الفار. تسلل اللعب استؤنف بتسلل للترجي الجرجيسي.
0: في الاثنين فما تغيير قبل ما نرجع عبد الرزاق بن حسين، ظهر لي فما ملاعب في تشكيله
4: اشرف الضياف.
0: اشرف مكان
4: اشرف الضياف لاعب ترجي جرجيس خذا مكان معتز شوشان. هذا التغيير. فما تغيير ثاني تون نتاكدوا من غادر.
0: باهي
4: اكيد احنا تلهينا في التثبت في الهدف وفي نفس التثبت في الهدف وقعت زوز تغييرات للترجي الجرجيسي. على كل نتيجة تبقى تقدم ترجي جرجيس على حساب النادي الصفاقسي هدف لصفر.
0: شكرا ليك. واحد بلاش تقعد النتيجة على حالها، ما فماش معناها هدف تعادل يلغى كما قال عبد الرزاق بن حسين بداعي التسلل و لوتيليتي بتاتر تاع الفار. كما تنجم تمنع معناها جمعية من تعادل، كما تنجم زادة تكون معناها عندها في عكسي معناها. خلينا نقول
2: كيلكو سوا ريزولتا تو استراتيجي نتاع الماتش في الدوزيام ميتون حاجه اخرى بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي، قدم ولات اللعبه كلها في النص نتاع التيران، مواتي التيران نتاع ترجي جرجيس. ترجي جرجيس رابح، يقول لك انا نستحفظ على النتيجه لو ماكسيموم، نلعب على الاكستيريور دونك نستحفظ على النتيجه ونحاول نلعب الكونتر اتاك. ويفيكتيفمون جاي كونتر اتاك مخطر ان كونتر ان، حمزه المثلوثي مع الاتاكون تاع جرجيس وفلتت. من بعد دوكو نادي رياضي صفاقسي كيف ما قلنا اياد بالوافي لاعب خطير وعنده برشا رابيديتي، تواغل على الكوتي غوش نتاع ترجي جرجيس، سونتراج بالاكستيريور. عمر بن علي سي ان بون جوور دو غران تاي، خذا الكره بون تقعد هذيك حكايه التقدير نتاع الفار نحاه، بقينا تخدمت تخدمت اكسيون باهيه برشا. نتصور كونه نادي رياضي صفاقسي ماشي في طريق التعديل وماهوش باش يبدا باش يعدل، خاطر اللعبه كلها خذاها بزمام الامور. طب
0: فما ضغط من نادي صفاقسي باهي. خلينا نرجعوا الملعب الشيء 18 مع فوزي بن سالم في 64 دقيقه لعب واحد بلاش للترجي الرياضي التونسي قدام شباب العمران.
3: شكرا وجدان. 64 دقيقة لعب في هذه المباراة، دائما الترجي متقدم بالنتيجة هدف مقابل صفر، مع تماس حاليا لفريق الترجي. محمد بن علي عنده الكرة، يرجع إلى الوراء إلى حمزة جلاسي، أمان الله بن ميش يرجع إلى حمزة جلاسي من جديد. فريق شباب عمران أكيد ما عادش عنده ما يخسر في هذه اللحظات الأخيرة والنصف ساعة الأخيرة من المباراة. ترجع الكرة في وسط الميدان لفريق الترجي اللي قاعد مركز برشا على ينساس، قاعد يتحرك بصفة كبيرة وقاعد يقدم في مجهود ممتاز جدا. محمد بن علي عنده الكرة، يبدل في اتجاه ينساس الى جاك ديرا، عنده يحاول المرور الى كوناتي، يرجع للوراء الى حارس مرمى امان الله بن ميش. حمزه جلاسي، يحاول يجذب في لاعبي فريق العمران ياسين مرياح، راسيه الى حارس مرمى. الكره ما زلت في مناطق الترجي الرياضي التونسي. اقبلوا حمزه جلاسي عنده الكره، المدرب يطالب لاعبي الترجي بالصعود الى الهجوم. ترجع الكره كوناتي، ينساس، يبدل اتجاه الكره، واحده اثنين والفرصه خطيره. ومنتصر السيد، ياخذ كورته في هذه اللقطة الأخيرة، يرفع الكرة عالية في اتجاه العسكري اللي خذا مكانه منذ قليل في تشكيلة العمران للمدرب من الباشي. ترجع من جديد إلى مصطفى السويسي، بين ثلاثة مدافعين يحاول المرور يدخل منطقة الجزاء، لكن قبله حمزة جلاس. ترجع الكرة من جديد إلى اللاعب مدافع فريق الترجي الرياضي التونسي اللي يحاول يعكس الهجوم. توصل الكرة إلى اللاعب أوكبلو أو لاعب ومهاجم لاعب دانو صاحب الهدف الوحيد الى حد الان، والكره تمشي لفريق الترجي الرياضي التونسي. ركنيه، على يسار الحارس منتصر الصيد اللي انقذ مرماه في المباراه من جزء اهداف على الاقل في الشوط الاول والشوط الثاني. تمشي الكره ينساس اولي باش يتولى تنفيذ ضربة الركنية حاليا لفريق الترجي الرياضي التونسي على يسار الحارس منتصر الصيد. ينساس باش يرجع الكرة للعب في هذه في هذا الشوط الثاني. ينساس يرفع الكرة، يدخل الدفاع مرة أولى وتبقى الكرة. أقبلوه توصل الكرة حاليا، أقبلوه يرجع يبدل في اتجاه اللعب، العيفي منتصر العيفي هو اللي ياخذ كورته حاليا. والهجوم دانو يرفع الكرة إلى منتصر الصيد، يرجع لغايث بن حميد، في اتجاه اللاعب العسكري، قابله حمزة جلاسي بينه وبين اللاعب شكرا لصديقنا من التربزه اللي انا ورقه المباراه هز الريح وبالتالي ترجع لي في هذه الاونه، ترجع الكره لفريق الترجي الرياضي التونسي عن طريق القائد وكوناتي، يبدل بالاتجاه دائما كره في وسط الميدان، ترجع من جديد في 23 دقيقه لعب، دقيقه 68 من المباراه ودائما التقدم للترجي الرياضي. انتبهوا هذا الهجوم العسكري عنده الكره وتتكلف في وسط الميدان وترجع للترجي الرياضي التونسي، ثم حذر كبير من الترجي مع محاولات مش خطوره من فريق العمران في هذا الشوط الثاني. وصلنا كما ذكرت وجدان الى 23 دقيقه لعب، يعني تقريبا 67 في المباراه الى حد الان، ودائما التقدم للترجي هدف مقابل صفر امام شبيبه العمران.
0: شكرا فوزي، نرجعوا لك بعد شويه. نمشيو مره اخرى لملعب الطيب المهيري في صفاقس، تقريبا 72 دقيقه لعب وواحد بلاش لترجي جرجيس قدام سي اس اس. عبد الرزاق،
4: 70 دقيقه لعب، هذا هجوم خطير دو بوجول اللي دخل في الشوط الثاني، الكره ايضا تغيير ضيافه في الهجوم، توزيعه طويله، مازال الهجوم لصالح ترجي جرجيس ويتقص. وجدان ترجي جرجيس هجوماته المعاكسه خطيره جدا، النادي صفاقس يسعد بكله للهجوم بطبيعه، خلى المساحات وهذه المساحات كان بامكان كل من اشرف الضيافي وكذلك البديل لتغيير خليل القصاب هو اللي خرج صاحب الهدف. اديبو جول دخل في بلاسته في 64 دقيقه، تسديده قويه تصطدم على العارضه، وبعد مباشرة أشرف ضيافي كذلك كان قريب من مضاعفة النتيجة. 66 دقيقة عمور بن علي سدد كرة رأسية كانت كذلك قريبة من المرمى، هذا هجوم لصالح النادي الصفاقسي. إياد بالواف، إياد بالواف يمر محمد ترابلسي لكن التمريرة كانت خاطئة، تعود من دفاع جرجيس، الكرة طويلة في اتجاه ديبوجو يدخل دفاع النادي الصفاقسي، الكرة في اتجاه دربالي، الدربالي يوزع تتقص، هذه اختارت بالوافي والحارس يتصدى، التسديد من يد بالوافي وسيف الدين الشرفي يتصدى، تتوزع مرة أخرى الكرة، الدفاع يتدخل، الهجوم المعاكس لا تتقص مرة أخرى، حذر تسديد، الكرة من علي فوق المرمى. المباراة تحولت من هجوم من نادي صفاقسي، دفاع من ترجي جرجيس، واللعبة للهجومات المعاكسة. في كل لحظة نجم نشوفه سواء نادي صفاقسي حقق هدف التعادل أو الترجي الجرجيسي الحقق الهدف الثاني. هذا أحد لاعبي ترجي الجرجيسي سقط على الميدان يطلب منه الحكم الوقوف، والكرة تتحول للركنية، ركنية على يسار سيف الدين الشرفي، علي معلول يوزع كرة طويلة ويتدخل الحارس، ركنية ثانية رغم المضايقة الحكم يقول له ركنيه. مرة أخرى علي معلول يستعد، الحكم يقول له من الجهة، الكرة تتحول على يمين الحارس واحنا نلعب في 72 دقيقة، دائما جرجيس متقدم على النادي الصفاقسي هدف لصفر. انتبهوا وجدان، هذه الركنية
3: الثالث في تشكيلة شبيبة العمران، وجدان دخول انور الجويني مكان اللاعب محمد امين بن عمر.
0: هذا التغيير اللي صار من لحظات. نكمل معاك الركنية عبد الرزاق بن حسين، تفضل.
4: الركنية نفذت والدفاع تدخل، هذه كورة في اختيار وهدف التعادل، هدف التعادل في 73 دقيقة لعب، يتمكن ريان الدربالي من تحقيق هدف التعادل. لاعبي جرجيس ترجي جرجيس يحتجوا على قرار الحكم، يعتبر ربما فما تسلل، على كل فما تقنية الفار. وجدان مبدئيا في 73 دقيقة لعب الدربالي يتمكن من تسجيل هدف التعادل لصالح النادي الرياضي صفاقس.
0: باهي، في انتظار تأكيد الهدف ولا إلغائه من طرف الحكم. دونك نقعدوا معاك عبد الرزاق بن حسين نتفاعلوا مع بعضنا في انتظار نعرفوا هل هدف شرعي وإلا لا قبل مخالفة ولا تسلل ولا غيره. نستنيو الفار شنو باش يقول. حتى توا ماشية الأمور 74 دقيقة لعب نفس النتائج، ما فهميش علاش في مباريات الكاس بصفة عامة ديما ما نلقاوش معناها برشا بونتوات بصفة عامة. نقولوا فما ديما استثناءات لكن ديما كان لي سكور يبدا سيري واحد بلاش اثنين واحد
1: هكاك، على خاطر تو سامبلومون ذاك الشر نتاع ماتشوات الكوب، على خاطر على على ماتش بركة كل شيء نجم يتلعب وكل شيء معناها جايز على ماتش بركة على 90 دقيقة. حتى وكان يبدا فما فوارق فنية ولا فوارق في المستويات ولا فوارق في لي ديفيزيون، دونك كل فريق يبدا عنده حظوظه معناها للترشح. نعرفوا على ماتش بركه كما قلت، دونك هذاك هذاك اللي قاعد صاير ديما. وكي نشوفوا ماتشات اليوم، دونك ماتشات اليوم الفرق الاربعه معناها من الرابطه الاولى، وفرق معناها قاعدين عاملين نتائج ممتازه. نعرفوا ترجي في المرتبه الثانيه، شبيبه العمران معناها عامل يعمل في موسم استثنائي وتاريخي في تاريخ النادي. كيف
4: وجدان
0: تفضل. سامحني فايز، تفضل عبد الرزاق. هدف شنو حوالو؟
4: الحكم وليد المنصري يعود الى الفار لتثبت من شرعيه الهدف. وقع استدعاء من غرفه الفار، يتجه ما فماش تسلل، لان نعرف في صوره ما وجود تسلل الحكم ما يرجعش للفار، اتجه الى الفار. ربما فما مخالفه او فما تمويه، على كل ننتظر قراره النهائي.
0: يعني من قبيله قعد معناها الحكم مشيش يستنى باش يعيطوا له معناها من بكري هذاك الكل. قداش وقت حسب التقريب؟ فما درج مينيموم اللي خليناك هكاكا
4: ثلاثة دقائق
0: باهي.
4: على كل الحكم يتجه للفار وما زلنا ننتظر. كما قلت ما فماش تسلل، لان لو وجد تسلل ما الحكم لا يقع استدعاء لغرفة الفار الا في صورة وجود ملاعب ربما موه او اثر في اللقطة. على كل ننتظر قرار وليد المنصري.
0: لحظة فوزي،
4: ننتظر قرار وليد المنصري، هل يثبت قراره باعلان الهدف ام يلغي الهدف؟ مازلنا ننتظروا.
0: انا معاك واحنا زاد ننتظروا اكيد. عبد الرزاق بن حسين عينينا في ملعب الطيب المهيري، تفضل فوزي.
3: 30 دقيقة لعب في الشوط الثاني، والحكم بطبيعة الحال يعطي راحة للاعبين لشرب المياه. ومنذ قليل كانت فرصة خطيرة جدا للترجي الرياضي تونس، وعملية ثنائية بين انصاص ودانو، وتألق منتصر الصيد اللي تصدر الكرة في زوز مناسبات، مرة أولى لتصويبة انصاص ومرة ثانية بعد ما كانت رجعت الكرة أمام دانو، ويحافظ على الهدف وحيد في مرماه في الشوط الاول بالنسبه لشبيبه العمران. دائما الترجي متقدم في النتيجه 1-0.
0: شكرا فوزي. احنا زاد نثبتوا في الهدف فيصل ومهدي، شنو حوالو البونتو حسب رايكم؟
4: الحكم وجدان
0: تفضل. عبد الرزاق،
4: الحكم يلغي الهدف ويعتبر تسلل، يرفع ايده ويعلن على اشاره تسلل. على كل ربما فما لاعب متداخل في العملية أثر على الحارس، لأن حسب شفت الهدف اللاعب اللي سجل الهدف ما هوش متسلل، لكن ربما فما لاعب أثر على الحارس وتداخل في العملية وبالتالي يلغى الهدف. إذن في 77 دقيقة في ملعب الطيب الميري النتيجة، الترجي الجرجيسي يتقدم على النادي الصفاقسي 0-0.
0: شكرا عبد الرزاق.
1: في مباراة شبيبة العمران والترجي بمرور الوقت شبيبة العمران عرف اللي ما عادش برشا وقت، دونك ما عادش عنده ما يخسر ديجا معناها خاسر 1-0. دونك شبيبة العمران تحر اكثر وطلع اكثر الهجوم، وبيان سور ولات المباراة مفتوحة أكثر، قاعدين نشوفوا في فرص أكثر خاصة من الترجي اللي يلقى مساحات، وخاصة بالفريشور فيزيك متاع أوكبيلو وهيثم ذو، خاصة عشرة اللي صارت على الترجي، لأنه نعرفوا نقطة من نقاط القوة متاع شبيبة العمران اللي هو الصعود متاع لاري دروا مقنم دونك لهنا ولات المباراه مفتوحه اكثر ونجموا نشوفوا فيها اهداف في الربع ساعه اللي قعدت الاخرانيه.
0: في المقابل مهدي الاهداف اللي ريناهم حتى لتوا هما متسلين معناها، وشنو احساس نتصور الملاعبيه والمدرب في توقيت كيما هكا في مباراه كاس معناها رهنها لقب مرتين تسجل اهداف ويتم الغائهم باعتماد الفار.
2: فما برشا نرفزه في بريسيبيتاسيون بالنسبه لنادرياتي الصفاقسي. زوز بونتويت بون سابيز لور رينا حتى نرفزه ترجمت معناها بورقه صفراء لاتاكون بن علي. دونك لازم يريضوا رواحهم. مازال لعب ينجموا يمركوا في كل وقت جوارات تاع نادي رياضي صفاقسي قاعد ضاغط. دونك شويه تركيز وينجموا يعدلوا كيف ما زاد الترجي الجرجيسي نجم يباغت سير كونتر اتاك ويقتل اللعبة توت اي بوسيبل.
0: خاصة توا بتتر باش يصير شوية رولاشمون مونتال معناها ملعبات نادي صفاقسي ديسيبسيون متصور معناها ينجم يغتنم الفرصة.
2: توت في ينجم تو مومون يستغل السرعة نتاع المهاجمين نتاعو ويعمل كونتر معناها اللي ينجم يكون قاتل للطرح. كيف ما نجم نادي رياضي صفاقسي يرجع في المباراة تو مومون تو ماركا الأول والثاني نجم الثالث يكون صحيح تعدلوا بالطبيعة نمشي وقت البرولونجاسيون للبينالتي.
0: باه في ملعب شادلي زويتن
3: كاد يضيف الثاني
0: ومنتصر الصيد كان بالمرصاد كمل الجمع.
3: او في الحقيقة ثم تباطع شوية من دانو في مرحلة أولى لا مش صيد لكن الدفاع كان دخل ويحط الكرة في الركنية اللي ما جابتش حتى نتيجة. كان شوية تباطع من دانو بينه وبين يانساس وهذا هجوم لفريق شبيبة العمران ما يسيبش الكرة وتضيع وتمشي لدفاع الترجي الرياضي التونسي وحكى على الهجمات اللي قاعد يقوم بها فريق العمران. دانو دانو دانو منتصر الصيد ممتاز منتصر الصيد ممتاز جدا منتصر الصيد في هذه المباراة ديما كما عودنا منتصر الصيد قاعد يقدم في هذه كرة خاطئة من منتصر الصيد تمشي الدفاع لانه منتصر الصيد يرجع الكره في وسط الميدان ياخذها اللاعب اوغبيلو اللي حاول يرفع الكره بما انه المرمى شاغل ثم لاعب من الترجي ملقى على ارضيه الميدان حاجه مهمه جدا. فريق العمران كان يعمل برشا على سرعه عدي بالحاج وكذلك اللاعب غيث بن حميده اللي بذلوا مجهود بدني كبير برشا وذلك علاش الكرات ماهيش قادره توصل للمعوضين انور شويني او شهاب الزغلامي او محمد العسكري. في انتظار استئناف اللاعب نمشيو لصفاقس وجدان في توقيت بالضبط 35 دقيقة لعب والنتيجة دائما التقدم للترجي هدف مقابل صفر.
0: شكرا يعطيك الصحة فوزي بن سالم. نرجع من جديد لعبد الرزاق بن حسين في مباراة نادي صفاقسي وترجي جرجيس.
4: 82 دقيقة لعب في الملعب الطيب الميري بصفاقس. الترجي الجرجيسي يتقدم على النادي الرياضي صفاقسي بهدف لصفر. وجدان المدرب محمد الكوكي يقوم بتغيير محمد نور القروي ياخذ مكان موتيابا. يجاوبه كذلك مدرب ترجي جرجيس بادخال جاسم بالكيلاني. اذا كل بالنسبه لفريق النادي ترجي جرجيس قام بثلاث تغييرات وفريق النادي صفاقسي قام بزوج تغييرات. الكره تعود الى دفاع النادي صفاقسي الى ريان الدربالي. ريان الدربالي يعود بالكره الى زميله فراس سكوح الى زميل مرة أخرى. الكرة تمشي للجهة اليسرى في اتجاه هشام بكار. الفريق جرجيس مسكر جميع المنافذ مغلقها. النادي صفاقسي يحاول في هذه المرة. ريان الدربالي يعود إلى المثلوثي كورته طويلة في اتجاه البديل اللي خذا مكانه منذ قليل محمد نور القروي. يربح تماس تماس لصالح النادي صفاقسي. ماشية تلعب الآن عن طريق الدربالي يعود بالكرة الى المثلوث كورتو ماندوكيو. ماذا يفعل؟ يلعب كرة طويلة تتقسم الدفاع تمشي الكرة في اتجاه اللاعب جرجيس اشرف الذياف تتقسم مرة اخرى. علي معلول، علي معلول يمرر الكرة على الجهة اليسرى تتوزع، والكرة لطرابلسي يسدد، والدفاع يتدخل مرة أخرى. هذا هجوم معاكس لصالح ترجي جرجيس. الكرة طويلة لجسم الكيلاني، جسم الكيلاني كورته في اتجاه مؤمن الرحماني، مؤمن الرحماني يمر يعمل مراوغة، يدخل منطقة 18 يراوغ، والدفاع يتدخل. أدي مطنبة في المراوغة ما مررش الكرة لزميل. الكرة تعود لعلي معلول، علي معلول في اتجاه عمر بن علي، عمر بن علي، عمر بن علي في هجوم، والحكم يقول العب، يسقط والحكم يعتبر التدخل شرعي. كرة الان في وسط الميدان لصالح فريق جرجيس.
3: مع عبد الرزاق
4: تتقص.
0: تفضل فوزي.
3: عبد الرزاق شكرا ليك. اللقطة الأخيرة والهجوم الأخير اللي قام به دانو والتدخل على هذا اللاعب اللي كان تعرض إلى إصابة، الحكم باش يرجع إلى غرفة الفار للتثبت من اللقطة الأخيرة لهجوم فريق الترجي الرياضي التونسي. خذا وقته الحكم، استنى ثم غرفة الفار يناديه على حكم الحكم حسن نيلي اللي تحول حاليا لمتابعة اللقطة الأخيرة. ننتظر ماذا سيقرر حكم المباراة بعد التدخل الأخير على اللاعب دانو لاعب فريق الترجي الرياضي التونسي.
0: باهي نستناو اكيد اليوم نهار معناها ظهر لي مع الفار في ملعب الطيب، نهار على الفار في ملعب الطيب المهيري بطبيعه يدخل الفار ويلغي الاهداف بداعي التسلل، يلغي الاهداف باي داعي، معناها ما يستناش ساعات الحكم. هذو مباريات كاس راهو وقت اللي فما قانون، فما حالات معينه يتم فيهم اللجوء للفار، يعيط له الحكم اللي موجود في غرفه الفار باش تجي تثبت في اللقطة كيكو سوى تسلل ولا مخالفة ولا غيره، يمشي الحكم. ممكن هو مقتنع بالقرار متاعه، ينجم ما يمشيش كما رينا في برشا مرات خاصة في الشامبيونز ليغ الافريقية، معناها رينا برشا حكام يقتنعوا برايهم وما يمشيوش على غرار مهدي عبيد الشارف، ما عرفش تفكروه ولا لا الحكم هذايا. دونك هذا هو نستناو مع فوزي شنو باش يقرر الحكم.
3: خاطين برشا وقت وجدين هو حسن نيلي يرجع للميدان يشوف البار ماذا نقول لك ما ذبح حتى شيء لانه تدخل منتصر السيد كان شرعي امام دانو وبالتالي ما فما حتى شيء. ثم بعض التغييرات حاليا، ثم زوج تغييرات في تشكيله فريق العمران، هيثم الخميسي وصهيب العبدلي باش يدخلوا حاليا، ثم يخرج اللاعب علي كازمير هذا التغيير، ثم عندنا اللاعب رقم 11 باش يدخل صهيب العبدلي مكان اللاعب رقم اتو نثبت في عدي بالحاج، مكان عدي بالحاج. في المقابل اللاعب اشرف الجبري مهاجم الترجي ياخذ مكان دانو صاحب الهدف الوحيد الى حد الان في المباراه. والتوقيت بالضبط اللي وصلنا له هنا في ملعب الشاذلي زويتن عندنا 41 دقيقه لعب، يعني 4 دقائق على نهاية الوقت القانوني في هذا الشوط الثاني.
0: شكرا فوزي. خنشوفوا توقيت والتغييرات في ملعب طيب المهيري مع عبد الرزاق بن حسين.
4: شكرا وجدان. نلعب في 87 دقيقة لعب في هذا في المباراة اللي تجمع ترجي جرجيس بالنادي الصفاقسي. النتيجة دائما تقدم الفريق الضيف بهدف لصفر. المدرب النادي الصفاقسي قام بزوز تغييرات، تنتظروا هذه فرصة وتتقسم الدفاع ومخالفة. قلت مدرب محمد الكوكي يستعمل جميع اوراقه، يدخل اونانا وكذلك عمر تيفور، واضح استعمال للاعبيه الاجانب للمحاوله منه لتعديل النتيجه. الكره علي معلول طويله في اتجاه الوف، تتقص من الدفاع. الكره في وسط الميدان في اتجاه مؤمن الرحماني، مؤمن الرحماني يرجع لزميله، كرة طويلة في اتجاه لاعب فريق ترجي جرجيس، يتدخل عليه مدافع نادي الصفاقسي واربع تماس يتنفذ بسرعة من محمد نور القروي، محمد نور القروي الى عمار تيفور، عمار يلعب لعلي معلول، علي معلول في وسط الميدان في اتجاه اونانا، اونانا المثلوث المثلوث الى عمر تيفور مره اخرى. الكره تمشي في اتجاه هشام بكار، بكار يوزع كره طويله والدفاع يتدخل، تعاون الى تيفور يمررها لونانا، اونانا يعمل مراوغ يراوغ مره اولى ومره ثانيه ويمرر الكره في اتجاه بكر، تتقسله من الدفاع وكره طويله مره اخرى والدفاع مره اخرى يتدخل، هجوم كثيف من النادي السباقسي ودفاع منظم من ترجي جرجيس. هذا تغيير الان، يخرج اللاعب مؤمن الرحماني وياخذ مكانه هادي جرتيلة. اذا الهادي جرتيلة ياخذ مكان مؤمن الرحمن، واحنا نلعبه في اخر دقيقة، في دقيقة 89 مازالت دقيقة وينتهي الوقت.
0: قديش اضاف المباراة الحكم
4: ولا مازلنا ننتظره؟ مازلنا ننتظر ماذا عزاه يضيف السيد وليد المنصري. ننتظر الحكم الرابع يرفع التوقيت البديل. كرة تمس طويل لصالح النادي السباقسي، مازال والدفاع يتدخل ومازال الهجوم متواصل مرة أولى ومرة ثانية. عمر تيفور والكرة خارج، تمس لصالح النادي السباقسي واحتجاجات كبيرة على الحكم مطالبة بضربة جزاء. على كل تقنية الفار موجودة، الحكم أضاف سبعة دقائق، سبعة دقائق كوقت بديل في هذا الشوط، علما بأن المباراة توقفت مرتين. النادي السباقسي تمكن من تسجيل زوج أهداف، ولكن بالعودة إلى تقنية الفار وقع إلغاهم بعد إقرار تسلل.
0: هو توا يقول ما فهمش شيء مرة أخرى ولا؟
4: لا لا ما فهمش شيء. الحكم انتظر قليلا.
0: عنده هو قبل ما ناخذوا ما نقولوا حتى شيء، معناها خلينا نشوفوا شنو باش يقول.
4: بلعبت النادي السباقسي طالبوا بضربة جزاء، الحكم ما أعلنش عليها، انتظر قرير ولا الفار أيد قراره. هذه مخالفة وإنذار، إنذار يرفع في وجه لاعب النادي السباقسي بعد تدخله على أشرب الضياف.
0: بيه وعندك سبع دقائق وقت بديل،
4: سبع دقائق مر منهم 30 ثانية.
0: بيه خلينا نشوف مع فوزي قداش عنده وقت بديل في الشادلي زويتن، وأكيد نتصور سبع دقائق أكثر في ماتش السيسيس وترجي جرجيس. فوزي
3: 44 دقيقة لعب، يعني دقيقة على نهاية الوقت القانوني، وننتظر كم. سبع دقائق، سبعة دقائق بالفعل كوقت بديل هنا في ملعب شادلي زويتن.
0: يضلني سبعة بعضهم عاطفة هلا تعرفوا سكوبي.

0: التماس، التماس لشبيبة العمران من الجهة اليسرى لمرمى مميش، ترجع الكرة دائما للعمران، يرفع الكرة عالية في اتجاه الجيب الزغلامي، لكن الدفاع يتدخل ويرجع الكرة. ضغط مصطفى السويسي، عنده الكرة مصطفى السويسي حاليا، مازال محافظ على كورته، ودخل اللاعب كوناتي، والمخالفة بعد التدخل الأخير من أنور أجويني، المخالفة والإنذار لأنور أجويني، هذا ثاني إنذار في المباراة، والمخالفة لفريق الترجي الرياضي التونسي. وصلنا بالتحديد إلى الدقيقة الثانية من الوقت البديل، ودائما التقدم للترجي أمام عمران، هدف مقابل صفر، ونمشي لصفاقس.
1: يلا سي عبد الرزاق.
2: شكرا. في صفاقس 93 دقيقة، 90 زائد 3 مازالوا 4 دقائق، 92 دقيقة، إياد بالوافي كان بإمكانه التعديل، 93 دقيقة، أديبو جو كان بإمكانه إنهاء وقتل المباراة. هذه كرة طويلة من المثلث في اتجاه بن علي، يدخل الدفاع، يحاول يربح 6 أمتار، لكن الكرة ترتد في المهاجم، و بابا ديالو يحط الكرة في التماس. كما قلت هذا بن علي سدد، وممتاز سيف الدين الشرفي، سيف الدين الشرفي يتسدى الكرة. كما قلنا ونجم نشوفوا هدف التعادل، كما نجم نشوفوا الهدف الثاني. كرة طويلة من الحارس، من حارس ترجي جيجيس في اتجاه زميله، لكن طالت تماس، التماس اونانا يعود بالكرة المثلوث الى زميل، الكرة في اتجاه مونديكو، طويلة كورتو، يدخل الدفاع والشرفي يخرج وياخذ الكرة، ياخذ كورتو. فريق النادي الصفاقسي لعبته يحاولوا تسجيل هدف التعادل، وبطبيعة فما فرق بين السرعة والتسرع. الكرة طويلة في اتجاه الهادي جرتيلا، ويرتكب الخطأ، الهادي جرتيلا يرتكب الخطأ مع حمزة المثلوثي، والمخالفة لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي تتلعب بسرعة. هشام بكار يعود إلى الوراء، فريق الترجي جرجيس يحاول المحافظة على هذا الهدف. المثلوثي بطبيعة مش يلعب كرة طويلة، ما بقاش وقت، في اتجاه بن علي، عمر بن علي داخل الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، يتقص وكرة الميدان، تماس لفريق الترجي الجرجيسي. علما أننا وصلنا ل 95 دقيقة، مازالوا دقيقتين لنهاية المباراة، وترجي جرجيس يتقدم على النادي الصفاقسي هدف لصفر.
1: دقيقتين نعود الكرة صفاقس، باهي نشوفوا قداش مازال في ملعب الشاد ليزويتن. فوزي،
0: مازالوا ثلاث دقائق أو دقيقتين، بالفعل دقيقتين على نهاية الوقت البديل، يعني نلعبوا في خمس دقائق لعب.
1: دقيقة معك فوزي ثم نمشي دقيقة مع عبد الرزاق، تفضل.
0: ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي حاليا، تضيع، تمشي تماس لشبيبة العمران، التماس لشبيبة العمران بعد ما كانت ضاعت الكرة على حمزة رفيعة، ترجع من جديد لدفاع فريق شبيبة العمران اللي قاعد يحاول إيجاد الثغرة. ممكن حاليا اللحظات الأخيرة باش يلعب الكل في الكل فريق شبيبة العمران في هذه اللحظات والثواني الأخيرة، وإذا كان بقات النتيجة على حالها هنا في ملعب الشاد ليزويتن أو في صفاقس، ستكون إعادة لنهائي 2005 بين الفريقين. ترجع الكرة، كوناتي يرجع إلى حمزة الجلاسي، إلى اللاعب أقبلو أو لعب فريق الترجي الرياضي التونسي حمزة رفيع يحاول المرور، ثم الضغط من لاعبي فريق العمران، لكن تشكل خطورة هجمات فريق الترجي الرياضي التونسي. إبراهيم كايتا اللي اخذ مكانه منذ قليل يتحصل على مخالفة الترجي الرياضي التونسي، قد تكون المخالفة الأخيرة في
1: يعني نكملوا معاكم المخالفة ونمشي لصفاقس في الأثناء. أكيد موجز أخبار 5:30 يجيكم بعد نهاية المباريات لحظات، دونك قدوا معنا استنوا الأخبار. يلا فوزي نكمل معاك الكفرة.
0: المخالفة لفريق الترجي الرياضي التونسي. كوناتي في اتجاه اللاعب ابراهيم كايتا عنده

0: الكرة ابراهيم كايتا يرجع الى الوراء وحمزة رفيع الى كوناتي، كوناتي يحاول المرور يمشي ليزم ضو اللاعب فريق الترجي، يحاول المرور بين زوج مدافعين والكره مازالت عند فريق الترجي.
1: خلينا نرجع لصفاقس، وقف اللاعب فما احتجاجات. عبد الرزاق
2: في صفاقس مطالبه بضربه جزاء من لاعبي النادي الصفاقسي. على كل الحكم مازال ينتظر.
1: ميكرو محلول عبد الرزاق، ادخل معناها لقطه كيما هكا في توقيت هذايا معناها تدخل طول، اعطينا عم دخل بقوه على فوزي ما تخليلوش.
2: واضح
1: تفضل.
2: واضح. على كل الحكم وليد المنصري مازال ينتظر ويعطي تعليماته للسيد الشرفي باستمرار اللعب. ما فماش ضربه جزاء، ما فماش ضربه جزاء.
1: قداش مازال
2: واحنا السبع دقائق فتناهم ب 30 ثانيه
1: مازال يعني ننتظر مباراة سيسيس قبل. باهي يلا عبد الرزاق معاك.
2: شكرا. وجدان الكرة لدفاع ترجي جرجيس. بن ضياف، بن ضياف يراوغ، يراوغ مرة ولا ثانية تتقصله، تتقص عن طريق محمد القاروي، لكن كرة طويلة تتقص مرة أخرى من الدفاع.
0: نهاية المباراة في ملعب شادلي زويتن، والتأهل للترجي اللي يتأهل للدور النهائي بطبيعة الحال بعد انتصاره على شبيبة العمران، هدف مقابل صفر وروح رياضية عالية بين الفريقين. ذكر بصاحب الهدف الوحيد اللاعب دانو في الدقيقة 29 من هذه المباراة. إلى اللقاء وجدان.
1: شكرا فوزي. يلا عبد الرزاق.
2: شكرا الفوزي وشكرا لك وجدان. هذا هو جمل ترجي جرجيس يتقص، وفي هذه الآونة يعلن الحكم وليد المنصري عن نهاية المباراة بترشح فريق الترجي الجرجيسي إلى الدور النهائي لكأس تونس بعد فوزه على شقيقه النادي الرياضي الصفاقسي بهدف لصفر. الهدف كما قلنا تحقق عن طريق خليل القصاب في الشوط الأول في دقيقة 37.
1: شكرا
2: من ملعب صفاقس. شكرا لكم وتصبحون على خير.
1: بن حسين مشكور جدا. بعد شوية نتقابلوا في التصريحات، مازلنا ما نش نصبحونا من توا على خير. موجز اخبار 5:30 وكيد راجعين معاكم بعد شوية.
3: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية طيبة. تواصلت اليوم فعاليات المشروع التنشيطي جيل نواع بدار الشباب المزون من ولاية سيدي بوزيد، والذي انطلق منذ يوم الجمعة من خلال فقرات متنوعة تضمنت مداخلات تحسيسية وورشات تفكير وعروض شبابية وأيام تكوينية. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس أن تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هونتا وأيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين. تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، تحتضن تونس المؤتمر الدولي يومي 29 و30 من شهر مايو الجاري في إدارة الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس ومن الخارج، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية مهتمة بمجالات التربية والتعليم والتنمية المستدامة. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جرت تفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها لإعلانها قريبا. أضاف ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. وفي لبنان تستمر الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب والبقاع، وأنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء 6 بلدات جنوب لبنان تمهيدا لتنفيذ عمليات قصف. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب. عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والمواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.

0: الشباب في كل الملاعب وكل الملاعب في ديمانش فوت. النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية. ديمانش فوت.
1: ديمانش فوت مازلنا معاكم حتى للستة ونص. مباريات نصف نهائي وفات في توقيتها الأصلي نهائي كاس تونس باش يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الصفاقسي في ملعب حمادي العقربي بيرادس. في انتظار نعرفوا شكون الفريق اللي باش يستضيف. بالطبيعة النهائي ما يتلعب كان في ملعب حمادي العقربي بيرادس، لكن أكيد بروتوكول النهائي نعرفوا شكون الفريق. فوالا فيصل يعطينا التأكيد غدوة دونك قرعة الكوب شكون باش يستضيف وشكون باش يكون الفريق فريق الضيف، وماذا بينا معناها نعرفوا حسب التقريب قداش تكون عدد الجماهير كما رينا فينال الملعب التونسي والنادي البنزرتي. معناها يمكن من احسن الفينالات اللي تعداو في الفتره الاخيره بحضور جماهير، دونك ماذا بينا زاد نلقاو اكثر عدد ممكن من الجماهير. وتصريحات حاضره مع فوزي بن سالم من ملعب الشادلي زويتن. فوزي
2: معاك وجدان وجدان ناخذوا المدرب براكوني في المباشر شنو باش يقول للعالمين الكل يعني في الانتظار. بطبيعة الحال مبروك للترجي تأهلوا للدور النهائي. ناخذوه في المباشر مدرب فريق الترجي الرياضي التونسي براكوني.
1: باه نستناو التصريحات مع فوزي.
3: Expérimenté, on a pu gérer, on a concédé quasiment aucune occasion. J'aurais préféré être à 2-0 qu'on fasse le break, mais bon, ça n'a pas été le cas. On se contente du 1-0, mais ça nous amène en finale, c'est l'essentiel. Oui, ben, on avait eu du mal en championnat contre eux à domicile, on va les retrouver. Les finales sont toujours difficiles, comme les demi-finales d'ailleurs. On va avoir une bonne semaine de récupération, parce qu'il y avait beaucoup d'énergie qui a été dépensée ces dernières semaines, avec des matchs tous les 3 jours. Les joueurs ont besoin de récupérer, puis à partir de mercredi, on va vraiment se caler sur cette finale, et puis avec l'ambition bien sûr de la gagner, parce qu'on se doit de la gagner quand on est à l'espérance de Tunis.
2: هذا مدرب الترجي الرياضي التونسي اكيد حكى على المباراه حكى على الشوط الثاني. قال جرينا المقابله وجدان كنا ممكن نفوزوا بهدفين مقابل صفر، لكن واحد بلاش تاهلنا للدور النهائي وهذا هو المهم بالنسبه لفريق الترجي. حكى على مباراه جورجيز، قال عنا اسبوع باش نختموا باش تكون صعبه مباراه الدور النهائي كيما مباراه اليوم، وبالتالي عنا اسبوع نحضر فيه للدور النهائي امام ترجي جرجيس.
1: اكيد نستنيو كيفما تصريحات اخرى من عمران مشكور. شكرا اكيد فوزي بن سالم على التصريحات. بدايه من الاربعاء باغاكوني نقول لك بدايه العوده للتحذيرات الراحه مطلوبه بعد الريتم معناه اللي قاعدين يعيشوا فيه الملاعبيه في الزوز فرق. ديجا اليوم موسم شبيبه العمران معناه اوفي بالنسبه لليوم. الترجي مازال عنده مباراه نهائي، نفس الشيء بالنسبه للنادي الصفاقسي وترجي جرجيس. نستنيو زاد تصريحات من ملعب طيب المهيري بصفاقس وغضب كبير يقول عبد الرزاق بن حسين على الحكم. اكيد السب والقاء القوارير هذوما الحاجات اللي ماذا بينا مروهمش، لكن هما اللي ديما مالوريزمون موجودين بكثره في المباريات اللي فيهم انجو بصفه عامه، فما بالك بلقب كاس تونس لكره القدم. هل اليوم تحرم النادي صفاقس يمكن من تعادل وتمشي المباراه لحصص اضافيه ولا ركلات ترجيحيه وإلا غيره؟ لكن هذا ما يمنعش اللي الميريت كان ترجي جرجيس اللي كان مسيطر على المباراة وحاول أكثر من مرة أنه يعزز الانتصار متاعه واحد بلاش على نتيجة 2-0 بلاش. تو أكيد نحكيه مع مهدي بن حسين تبع أكثر يمكن مباراة سيسيس نستنيو تصريحات. فما تصريحات فلا خلينا بين نحكيو فنيا اجمالا اش قولكم الساعه في الافيش نتاع الفينال بين ترجي جرجيس وترجي رياضي تونسي. كما قال فوزي قبيله نرجعوا للسنوات نتاع مباراه بوزوميتا، كنت تفكر وقت اثنين بلاش لترجي جرجيس والغرياني وقت ظهر لي زوز اهداف في ملعب رادس 2006 ولا 2005 خنثبتوا في التاريخ بالضبط. مباراة بعنوان يمكن سنة كيفاش باش تكون المواجهة الثالثة بعد زوز مواجهات في البطولة بين زوز فرق ذوما، وكيفاش باش تكون مواجهة ثالثة اللي رهانها لقب المرة هذه معناها مش
4: رهان لقب
1: ثلاثة نقاط
4: وبيان سور
1: 2005 شكرا زيد الخياري الفار يعطينا الدات
4: صحيح
1: صغيرة وقتها زيد خاطر ذيك عليه ما تفكرتش.
4: دونك قلنا الماتش ماتش الفينال معناها نجم نقولوا ماتش ريفونش للترجي. دونك اخر ماتش ربحت جرجيس في فينال كوب، ولكن كما قلت انت اول ايميسيون قلت اللي راهو لانقاذ الموسم، هذا مباراه هذه مباراه لانقاذ الموسم بالنسبه للاسبيرانس. بالنسبه للاسبيرانس توا لانه ترجي جرجيس بعد الفتره الانتقاليه اللي عادتها زوج مواسم ممتازين عادتهم والكم الهائل من الملاعبيه اللي خرجتهم ترجي جرجيس، دونك ترجي جرجيس تلقى روحها في اخر الموسم بعد العامين ولا ثلاث سنين هذوما في وسط التابلو باريحيه نوعا ما،
1: مش بعيد برشا على الملعب التونسي،
4: مش بعيد برشا على الملعب التونسي باريحيه نوعا ما ويترشح للفينال كوب. دونك ترجي جرجيس عمل موسم ممتاز وممتاز جدا، بالرغم انه كان بالامكان احسن من المكان، لكن انا نقولها ونعاودها اللي ترجي جرجيس تعدى بفتره انتقاليه صعيبه ياسر، لانه ما فماش ستابيليتي في الافكتيف وما فماش نحكي مع زوج مواسم الاخرانيين وما فماش ستابيليتي كيف كيف مع خروج انيس بوجلبان ورجوع وخروجه مره اخرى. دونك لهنا باش يولي انستابيليتي توتال في الـ في الـ في الروندمون ديريكتومون باش يتعدى انستابيليتي لي ريزولتا. دونك في اخر الموسم تفادى كل هذايا ترجي جرجيس وعمل موسم ممتاز جدا ويعطيهم الصحه.
1: سامحني عاطف ليه سي بون فوزي خلينا نمشي لفوزي. فوزي باي عبد الرزاق في صفاقسه.
5: اذا في صفاقسه المدرب المساعد لترجي جرجيس ايمن منافق انتم عليه
6: مستحق، عملنا مجهود كبير حق الانتصار اليوم تذكر الناس كانوا بيعطيكي ناس كل عطاء عندها من الاول حق معناها كنا عازمين باش نوقف الترشح هذا شوف معناها تركيب كبير نتاع اللاعبين قبل ما نشوفهم في الانتصار الحمد لله الحمد لله اليوم الكره هذا كل انتصار توجنا بالترشح الجاي وبنشاهد ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله مازال اسبوع اخر كيف باش نحضروا فيه دور نهائي بحول الله ان شاء الله نفرحوا زملائنا كما فرحنا اليوم ان شاء الله نعاودوا نفرحوهم الجمعه الجايه ان شاء الله.
5: هذا تصريح السيد ايمن منافق مدرب مساعد لترجي جرجيس اللي عبر على سعادته بالانتصار وقال باش يحضر في الاسبوع القادم مباراته ضد الترجي التونسي.
1: نستنيو تصريح اكيد من نادي صفاقسي كان ممكن في الاثنين نرجعوا لفوزي في صفيصه في ملعب شي 18 فوزي.
2: شكرا ليك في انتظار انور ميل بلجي يكون معنا في المباشر ناخذوه في المباشر شنو قاعد يحكي للزملاء الاعلاميين.
5: زمان البقاء وزمان البقاء معناها حصلناه بقى بالنسبه للكوب حاولنا نمشيو لابعد حاجه ممكنه اليوم وقفنا في الدور النصف النهائي حبينا نخطو الفينال لكن لا غلط. مبدئيا موجود في شبيبة العمران والأولوية تبقى شبيبة العمران على خاطر شبيبة العمران هي اللي فتحت لي الباب باش نكون موجود اليوم في الرابطة المحترفة الأولى.
2: أمين الباجي شنو اللي يصنع الفارق اليوم في مباراة الكأس؟ ما سمعتكش قلت لك شنو اللي يصنع الفارق في مباراة اليوم ضد مباراة
5: بالنسبة لليوم أول حاجة احنا تعبنا ممكن نتاع ثلاث أيام التالي مقابل تقدم ساق الدير 120 دقيقة خلت معناها الأثر نتاعها. وبالنسبة لليوم احنا اليوم قبلنا الهدف على خطأ فردي حاولنا في الشوط الثاني باش نرجعوا في السكور لكن الله غالب ما توفقناش.
2: موسم استثنائي بالنسبة لشباب عمران.
5: الحمد لله هذه حاجة باهية بعد العمل قاعدين نخدموا برشا والولاد منضبطين والإدارة زادة كيف كيف موفرة كل السبل نتاع النجاح.
2: يعطيك صحة أمين الباجي، خذيناه في المباشر أمين الباجي ظل يحوس الركاب في المباراة اليوم، وأيضا موسم كبير بالنسبة لفريق شبيبة العمران من البقاء متاعه في الرابطة المحترفة الأولى، وصل لأول مرة في تاريخه للدور النصف النهائي. برافو لأمين الباجي، برافو لهيئة شبيبة العمران. فقط وجدان منذ خليل البركوني مدرب فريق الترجي الرياضي عند سؤال على نهائي 2005 نظر الترجي الجيز، قال نعرف مليح أنه جمهور الترجي عنده ذكرى قوية، لكن احنا توا عندنا مباراة نهائي، تحدي جديد، شراج جديد بالنسبة لترجي الرياضي التونسي، باش يعمل كل ما في وسعه باش يفرح جمهور الترجي.
1: يعطيك صحة، شكرا ليك فوزي بن سالم، كنت معنا دوك مباشرة من ملعب طيب المهيري، ملعب شادلي زويتن في تونس، مباراة الترجي وشبيبة العمران، دونك واحد بلاش المباراة. تحية ليك أكيد فوزي، واللي تقني اللي كان معاك صابر الخياري، دونك مشكورين على العمل متاعكم. نرجو مرة أخرى ملعب طيب المهيري، كان فما تصريح مع عبد الرزاق بن حسين من نادي الصفاقسي في انتظار هذا كنا نسمعه في أي من منافق مدرب المساعد لترجي جرجيس، واللي بتبيع كما أي مدرب يعني من حقه باش يعطي دي زونت بوزيتيف بعد الفوز متاع اليوم، ويحكي على مباراة النهائي وعلاش ليه معناها يكون ترجي جرجيس متوج لحد جاي كما معناها إلى سبيخ. فعبد الرزاق
7: نسمع فيك وجدان، ما زلنا ننتظر في الإطار الفني للنادي الصفاقسي سواء المدرب أو واحد مساعديه، ربما النتيجة المخيبة للأمال والغضب الكبير للجماهير. على كل احنا ننتظر، ومشكور المنسق الإعلامي بتاعنا الهنداتي يتصل بالإطار الفني للنادي الصفاقسي، ما زلنا ننتظر صحبة زملائنا الإعلاميين، هل لنا الإطار الفني للنادي الصفاقسي باش يقدم تصريح؟ إذا أنا ننتظر قليلا وجدان، فما شكون ماشي يقوم بتصريح من الإطار الفني للنادي الصفاقسي؟
1: باه نستنيو أكيد تصريح من ملعب طيب المهيري. معك عبد الرزاق بن حسين، تفضل.
7: شو اسمه؟
1: ندوة صحفية في المباشر بتبيعة
7: رائد وجدان، رائد البرهومي ومساعد كذلك في الإطار الفني للنادي الصفاقسي.
1: باي صوت بعيد، مانيش قاعدين نسمعوا في التصريح تاع رائد البرهومي المدرب المساعد لمحمد الكوكي في نادي الصفاقسي. نعرفش عبد الرزاق يسمع فينا والا لا، نحاول
8: عبد الرزاق سمعتوني لكن كانت المقابله كل كنا مسيطرين على اللعب، جاء هدف على اثر خطا جماعي تكلف لنا الهدف، والهدف هذاك قال يكلف الحق كامل. كما تعرف كل النادي الرياضي الصفاقسي يعاني ديال الموسم من نقص الرصيد البشري، لعبنا 120 دقيقه المقابله اللي فاتت، عملنا 3 تغييرات فقط، و3 تغييرات معناها هذوما كانوا ما عطاوش الوقت نتاعهم. المقابله هذه لقينا ناس تلعب اكثر من المشروع نتاعها، وهذا هو الموجود. دونك نعتذر مره اخرى من الجماهير نتاعنا، وان شاء الله في المواسم القادمه النادي الرياضي الصفاقسي يرجع للتسجيل ويرجع للبطولات ان شاء الله.
7: وجدان، اذا المدرب هو مش مدرب مساعد، هو في اطار الفني النادي الصفاقسي يعبر عن اسفل جماهير النادي الصفاقسي، وكذلك يقول ان ضعف الرصيد البشري للفريق ربما كان سبب من اسباب انه ما نجمش الفريق يعود في النتيجه.
1: واضح، شكرا، يعطيك الصحة على التصريحات. والحكم غادر بعد ما دخل الفيستير، الأمور مريقلة في طيب المهيري؟
7: ما زال الحكم لم يغادر، ولكن كل شيء معنا الجانب التنظيمي والأمني ممتاز، معنا الحكم سيغادر، الجماهير كل غادرة الميدان، الأمور لباس، والحكم سيغادر بتاع تعزيزات أمنية كبيرة، والأجواء شفنا كذلك أن اللاعبي ترجي جرجيس يعبر عن فرحتهم، ولاعبي النادي الصفاقسي متقبلين نتيجة المباراة، وأجواء طيبة بين الفريقين. الطاقم التحكيمي سيغادر بعد حين، كما قلت الجماهير كلها غادرت الميدان في أجواء طيبة إجمال.
1: شكرا لك، انت يعطيك الصحة على التفاصيل. عبد الرزاق بن حسين النقل المباشر للمباراة. ترجي جرجيس بتبيع فرحان بالنهائي وفرحان بتأهل للمسابقة الإفريقية، أيا تكون نتيجة النهائي بين الترجي التونسي وترجي جرجيس، باش يكون هو الطرف الثاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو اللي باش يرافق النادي الصفاقسي في المسابقة هذه، دونك واحد من أطراف النهائي اللي ماهوش متأهل ديجا لمسابقة إفريقية. فريق ترجي جرجيس مبروك بتبيع للفريق هذا، باش يكون في كأس الكونفدرالية الإفريقية لسنين نهار اللي فما برشا أندية كبار موجودين معناها في كوب دو لاكاف، هي اللي باش يكون عليها العين أكثر من الشامبيونز ليغ. خلينا نحكيو على المباريات بصفة عامة، موسم النادي الصفاقسي كيفاش يقف لهنا، لكن كما كنا نحكيو في الأوف ظهر لي أحسن حاجة يمكن سيسيس من توا يواصل التجربة مع محمد الكوكي. حسب رأيكم أهم حاجة يخمم في المسابقة الإفريقية بتيتر قبل حتى السيزون جي ماشي.
9: صحيح النادي الرياضي الصفاقسي عمل باركور باهي مع سي محمد الكوكي، ودو بريفيرونس هما يعرفوا عندهم مدير رياضي سي طارق سالم، يعرفوا معناها السيره اللي باش يقعدوا باش يقاوموا الموسم، يشوفوا شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش، شنو هما لي ريكروتمون اللي لازمين مع الاطار الفني هذا، والقادم افضل ان شاء الله للنادي الرياضي الصفاقسي. بالمناسبة نحب نتوجه بالتهاني للإطار الفني نتاع ترجي جرجيس، سي منصف المشارك، سي محمد الجيزاني، سي أيمن منافق، جميع الإطار الفني على ترشح للنهائي، حظ أوفر للنادي الرياضي الصفاقسي. والنادي الرياضي الصفاقسي قادر باش يعمل فريق أقوى سيزون جاي، ويكون رقم صعب في البطولة وفي الكاس سيزون جاي.
1: وبالنسبة لترجي جرجيس بخلاف ديجا تأهل لنهائي كاس تونس، معناها قدامك فرصة باش تهز لقب، عندك زادة مسابقة إفريقية اللي زادة حتى هو معناها مطالب أنك تحضر لها من تورينا الإكسبيريونس تاع الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري في الفترة الأخيرة خاصة ذوما معناها اللي يكون ماهوش حاضر لا على المستوى المادي لا على المستوى انتدابات خاصة، وتلقى روحك ما عادش شنو القرعة مع شكون باش تحطك، الله أعلم ميزمك من توا معاش معناها كيفاش تكون
9: معناها تو ديبون من حسن التخطيط نتاع المدير الرياضي والاطار الفني اللي يضعوا معناها البروغرام نيسيسير نتاع البريباراسيون كسوا للشامبيونا كسوا للكاليفيكاسيون نتاع الكوب دافريك. عندهم لي زيترونجي الموجودين في صفاقس اونيتمون معناها دي زيترونجي دو بون كاليتي لاعبين باهين، يزيدوا تعزيزات اخرى، والنادي الرياضي الصفاقسي جو فوا كيل سور لو بون شومان. طب
1: نستناو السيزون جاي شنو باش يقول بلوتو، خاصه الميركاتو معناها دوما يحل ميركاتو المدربين والملاعبين تنافوا برشا حاجات. يلا فيصل شنو رايك؟
4: كلمه معناها انتم حكيتوا على النادي الصفاقسي ترجي جرجيس. بالنسبه للنادي الصفاقسي انا نشوف اللي موسم عمل موسم ممتاز بحكم الصعوبات الكبيره اللي لقاها في اول الموسم، والمنع عن الانتداب والمشاكل الاداريه اللي كان فيها مع وجود الهيئه التسييريه. النادي الصفاقسي الاوبجيكتيف الاولاني نتاعو كما قلت اللي هو ترشح المسابقه الافريقيه، ترشح المسابقه الافريقيه وصل دومي فينال كوب، وعمل فريق ممتاز، مشروع فريق ممتاز. دونك كان فما كونتينيتي باش يكون فما كونتينيتي كيف في الـ في الـ في الريزولتا وفي الروندمون، دونك لازم الكونتينيتي او نيفو ادمنستراتيف سبورتيف او نيفو ستاف تكنيك، هذوما زوج لازم يكون فيهم كونتينيتي باش يتواصل العمل ويتواصل المشروع هذا. بالنسبه لترجي جرجيس كما كنت نحكي قبيله، قلت ترجي جرجيس عمل زوج مواسم ممتازه وممتازه جدا على المستوى المادي والمستوى الرياضي، مش بالسهل انك باش تسوق ملاعبيه بالطريقه هذيك بطريقه ممتازه، وبرشا ملاعبيه خرجوا من ترجي جرجيس وكانوا عائدات ماليه ممتازه، وكيف توفق في المشروع الرياضي نتاعك. عم ناول شفنا النتائج الممتازه كيف السنه في المرتبه الخامسه بنتائج ممتازه والترشح للفينال كوب، دونك لهنا برافو ليكيب الكل في جرجيس، وبرافو الكل المسيرين وكل سهرين على ترجي جرجيس. بالنسبه لشباب العمران خرج مرفوع الراس في الدومي فينال، هذا اول مره في تاريخ النادي دومي فينال
1: تشامبيونز ليغ
4: ويقارع في الترجي الرياضي التونسي. شفنا دي مومون كو في الماتش هذا والماتش بتاع الشامبيونال اللي جمعتين التالي وفات جمعات التالي، معناها يقارع في الترجي ويقارع في الافريقي، معناها دي مومون هيستوريك بالنسبه للفريق هذايا اللي جانا بمشروع رياضي. يعطيهم الصحه الناس كل، الناس كل اللي خدمت معناها من اول العام السنه للتوا. دونك مرتبه مشرفه جدا في وسط الترتيب، وعمل روندمون ممتاز وممتاز ونتائج ممتازه جدا، فاز على برشا فرق عندها تاريخ كبير في الرابطه الاولى وترشح فينال دومي فينال كاس تونس. دونك برافو ليهم. ترجي جرجيس ميريتي الكاليفيكاسيون تاعو للفينال، باش نشوفو فينال ممتاز لانه باش يكون ترجي جرجيس مورالمون امبوتي، وترجي كما قلت مباراة انقاذ الموسم
1: على يعني مستوى الالقاب خاصه بعد ما خسر لقب البطوله. دونك هو ديجا صاحب اللقب الموسم الماضي كما قال فيصل، دونك لانقاذ الموسم. خنبدلو شويه من كاس تونس نحكيو على المنتخب. دونك لافيش نعاود نذكر لحد جاي ترجي الرياضي التونسي ترجي جرجيس في انتظار غدوه، نعرفوا شكون الفريق الضيف والفريق المستضيف والاجراءات اللي تهم عدد الجماهير وغيره في كاس تونس لكره القدم. وحنا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي موجود معناها بعدد كبير في انتظار التحاق الناقصين، واللي هما علي العابدي، عمر الرقيق، حازم المستوري، معتز النفيتي، سيباستيان تونكتي، حنبال المجبري، وريان اللومي. دونك هذوما من المنتظر باش يكونوا في الساعات الجايه والايام الجايه موجودين مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تربص يعمل فيه حاليا في مدينة تبرقة بحضور 19 لاعب، والمنتخب بقيادة صبري اللموشي كما كنا حكينا برشا، معناها تقريبا حكينا على الليستة من وقت اللي خرجت، مانيش نرجعوا نحكيو عليها. الأمتار الأخيرة خلينا نقولوا في إطار الاستعداد للمونديال، عنا زوز مواجهات ودية ضد بلجيكيا وضد النمسا في 1 جوان و 5 جوان مباراة ثانية، 1 جوان المباراة الأولى أكيد. دونك زوز مباريات 6 جوان مباريات ودية قبل ما نمشيو نواجهو هولندا واليابان والسويد بالطبيعة، هذوما اللي موجودين عندنا في البول. فما بالطبيعة برشا كلام متقال خاصة على بن فرحات، لؤي بن فرحات الملاعبي اللي يغيب ولا مش غيب شوى من الملاعب. هو اخر حاجه باش نعطيكم تفاصيل التدوينه اللي قالها الملاعبي بعد ما حكى مدرب المنتخب انه ما يحبش يجي، عنده بطبيعه اوفر ولا عنده بروبوزيسيون من منتخب المانيا باش يكون موجود. يقول الملاعبي تقريبا انا راني حبيت نرتاح، معناها ناخذ راحه لمده اسبوع بسبب الارهاق، برشا الام جسديه، لعبت مع معناها سيزون كامل تقريبا. يقول صبري لموشي اتصل بوالده، مش نحاول نلخص خاطر هي تدوينه طويله، لكن معناها فما مشاحنه ولا مشاده نقاش كبير بين لموشي ووالد الملاعبي، اللي وين يقول هو مدرب المنتخب معناها تقريبا عايت عليه والا حكى معاه بطوع ماهوش باهي. دونك هذه هي من الاخر معناها شنو اتقال. يقول لتوضيح الامور لم يكن هناك اي تواصل اطلاقا مع الاتحاد الالماني ولا حتى حد ينجم ياثر عليه بمستوى معناها الاختيار نتاعو مع المنتخب اللي يحب يلعب معاه. يقول فقط فريقه جديد هو اللي قال له انك لازم تبدا التحضيرات على بكري من شهر جوان باش تكون حاضر في سيزون جديد. يقول ما عملتش حتى انترفيو مع حتى صحافي الماني وما حكيت مع حتى حد اخر باش نمثل منتخب المانيا، ارجو منكم باش تتفهموا الوضعيه نتاعي لاني اعاني نفسيا وعاطفيا بعد كل الاتهامات التي وجهت لي. ويقول بطبيعة الملاعب ان هو يتشرف بتمثيل المنتخب الوطني التونسي، يقول حتى حد ما عنده الحق في التشكيك في حبي لوطني لاني تربيت في عائلة تونسية وكنت دائما اقضي وقتي في تونس خاصة في مدينة جندوبة. يقول دونك الملاعب سيد صبري اللموشي كذبة منذ البداية وحتى النهاية، والدي طلب من المدرب اسبوع راحة بسبب الارهاق، وفي الاخر معناها صبري اللموشي كان عنده سلوك عدواني تكلمني عبر الهاتف وهذا دويلي دي واستعمل كلام غير لائق. دونك هذا كل كلام رد على الكلام اللي قاله مدرب المنتخب من الاخر. معناه اللاعبي مش موجود معنا توا زيد نقعدوا نرجعوا نحكيوا امور هذية توا بعد نعرفوا الحقيقه شكون اللي قال الصحيح وشكون اللي زيف الحقائق. التحذيرات الاخيره للمنتخب الوطني التونسي اللي باش تكون فيها حصه تدريبيه مفتوحه خلينا نقول نهار الخميس 28 نهار ثاني عيد معناها في مقر الاقامه في تبرقه ثم بطبيعه ندخلوا في صحيح المواجهات الوديه. تحسب رايكم باش تكون حاسمه في اختيار التشكيله اموال الاساسيه اللي باش تلعب المباراه الاولى ضد السويد مهدي؟
9: بالنسبه للمباريات الوديه ما يحسموش حد شيء وما يعطيوش فكرة كبيرة راو خطر كومبيتيسيون تبدأ وقت اللي معناها في الماتش الأولاني والماتش الثاني والماتش الثالث. دونك باش فما حاجات سور دي كومبارتيمون باش ياخذ عليهم فكرة صبري لموشي وباش يعمل معناها الفيدباك متاعه مع الإطار الفني وباش يحدد التشكيلة اللازمة حسب بون حسب معناها لي روندمون تاع كلكو جوار. اما جينيرالمون ال11 ديجا ظاهرين هو اللي باش يعمل عليهم نعرف متاكد اللي هما ظاهرين في مخه فهمت. تقعد المباريات الوديه جوس باش ندخلوا في النسق نتاع كاس العالم وباش نتستيو معناها كونتر دي زادفيرسير اللي شبهوا لي زادفيرسير اللي باش نلعبوا معاهم باش نلعبوا ضدهم وهذه فرصة باش تعطي أكثر معناها فكرة واضحة على اللاعبين وجاهزيتهم بعد على خاطر توا سيور هما في تبرقة قاعدين اللي ناقص شوية فيزيكمون اللي عنده شوية إرهاق اللي عنده أي حد حاجة ناقصة قاعدين يكملوا فيها في الستاج متاع تبرقة هذايا باش لو جور جي فهمت يبداو إن شاء الله أو توب باش يمثلونا أحسن تمثيل إن شاء الله.
1: التحاق الملاعبية تباعا فيصل بتباع فما أغلبية موجودة ويمكن ما نعرفش نيرايك قرار أنه الملاعبية اللي من البطولة التونسية يكونوا على ذمة المنتخب وما يلعبوش أدوار متقدمة في كاس تونس باهي بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. فما ملاعبية موجودين معناها على بكري فما اللي بشيخلتهم بعد ديما عندنا المشكل متاع مدى الجاهزية كلكسوا يمكن فنية ولا البدنية ديما فما يمكن ساعات تذبذب ما نلقاوش الملاعبية الكل في نفس النيفو كل واحد وشنو الشامبيونال اللي يلعب فيها كل واحد لكونديسيون كليماتيك زادة اللي يلعب فيهم تنجم تكون مأثرة عليه وكل واحد والانجاجمون متاعو على مستوى المنتخب ولي كونسيني متاع المدرب خاطر هذا طرابلس الثاني معناها مع صبري لموشي تسمى مازال جديد كمدرب منتخب. كيفاش تشوف معناها العوامل هذوما الكل في التحضيرات؟
4: اول عامل الساعه اللي نحب نحكي عليه انا لانه فما برشا ملاعبيه من المنتخب اللي ينشطوا في اوروبا معامله خاصه معناها صايره معاهم معامله نجم نقول انا في كفتهم هما لانه الملاعبيه اللي في المنتخب اللي في معناها نقول بن حميده ودحمين كانوا نجموا يلعبوا اليوم ها مازالوا ما التحقوش في ملاعبي اخرين مازالوا ما التحقوش
1: اي فما
4: صحيح ولا صحيح فما لاعبين من اوروبا مازالوا ما التحقوش دونك كانوا من نجموا كملوا يلعبوا حسيت اللي
1: فما تعاصف على الملاعب هذو
4: نوعا ما نوعا ما
1: يمكن على الجمعيه اكثر من الملاعب
4: انا كنت قلت هالكلمه لكن نوعا ما معناها ينجم يكون صابري لموشي افتعل زاد كيف كيف مشكل ماهوش في وقته جمله كان ينجم ما يستدعاش له اي بن فرحات وتقعد الحكايه ان ابيرسو وما تاخذش الحجم هذا كل معناها مش انت في كونفيرونس دو بريس اوفيسيال نتاع التقديم نتاع القائمه الرسميه اللي باش تمشي لكاس العالم تقعد تحكي على ملاعب 18 سنه وتحكي على اللي صار معناها في التليفون كلمت الوالد نتاعو والى ذلك دونك لهنا ورجع بيان سور الملاعب يرجع ونشوف ما نعرفش شكون ما نعرفوش شكون صحيح وشكون غلط معناها دونك الايام
1: والروايه الحقيقيه اكد لك مش عارفه حد كيما هو ديجا فيرسيون تاع صبري لموشي حاجه فيرسيون يوسف الزواوي حاجه فيرسيون ما عرفش انا كل واحد ملاعبي يظلمه مدرب ولا بين قوسين ولا مستدعاش ولا قالوا معناها ما ذوما حاجات حتى حد لا يعرف الصحيح معناها من الاخر
4: مين نجم يكون هذاك علاش قلت انا التوقيت نتاع نتاع نتاع الموضوع كان معناها غلط بالنسبه للمدرب. بالنسبه لحكايه الاختيارات المدرب حسيته انا خذا كارت بلانش بالنسبه للاختيارات نتاعو مش كان في القائمه هذه نحكي انا على البروجي اللي بدا به من اول ما جاء من اول كونفرنس دو بريس قال راني باش نعمل تغيير شامل وجذري في المنتخب برشا تشبيب برشا ملاعبيه يلعبوا لبرا حتى وكان ما عندهمش طون جو حتى وكان ما عندهمش خبره كبيره شو اخذه المدرب دونك باش يتحمل مسؤوليته 100% وباش نشوفوا باش نشوفوا نحن لي ريزولتا بيان سور باش يكون باش يكون في الوسط مصير المنتخب ومصير مشاركة تنجم تكون تاريخية للمنتخب معناها نعرفوا اللي الكوب دي موند هذه تنجم حتى ثالث تنجم تترشح دونك
1: معناها يعني
4: فرصة تاريخية ولا تاريخية جدا انه المنتخب يترشح انا نقول مثال لو كان جاء الجيل متاع 2022 ولا متاع 2018 كان ينجم يترشح فاسيل معناها كان عندنا جيل ممتاز الجيل هذا اقل جودة
1: جيل جديد بخلي العياري بالكلام اللي سمعناه
4: الكلام اللي سمعناه حاجة
1: فرديات وتونيكتي ومطلب جماهيري
4: الكلام اللي سمعناه حاجة ولكن في أرضية الميدان حاجة أخرى كومبليتمون
1: أرضية الميدان تقصد كمجموعة كإكيب
4: كمجموعة كمجموعة مش, مش كأفراد بيان سور نحكي كمجموعة معناها بيان سور نتمناو نحن الترشح للمنتخب لأنه الفايدة باش تعم على الجميع معناها
1: نعرف نعرف
4: تعم على الكلام اللي تعم على الزونترنور وتعم على الكفاءات الكل وتعم على الملاعبية وتعم على البطولة الفايدة باش تعم على الناس الكل وصورة تونس معناها
1: معاك فيصل حتى حد ما معناها ما تشجع وقال كلام كيما هكا قال في 2018 و2020
4: وقيدوها
1: معناها في المحللين الكل ساعات نخافوا يمكن على شخصية الملعبية ولا على باش من هكا ما يبداوش ديبريمي خاطر عندنا في وقت ما ملعبية المنتخب فما وقت اللباس الرسمي نتفكرها في 2018 قبل كوب دي موند برشا تنمر على الالوان تم اختيارها قبل بنهارين ما يسافروا بدلوا لهم الكوستيوم كومبليتمون معناها هذيا حتى حاضر عليها شخصيا بيا ما الكلام هذيا في كوب دي موند ما بعضنا باش نسجل عليه
4: قايد قايد
1: الماتش الاول تو وقتاش الوقت
4: نكلم مش ما نحكيوش الماتش الاولاني نحكيو في الماتش الثالث الماتش الثالث نحكيو على المنتخب ونحكيو على صبري لموشي انا بيرسونيلمون ان شاء الله المنتخب يترشح وان شاء الله المنتخب يعمل لنا كوب دي موند ممتازه باش الفايده تعم على الناس الكل كما قلت اولهم الاطار الفني التونسي واولهم الاطار اللي انا ننتمي له بيان سور دونك لكن فما مؤشرات ماهيش ايجابيه مانيش سلبي مانيش قاعد نكون سلبي
1: انا قاعد
4: ننقل في الواقع قاعد شوف اللي قاعد صاير معناها شوف اللي قاعد صاير
1: مرحبا فوزي بن سيد
4: دونك ان شاء الله زوز ماتشوات زوز ماتشوات نتاع الحق الحق باش واحد ما يكونش سلبي كومبليتمون لكن اختيار الماتشوات اميكال الاختيار ممتاز
1: النمسا
4: وبلجيكيا معناها تحسهم قراب ياسر للمنافسين نتاعنا معناها تحسهم قراب ياسر للمنافسين نتاعنا وكيف كيف التوقيت زاد ممتاز تاع انك في جمعه تلعب زوج مباريات معناها لو برومي تلعب في فيان ولو سيس تلعب في بلجيكيا كيف كيف التنقل من بلاد لبلاد خاطرنا نحن باش نتنقلوا زاد كيف كيف في امريكا من امريكا باش نتنقلوا للمكسيك فما مباراه نلعبوها في مكسيكو دونك لهنا التحذيرات انا نشوف فيها ممتازه
1: في انتظار النتائج
4: في انتظار النتائج بتبيع ان شاء الله يا ربي تكون النتائج ممتازه وما نطلعش انا عندي الحق وكا
1: باهي كيكا هون علاش باهي خلينا ناخذوا تعليق نتاعكم هذه بتبيع اخبار جديده على المنتخب يقول لك باش يتم ادراج ركن قار يهم اخبار المنتخب الوطني التونسي باش هكاك نوافيو كافه الجماهير بكل المستجدات بتبيع قال برش على التصويره اللي هبطت وعلى وجود ابن صبري لموشي في الاطار الفني شنو يعمل شنو الموتيف نتاعو كل واحد يلبسه في كاسكيت ما نعرفش شنو رايكم خليوا هذا عندكم نقولكم اللي فيصل الخشناوي تعرفوه الناس كل هو اللي باش يكون طبيب في الاطار الطبي بتبيع رئيس جديد للاطار الطبي المنتخب الوطني التونسي ونتمنوا ان شاء الله الشفاء العاجل للدكتور سهيل الشملي اللي تعرض الوعكة صحيه حاده دونك هكا معناها صار سويتش بين فيصل الخشناوي وسهيل الشملي ايضا تم تعزيز الاطار الفني ديما نحكيوا على المنتخب السيد مورغان أنسيان في خطة محلل أداء خاص بالمنتخبات المنافسة هذا رد زعمة على الكلام اللي تقال على ابن صبري لموشي هو اللي يكون محلل أداء تو نعرفه تو نشوفه
4: مش معقول
1: قال جيبش عايد معناها هذه آخر حاجة
4: مش معقول معناها أنه الشعب التونسي ما يعرفش الإطار الفني كاملا لأن شفنا البارح تصوير ابن المدرب موجود سور تيران
1: شاد الكرة
4: بالإكيبمون أوفيسيال تاع المنتخب التونسي بالله شوية احترام للشعب لأنه من حقه باش يعرف الإطار الفني كامل للمنتخب
1: اي سورتو اللي المنتخب راهو تخلص فيه معناها الوزاره معناها حاجه الناس الكل عندها فيها
4: حتى كنت خلص فيه الجامعه
1: لا لا معناها ملك للناس مش جمعيه باش تقول باش تقول هذا
4: ملك
1: الجمعيه هذا ملك للناس الكل كيما اخبار
4: على الاقل عطيونا المعلومه
1: عطيونا يعطيك الصحه المعلومه
4: مانيش كونتر التعيين خاطر ما نعرفوش السي في نتاع السيد ولا ما نعرفوش معناها امكانياته ما
1: هو يعطي الصحه اللي طلع وجه السيد
4: وهذه حاجه دارجه معناها نعرفوا فما برشا مدربين عندهم ابنائهم يخدموا معهم في الإطار الفني معناها أشهرهم كارلو أنشيلوتي وابنه معناها وين يمشي يمشي معاه ونجاحات الكبيرة متاع كارلو أنشيلوتي لكن فما برشا مدربين كبار زي كيف عندهم أبنائهم يخدموا معهم لكن أعلمونا فقط
1: يعلمونا به هاو في بالك هاو في بالك اي ساعات تصير تحل تليفون تلقى اخبار وانت في بالك شبيه بعطينا
4: تعليق
1: مش يقولوا لك
4: فما معلومه يا سي مهدي
9: لا ما فماش حتى اي معلومه هذاك علاش نو كومنت اونيتمون معناها ما نجمش نعلق على الموضوع هذا خاطر مازال مش واضح بكل بالنسبه كيف ما قال زميلي فما برشا مدربين هو راهو الاطار الفني ديما المسؤول عليه هو المدرب له معناها سا ديبون مع شكون صحيح الكومبيتونس والسي في اما زاد هو مع شكون يرتاح مع باش يخدم فهمت توت فاسون حتى لين تتوضح الوضعيه ذي ما عنديش حتى تعليق فيما يخص ولده ولا شكون
1: هو ان شاء الله حتى كان تساله سؤال يجاوب عليه خاطر فما برشا مرات يتسال على حاجه معينه ولا ملاعب معين ولا معلومه ما يجاوبش دونك موجوده كي الندوه الصحفيه نهار الخميس دونك حزه تدريبيه مفتوحه كان فما فرصه باش تسال السؤال هذا ان شاء الله يجاوب معناها يعطي جواب واضح باش تسكت هكاك تتسكر معناها كومبليتمون الملف ونقعدوا نركزوا في الكور سينو شنو رايك في التغييرات على مستوى الطبي نعرفوا سهيل الشملي من اكثر يمكن الناس في الفتره الاخيره اللي خدم فيصل الخشناوي ظهر لي كوب دافريك 2012 كان مع المنتخب الوطني التونسي الناس كل تعرفوه على مستوى الطبي الناس اللي تلعب كره قدم ولا اللي يدرب ولا
9: تريز امبورطون معناها لاسبي ميديكال في داخل المنتخب خاصه اللي كومبيتيسيون باش تطول تقعد شهر دونك برشا il y aura des bobos il y aura des choses فهمت avoir فما لي moyens de récupération فما برشا حاجات لازم اللي يكون الاطار الطبي كل لي كيني ومن لي ميدسان وكل شيء ملمين بها ديما هذا الانكادرمون تاع جواريت لازم تكون فما ثقه بين الاطار الفني والاطار الطبي بين اللاعبين والاطار الفني والاطار الطبي خاطر سي امبورطون في كومبيتيسيون باش تطول ان شاء الله تونس تترشح الدوزيام تور دونك باش نطولوا دونك باش نورا افير سو بروبليم معناها يورا دي بليسي يورا دي لا فاتيغ معناها كون دوا جيري هذا امبورطون بالنسبه للكفاءه التونسيه موجوده كسوا دكتور شملي كسوا دكتور خشناوي كسوا عندنا الاطباء ما شاء الله وعندنا لي جون كومبيتون في الاطار الفني وفي الاطار الاداري وفي الاطار الطبي اللي قادرين باش يمثلونا احسن تمثيل في في الكاس العالم القادمه ان شاء الله
1: بعد شويه مازلنا باش نحكيو على كاس العالم لا كوب دو موند دونك باش نحكيو على المجموعه الرابعه عندنا زوج منتخبات نحكيو عليهم بعض التفاصيل منتخب الولايات المتحده الامريكيه ومنتخب تركيا فاصل صغير وراجعين معاكم بعد شويه في ديمونش فوت

0: إليسا، توصلنا للستة وعشرين دقيقة، أنتم تسمعوا في ديمانش فو، تقريبا وصلنا لآخر جزء من حصتنا، وأكيد نعطيو بعض الأخبار قبل ما نحكيو على تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. تأهل أواسط سبورتينغ المكنين لنهائي كاس تونس للأواسط، نحكيو بتبيعة كرة يد قدم فيفو أمل حمام سوسة في مباراة حسمت بعد الالتجاء لرميات الترجيح بنتيجة 4-3 لفائدة سبورتينغ بعد نهاية المباراة في وقت الأصلي والإضافي بنتيجة تعادل 42-42. هذه هي مباراة كرة يد وعليها الكلام كما يقولوا 42-42، وفات بالرميات الترجيحية 4-3. دونك هذه الأخبار اللي دارت اليوم. سينو كما قلنا باش نحكيو على الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، زوز منتخبات باش ينافسوا بعضهم في المجموعة الرابعة. خلينا نحكيو على واحد من البلدان المنظمة للمونديال، هذه المشاركة رقم 12 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أول مشاركة كانت في 1930، عمل خلالها أفضل نتيجة وهي نصف نهائي المونديال في المقابل في مونديال قطر 2022. هذه كانت آخر مشاركة للمنتخب الأمريكي، كان خرج من الدور 16 وهو موجود في المجموعة الرابعة مع منتخب تركيا ومنتخب الباراغواي ومنتخب أستراليا. دونك كيفاش تشوفوا المجموعة هذه؟ معتبرة عادية، أسهل يمكن من مجموعة متاع منتخبنا الوطني التونسي، ولا كي يبدأ البلد المنظم موجود في مجموعة المنتخبات الأخرين يزم يحطوا يديهم على قلوبهم خاطر كل شيء نجم يكون ممكن. مهدي،
1: بالنسبة للمنتخب الولايات المتحدة في الجروب دي، دونك اللي فيه باراغواي أسترالي تركيا، بالنسبة للمنتخب الأمريكي باش يلعب نهار 13 جوان كونتر باراغواي، 19 جوان كونتر أسترالي، 26 جوان كونتر تركيا. عنده دو ماتش أميكو، لو 31-5 كونتر سينيغال
0: لحد جي،
1: وعنده كونتر ألمانيا زادة ماتش أميكال معناه كوستو. هذا بالنسبة للمنتخب الولايات المتحدة فافوري بصراحة معناه الكاليفيكاسيون، بما انه باش يلعب على ارضه بقيادة المدرب موريسيو بوكيتينو ليكس انترينور متاع توتنهام هوتسبيرز. دونك منتخب محترم اللي معناه باش يكون فافوري هو وتركي، معناه باش يكونوا في الدوزيام تور للبول هذي
0: قدام أستراليا والباراغواي.
1: الأستراليا تنجم تقلق شوية، خاصة اللي ترشحت في المونديال اللي فات وفي البول متاع تونس داير وقتها مع فرنسا ترشحت، أما في البول هذي باش تلقى ديفيكولتي قدام تركيا اللي راني فيها فيتشينزو مونتيلا. بالنسبة اللي جوار المدرب الإيطالي، بالنسبة اللي جوار معناها اللي معروفين في اليو اس ا، عندهم بار اكزومبل عندهم كريستيان بوليزيتش هذا كابتن ليون تاع ايلي تاع سي ميلان، عندهم عنده دوبل ناسيوناليتي كروات وامريكان، عندهم المدرب تبع تاع توتنهام. بالنسبه لتركيا زاد عندها ارض جولان جولر هذا تاع ريال مدريد معروف برشا، وعندها كالا وغلو ميليو نتاع الانتر ميلانو، هذوما عندهم معناها لاعبين دو غراند فالور. بالنسبه للباراغواي قال الحظ منهم برشا،
0: دونك ترشح الولايات المتحده الامريكيه وتركيا باش تعدي
1: لوجيك يقول لك
0: به. في المقابل المنتخب التركي هذه ثالث مشاركة فازت في المونديال من 1954، كان خرج من الدور الأول

0: للتور اللي بعده. علاش نقول المنتخب التركي مع المنتخب الامريكي؟ المنتخب الامريكي ممتاز راهو، وعنده برشا مشاركات وعنده برشا خبره في كاس العالم. المنتخب التركي فيه برشا ملاعبيه دو كاليتي، وفما ملاعبيه زاده كيف كيف نتاع اكسبيريونس. ما نعرفوا مريح ديميرال نتاع يلعب في اهلي جده السعودي، كان يلعب في اليوفي ولعب كيف كيف في تركيا. نشوفوا اردا جولير، نشوفوا تشالانوغلو نتاع الانتر، الملاعب اللي ديسيزيف برشا مع الانتر في العامين الاخرانيين. كي نشوفوا كينان يلديز نتاع اليوفي، اللي ملاعب رقم 10 في اليوفي، اللي عليه برشا عروض وعليه برشا كلام والقيمه التسويقيه عاليه وعاليه جدا. دونك منتخب التركي بروجي من اللي خذا المنتخب فيتشينزو مونتيلا. مونتيلا من المدربين الصاعدين في ايطاليا، شد روما وبعد شد المنتخب التركي معاهم. عنده توا
1: هو اللي نجح باش رجع تركيا للكوب جمعه، معناها عمل معاه كاليفيكاسيون،
0: فات العامين على ما اظن مع المنتخب التركي بمشروع كامل. المنتخب التركي موجود 22 عالميا حاليا، وعمل تصفيات ممتازه ممتازة جدا. دونك المنتخب التركي مرشح باش يتعدى للتور اللي بعده في كاس العالم هذا.
1: نستني واحنا باش نتابعوا كاس العالم بطبيعه على موجات اذاعه الشباب، باش نقيموا 5 تاع الصباح فيصل العروسي يعطينا بطبيعه رايه بعد المباريات مباشره. اكيد احنا عندنا مواعيد ان شاء الله تنعطيوه لكم تباعا. قبل ما نكملوا خلينا نشوفوا وين الوجهه مهدي بن حسين بعد التجربه مع مستقبل سليمان. ساعه يعطيكم الصحه اموا على الوقت اللي قعدتوه، مش ساهل مع الجمعيه. من الناس كل تقول باش تيح، وحتى كان الامل في الاخر انها تنجم تمنع، لكن هذيك الكوره، لكن كمان فما باركور ممتاز معناها بين مهدي بن حسين وامين قاره مع مستقبل سليمان.
2: الحمد لله الباساج نتاعي في مستقبل سليمان.
0: قبل كل شيء سامحني مهدي، سلموا على صديقي قاره ونمنى له التوفيق كيف كيف انت زاد نتمنى لك التوفيق.
2: شكرا. بالنسبه للباساج نتاعي في مستقبل سليمان، بصراحه معناها باساج باهي، بيان كو الريزولتا صحيح تبع تما نتيجة في الاخر نزول الوطني بي. نحب نشكر خدمنا في هكاك مدة متاع شهر، عملنا باساج باهي، كان فما برشا هارموني بين الاطار الفني، بين سيام ينقارة، بين وسام المعد البدني، بين سهيل، بين عياض المدرب الحراس. كنا خدمنا خدمة بيان. نحب توجه للشكر للأمين قارة اللي معناه في وقت وجيز عرف كيفاش يحط روح جديدة في الفريق هذا، وحمد لله خدمنا اليد في اليد، وحتى اللاعبين جاوبوا معنا اللي نشكرهم بالمناسبة الكل، ونتمنى لهم حظ موافق. مستقبل سليمان والله توهية تجربة وتعديت، والله ما يستحقها النزول الوطني ب، فهمت؟ كي تشوف الجروب، حتى كي تشوف لي ماتش الاخرانيين كيفاش اللي عملناهم، لي ريزولتا هاي تتكلم. قدر الله ما شاء فعل. نعتذر مره اخرى من جماهير سليمانيه، وان شاء الله عوده سريعه للوطني الف.
1: ان شاء الله انت بالتوفيق ليك في التجارب الجايه. ان شاء الله بتبيع تجربه مستقبل سليمان، اكيد راه يتعلم برشا، معناها تعطي برشا حاجات، خاطر مش سهل، اكيد تجربه صعيبه، لكن تصور واحد يتعلم منها، معناها خاطر مش كيما تلعب ساعات يمكن تلعب على الالقاب اسهل برشا من انك تلعب على تفيدي النزول. يعطيك الصحه، شكرا مهدي بن حسين، ترجع معنا ان شاء الله قريبا في المونديال على شلي بتبيع 5 نتاع الصباح سور مع فيصل العرسي. شكرا لك. شو بك تضحك؟
0: لا مانيش ما تنام، انا اخويا صريح على غلبه.
1: اي تفضل.
2: حبيت نشكر، انا اول مره اليوم في اذاعه شباب،
1: مرحبا.
2: حبيت نشكركم والليكيب العامله الكل على حفاوه الاستقبال.
1: مرحبا بك،
2: وربي يوفق الجميع
1: ان شاء الله بالتوفيق لينا الناس الكل، وخاصه المنتخب هو اللي توا يهمنا. شكرا نجم الدين بن سالم في الاخراج، شكرا سليم القصيبي قبله، شكرا بسيم امنا لايف ستريمينغ. موجز الاخبار تسويت يجيكم 6:30، واكيد نقول لكم تبحر خير بون على بكري، لكن تقابلوا غدوه ان شاء الله في الماتينال.

0: النقل الحي والواكبة الفورية للمباريات الرياضية.
1: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية مسائية متجددة من قسم الأخبار. احتضنت القيروان اليوم الدورة الثانية لمسابقة الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بمتحف الفنون الإسلامية برقادة. بمناسبة عيد الإضحى المبارك وتحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس حملة تضامنية. المسؤولة الوطنية عن قسم الإعلام والاتصال في الجمعية التونسية لقرى الأطفال هالة دريدي أكدت لأخبار الشباب أن أكثر من 1000 شخص تبرعوا لفائدة هذه الجمعية. يواصل المركز الثقافي الجبلي بسمامة من ولاية القصرين ترسيخ حضوره على الساحة الدولية من خلال المبادرات الثقافية والبيئية والتنموية، بعد أن تلقى الفاعل الثقافي والبيئي ومؤسس عيد الرعاة عدنان الهلالي دعوة رسمية للمشاركة في المرحلة الثانية من قافلة طريق الحرير التي تنظمها اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة التصحر والمقرر تنظيمها من 24 إلى 29 مايو الجاري شرق موسكو. من أخبار العالم، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الاتفاق ينص على تمديد فترة وقف إطلاق النار إلى 60 يوما تجري خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: كل فنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية. مع كل حصة نعيش رواية.
1: مع كل حصة نعيش رواية. 100%
0: في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% فنان حبيتوه. 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
2: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب. معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. رحلتنا اليوم باش تكون خاصة بأمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر اللي أكيد الكلكم حبيتوه وتعرفوا كل أغاني هاني شاكر. من أكثر الفنانين اللي قدم أغاني وعرف نجاحات كبيرة. كان أول ظهور ليه كمطرب في عام 1972 وقت اللي غنى غناية من ألحان محمد الموجي وألبوماته حققت نجاح كبير وتعاون فيها مع كبار الملحنين والمؤلفين. هاني شاكر اللي تم تعيينه نقيب للفنانين المصريين وأصدر أول ألبوم ليه عام 1974 ألبوم يا ريتك معايا. وبدأت نجاحات هاني شاكر بعديد الألبومات كيما تسلم لي عيونك كده برضو يا أمر الحب ملوش كبير لا يا حبيبي صدقيني علي دحكاية وصلنا لفين حكاية كل عاشق ليه ما نحلمش تخسري الحلم الجميل يا ريتني جرحي أنا بحبك أنا بحبك يا غالي قربني ليك. آخر ألبوماته كان عام 2024 اليوم جميل. هاني شاكر زاد اللي صور عديد الأغاني من عام 1987 كان كليب علي الدحكاية تعامل مع عديد المخرجين في الكليبات كما المخرج عادل عوض حسين دعيبس محسن أحمد طارق العريان محمد العجمي جميل جميل المغازي كيف كيف تعامل مع ساندرا مازن الجبلي توني أبو إلياس أحمد المهدي وليد نصيف خالد الحجر ياسر سامي فادي حداد وغيرهم المخرجين اللي تعامل معهم هاني شاكر. هاني شاكر زادة اللي مثل في بعض الأفلام كما في عام 1975 هذا أحبه وهذا أريده 1974 عايشين للحب 1973 عندما يغني الحب 1966 سيد درويش كيف كيف زادة شارك في المسرحيات كما عام 1974 سندريلا والمداح 1978 مصر بلدنا تحصل زادة على عديد الجوائز والتكريمات. هاني شاكر في مسيرته الفنية في تونس وسام الاستحقاق الثقافي في فلسطين جائزة فلسطين كيف كيف زادة تحصل على الوسام في المغرب وفي لبنان وغيرها من الجوائز اللي تحصل عليهم الفنان هاني شاكر اللي احنا باش نرجع معها لعام 1995 بغناية نسيانك صعبة أكيد. الغناية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج عادل عوض.

بحبك أنا هكغنى هاني شاكر معكم في 100% على إذاعة الشباب. واليوم حصتنا خاصة بالفنان هاني شاكر، الغنية هذه اللي صورها عام 2002 مع المخرج توني أبو إلياس، وإحنا مواصلين رحلتنا معكم ومواصلين مع الفنان الكبير هاني شاكر اللي باش نرجع معها لعام 1997 بغنية غلطة اللي صورها فيديو كليب مع المخرج طارق العريان.

رحلتنا متوسعة معكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نرجع مع الفنان هاني شكر من أنجح أغانيه عام 1998 تخسري الغنية، هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج محسن أحمد.

أكتب السطر الأخير، سيبي قلبي وبعدي وحدي مش هخسر كتير تخسريني.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية. مع كل حصة نعيش رواية.
4: مع كل حصة نعيش رواية.
3: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه. 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موزيكا جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100%

علي الضحكاية هكا غنى هاني شاكر الغنية دي اللي خرجت عام 1987 وعرفت نجاح كبير لليوم، وإحنا مواصلين معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وباش نمشيو لعام 1995 مع هاني شاكر نسمعوه يغني من أحلى مشي، الغنية دي اللي صورها فيديو كليب مع المخرج حسين دايبس.

لو بتحب هذا الفن الكبير هاني شاكر سمعني معاكم في 100% على إذاعة الشباب. الغنية هذه عام 1998 تصورت فيديو كليب مع المخرجة ساندرا، وإحنا باش نمشيو لعام 1999 مع الفنان هاني شاكر بغنية ياريتني اللي تصورت فيديو كليب مع المخرج مازن الجبلي.

0: قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. حصتنا اليوم كانت خاصة بالفنان الكبير هاني شاكر، وسمعنا البعض من أنجح أغانيه. باش نخليكم مع هاني شاكر بغناية لسه بتسألي اللي خرجت عام 2002 وتصورت فيديو كليب مع المخرج أحمد المهدي. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت 100%
2: إذاعة شباب من تونس.
3: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تبدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: الترجي الجرجسي والترجي الرياضي يضمنان التأهل إلى مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم. القيروان تحتضن الدورة الثانية لمسابقة الجائزة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد. تواصل فعاليات المشروع التنشيطي جيل واع لمناهضة العنف في الوسط المدرسي بدار الشباب المزونة. وتونس تحيي غدا يوم إفريقيا، وتؤكد بالمناسبة التزامها بتوطيد علاقات الأخوة والتعاون مع شقيقاتها في القارة. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. نستهل نشرتنا بخبر رياضي وطني، إذ ضمن كل من الترجي الجرجسي والترجي الرياضي التونسي مساء اليوم التأهل إلى مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026 المقرر يوم الأحد المقبل بملعب حمادي العقربي برادس، في نسخة ثانية بعد النهائي الذي جمعهما في موسم 2004-2005. احتضن اليوم متحف الفنون الإسلامية برقادة من ولاية القيروان الدورة الثانية لمسابقة الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بمشاركة أكثر من 50 عملا من 26 مندوبية جهوية للتربية. التظاهرة تعد مسابقة وطنية لاختيار سفراء المتاحف والمعالم الأثرية من تلاميذ مرحلتي الإعداد والثانوي للتعريف بالموروث الثقافي والحضاري للبلاد التونسية، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتربية بالقيروان لحبيب الحداد في تصريح لنادرة برجب.
3: تظاهرة وطنية تشارك فيها 26 مندوبية بما في ذلك القيروان، وكل مندوبية مشاركين زوز تلامذة، واحد على الأعدادي والآخر على ثانوي. التظاهرة هذه هي مسابقة وطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية. ثم لجنة التحكيم واختيار سفير المتاحف على المستوى الوطني مش يكون من الأعدادي، وسفير ثاني على المستوى الوطني كذلك مش يكون من الثانوي. والسفراء هذوما دورهم هو التعريف بالموروث الثقافي والحضاري لتونس ككل، لأنه في التظاهرة هذه الحقيقة فما عديد الأعمال اللي تلامذة من جهات مختلفة مش يطلعوا عليها، ومش يكون فما تلاقح أفكار مبيناتهم، وبالتالي فما فائدة على مستوى الحياة المدرسية.
2: تحت شعار العنف ما يشرف حد، تتواصل فعاليات المشروع التنشيطي جيل واع بدار الشباب المزونة من ولاية سيدي بوزيد. المشروع يهدف إلى التحسيس بخطورة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وفهم أشكال وأسباب هذه الظاهرة، وتنمية ثقافة الحوار وقبول الآخر لدى الشباب، وتدريبهم على صناعة محتوى هادف لمناهضة كل أشكال العنف، وفق مدير دار الشباب المزونة سيف الدين الربعاوي.
4: الهدف من هذا المشروع هو التحسيس بخطورة العنف المدرسي وإعداد شباب واعي. الفئة المستهدفة النهار الأول كانت الإطار التربوي والإداري والعمالي المؤسسات التربوية، سواء كانت مدارس ابتدائية أو معاهد ثانوية أو مدارس إعدادية. واليوم الثاني والثالث خصصوا للشباب. يوم 22 مايو كان عرض دراسة حول العنف المدرسي في المرحلة الأولى، ثم مقاربة نفسية للعنف المدرسي، مقاربة دينية، ثم حلقة نقاش مع الحضور. اليوم الثاني الشباب عبر بطريقته عن طريق المسرح، عن طريق العروض كوريغرافي، ثم قمنا بورشات أسرف عليه مختصون باحثين في علم الاجتماع وعظيم نشطاء المجتمع المدني وإطارات تربوية، أسباب العنف، تعريف العنف، أنواعه، نتائجه، وكيفية الحد منه.
2: تحت شعار بالحوار نبني أسرة واعية ومتماسكة اختتمت اليوم بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس فعاليات المشروع التربوي أسرتي تتحدث. مشروع تواصل على مدى 3 أيام وتضمن ورشات تفاعلية وأنشطة تربوية ثقافية تهدف إلى التوعية بأهمية الحوار داخل الأسرة. المنشطة بنادي التربية على المواطنة بدار شباب المدينة الجديدة سعيدة شلبية.
1: هو مشروع تربوي بالأساس موجه للأسرة بصفة خاصة. الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تعزيز الروابط الأسرية وبناء جسور التواصل بين أفراد العائلة من خلال العديد من الورشات التفاعلية بحضور الأبناء معناها الصغار وإلا شباب وأولياء الأمور. والورشات هذه مختلفة، فما ورشات موجهة للأولياء فقط كما فما ورشات موجهة للأبناء فقط، وفما أغلبية الورشات باش تكون تفاعلية. ومن هنا باش نحكوا على مهارات التواصل الأسري وكيفاش يكون الحوار داخل الأسرة فعال وناجع وكيفاش نتعاملوا مع المتغيرات داخل الأسرة بحضور مجموعة من المختصين في التربية الأسرية والمهارات الحياتية.
2: صرح عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف غازي المروعي على موجات الإذاعة الوطنية أن حوالي 53 تلميذا من المكفوفين سيجتازون هذه السنة اختبارات البكالوريا إلى إضافة إلى 3 مترشحين بصفة فردية، مشيرا إلى أن دورة السنة القادمة ستشهد إضافة شعب جديدة لهذه الفئة من التلاميذ.
5: السنة فما 20 في بن عروس، 19 في سوسة، 4 في صفاقس و11 في جيبس، إلى جانب 3 أشخاص من المترشحين بصفة فردية. كلهم سيأخذون بكالوريا الأداب، والعام الجاي إن شاء الله سنعيش 3 أنواع نتاع بكالوريا، 3 شعاب. الإجراءات الاستثنائية اللي مكوفين هو ثلث الوقت كل مادة، إذا كان مادة بساعتين فإنه 3 سوايع غير 4.
2: استعدادا لعيد الإضحى المبارك كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الإضحى، ما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر وفق ما أعلنته الهيئة. وأوضحت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم أن هذه الحملات الرقابية شملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلك. كما عززت الهيئة حملاتها التحسيسية والتوعوية لإفادة المواطنين والمربين والتجار. في موضوع آخر، تحيي بلادنا غدا مع سائر الدول الإفريقية يوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. وعبرت تونس في بيان أصدرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن التزامها الثابت بتوطيد عرى الأخوة وتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة. كما شددت على أنه لم يعد مقبولا أن تبقى أفريقيا مجرد فضاء للتدخلات أو ساحة للتنافس الدولي، بل يجب أن تكون شريكا كاملا في صياغة المصالح المتبادلة وصنع القرار. وأعربت تونس عن أملها في تجاوز حالات الهشاشة الأمنية التي تشهدها بعض دول القارة نتيجة الصراعات المسلحة والنزاعات العرقية وتنامي نشاط الجماعات الإرهابية والتي أضحت تهدد بصورة جدية أمنها واستقرارها. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. الترجي الجرجسي والترجي الرياضي يضمنان التأهل إلى مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم. القيروان تحتضن الدورة الثانية لمسابقة الجائزة الوطنية للتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد. تواصل وفعاليات المشروع التنشيطي جيل واع لمناهضة العنف في الوسط المدرسي بدار الشباب المزونة. وتونس تحيي غدا يوم إفريقيا وتؤكد بالمناسبة التزامها بتوطيد علاقات الأخوة والتعاون مع شقيقاتها في القارة. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
7: إذاعة الشباب،
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك،
7: تسمع صوتك.
0: ستاد دو

0: ستاد 2
1: ستاد 2 مع هادي جبنين.
0: ماتش ريبلاي.
2: توقيتنا 7:42 دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. 24 مايو 2026، أقل من 24 ساعة عن انطلاق مقابلات البراج أو الصعود، المباريات الحاسمة والفاصلة، مقابلات الدور النصف النهائي. غدوة إن شاء الله هالموعد في المباشر على موجاتنا الأربعة متاع العشية يبدأوا زوز مقابلات. عينينا على ملعب حمام الأنف، نادي حمام الأنف يستضيف مستقبل القصرين، وعينينا أيضا باش تكون حاضرة في ملعب جابس، الملعب الجيبسي يستضيف اتحاد تطاوين. غدوة 25 ماي، اللي يربح في كل مباراة زوز فرق باش يتواجهوا يوم 30 ماي ان شاء الله نهائي البراج بملعب سوسة الاولمبي. دونك الجمعة هذه فيها برشا كورة، تنعطيكم هنا المقابلات الكل. دونك نهائي البراج باش يكون نهار 30 ماي بملعب سوسة الاولمبي الاربعة متاع العشية. تقول لي بحضور الجمهور المحلي ام الضيف، ولا ان شاء الله نراو احنا زوز جماهير مع بعضهم، الامور مازالت ما تحسمتش. اكيد هناك جلسات تنسيقيه في ولايه سوسه، وجلسات امنيه، والرابطه تدخل في الحكايه، ايضا الجامعه والفرق. فنستناو، قاعدين مازلنا ما نعرفوش فيما يخص نهائي البراج. ولكن قبلها نهار 29 ماي عندنا كوره زاده. وين؟ في ملعب مصفى بن جنيت بالمنستير، نهائي الأبطال ونهائي تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بين شكون وشكون. بطل المجموعة الأولى الذي توج بالصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى أمل حمام سوسة في مواجهة بطل المجموعة الثانية الذي توج بدوره أيضا بالصعود للرابطة المحترفة الأولى، هو التقدم الرياضي بسقية الدير. دونك نعاود ونذكر بالمواعيد المهمة. غدوة إن شاء الله دومي فينال البراج، نادي حمام الأنف مستقبل القصرين في حمام الأنف، وفي جيبس ملعب الجيبسي يستضيف اتحاد تطاوين. الحضور للجماهير المحلية فقط في حملهم وفي جيبس. الماتشويت غدوة إن شاء الله في المباشر على موجتنا في استوديو خاص مع شبكة المعلقين، باش نكون إن شاء الله هنا موجود في ملعب حمام الأنف، وسي محمد الحمروني في ملعب جيبس، وهنا في الاستوديو زياد الخياري مع زوز مدربين رياض العوني وعماد جبله المدرب السابق، وواحد من المساهمين البرازيل ومهندس الصعود في الرابطة لفريق أمل حمام سوسة. وإن شاء الله نهار 29 ماي المكان ملعب مصفى بن جنيت بالمنسير، نهائي الأبطال بين أمل حمام سوسة وتقدم سقية الدير الأربعة متاع العشية، ونهار 30 ماي نهائي البراج بين الفائز بين نادي حمام الأنف ومستقبل القصرين، والفائز بين الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين الأربعة متاع العشية في ملعب سوسة الأولمبي. دونك اليوم معناش ماتشويت، وحبيت نرتح شوية المحلين متاعنا الفنيين. دونك اليوم قلت الكلمة ستكون للاعبين، واحنا اليوم توا في الحصة هذه في صراع مع الوقت، خاطر الوقت هذايا بين عشاء الملاعبية وبين الاجتماع الفني ريونيون تكنيك. تقريبا اليوم تحدثت مع الأربعة مدربين نفس البرنامج، 7:30 العشاء، 8:45 ريونيون تكنيك. دونك مشكورين المسؤولين نتاع الفرق والمدربين أيضا، أكيد فما احترام متبادل اللي مكنونا باش يدخلوا معنا الملاعبية اليوم في كليمة مانيش باش نبطاو. ناخذوا شوما تحذيرات. اليوم القصرين عملت ستاج في سوسة، ملعب الجيبسي قبل ماتش الكوب عمل ستاج في جمارت في المرسى في العاصمة هوني، نادي حمام الأنف قعد يدرب في ملعبه، اتحاد تطاوين كيف مع المدرب لطفي أجبالي يدرب في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين. نسألوا شوية على حضور الجماهير، الشارع الرياضي كيفاش، وأيضا بعد ما نكملوا نحكيه على البراج باش يكون عنا تليفون مع نائب رئيس سكك الحديد الصفاقسي سي أمين عبيد. قل لي علاش؟ نقول لك على خاطر فما ملاعبية في الرلوي يكتبوا توا على الفيسبوك ويتشكيوا من عدم خلاص مستحقاتهم المالية، مش استثناء اللي قاعد يصير في الرلوي، يعني أزمات مالية متعددة في أغلب الفرق في الرابطة المحترفة الثانية ولا حتى في الرابطة المحترفة الأولى. ولكن لازمنا ديما نتفهموا الملاعبية، بشر، عائلات، مصروف، وإحنا توا على أبواب عيد الأضحى المبارك، يعني كل شيء مرتبط بعضه. ومن شيرة زادة ناخذوا العصام الوسط ونفهموا شوية النوادي، الدعم العمومي مرة يجي ومرة ما يغيبش. فما زادها وضعية السينسيس، سمور فلوس الوزارة، فلوس الجامعة، فلوس الشركات المنتصبة بالجهة، لكلها حلقة مربوطة ببعضها الحقيقة. ولكن أكبر متضرر هو لاعب كرة القدم، سورتو الملاعبي اللي ما عندوش خدمة أو قراية وراه، يعني يسترزق من الكرة وعنده عائلة يعيش فيها. دونك هذه مشكلة كبيرة. اليوم ربما باش نسلطوا الضوء على فريق سكك الحديد الصفاقسي، على خاطر ربما بين ظفرين الوضع يعني اصعب صعيب برشا ولا وضع ما نحبش نقول لا يطاق، لكن الملاعبيه اذا وصل تحكي وتكتب على الفيسبوك تدوينات من كيما حسام المصمودي ولا سيف المناعي فلازم نهزوا التليفون ونكلموا الهيئه المديره ونشوفوا ربما هي عندها فلوس داخله في ثنيه، ربما لا، ربما عاجزه ما تنجمش تتعهد بالالتزامات نتاعها. ايضا لازم نسمعوا الملاعبيه ولا حتى الهيئه المديره. دونك هذا في ما يخص حصتنا اليوم اللي تبدا من توا وتتواصل حتى للتسعة متاع الليل. نذكركم أنه اليوم معاي في الإخراج نجم الدين بن سالم، في الإعداد والتقديم هادي أجبنياني. تسمعون على فريكونس نتاعنا الكل من شمال تونس إلى جنوبها، موقعنا على الويب راديو جون بوانت ان، صفحتنا على الفيسبوك ستاد دو الرابطة المحترفة الثانية، وأيضا صفحة إذاعة الشباب والأبليكاسيون نتاعنا على ذمتكم راديو تونيزيان في تليفوناتكم. نذكركم أنه نحكي على تعيينات حكام مقابلات غدوة كما تعرفوا وسط الجمعة، يعني النوادي قابلوا سيد الوزير واجتماع في مقر الوزارة وجاءوا القيادات الأمنية وجاءوا الأطراف الكل، وهناك حرص مشترك من الجميع على توفير الظروف الملائمة لإنجاح مقابلات البراج ونهائي البراج ونهائي الأبطال. ثم بعد 48 ساعة اجتماع كان شكون فيه الإدارة الوطنية للتحكيم، واللي شكون كان أبرز غايب هو جمال الحمودي المشرف العام على قطاع التحكيم، كان غايب عنده التزامات خارج تونس، ولكن كان حضرته بتقنية الفيديو واجتمع مع رؤساء وممثلي النوادي، والجميع خرج باستنتاج واحد وخلاصة واحدة اللي هي ما فيهاش كلام، توفير خيرة الحكام الدوليين والمساعدين وطواقم الفار لإنجاح دورة البراج. يعني الفرق الكل تشكيت من الأخطاء التحكيمية وريناها سنة في عديد المقابلات، الحقيقة ديما نزل الحكام ولكن كانت هناك أخطاء كارثية، كما كان هناك حكام نجحوا في المقابلات نتاعهم لكن هناك أيضا أخطاء غيرت نتائج مقابلات، وأكيد المتضرر الأخير هو الفريق. فبالتالي بعد الاجتماع هذا خرج جمال حمودي وقال سنتعهد بتوفير خيرة الحكام الدوليين والحكام المساعدين وطواقم الفار لإنجاح دورة البراج. بالطبيعة على مستوى النقل التلفزي برشا يكلموا فينا، نقول لهم أنه خلينا نبداو ساعة بنحنا إذاعة الشباب إذاعيا الإذاعة التونسية باش نكونوا حاضرين إن شاء الله في مختلف ملاعب البراج ومباراة تحديد البطل، وتلفزيا منصة ديوان سبور كالعادة باش تنقل المقابلات، وأيضا غدوا عندكم موعد في القناة الوطنية الأولى والثانية والقناة الوطنية الرياضية للنقل المباشر للمقابلات. ان شاء الله غدوه في ملعب حملم في الاربعه متاع العشيه ماتش حملم في القصرين، امير لوسيف يدير المباراه كمساعد اول خليل حساني، كمساعد ثاني احمد الضويوي، حكم رابع بديس بن صالح، وثنائي الفار محمد علي قرويه ومحمد بوعبيت. بالتنسيق مع الامن تم توفير 2400 تذكره لاحباء نادي حمام الانف، يعني طاقه الاستيعاب متاع الملعب 8000. وفي ماتش حمام سوسه السابق بين الهم ماما والأمل، يعني الهيئة المديرة كانت مستاءة من عدد التذاكر اللي تم منحها لأحباء نادي حمام الأنف شوية، والجمهور لبى نادي الواجب وجاء في الأخير، يعني 2400 تذكرة خصصت لماتش غدوة. ومن جهة ثانية في مباراة جابس غدوة إن شاء الله نضال طيف يدير المباراة كمساعد أول يوسف الجامي، كمساعد ثاني وائل حناشي، كحكم رابع سوفيان الورتيني، وثنائي الفار أمير العيدي ومساعده وسيم عمر. ماتش غدوة في جيبس بحضور الفايكينجز جمهور الملعب الجيبسي. من المتفرقات يعني طيلة هذا الأسبوع برشا ملاعبية كتبوا على الفيسبوك وأعلنوا عن مغادرة فرقهم، كما علي المعموري ظهير أيمن النادي القربي، علي اللي عنده أخوه بلال يلعبوا وهما ولد قربة، علي كتب تدوينة أعلن عن مغادرته فريق النادي القربي. علي مش جيت في الكورة على خاطر كان قبل مع المنتخبات الوطنية الشابة وأبرزها منتخب أقل من 20 سنة أعتقد في سنة 2022. عن شادي المحمدي الهداف مهاجم جندوبة الرياضية بعد أكثر من عام بألوان الجياس، اليوم كتب تدوينة وأعلن رحيله عن الفريق. لمحمدي سجل برشا أهداف وكان صنع أيضا عديد من الأهداف. مدافع بعث بوحاجة مدافع المحوري زياد الزعفوري لعب سابقا مع الملعب الجيبسي وأولمبيك سيتي بوزيد كيف كيف بعد موسم ونصف بألوان بعث بوحاجة أعلن مغادرته الفريق. وطبعا بعد نذكر بعديد اللاعبين كما مثلا حارس مرمى رحيم بن أحمد 3 سنين ونص بألوان جمعية مجرين. وفي الأخير يعلن رحيله عن لايماس وعن ملعب حمودة الحداد وينتظر أكيد في وجهة قادمة لهذا الحارس الواعد رحيم بن أحمد. نعلم ترتيحة مع الموسيقى ثم نستقبله أول ضيوفنا في استاديون ذكركم حسيتنا بديت من توا حتى للتسعة امتاع الليل استاد مباشرة على موجات إذاعة الشباب.

0: 2. ورجعنا من جديد في استاد 2، تحصلنا عليه قبل ما يدخل في الاجتماع رينون تكنيك مع فريق الملعب الجيبسي ومع مدرب سي لطفي القادري. سعيد جدا باستقبال لاعب وسط الملعب الجيبسي خير الدين المداوي، 21 ولا 22 سنة تنثبت معاه، ولكن خير الدين موسم استثني اثنين، لعب 25 من جملة 26 مباراة على مستوى البطولة. مرحبا خير الدين، مساء الخير.
1: مساء الخير خويا عاد.
0: وينك يا خويا نكلموا فيك؟
1: والله يمكن مشكل من الريزو ولا علاش.
0: الحمد لله. شو احوالك خير الدين؟ صافا
1: والله لاباس الحمد لله خويا، لاباس عليك
0: انت. الحمد لله. تعشيت ولاباس؟ كملت العشاء؟
1: والله لاباس، الامور كلها مريضه ان شاء الله.
0: ما بعضكم طاوله كبيره طويله، ستاف من العبيه كوميتا؟
1: والله الناس الكل ملمومه الحمد لله.
0: صح وبالشفاء خويا.
1: خويا عايشك انت على الاستضافة اول حاجة خويا الهادي.
0: مرحبا.
1: مرحبا بمستمعي شباب، مستمعي ذات الشباب.
0: عايشك خويا يعطيك الصحة. خيري قديش العمر؟ انا قلت 21 ولا 22؟
1: قريب نعمل 22 عام ان شاء الله، 27 جوان نعمل 22 عام.
0: ما شاء الله، ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير خويا.
1: عايش
0: خويا هادي. باش ما نطولوش عليك اكيد وعندك ريونيون تكنيك، شنو احساسك قبل 24 ساعة من مباراة ستكون مصيرية للستايدة كما للرباعي الكل اللي باش يلعب البراج؟ يعني ساعات نقول ان الكورة قاسية برشا على موسم كامل بعد تعب نتاع الجمهور وملعبية وستاف ومسؤولين، موسم كامل باش يتحصر في مباراة غدوة.
1: والله اخويا الهادي ساوى الحاجة هذاك اللي كاتبه ربي، حبينا نطلع معناها في المرتبة الأولى ديريكت، ربي كتب لنا باش نمشوا للبراج، حضرنا ماتشونا بالباي، خدمنا مع ستاف الكل جمعة باية تعادت لنا، وكاو إن شاء الله غدوة نبدو حاضرين الأولاد الكل ورب يوفقنا إن شاء الله.
0: ستايدة غدوة في جيبس، وكيقولوا في جيبس ديما نقولوا الحضور القوي والقياسي الحقيقة حتى في التدريبات الرأي أنا لجمهور ستايدة.
1: بالطبيعة جمهورنا ديما واقف معنا في التدريبات وفي المباريات، إن شاء الله الجمهور غدوة يكون حافز باهي لينا، ونتعدوا الخطوة الأولى هي حتى طويل وتبقى لنا خطوة أخرى إن شاء الله.
0: جوستومون حتى في أذهان الملاعبية يعني عارفين وأنه فما خطوة أولى قبل الفينال.
1: بالطبيعة أخويا، فإن الخطوة الأولى اللي هي تحت طويل وبعد إن شاء الله يجي الفينال، لما الأهم هي الخطوة الأولى تاخذ.
0: برافو، بريستاسيون مزيانة برشا ضد نادي الرياضي الصفاقسي في كأس تونس، كنتوا تنجموا تكونوا مترشحين علاش ليه يعني، لكن بعد أكيد الحكاية ما كتبتش. نحب نسأل شنو أحوالكم بدنيا بعد ماتش كبير فيه 120 دقيقة كورة ضد السي اس اس؟
1: والله يا خويا الهادي ملعب الجبسي بدنيا ديما لاباس مادام معنا سي محمد عليا. ان شاء الله نبدو حاضرين غدوة ومرجلين ان شاء الله.
0: الجروب صفا حاضرين؟
1: والله حاضرين اولاد الكل، خدمنا بالباهي 3 ايام مع ستاف كله مع سي محمد.
0: هاي
1: ان شاء الله تمشي الامور ونبدو حاضرين.
0: اكيد يعني ديما تحاولوا تبعدوا التخمام في الماتش، تخرجوا شويه من البول هذيك نتاع الضغط، تفادلكم مع بعضكم، تقعدوا تحاولوا تبدلوا الجو.
1: بالطبيعة أخوي، ديجا هي الكورة راهو فيها الستريس، معناها الكورة نلعبوا فيها الستريس، والجوار اللي يحب يوصل لازم معناها يلعب في الستريس هذايا ويكون حاضر ديما.
0: خير الدين المداوي وقتاش بدا الكورة ومنين بدا؟ أنت ولد ستايدة؟
1: بديت في الأصاغر مع بدايات، بديت مع مستقبل الرياضي بجابس، الترجي الرياضي التونسي في الأصاغر.
0: أي
1: وبدت وكملت مرحلة الأصناف الشابة مع الترجي الرياضي التونسي، كنت في الأكابر ومشيتش الأمور بالباهي، حبيت نخرج إعارة باش نلعب أكثر ماتش، فهمت؟
0: أنت تو إعارة في ستايدة؟
1: إعارة إيه.
0: وتكمل عامك وترجع إلى فريقك الترجي الرياضي التونسي؟
1: إلى حد الآن والله مازال ما فهم حد شيء خويا، مازال ماتشات مع الملعب الجابسي.
0: أي
1: ان شاء الله يا ربي يوفقنا ونطلع وبعد ثم حديث اخر ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق. ماتش غدوة واش لازمو؟ كيفاش تخمم فيه قاعد؟
1: لا يا اخويا حضرناه الماتش كما قلت لك من بكري بالباهي، ان شاء الله يبقى كلها بعد توفيق من عند ربي، عندي ثقة في روحي وعندي ثقة في اصحابي اللي هي اهم حاجة، ان شاء الله بعد يبقى توفيق من ربي كما بقول
0: ان شاء الله بالتوفيق. دور كبير عندك خاصه في ليني صعيبه خط وسط الميدان.
1: لا ماذا بي نعاون جمعيتي بالبيع في الوسط في الهجوم ولا في الدفاع. ديجا في العام هذا لعبت في برشا بلايص معناها
0: لعبت حتى ظهير يظل في ظهير ايمن
1: لعبت مدافع محوري لعبت في الوسط الكل مفيد نعاون جمعيتي ان شاء الله وترجع الملعب الجبسي لبلاصتك.
0: كما الجمهور نكملوا بها الفايكينغز غدوة أكيد يعني منتصورش كان حتى بداية أسبوع مش يجي الجمهور أعتقد غدوة كالعادة بش يكونوا بأعداد غفيرة في الجرادانات.
1: بالطبيعة جمهورنا ديما معنا وعندهم فينا الثقة قدرة ربي بش يدوزوا معنا من الثقة الأولى ومن ليش أفهموا كما نعرفوهم بالطبيعة ورانا حاضرين ونعزهم إن شاء الله بالربح.
0: يعطيك صحة خيري شكرا ليك خويا. توا عندكم رينيون تكنيك مع سي لطفي
1: عايش اخويا رادي توا عندنا
0: واضح اخويا ان شاء الله بالتوفيق يعطيك الصحة اخويا
1: ان شاء الله اخويا ان شاء الله عايش
0: عايشك بالتوفيق للملعب الجيبسي ولكل الفرق. احنا خذينا توا بزربه الحقيقه خير الدين المداوي كما قلت راه مع بدايه الحصه الوقت هذايا فيه العشاء نتاع الملاعبيه وفيه الاجتماعات الفنيه دونك ديما نعاود نقول انا شكرا للمدربين والمسؤولين اللي عرفنا كيفاش ننسقوا ويكونوا حاضرين للملاعبيه ويعني وحتى احترام من فيهم هم جدا نبداو نحكيو مع المدربين والمسؤولين وناخذوا من عندهم الاذن والموافقه باش نكلم الملاعبيه خاطر حبينا ولا كرهنا ماتشويت غدوه مش اي ماتشويت واكيد كل ملاعبي وعنده البول نتاعو باش يركز فيها وكل مدرب يحب يدخل الملاعبي في الفضاء نتاع التركيز نتاعو. احنا بعد شويه باش نكملوا نحكيو مع شوقي الزيتوني مدافع مستقبل القصرين واحد من افضل المدافعين السنه بما انه هداف وايضا من نادي حمام الانف شهاب بن فرج المدافع ولاعب الخبره ومن جانب اتحاد تطاوين ايضا مدافع عزيز قبلية المدافع الشاب والمتألق مع فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. ترتيحة مع الموسيقى ونواصل من جديد في حصة ستادو.

0: 2.
1: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، 8:07 دقائق من جديد، أنتم تسمعوا في ستاد 2، تحية كبيرة وين ما كنتوا، أكيد نستنيو بفارغ الصبر في مقابلة البراج غدوة. ديما نعاود ونذكر من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لأدوار النصف النهائية، الأربعة غدوة نادي حمام لنف يستضيف مستقبل القصرين، والأربعة الملعب الجيبسي يستقبل اتحاد تطاوين. زوز مقابلات عيشوهم في المباشر على موجات إذاعة الشباب. تحية كبيرة لجماهير الملعب الجيبسي اللي ثم شكون متغشش عليا كما نفتي شعيرات يقول لي سيبنا يهدي يتكلم في ملاعبي وعنده ماتش غدوة تحط عليه في ضغط. يا خويا ما منحبكش تغشش، مرانا يعني حبينا نحكيه شوية، نسلو شوية على الفرق، نسلو شوية على الملاعبية، وطلبنا الإذن من الهيئة المديرة والمدربين، وهكا ما طولناش وحاجة خفيفة مزيانة. كما معز خليل الضحاك يقول لي هيدي يخي معقول تكلم توا في الملاعبية قبل 24 ساعة من انطلاق المقابلات. من شيرة أخرى الأستاذ والصحفي القدير سيريضا السيبي قال أتمنى الصعود للأجر وحيادية تامة على مستوى التحكيم سواء ميدانيا أو غرفة الفار، مهم جدا كلامه، والاقتداء لطاقم التحكيم النمساوي الذي أعطانا درس لا ينسى في دربي العاصمة بين الترجي والإفريقي. التوى برشا توينسا مازالوا يحكيوا على طاقم التحكيم النمساوي اللي غير عادية حقيقة كفي أنجح دربي العاصمة بين الترجي والإفريقي. قال طاقم تحكيم النمساوي حيادية تامة، ثقة بالنفس، برود الدم لا متناهية وصافرة عادلة. محمد يقول لي إن شاء الله السيدة ناسيونال، إن شاء الله بالتوفيق للسيدة ولكل الفرق. كما سي لطفي حمودة من أحبين ملعب الجيبسي، أيضا عباس سوف من أحبين نادي حمام لنف يقول هامة ناسيونال ويوفى الحديث. عبود عزوز سيدة ناسيونال، ظفر حديد يقول لي السلام نقول مرحبا. سينابيل بوثوري مرحبا بك سينابيل، من أعز الناس، مساء الخيرات خوي الغالي. ظفر الحديد يقول لي لباس نقول الحمد لله، وظفر الحديد يقول لي منور هادي نقول منور بوجودك، ويقول لي برافو نقول له بارك الله فيك ويكثر منك الناس. نحب نسلم على زميلي وصديقي الصحفي بشير القروي، هو في الثنية مروح من صفاقس إلى تونس العاصمة، كان حاضر اليوم في ماتش السي اس اس والترجي الرياضي الجرجيسي. طريق السلامة بشير، ونذكر اليوم عشوا معانا نصف نهائي كأس تونس أكيد مع زميلتي وجدان وعبد الرزاق بن حسين وأيضا فوزي بن سالم، وذكر نهائي كأس تونس سيجمع بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي بذكريات 2005 وقت اللي توج ترجي العكارة بملعب رادس. سعيد جدا باستقبال سي أمين عبيد نائب رئيس سكك الحديد الصفاقسي. مساء الخير سي أمين.
2: مساء الخير خويا هادي،
1: شو احوالك؟ لاباس؟
2: جميع مستمعين اذاعة الشباب.
1: علاش كلمناك سي أمين؟ نفرحوا ساعة كي نسمعوا صوتك ونسلموا عليك، ولكن الامور ماهيش هي في الرلوي. بعض اللاعبين اللي كتبوا على الفيسبوك يعني ابريتو بشر، اكيد انت تتفهمهم نوعا ما، وربما طريقه ربما تنجم تروقك لا كمسؤول، ولكن ملاعبية تطالب بمستحقاتها المالية. حكيت مع الرئيس، حكيت مع الهيئة المديرة، شفنا حسين بالمصمودي كتب تدوينة على مستحقات اللاعبين، سيف المناعي كيف واحنا ديما سنة حتى في بلاتويتنا نقول وراه الرلوي من أحسن فرق السنة مع الكوتش بسام بالرمضان، وديما نقول ربما الأمور المالية هي اللي ما تبعتش وهي اللي ما مشيتش، وكانت تنجم تعمل الرلوي خير من المرتبة الرابعة في البطولة، وتنجم حتى تكون هي طلعت ولا حتى نحكي عليها في البراج غدو.
2: والله تحياتي لك خويا هادي، هو ما يخفى على حد معناتها الأمور المادية هذه، معناتها جميع فرق تونس كان تكون في الرابطة الأولى ولا في الرابطة الثانية ولا حتى في الهوات، الناس كل معناتها معاناة كبيرة في التسيير الرياضي في تونس. لكن حبيت نقول لك الوضع المادي في ستكتور سبور ماهوش الوضع الكارثي، ونتصور حتى التدوينات اللي قاموا بها بعض اللاعبين هما اشو معناتها كما تعرف احنا كانت عندنا وعود من طرف الجامعه وحتى من طرف الوزاره اللي فما مستحقات نتاع الانديه مش يتم تسليمها للفرق معناتها قبل عيد الاضحى، وهذا ما تمش معناتها وقت المعلومه وصلت اللاعبين صار شوية رياكسيون، لكن الحمد لله احنا توا باتصال معهم، وان شاء الله معناتها حتى كان ما دخلتش المبالغ هذه مش يكون فما حاجة توافقية باش العباد هذا مقتار عيد السلام وعيد اضحى بمجهود نتاع الهيئة المديرة وكل، ومعناتها واحنا نسمى عائلة واحدة احنا واللاعبين نتاعنا، وما ما يكون حتى كان كذب ولا غلط، معناتها هما ناس وصحاب.
1: انت تراها غلطة كي يكتبوا على الفيسبوك؟
2: انا اشوف هذه ديكوزين انتر نتاع جمعيه تتحل معناتها في الاداره نتاع النادي ما تتحلش على الفيسبوك فهمني. بالتالي خاطر زاد اخويا هادي فما مجهود نتاع اعضاء هيئه مديره، ناس تعبه من اول عام، ناس تخدم، ناس مضحيه، مسيبه عائلات تدفع في اموال معناتها من كتبها فهمت ولا ما عاد ما تستحقش الناس هذوما زاد باش اليوم بعد المجهود هذا كل معناتها باش تكون معناتها تخرج خايبه ولا فهمت. كيما الملاعبيه كي قاموا بمجهود كبير وعملوا موسم باش كرنيهم حتى هي مديره معناتها واعضاء هيئه مديره ما فيها باس معناتها كي لعبات تسمع كلمه طيبه بعد مجهود نتاع موسم الكل. وانت تعرف معناتها كرة القدم ماهوش تصير مسهل تو الظروف المادية الموجودة.
1: سي أمين قداش مش خالصين ملاعبية نجموا ناخذوا رقم يعني من وقتاش ما خذوش؟
2: شوف احنا عملنا الحسابات معناتها من الفترة نتاع ديسمبر كملنا حسبنا كل لاعب وصلوا معناتها رئيس النادي معناتها كمبيالة نقولوا وخلصنا معناتها جزء من الكمبيالة هذيك ومازال كل واحد معناتها سويفون الفلوس اللي خذاها مازال معناتها مونطون معين. عندنا مستحقات معناتها نتاع الوزاره ومستحقات نتاع الجامعه يكفيو بالزايد معناتها يعني ما احناش في وضعيه حتى بريمد ماتش خالصين حتى جوست كان ماتش حمام سوسه حتى التعادل اللي عملناه في حمام سوسه كان بريمم تحت الدوش معناتها
1: يعني ياخذوا في البريميات اما ديما المشكله في الترونش
2: لي ترونش سويفون لي كل واحد حسب ملعب معناتها فما اللي لاعب معناتها
1: اي اكيد
2: فما اللي فهمني معناتها
1: انا خذيو ترونش الثانيه مثلا ولا لا
2: ترونش 50% ترونش الثانيه عطينا فهمت ولا
1: باهي وتوا العيد مازالوا ثلاث ايام تو كيف باش تعملوا سي
2: ماني قلت لك انا الساعه شويه وضحت قلت لك راه مجهود من الهيئه المديره ان شاء الله مش نوفر لهم دي مونتون باش كي لعبت كل تعيد على روح ان شاء الله وبعد
1: ليمت يعني غدوه ولا بعد غدوه ان شاء الله الهيئه المديره باش تصرف هي من جيبها الخاص
2: باذن الله ان شاء الله باذن الله. معناتها احنا هذا شيء متعودين فيه في الرلوي وتو احنا تو ثالث موسم معناتها في التسجيل في الرلوي وما فما حتى عيد ولا حاجه جا ولا مناسبه وخلينا بملاعبيتنا ولا حوايجك يا
1: يعني بصفه عامه الملاعبيه الكل يعني مش حتى ربما نعرفوا الهيئه ربما تغش شويه على الملاعبيه اللي تكتب على الفيسبوك تقول لك لا وعلاش
2: احنا مثلا حسام مسعودي ولدنا وقائد فريق معناتها خونا فهمني وعنده سنوات عطاه للرلوي ما حدش تغشوا عليه خاطر تدوينه ولا علاقة أكثر من هكا متينة.
1: والمناعي مثلا
2: كيف ولدنا ومازال معنا على عقد عام الجاي معناش كلية
1: سي أمين
2: خطأ يجي يكون معناتها
1: بربي يجيني تعليق وأنا ذكرتها توا الحكاية شو عملت الرلوي في فلوس على غرام؟
2: والله مازلنا ما سلمنا حتى ملي
1: يا اخي مش مره حكيت مع سي وليد المستيري عندكم الحكم في ايديكم
2: انت كلمتني من الصيف عملناه وحكينا عليه
1: ليه مشيرة سامحني خلينا نكمل باش حتى العباد تفهمني مشيرة تصاور مع جلسات مع ولي الجهه ونادي رياضي الصفاقسي وتقارب وتحابب وتقارب وجهات نظر
2: ماخذينا حتى من ليم واحنا اليوم عندنا حكم بيت اللي هي نادي رياضي الصفاقسي معناتها ممنوع من الانتداب اللي ما تخلص نادي الصفاقسي فهمني واحنا مازلنا ننتظروا في المستحقات نتاعنا وتجم تكون معناتها احنا بنين عليها الفلوس هذه معناتها اول موسم والله غالب معناتها هذاك اللي صار وكل كتبته وزي
1: يقول لي 800 مليون ولا اكثر
2: 856 الف دينار بخلاف مستحقات مش ياخذوهم مش اخطا
1: يعني تنجم باللي عندك يطلعوك هذوما بلغه الكوره الفلوس هذوما
2: نعمل على ربي ان شاء الله كل واحد بومبي كوره ما تعرف مش كل شيء الفلوس حاجه مهمه ولكن حسن التسيير
1: اي وين ماشيه الحكايه سي امين
2: والله احنا مازلنا ننتظروا معناتها احنا باتصالات مع نادي الصفاقسي مازلنا ننتظروا باش يسووا وضعيه خاطر ما تعرف نادي الصفاقسي مشارك في كاس الكاف في القريب العاجل سي مقاومة معاهم
1: لازم يخلص ديونه زاد نادي الصفاقسي باش نجم يعمل انجاجمون نتاعو في الكاف اي دونك تستناوك
2: علاش نستناوك علاش قلت لك معناتها احنا بالتالي من عبيدنا باذن الله حقوقهم وما فماش اشكاليه ان شاء الله في نتاع تخلص تاع لعيبه
1: اي واضح سيدي يعطيك الصحة دونك
2: الإشكالية البسيطة معناتها في الفترة هذه نتاع العيد والعباد عندها الحق وبإذن الله تنلقاو حل
1: واضح دونك هاكا خذينا تطمينات ونعرفك يعني قبل كل شيء أنت مربي وإنسان ومسؤول ومسلمين يعني باش تتحرك هي المديرة مشكورة جدا رغم أنه عزوف الدعم الفلوس الجامعة ما فماش والوزارة وكذا وكذا باش توفروا مستحقات مالية للملاعبية باش يعيدوا
2: بإذن الله إن شاء الله
1: واضح يعطيك الصحة سي أمين شكرا لك خبير باهي شكرا نائب رئيس لكك الحديد اس فيقسي. لحظات يكون حاضر معنا عزيز قبليه قال لي سيبون نجمو نتعديو توا مدافع اتحاد تطاوين او كاخذين المعلومه الحاجه البيه من عند سي امين عبيد. هو الحقيقه راهو فما شكون يتقبل وانه الملاعب يكتب على الفيسبوك وثم شكون لا يقول لك كويزين انتير لازمها ما تخرجش. زاد الملاعب ما نجمش يحكي في الميديا وما نجمش يوصل صوته، وقد ما تكتب كاعلامي وتثبت في المعلومه لازمك تس تليفون وتكلم الهيئه المديره. هون يعني ما ثمش لوم على الهيئه ولا على الملاعبيه، ديما نحاولوا نلقاو احنا كالمعادله هذيك ما بيناتهم اللي في الوسط باش نقربوا وجهات النظر. هذا دورنا كاعلام والحكايه نلقاو الحل. راه المشكل المادي عنده سنوات وسنوات في الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، مش كيما الرابطه الاولى. تبارك الله احنا 28 فريق، كل واحد عايش على النمط نتاعو، على النسق نتاعو، على الميزانيه نتاعو. ثم فرق جايه في جهات وراهم شركات صناعيه ومناطق صناعيه، وساعات ياخذوا والاكثريه ما ياخذوش. وفما فرق ربما اللي تعيش بامكانيات الهيئه المديره، ومره الفلوس تجي ومره الفلوس ما تجيش. وكما قلت فما عراقيل عديده ربما تكون اداريه، استناو النوادي في الجامعه وريناهم تحركوا رؤساء النوادي وعملوا اجتماع ومشاو قابلوا رئيس الجامعه ولبسوا شارات الحمراء. دونك مره ياخذوا ومره ليه، وهذا مشكل كبير الحقيقه. ان شاء الله الحكايه هذه الكل تتوق ونلقاو ديما حل للمشاكل الماليه. حاضر معايا مدافع اتحاد تطاوين عزيز قبليه، مدافع متالق سنة بالوان التيحه. مساء الخير عزيز، مرحبا.
0: اهلا بك خويا هادي وتحياتي ليك ولجميع السادة المستمعين خويا لإذاعة الشباب.
1: مرحبا يا خويا، شنو أحوالك؟ ما نعرفش الاجتماع الفني عملتوه ليه؟ تعشيتوا ليه؟
0: والله تو مازلنا كي كملنا العشاء ديجا، وأنا باش يعني أنا تو زيد شوية باش ندخلوا للرينيو إن شاء الله تكنيك.
1: أي باهي. العشاء ما لذة وطاب ولا فما ريجيم ونظام تتبعوا فيه؟
0: لا يا خويا ديجا احنا كيما مالفين يعني كل قبل طرح عنا نظام تبعوه خويا كما كالعاده يعني.
1: طيب شو احوالك وشو احوال تطاوين عزيز قبل الماتش غدوه؟ مقبلك حكينا مع خير الدين المداوي لاعب وسط استيدا، اكد حضور واكد جاهزيه لملعب الجيبسي لاستضافه اتحاد تطاوين.
0: والله يا خويا هذه بالنسبه لنا احنا كاتحاد تطاوين حضرنا طرحنا كومي فوق، خدمنا مع الاطار الفني بالبي خاصة على الجانب الذهني، يعني ما تعرف خويا طرح كيما ذا 90 دقيقة وارد فيه كل شيء. خويا حضرنا طرحنا بالكدا كل سوا يعني على الجانب الذهني على الجانب البدني على الجانب التكتيكي، خويا عملنا اللي علينا وان شاء الله باقي على ربي ان شاء الله نكونوا حاضرين.
1: نقطة مميزة سنيل تطاوين جابت برشا نتائج متميزة وانتصارات خارج الميدان، المعطى ذا تقرأ له في حسابه ولا ربما ماتش غدوة ترى 50-50؟
0: والله يا خويا ماك تعرف خويا هادي طرح باراج يعني يقعد 50-50 سواء عنا سواء يعني عند جابس يعني. طرح يعني مشيت لعب ان شاء الله في الميدان وان شاء الله زوج جمعيات يعني كبار كل سواتي حتى طاوين ولا الملعب الجابسي وبلاصة تم يعني في الرابطة الأولى ديجا هما ما عندها غالب يعني الظروف وهيك الكورة يعني.
1: صار اضراب للملاعبية 3 أيام ومطالبة بالمستحقات المالية، ثم رجع الفريق تدرب بعد ما خذيتوا تطمينات باش تاخذوا فلوسكم. ورينا الألبوم فوتو خرج نتاع الجماهير والهيئة المديرة.
0: والله يا خويا هادي كما تعرف يعني احنا نعيشوا عائلة راهو في تطاوين قبل كل شيء يعني. حتى يعني في أي عائلة نجم واردة تصير المشاكل فيها، تحلت المشكلة وتلمت والحمد لله يعني الإدارة قامت بالواجبة معانا يعني وفرت لنا شوية قسط يعني من الفلوس ولا بأس يعني بكل تصبح.
1: عزيز 25 ماتش على 26 في البطولة أثناء حضور دائم ومتألق في محور الدفاع، حكيتك مع الكورة كيفاش بديت عزيز؟
0: والله يا خويا هذه كما تعرف بديت خويا في جمعيتي في حومتي في سير جرزونة يعني الناس الكل تعرفها إن شاء الله حسب ما نتصور. بعد خويا انتقلت خويا للنادي الرياضي البلدرتي اللي كونتني خويا جمعيتي الام كسوا هي كسوا زرزونة تكون فيهم الزوز، واني خويا سنية خويا فصلت اول تجربة ليا كيعرف اتحاد تطاوين.
1: وكنت قريب برشا سنة وانك تلتحق بالمنتخب الوطني الاولمبي.
0: والله خويا كما سمعت خويا هادي هكاكا كنت قريب على الاخر، ممكن ما سهلش ربي ان شاء الله خويا انا نخدم على روحي نترين على روحي نعرف عندي وبقدرة ربي يعني اللي طار الناخب الوطني يعني يعرف وراه باص قاعد يتبع يعني في ليك دو على خويا 26 ماتش مكور 25 ماتش خويا وكل ماتش احسن مقهو ما عليا كان نخدم على روحي ويعني ورونتمون تاعي يحكي علي ان شاء الله
1: ان شاء الله بالتوفيق حاجه موتيفيك نعتقد انا
0: بالطبيعة خويا هادي واحد يخدم على روحه وعنده ديزوبجيكتيف في حياته يحب يوصل لبعيد يعني حاجه يعني باش تعاوني تنجم تعاوني تنجم تكون كوت بوست لي انا انا ما عليا كان نخدم ونزيد نخدم اكثر وحتى كان عيط لي ولا ما عيط ليش نزيد نخدم اكثر وقدره ربي يعني الاوبجيكتيف وصل له وصل ما شاء الله.
1: الجروب شو احواله غدوه عندكم اكيد هداف هارون العياري عندكم برشا ملاعبيه سني برزين كيما هارون كيما وجيه العويني لاعب الوسط ولد الركبه جروب فيه الاكسبيريونس وفيه الملاعبيه اللي عطشانه تحب تكور تحب تمشي لقدام تحب توري برشا حاجات مزيانه.
0: اي خويا هادي والله جروبنا يعني في موجين يعني في خويا كسوا جوارد كبار يعني عندهم اكسبيريونس كسوا جوارد صغار مازالوا طالعين نخدموا على رواحنا قاعدين خويا وعنا جوارد بارزين ان شاء الله يا ربي يوفقهم في باقي المشوار وان شاء الله خويا نرجعوا الامانه لبلاصتها الساعه قبل كل شيء ونفرحوا جمهور تطاوين اللي واقف معنا يعني تحب ولا تكر خويا هادي واقف معنا من اول عام خويا عباد ضحت معنا ان شاء الله نفرحهم وان شاء الله اخويا نعوضوا لهم كنا نجموا الله غالب كنا نجموا يعني نفضوها من الاول نطلعوا الولا الله غالب حسمت يعني في هكا شويه هكا شويه وقت في ضيعنا ممكن شويه نقاط على ذاك قعدنا 51 هكا اللي كاتب هكا اللي كتبوا ربي وعلينا تو كان نحضروا طرح البراج مليح وان شاء الله زوزه تراح هذوما بقدره ربي بقدره ربي نفرحوهم ونرجعوهم لبلاصتهم اللي يستحق اللي يستحقوها.
1: يعطيك الصحة عزيز شكرا ليك خويا ان شاء الله بالتوفيق نخليك تدخل مع المدرب القدير سي لطفي جبيري للاجتماع الفني غدوة ان شاء الله اكيد الديبار الى الملعب وبالحظ والتوفيق للتيحة ان شاء الله.
0: عاش خويا
1: شكرا ليك بالتوفيق للجميع غدوة بريسيون كبيرة الحقيقة على الناس الكل لكن اكيد غدوة تدخل شخصية الملاعبية برودة الدم نتاعها ومن التحضير الذهني غدوة هام برشا حتى من الليلة الملاعبية كيفاش يحكيوا وشو يقولوا لبعضهم المدربين الهيئات المديرة مع الملاعبية باش الماتش ما يكبرش عند الملاعبي كما قلت راهي الكرة ساعات يعني ماهيش عادلة وماهيش قاسية عام كامل الملاعبية تجري وتضحي من مسؤولين ومدربين وماتش وغدوة الماتش اللي باش تحصر فيه السيزون الكل يعني غدوة وسبحان الله ساعات يجيك فريق في انجور سون ساعات يجي فريق بامكانياته وهذيك الكرة مرة يعني موحين الشعباني قد الكرة تعلمك الصبر ساعات عام كامل تكور وتعمل ايفور وتعمل اقوى ما عندك واحسن ما عندك وبعد يجي في الماتش اللي انت حاجتك به وسبحان الله حتى شيء ما يمشي وهذيك هي الكرة ارقام ولكن الكرة ما فيهاش امان الحقيقة احنا ديما نقولوا بون شانس لكل الفرق ملعب الجيبسي اتحاد تطاوين مستقبل القصرين ونادي حمام الانف نرجع للموزيكا احنا قبل 4 دقائق من موجز اخبار 8:30 ديما انتم معنا في ستاد 2 على اذاعة الشباب

0: Stade 2.
1: Stade 2, مع هادي جبليني.
0: ماتش ريبلاي.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. النتائج النهائية لمسابقة الجائزة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في دورتها الثانية التي نظمتها وزارة التربية بمتحف الفنون الإسلامية بالقيروان تسفر عن فوز تلاميذ عددي تنخيلات بولاية أريانا بجائزة سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الإعدادية عن شريط قصر سعيد متحف الآداب والفنون، في حين أسند لقب سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الثانوية إلى تلاميذ معهد ابن الجزار بالقيروان عن شريط نداء الحجارة. تحت شعار بالحوار نبني أسرة واعية ومتماسكة، اختتمت اليوم بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس فعالية المشروع التربوي أسرتي تتحدث، مشروع تواصل على مدى 3 أيام وتضمن ورشات تفاعلية وأنشطة تربوية ثقافية تهدف إلى التوعية بأهمية الحوار داخل الأسرة. تونس تحتضن المؤتمر الدولي التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من مايو الجاري، وذلك في إطار دورة الثانية للمؤتمر الدولي للأنصاف والتنوع والإدماج. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه

0: جرى تفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وأنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها لإعلانها قريبا. وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. تستمر الغارات الصهيونية على بلدات عدة في جنوب لبنان والبقاع، وأنذر الجيش الصهيوني بإخلاء 6 بلدات جنوب لبنان تمهيدا لتنفيذ عمليات قصف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
2: عدل مشتك،
1: تسمع صوتك.
3: ستاد 2

0: ستاد 2 مع هادي جبنين.
1: ماتش ريبلاي.
2: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في ستادو. توقيتنا 9:04، نكملوا معكم إن شاء الله بعد أقل من 20 دقيقة. اليوم خفيف الحقيقة، ما عندناش ماتشوات، لكن حابين نعطيو الكلمة للاعبين بمناسبة مقابلات الغد إن شاء الله، مقابلات الأدوار النصف النهائية لمرحلة الصعود أو البراج للرابطة المحترفة الأولى. ديما نعاود ونذكر بالبرنامج الأربعة متاع العشية غدوة، تعيشوا معنا في المباشر مباراة نادي حمام الأنف وضيفه مستقبل القصر. الحكم هو أمير لوسيف، كمساعد أول خليل حساني، كمساعد ثاني أحمد الضبيوي، كحكم رابع باديس بن صالح، وفي الفار محمد علي قروية ومحمد بوعبيد كمساعد. وأيضا غدوة إن شاء الله باش يكونوا حاضرين في المباشر في ملعب جابس، مباراة الملعب الجابسي وضيفه اتحاد تطاوين، الحكم نضال بن الطيف، المساعد الأول يوسف الجامي، المساعد الثاني وائل حناشي، الحكم الرابع سفيان الورتيني، حكم الفار أمير العيدي، ومساعده في الفار وسيم عمارة. نذكر كل فائز من المقابلات هذو مزوز باش يواجهوا بعضهم إن شاء الله يوم 30 ماي في نهائي البراج بملعب سوسة الأولمبي الأربعة متاع العشية، والفائز في الفاينل سيتوج بالصعود ويلتحق بأمل حمام سوسة وتقدم سقيت الدير في الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم. وبالحديث على أمل حمام سوسة وتقدم سقيت الدير اللي بش يلعبوا ضد بعضهم في نهائي الأبطال، المباراة ستدور يوم 29 ماي يعني يوم الجمعة الأربعة متاع العشية بملعب مصفى بن جنات بالمنسير، والفريق اللي بش يفوز أكيد سيتسلم لقب البطولة مع الميداليات الذهبية والميداليات الفضية للفريق المنهزم. أمل حمام سوسة اللي يلعب وسط نهائي الأسبوع الفارط، وسط الأسبوع الفارط سمحوني، لعب مقابلة ودية كانت استعراضية بالفريق الثاني، هو لعب ضد الملعب السوسي، الملعب السوسي قلوا له مبروك مرة أخرى الذي توج بالصعود إلى الرابطة المحترفة الثانية، ستاد سوسيان هذا الفريق العريق اللي طلع من الرابطة الثالثة مستوى أول. وديما نعود نقول مبروك لفريق النجم الخليدي وأولمبيك الكاف وأولمبيك مدنين عودتهم إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الحقيقة الرابطة المحترفة الثانية نحبوها مش كان مدربين ولاعبين ومسؤولين وأرقام، زاد فما قصص مزيانة متاع أحباء أول محب للرابطة المحترفة الثانية ولكل الفرق وعنده محبة خاصة وقبول ما شاء الله، هو أحمد خضر. ديما السلام عليه، يكاد أن يكون زميلنا أحمد خضر عنده المعطيات ويتبع صوتا وصورة ويسمعنا ويصلح لنا ويتفاعل معنا. هو من منطقة العجينجا في جبنيان، محب وفي لنادي الرياضي الصفاقسي ومحب وفي للكرة التونسية ولكل الفرق. وسيد أحمد بعث لي بروفيل متاع إنسان يحب بقلبه رب، خليني يقول فريق سكك الحديد الصفاقسي، يكاد أن يكون دمه أسود وأصفر، هو خليل شلبي محب سكك الحديد الصفاقسي. خليل في بروفيله عنده تصوره الكل مع الرلوي ويتنقل مع الفريق حتى ولو ساعات الجمهور الضيف ما يمشيش، ولكن هو يمشي ويتبع. فما تصوره سنين في ديبلاسمون مع الرلوي في بنزرت في مازل بورقيبة، زادة تصور أخرين في مختلف الملاعب. دونك يعطي الصحة سيد أحمد، قال لي وأنه ذي هو محب سبيسيال من محبين لسكك الحديد الصفاقسي خليل شلبي، وسنام شيء لكل المقابلات والأمثلة الحقيقة موجودة عديدة في مختلف الفرق. الحقيقة قاعدين نستناه ونتحصلوا على شهاب بن فرج مدافع نادي حمام الأنف، منسقين معاه ومع مدربه شمس الدين الذويدي، وأيضا على شوقي الزيتوني مدافع مستقبل القصرين اللي حبينا نحكيه معهم الزوز ومزوز مدافعين حول مواجهة الغد. الحقيقة يعني نجموا حتى يواجهوا بعضهم على مستوى المركاج في كرة ثابتة. نذكر أنه المقابلات غدوة تبدأ الأربعة متاع العشية. يظل معنا حتى حد وتوى 9:04، يمين فما شكون مازالوا باهي الى حد الان، مازلنا ما تحصلنا على حتى حد فيما يخص شوقي الزيتوني وايضا شهاب بن فرج. نرجع للموسيقى يعني ميسالش من جديد، ثم نعود نعمل محاولة اخيرة وللاعبين الزيتوني وبن فرج.

0: ورجعنا معكم من جديد. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا في ستادو. اخر تليفون معنا في الحصه تحصلنا عليه الحقيقه، ثم مشكله نتاع ريزو، هو مدافع مستقبل القصرين شوقي الزيتوني الهداف، حاضر معنا في ستادو. مساء الخير شوقي، مرحبا بك.
1: مساء الخير خويا هادي، مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي ستادو.
0: يعيشك، شو احوالك؟ قلت لي فما ريونيون تكنيك مع المدرب القدير سي فاروق الجنحاوي، وايضا فما ريونيون تاع فار عندكم الان. شوقي شوقي تسمع فيا؟
1: اي اسمع فيا.
0: اي بي ما نبتوش معاك شوقي، شو احوال لايسكا قبل ماتش غدوه؟ عملتوا ستاج في سوسه، شو احوال المعنويات الامور؟
1: والله الحمد لله المعنويات ان شاء الله مهزوزه، الولاد الكل حاضرين ان شاء الله، الهيئه وفرت كل شيء باش ننجحوا ان شاء الله، باش نروحوا غدوه ان شاء الله بزيد طبيعي من حمل الانف، حضرنا كوم الفو مع الصاف، الولاد الكل حاضرين بقدره ربي،
0: نروحوا
1: قصرني كل غدوه ان شاء الله.
0: واضح اكيد فما مباراه غدوه قبل ما تخموا حتى في الفينال، يعني تريز امبورطون كيما كل الفرق، ستيب باي ستيب تخموا خطوه بخطوه.
1: هذيك خطوه بخطوه خويا كوب، نلعبوا للاخر وان شاء الله ربي يجيبنا في الثواب ونروحوا غدوه بالكواليفيكاسيون ان شاء الله الفينال.
0: شوقي الزيتوني مدافع، ولكن ايضا شوقي الزيتوني هداف السنه بارقام متميزه الحقيقه. شوقي حتى من قبل ما كنت في جندوبه تمركي كنت.
1: والله الحمد لله، واحد يتفق مع عند ربي، يخدم على روحه الواحد، والولاد معاونيني والحمد لله كل ما قاعدين يخدموا في خدمة بيه في الباريتي، وان شاء الله بيجي من السوق ان شاء الله.
0: ماتش غدوة، ماتش فيزيك، ماتش تركيز، ماتش تحضير ذهني، شوقي كيفاش ترى؟
1: والله ماتش يلزم يكون حاضر متلمو اكثر من الاخر، ماشي حق الانتصار ان شاء الله، بدنا نكونوا حاضرين فيزيكمون تكتيكمون كل شيء ان شاء الله بقدره ربي باش نربحوا ان شاء الله.
0: مهم برشا الملاعبيه، عندكم الفار غدوه اكيد، لانصافكم توما، لانصاف الحكام، اكثر شفافيه، اكثر عداله في الكوره.
1: اكيد اكيد الفار خويا يخليك تلعب مرتاح، ان شاء الله خويا يتعدى ماتش باهي، ما فيهوش برشا، ما فيهوش برشا مشاكل، فماش برشا حاجه خايبه، وان شاء الله نشوفوا كان الكوره ان شاء الله غدوه.
0: يعطيك صحه شوقي خويا، ما نعطلكش ان شاء الله، بالتوفيق ليك خويا.
1: عايشك
0: عايشك عايشك يا تي، شكرا. الى اللقاء. شوقي الزيتوني مدافع المستقبل الرياضي بالقصرين، الحقيقه سمعنا توا ثلاثه اطراف على اربعه، لو ممكن نحاولوا نتصلوا اخر مره بشهاب بن فرج مثالش مدافع نادي حمام الانف، الحقيقه ان شاء الله المره الاخيره نكلموا فيه ينوقز من بعد يقص التليفون باش نفهموا ونسمعوا اكثر فريق نادي حمام الانف. نذكر سمعنا شوقي الزيتوني من مستقبل القصرين، سمعنا خير الدين مداوي من ملعب الجيبسي، وسمعنا عزيز قبلية من اتحاد تطاوين. احنا في الاخير ما نجم نقوله كان بالتوفيق والحظ السعيد لكل الفرق ان شاء الله غدوة في مقابلات البراج. نذكر مرة اخرى واكيد اليوم عشتوا معنا نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم، اليوم النادي الرياضي الصفاقسي انهزم هدف مقابل صفر امام الترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب الطير بمهيري بصفاقس، والترجي الجرجيسي ترشح الى الدور النهائي، مبروك وحظ اوفر للسي اس اس. وفي ملعب الشيل يزويتن في الدور نصف النهائي الثاني، الشبيبة الرياضية بالعمران انهزمت بهدف مقابل صفر ضد الترجي الرياضي التونسي، مبروك للترجي وحظ اوفر للشبيبه الرياضيه بالعمران. واللي يحب مازال يتفرج في الكوره ينجم يخلط على الشوط الثاني من اياب نهائي رابطه الابطال الافريقيه، ماميلودي سانداونز في مواجهه الجيش المغربي، والتعادل الى حد الان هدف مقابل هدف بين الفريقين، ماتش الذهاب وفيه واحد بلاش للفار الفريق المغربي. شهاب بن فرج موجود معنا ولا لا؟ اخر محاوله مش موجود معنا، نعتذروا لاحباء نادي حمام الانف رغم التنسيق معهم الحقيقه، ورغم التنسيق مع شهاب بن فرج والمدرب شمس الدين الذويدي شرعا من اخير حسير، وحاولنا باش نكلموا شهاب ويكون حاضر معنا في المباشر. نتقابلوا غدوه ان شاء الله في استوديو مباشر وخاص لنقل مقابلات البراج. هكا كنا كملنا استاد 2 اليوم، استاد 2 اكسبريس ماهيش محرحره برشا، لكن حاولنا نسمعوا الملعبيه اكيد قبل موعد الغد. نجم الدين بن سالم يعطيك الصحة خويا، في الإخراج كان معكم هادي أج بنياني، ديجا حاضر معنا في استوديو توت سويت مؤانسة خاصة جدا مع زميلتي سهلة السلطاني. باي باي.

0: ستاد 2
1: ستاد 2 مع هادي جبنيني
0: ماتش ريبلاي
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
3: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الاهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: أنسينا يا الأغاني بلغي عنا السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
1: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظة. مؤنسة خاصة جدا.

0: سرجدًا.
1: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
2: تذكر
1: سفر
0: مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: مساء النور، مساء الود، مساء المحبة للناس الكل. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيد المؤانسة، الموعد اللي تعودتوا به كل نهار أحد من 9 حتى منتصف الليل. شكرا لنوارس المساء، نوارس المؤانسة اللي كل مرة توصلنا منهم تحياتهم اللي تسبق حتى بداية البرنامج. شكرا على كل اتصالاتكم الهاتفية على رقم 50 15 25 95. الرقم هذا زادة نجمو تتواصلوا عن طريقه على الواتساب. أهلا وسهلا بحكاياتكم. المساحة هذه لي تقاسم تجاربكم، حكاياتكم مع الدنيا، ذكرياتكم، محطات مهمة في حياة كل واحد فينا. ساعات شكون منكم يهز التليفون ويستوقفنا ويحكي حكايته، يحكي تفاصيل تجربته. في الحقيقة كان تتذكروا تجربة صديقتنا اللي حدثتنا على تعلقها بشخص، مع الأسف كان متزوج، كانت عنده حياته الخاصة، ولكن عرفت الشخص هذايا ودامت علاقتهم تقريبا 11 سنة، ولكن الأقدار شاءت أنه هذا الشخص يرحل رحيل أبدي. فهالرحيل هذايا خلى في نفسها برشا أسى، برشا لوعة، لأنه الشخص هذايا في فترة ما ولا كل حياتها. واليوم التجربة تسأل ما مصير هل حياتها هي اليوم 11 سنة من عمر إنسان. وقت اللي عرفته كانت في منتصف تقريبا الثلاثينات، اليوم تجاوزت الأربعينات، فحتى عامل العمر يطرح صعوبات معينة. باش نرجعوا للحكاية هذية، وباش يكون معنا إن شاء الله بعد شوية كوتش باش تعطينا مجموعة من التفاصيل فيما يخص الوضعية هذية. شنو اللي نجمو نقولوه لصديقتنا؟ ساعات إنسان يتصرف ياخذ مواقف وهو في نفسه، في قرار نفسه، مش فاهم الدوافع الحقيقية. علاش إنسان يخلي روحه يعيش تجربة تقريبا 11 سنة من عمره؟ وهالتجربة هذه نجمو نقولو بينها وفضة تجربة، فقط نجم نعطيها لقب تجربة عاطفية، ولكن على أرض الواقع أو اجتماعيا ما عندها حتى توصيف. باش ما ندخلش في توصيفات ربما جارحة، عائلتها ما في بالهمش، وعائلة السيد هذا زادة تواصل في حياتها من غير ما تعرف بحقيقة هذه العلاقة. برشا تفاصيل تو نتوقفوا عندهم، كيف موضوع آخر يستوقفنا إن شاء الله في حصص قادمة. مرحبا بكم، كان عندكم ما تحكيوا لنا اليوم على علاقتكم بالوقت. باش نفتح المجال اليوم للحديث على علاقة الإنسان بالوقت. هل أنك تعيش على الذكريات والحاضر كيفاش قاعد تعيشه؟ مكانة المستقبل اليوم في حياتك، المستقبل كيفاش كنت تتعامل معاه سابقا، كيفاش تتعامل معاه اليوم في اللحظة الراهنة؟ هل أنه المستقبل مازال فما مخططات ربما تتسع للأيام القادمة، وإلا كما السفينة اللي هزها البحر اللي نبيتوا عليه نصبحوا عليه، لا شيء جديد ولا قديم يعاد. وإلا زادات نجمو نفهموا المستقبل على أنه مازال يطرح بالنسبة لي كنتي، كان في أنتي مازلت في مقتبل العمر، مازال يطرح استفهامات، مازال يطرح تساؤلات، مازال غامض، مازلت في صراع مع الوقت. هل انتهى صراعك مع الوقت أم لا؟ كيفاش تتعامل اليوم مع تفاصيل يومك، تفاصيل الغد، تفاصيل الجمعة الجاية، الشهر الجاي، العمر الجاي زادة، والسنوات القادمة؟ سؤال يظهر لي خلينا نراجع برشا برشا حاجات في حياتنا. مرحبا بكم، الرقم على ذمتكم 50 15 25 95 50 15 25 95. معنا نجم الدين بن سالم في الهندسة الصوتية للقاء، وسهلة السلطاني تتمنى لكم أحلى وأجمل المتابعات للقاء الليلة من المؤانسة. مقترحاتكم أيضا الغنائية نرحب بها، لأنها محطات ساعات تستوقفنا وتحير فينا بعض الذكريات بعض التفاصيل، والحياة ساعات تقوم على التفاصيل، واللي يخلي الفرق بين حاجة وحاجة هو التفاصيل أحيانا. مرحبا بكم، شكرا على تواصلكم. نشكر برشا صديقنا جميل الديميسي، نشكر برشا سي حسين من جبنيانة على اتصاله الهاتفي. إن شاء الله نتمكن الليلة من أن نسمع أكثركم، أغلبكم اللي قاعدين يتصلوا ويتواصلوا معنا. كيف كيف إن شاء الله نتوقفوا مع رسالياتكم اللي بعثتوها لنا وحكاياتكم على الواتساب. شكرا لكم مرة أخرى، نتمنى للناس الكل أحلى الأوقات وأمتعها.

تحية لكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم في الاستماع والمتابعة لهذا الموعد. نحب نوجه تحية لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتواصلوا معنا في موعدنا هذا الليلي. نحب نشكر برشا صديقتنا يسر، نتمنى لها متابعة طيبة، نقول لها شكرا لك على كل إرسالياتك، على كل أشكال تواصلك مع البرنامج. تحية أيضا لصديقتنا حنان، صديقتنا ألفة، شكرا لك. صديقنا أيوب أيضا نوجه لك تحية كبيرة، إن شاء الله تقضيوا معنا أحلى وأمتع السهرات، أحلى وأمتع الأوقات. وفي الحقيقة في بريد هذا الأسبوع جتني برشا حكايات اللي فيها برشا ذكريات، فيها عودة كبيرة للماضي. تحية أيضا لصديقنا صالح الفارحي، شكرا لك سي صالح، أهلا وسهلا بيك. كيف ما نجموش نتواصلوا معكم، رجاء تخليونا أسماءكم باش هكاكا نسجلوا أرقامكم وبعد نجدوا الاتصال بكم. علاقتكم بالوقت، اليوم موضوع حديثنا اليوم علاقة الإنسان بالوقت، هل هي علاقة يعني ما هيش مدروسة، علاقة فيها تخطيط، علاقة لا تقوم فقط على الذكريات، تقوم على الوقوف على الأطلال كما نقولوا. المستقبل شنو يمثل بالنسبة لكم؟ كيفاش عشتوا شبابكم؟ كان انتوما اليوم متقدمين نسبيا في العمر، وكان اليوم تعيشوا اللحظة الراهنة، كيفاش تخموا في غدوة، كيفاش تتعاملوا مع غدوة عاطفيا، مهنيا، اجتماعيا، أسريا. أيضا الإنسان بكل أبعاد عادوا ماذا بينا نتحدثوا عليه ونتحدثوا على مختلف هذه التفاصيل. شكرا أيضا لصديقنا حسين، شكرا للمنتصر اللي قاعد يتصل بينا. تحية أيضا لصديقتنا آية، شكرا راضية، يعطيك الصحة، جزيل الشكر على كل الكلمات اللي قلتها في حق البرنامج. مازلت نستنى حكاياتكم على 50 15 25 95. الوقت وما أدراك ما الوقت، تقول أمثالنا. ومن بين الـ يعني المقولات المتواترة، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. لطف عليكم، بمعنى أنه الوقت إذا أنت ما غلبتوش بشي غلبك، لأنه يظهر للإنسان كي نجي ونخمه نلقاه للإنسان كائن محكوم بالوقت، والوقت عامل مهم منذ النشأة الأولى، من نهار الأول اللي حطيت ساقيك في الدنيا والعداد بدأ يمشي. ما نجموش نفصلوا رواحنا على تفاصيل العمر. برشا فيكم يقول لي ليه العمر مجرد رقم؟ هل أنه العمر فقط مجرد رقم؟ ما نتوقفوش ساعات في محطات من محطات هذا العمر ونتسائلوا شو عملنا البارح كما يقول لطفي بوشناق، وش نعمل بحلامنا الجاية. ساعات تنسين وقت اللي يتصفح ألبوم صور وإلا يتذكروا بعض مواقع التواصل الاجتماعي بلحظات قديمة، ساعات تفوت حتى 10 سنوات، يسترجع كل لحظات هذيك، وساعات يغزر الروح ويتسائل الإنسان هذية وين مشى. ربما اليوم احنا في نسخة جديدة منا، كيفاش نخرجوا نسخة جديدة من ذواتنا، كيفاش نتعاملوا مع كل هذه التفاصيل باش نعرفوا نطوروا أنفسنا، باش نعرفوا نحميوا أرواحنا أكثر، باش نعرفوا نعتنيوا أكثر بأنفسنا، كيفاش نتعلم أيضا من الماضي، كيفاش الماضي يسلحنا ويخلينا نتجاوز عثرات الحاضر ونكون في مستوى المستقبل بكل تحدياته. هل أنه اليوم مازلنا فما تحديات في حياتنا، مازلت فما أهداف في حياتنا اللي تحملنا أنه نحققها، سواء كان على الصعيد المهني أو الصعيد العائلي، النفسي زادة علاش لا، العلمي. لأنه في الحقيقة في ثقافتنا عموما، والاستثناءات كثيرة والحمد لله، وفي كل مرة تو نتوقفوا عند بعض هذه الاستثناءات، أنه كأنه مرحلة العلم والدراسة عندها عمر معين، انتهت هذه المرحلة، ندخل غمار الحياة المهنية، وبل هي الحياة المهنية تكون الخطوة اللي تليها هي الاستقرار العائلي والزواج. وتقريبا في أمر معين كأنه الإنسان يكتفي بما اكتسبه من علوم، من معارف، حياته تقريبا
ولات تمشي كل كل كقطار على سكة مرسومة. ولكن ساعات إنسان يستفيق في بعض الأحيان يقول أنا غدوة شنو برنامجي العام الجاي، خاصة ربما نلتقي ببعض الأصدقاء كما حدثتنا صديقتنا سمية تقول التقيت بصديقتي نزيهة بعد سنوات طويلة بعد 20 سنة من الانقطاع. تقول اللي عرفته عليها اللي هي هاجرت مع عائلتها الصغيرة واللي هي التحقت بإحدى البلدان الغربية، واللي في الفترة هذه الكل اللي تعديت ما حاولت نلقاها لكن ما نجمتش نلقى حتى أثر عليها في مواقع التواصل الاجتماعي. حتى عائلتها اللي كنت نعرفها بحكم أنه كنا في نفس الحي اللي قرينا فيه واللي تربينا فيه وكبرنا فيه، العائلة غيرت مكان سكنها والتحقت بمكان آخر. تقول صديقتنا سمية بعد ما التقيت بصديقتي بعد سنوات وقعدنا جلسة فيها الكثير من الود الكثير من المحبة، جبنا كل واحدة فينا ألبوم صورها باش نسترجعوا هكا الذكريات الحلوة، ذكريات الشباب وذكريات المراهقة وسنوات الثانوي. تقول اكتشفت أنه حكاياتها في هالعشرين سنة تفوق أضعاف مضاعفة حياتي وتجاربي. تقول أنا بعد فترة الحصول على الشهادة الجامعية تزوجت ودخلت حياتي في روتين وفي تفاصيل متكررة ومكررة كل يوم اللي نبيتوا عليه تقريبا نصبحوا عليه. حياتي تلخصت في أنه نوفر الاستقرار لعائلتي وأنه نكبر صغيراتي وأني نراهم ناجحين. وهنا تقريبا تقول هذا هو انتهى الانجازاتي في الحياة. لكن تقول صديقتي اللي نذكر اللي احنا خذينا البكالوريا في نفس السنة مع بعضنا، تقول قديش الحياة ساعات تمنح البعض منا فرص جديدة وقت اللي يغير المكان. تقول صديقتي اليوم كيف تحدثني وتوريني تصورها تقريبا زارت أكثر من 80 دولة. تقول حتى كان تعمل مدخرات بالنسبة لعائلتها إلا أنه مسألة السفر كانت مسألة حتمية وضرورية بالنسبة لها. تقول لا يمر الشتاء أو صيف دون ذكريات. تقول لي نتحسر برشا وقت اللي يجي مفتتح سنة دراسية ونجي نغزر هكي نعمل أن فلاش باك، نلقى ما نلقاش اللي أنا زرت بلاد جديدة ولا عملت علاقات جديدة ولا تعلمت حاجة جديدة ولا أنجزت حاجة جديدة سواء على صعيدي العائلي ولا المهني. تقول قديش ساعات الحياة كما تمنحنا فرص أن نطور ذواتنا، زاد ساعات أنه كيف نسلموا للحياة العادية تكلنا ويكلنا الروتين ونلقاو رواحنا بعد مدة حياتنا تحصرت في مجموعة من الأهداف. تقول صحيح فما مسألة التعود، ولكن تقول نحب نتوجه بكل عبارات الشكر لصديقتي اللي فيقتني حتى في هالعمر المتقدم نسبيا أنه الإنسان مدام حياته متواصلة مدام صحته لاباس والحمد لله، علاش ليه ما تكونش ثم بدايات جديدة؟ علاش ليه ما يتعلمش حاجات جديدة؟ علاش ليه ما يغامرش ويتعلم ويتعرف على ناس جدد ويعرف ويكون صداقات جديدة؟ تقول تقريبا اليوم أنا في عمري هذايا وأنا في منتصف الخمسينات كي نخزر نلقى حتى علاقاتي وصداقاتي ضيعتهم بحكم ريتم الحياة والتزاماتي العائلية، وأني نخير أن وقتي الكل نسخروا لعائلتي وأولادي اللي الحمد لله ريتهم ناجحين وريتهم يعني القيم اللي ربيتهم عليها نراها متجسمة فيهم. لكن تقول على الصعيد الشخصي الحقيقة يلتهمنا اليومي ذاكلنا الروتين، هذيك علاش ساعات يلزم الإنسان واحد فينا ينتبه لها التفاصيل هذية ويتذكر أنه ما زال موجود، وجوده لا يتحقق فقط بوجود الآخرين ولا
كاينه كيما القنديل اللي ينور على الناس الاخرين، ليه هو زاده مدعو انه يراجع حياته، انه يضيف لروحه حاجه. وتقول ما فيها باس في كل مره نستوقفنا هكا بعض المحطات ونغزروا، نسالوا رواحنا شنو عملنا، شنو نجمنا نقدمه. هل انه اليوم انا سعيد فرحان بالناس الجدد اللي دخلوا لحياتي اللي عرفتهم؟ تقول الحقيقه الانشطه اللي عرفتني عليها صديقتي صحيح هي نسبيا مكلفة ماديا، ولكن قديش جبتلي برشا إضافات لحياتي، قديش عرفتني على ناس جدد وعرفتني على تفاصيل جديدة. تقول اليوم نهار السبت ولا ما عادش ملكي ولا ملك علاقاتي الاجتماعية، ملك صداقاتي، وأولادي بداوا يتعلموا وزوجي كذلك، اللي نهار السبت راهو زادة هو من حقي أني نخرج فيه، وأني على الأقل نصف لوليني من نهار السبت يكون ملكي أنا لأنشطتي الخاصة للقائي بصداقاتي وأصدقائي الجدد. وتعرفت تقول مع صديقتي نزيهة اللي رجعت بصفة نهائية إلى أرض الوطن، تقول تعرفت على ناس تفكر بطريقة أخرى، ناس بالحق رجعتني إلى هكا حيوية الشباب وجمال الشباب والألق اللي في الشباب اللي يخليك ديما تحب تحرص على جديد وتهتم بتفاصيل التفاصيل. شكرا الممتنة لك صديقتي سمية على هالرسالية المطولة نسبيا اللي حاولت ناخذ منها مجموعة من المقتطفات. ربي فضلك نزيها، وإحنا محتاجين للناس هذوما في حياتنا اللي ينوروا حياتنا في الحقيقة ويحقوا لنا الإضافة، وربما يفيقون على بعض التفاصيل اللي من الضروري أنه تكون ملكنا هالتفاصيل هذية، وما يكونش حاضرنا ولا حياتنا ملك ناس أخرين. مسؤولياتنا والتزاماتنا أكيد نأديوها ونتفنيو في أدائها، ونجاح الأبناء هو جزء من نجاحنا وفرحهم جزء من فرحنا، ولكن زادة لأنفسنا حق علينا. مرحبا بكم على 50 15 25 95. سعيدة برشا بمكلمتكم الهاتفية، إن شاء الله نسمعوكم في سهرة الليلة اللي تتواصل إلى حدود منتصف الليل.

0: مؤنسة خاصة جدا. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 9:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. المنظمة التونسية لرواد الأعمال تطلق برنامج وعد 2 لمرافقة الشباب في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس. هذا البرنامج يستهدف 100 شاب وشابة من بين 800 أقبلوا على البرنامج الذي يمتد على 8 أشهر، وأول دورات تأطيرية تنطلق أيام 12، 13، و14 من أوت المقبل. تحت شعار نكتشف نبدع ونبني مستقبلنا، نظمت مؤسسة تربوية خاصة أمس بولاية منوبة يوما مفتوحا للإبداع والتكنولوجيا والعمل الإنساني والتميز الشبابي بمساهمة جامعة منوبة وبعض المؤسسات الجامعية الخاصة. أكدت تونس في بيان نظرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن احتفالها غدا مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002، هو مناسبة لاستحضار نضالات وتضحيات الآباء والمؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدرتها وثروتها الطبيعية وقادرة على فرض مكانتها في النظام الدولي. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن المفاوضات مع إيران بشأن إنهاء الحرب تتقدم، لكنه أوضح أنه طلب من مفاوضيه عدم التسرع في التوصل إلى اتفاق قد لا يكون في صالح واشنطن. ويأتي ذلك بعد أن صرح ترامب أمس بأنه قد تم التفاوض إلى حد كبير على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب ليشمل إعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، أكد مصدر مطلع إيراني اليوم أنه في حال إقرار

0: في مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فإن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما قبل الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنت كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: ننسى خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
1: مؤنسة خاصة جدا.
0: مؤنسة خاصة جدا.

0: أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسرار الحمام مثل أسرار الحمام.
1: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: ожидан.
1: Сафарон. Сафарон.

0: أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
1: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا مؤنسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: شكرا لكم، شكرا على كل اتصالاتكم الهاتفية، شكرا أيضا على إرسالياتكم اللي بعثتوها لنا. نحب نوجه تحية كبيرة لكل الأصدقاء اللي اتصلوا بينا واللي عبروا على رغبتهم في المشاركة. شكرا لكل الأصدقاء زاد اللي بعثوا لنا بحكاياتهم ولا مقترحاتهم، مقترحاتهم الغنائية. دونك شكرا لكم الكل. نحب نوجه ايضا تحية شكر للأصدقاء اللي قاعدين يسمعوا فينا ومن خارج أرض الوطن، شكرا لكم، شكرا على كلامكم الحلو، شكرا على عبارتكم الجميلة. هذيك علاش الحقيقة كنت في التليفون. إن شاء الله نتمكنوا من الخطوط الدولية دي ما تعمل لنا هكاية ساعات مفاجئات غريبة شوية، لكن على كل مازلنا باش نزيدوا نحاولوا. حبيت نوجه تحية لصديقنا سند. صديقنا سند يسمعنا من الألفينات، لأنه البرنامج تعرفوا للبرنامج يعني قديم نسبيا، يعني كان من فترة طويلة البرنامج موجود في شبكة برامج إذاعة الشباب، وكان صديقنا سند من بين المتابعين والأوفياء لهذا الموعد، واليوم يجدد العهد بهذا البرنامج. شكرا لك يا سند، إن شاء الله دمت مستمعا وفيا. يفرحني برشا اللي الأصدقاء اللي كانوا يسمعوا في البرنامج وهم طلبة اليوم كملوا دراستهم وشقوا ثنيتهم طريقهم في الحياة، فيهم شكون تزوج ولا اليوم عنده أبناء، فيهم شكون اللي مازال في بداية حياته المهنية، فما شكون اللي يحدثني على برشا تجارب حقيقة في الأوف. يعني ساعات المو برشا حكايات ما نجمش نعاود نرجع نحكيهم الكل. شكرا صديقنا رؤوف، مساء الخيرات صديقنا رؤوف، سهرة طيبة للجميع، عيدكم مبارك مسبقا. شكرا لك صديقنا رؤوف، إن شاء الله باليوم والبركة وعيد خير وفرحة، رب يحفظ تونس وكل من أراد بها خيرا. شكرا لك يا رؤوف، أمين. بتبيحنا بينا نضم صوتنا لصوتك. شكرا لكل الأصدقاء اللي اتصلوا ويحبوا يكونوا معنا. بعد شوية إن شاء الله نبدأ ناخذوا مكالمتكم الهاتفية. صديقنا منتصر، صديقتنا مينا من صفاقس، هدى من المنستير، صديقنا عماد الوفية على الدوام، أختنا سعاد، أخونا حسين من صفاقس، تقوى من تطاوين، سي جمال الديماسي، صديقتنا حياتي حيوتة، إن شاء الله كل عام أنت حيا بخير، وإن شاء الله عيدك مبروك أنت وكل العائلة، وإن شاء الله بالمناسبة بتبيع ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام انتم حيين بألف خير، ان شاء الله عيد الفرحة، عيد اللمة، عيد اللي نتشاركوا فيه الفرحة باللي كتب بالربي، نعرف اللي سنة فما شوية ضغط هكا مادي، اما ميسالش نجمو نصنعوا الفرحة بالموجود وبالممكن. نبدأ بعد شوية في استقبال مكالمتكم الهاتفية، وان شاء الله نتجاوزوا الاشكال بالنسبة للربط مع الخط الدولي. عنا صديقة ان شاء الله هي تكون في الاستماع لنا، تسمع فينا وهي موجودة في الكيبيك، وتحية من خلالها لجاليتنا الموجودة في هذه المناطق وغيرها ايضا في مختلف مناطق العالم، المغتربين أصدقائنا الكل، إن شاء الله يكونوا في أحسن حال، وإن شاء الله زادة هم يعيشوا أجواء العيد بطريقتهم وبأسلوبهم. فما شكون يحدثني قبيلة شوية، حدثتني صديقتنا منى موجودة في إيطاليا، تقول لي استغلينا نهاية الأسبوع باعتبار هما طالبات، تقول لي استغلينا نهاية الأسبوع لتحضيرات العيد، لأنه 2 و3 و4 نسق الدراسة ونسق العمل، ما يخلينيش برشا مجال من الوقت. قالت حاولنا نخلق جو، احنا 3 طالبات نعيشوا مع بعضنا، حاولنا نخلق جو في الدار كيما يشبه الجو العيد، شوينا صلاة حضرنا صلاة المشوية باش نشريو اللحم إن شاء الله، معناتها نهار 2 ولا نهار 3 نحضروا باش نهار 4 وقت ما نرجعوا نحاولوا نرجعوا بكري شوية باش نعملوا كل أجواء العيد. البخور وصلنا من تونس في آخر كولي وصل لنا، كيف كيف حضرنا باش نطيبوا باش نعملوا كسكسي، باش نعملوا عملنا السيتروناد حضرناها ديجا ورحيناها، عندنا شوية فريز كيف كيف حضرناه. فتقول حاولنا بالموجود أن نص ونخلقوا جو العيد كما تربينا عليه وكما الاستعدادات اللي كنا نعيشها وسط عائلتنا التونسية. وتقول فما زادة توجه تحية للجمعيات اللي تهتم برشا أنها تلم شمل المغتربين خاصة اللي موجودين في العواصم الأوروبية. تقول فما في الحقيقة حرص من بعض العائلات أنهم أن نعديوا العيد بحذيهم. تقول ممكن ياسر نهار العيد العشية نخرجوا، فما لما باش نعملوها في حديقة هكا كبيرة، فما واحد من خيانا المغتربين تونسي باش يجيوا من الجالية العربية والإسلامية باش يجيوا يتلموا بحذيه، وكل واحد نجم يساهم باللي نجم. تقول هكا لما على الأقل تخلينا نعيشوا أجواء العيد. تقول نحب نوجه له تحية كبيرة على لطفه على محبته هو وزوجته اللي حارسين جدا أنه اللي الناس تحضر وما تجيب حد شيء، مثلش إيجا أنت، المهم في هكا اللمة، المهم في أننا نتقاسموا هكا الفرحة، المهم أن نعيشوا أجواء العيد كما كنا نعيشهم في أوطاننا. تقول فرصة باش الناس كل باش نعرفوا بعضنا، ربما باش نتعرفوا على ناس، باش نخلقوا علاقات جديدة. وتقول محتاجين الحقيقة الجالية العربية والإسلامية في المهجر محتاجة الكونت أكبر، محتاجة لميت من نوع هذية. تقول قد ما نبذل مجهود وشوية في اللي رتم الحياة وأنه كل واحد له في مشاغله وله في التزاماته، فتقول هل لميت هذه من شأنها أنها تربط الصلة بيننا وبين بقية الجنسيات. تقول فهل لميت هذه نتقاسموا الفرحة، نتقاسموا حاجات بسيطة، تفاصيل بسيطة، ونتعرفوا زادة فرصة باش نتعرفوا على عادات وتقاليد غيرنا، نتعرفوا على الأكلة المغربية الأكلة الجزائرية، وما زاد يتعرفوا على بعض أكلتنا، لأنه تقول احنا حارسين كي نمشيو نهزوا حاجات من تقاليدنا من مكلتنا. تقول الحمد لله احنا قبل ما نغادروا تونس تعلمنا التفاصيل، نعرفوا نعملوا الخبز بكل أنواعه، فنذوقوهم من الملاوي التونسية، نذوقوهم من خبز الطابونة التونسي اللي نصنعوه وحدنا في الدار، نذوقوهم من الأكلات التونسية اللي مربوطة بالعيد كبير كما الفتيت. تقول والحم اللي يطيب على الكليل، فتقول هالأجواء هذه الكل تقربنا أكثر من بعضنا، والإنسان محتاج وقت يكون موجود في مجتمع ما عندوش فيه جذور أنه يتعرف على ناس قرابلو، على ناس ينجموا يحلولوا قلوبهم قبل ما أي حاجة أخرى. شكرا ليك صديقتي، نتمنى لكم عيد مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، ومن خلالك هنا فتحت قوس للأصدقائنا المغتربين، يعطيك الصحة، جزيل الشكر ليك على هالملاحظات وعلى هالتفاصيل هذه البسيطة، ولكن تبين قديش الإنسان ينجم إذا هو يحب يخلق الفرحة، ينجم يخلق الفرحة بالبساطة الموجودة بالمكونات الموجودة. ويعطيكم الصحة أنكم حافظين على هالعادات هذه وعلى التقاليد وعلى إحياء مثل هذه المناسبات اللي نتمنى أنها ترجع وتتعاود علينا وإحنا في خير وفي نعمة. شكرا لكم، شكرا على مقترحاتكم أيضا الغنائية اللي إن شاء الله تنلبيوها تباعا. خلال حصة الليلة. وكان بتبيع مززنش الوقت تسلونا هكا بعض المقترحات اللي بيهم في حصص أخرى. بالنسبة للناس اللي يحبوا يبعثوا لنا لي فوكو لي ميساج فوكو، مرحبا بكم، يعني يحكيوا لنا حكايتهم ولكن من خلال التسجيلات الصوتية. مرحبا بكم، لكن فقط رجاء أن تبعثوا لنا بكري شوية التسجيلات هذه باش احنا يتسنى لنا أن نسمعوها ونشوفوها أنها صالحة للبث تقنيا وإلا لا. وهكيك تقنيا ما تتفوتنيش الأمور لأنه فما تفاصيل لازمنا نكون مثبتين منها قبل ما نسمعوا التسجيل الصوتي هذايا. فرجاء أن تبعثونا بكري شوية، مش نهار لحد ومش ساعة قبل البرنامج، في وسط الأسبوع ماذا بينا مش هكيك نجموا تقنيا نسمعوا حكاياتكم. وماذا بي تحكيوا انتوما زادة تحكيوا لنا حكاياتكم بأسلوبكم الخاص، ويفرحني هذايا برشا لانه تجربه نحب نرجع لها عنا مده على هالتسجيلات الصوتيه مانيش قاعدين نسمع في حكايتكم كان عن طريق الهاتف والا الارساليات القصيره. نجم الدين بن سالم يوجه لكم تحيه كبيره، مشرف على الهندسه الصوتيه للقاء. وسهل السلطاني تقول لكم السفره مازالت متواصله الى حدود منتصف الليل.

0: أنسينا يا الأغاني بلغي عنا السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
1: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وتر
0: تذكر
2: سفر
1: مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: تحية لكم مين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم، مرحبا باتصالاتكم الهاتفية على 50 15 25 95. مجموعة من الأصدقاء، نحب نشكر كل اللي اتصلوا بينا. خلينا نقول مساء النور، مساء الخير صديقتنا هدى. أهلا وسهلا يا هدى.
4: عسلامة عسلامة سهلة، كل عام تحيي بخير، كل عام كل دقيقة كل لحظة كل ثانية إن شاء الله ديما تنعم بالصحة ويتعدى عليك عيد سعيد ليك ولعائلتك ولكل من يحبك ولكل من الكل معناها يحبك ويموت عليك ويبوسك ولك مني كل الحب والقبولات وكل شيء والحب الحب الكبير.
3: بفضلك يا هدى.
4: عيد سعيد مزيان مزيان وإن شاء الله تاكل لحم بالبيع وتشيخ تشيخ كما تحب أنت.
3: ربي يفضلك يا هدى وأنت زيدة إن شاء الله إن شاء الله عيدكم مبروك.
4: عيشك يا غالية.
3: ربي يخليك، ربي يمتعك بالصحة زادة أنت وكل العائلة، يفضل لك الوالد والوالدة. أي العلاقة بالزمن صديقتي هدى.
4: العلاقة بالزمن، والله إذا نقول لك أني أني مشكلتي مع الزمن، تعرف معناتها عندي ذكريات قديمة وجديدة، معناتها ذكرياتي مع أصدقائي اللي كانوا قبل معناتها في الدراسة وخرجنا من الدراسة وقعدنا نتواصلوا مع بعضنا. ثم أصدقاء معناتها قعدنا نتواصلوا مع بعضنا وكنت راكي نكلموا بعضنا نبدأوا نتكلموا كنا قبل نبكي ومن عمك الذكريات توا كنا نذكروا بدو نضحك نبدأ نقاقع نبدأ ميتة بضحك عليك الذكريات اللي كانت قبل تبكيني تألمني تجرحني توا كنا نقعدوا مع بعضنا نحكيه يعني نبدأ شيخة عاملة جو عليك الذكريات. وثم أصدقاء صدقني اتصلوا بيا أو معناتها نقعدوا مراجعتني مكالمة من صديقة قعدت ما سمعتهاش أكثر من 20 سنة، صدقني أكثر من 20 سنة معناتها ما سمعت صوتها. كي سمعت صوتها بيك تعرفتها خاطر نعرفك النبرة، قلت لي عرفتني طلعتني بديت أتذكر فيها كيفاش نقعدوا مع بعضنا ونبوسوا بعضنا ونحكيه وكذا وفرحانين معناتها. ورغم أنه صار بيناتني يعني موقف خايب وقلت لي معناتها وني عندي كي التسامح نتسامح ياسر يعني يجبنا نتعلم ونتسامح ياسر.
3: تسامح في الوقت ولا تسامح بعد شوية وقت؟
4: نتسامح في الوقت هذاك في دقيقتها يعني ذكرتني فكر الموقف اللي هي عملت لي موقف خايب واني في لحظتها بوستها وحملتها وقلت لها مثالش ونسيتك خطر نحب الزمن يمشي خطر نحبك اللحظات هذيك تقعد في مخي تقعد نظيفة معناها ما نقعدش نذكرها وعملت لي ودارت لي تعرف بكريكة والله انت جبت الموضوع كانك عليا يعني بكريكة قاعدة نذكر في معلمة قراني هو توفى توا قبل معناها كان معايا قاسي فهمت وقبل ما يموت كلمني وحدنا نتذكره في ذكرياتنا كل مؤلمة وكذا وطلب مني السماح واني سمحته قلت له راني مسامحتك دنيا واخره قال لي راني مريض وكذا وكذا. المهم معناتها قاعد يذكر فيا فك اللحظات
3: مثلا كيفاش ما ظهر القسوه خلينا نتعرف ونعرفوا زد احنا
4: كان يضرب برشا كان عنيف يا سهله كان يطرح.
3: وانتم وقتها فين عمر هدى؟
4: ونقرأ في السنة الثانية ولا ثالثة ابتدائي سبع سنين ثمانية سنين يعني عنيف ويضرب أقل الأسباب يضربنا وهيك وإحنا كنا متغربين على أهالينا معناتها تبدأ دموعنا تقطر وما نلقاو شكوني سكتنا نبكي وحدي ونسكت وحدي ونتألم وحدي معناتها يخلينا نتبكى ورغم أنه هو ظروفه كما ظروفنا يخليونا نتبكى. أما هذيك تو كنا نذكرها نبدأ نضحك معناتها نقول على روحي كيفاش اني كنت قبل نبكي منها كلي اشياء هذيك فهمت معناتها قعدت بي صحيح هي مؤلمه اما كي نتذكرها توا ضحكني ما نعرفش علاش ضحكني ممكن على خاطر اني كبرت وفهمت الدنيا شنية
3: تجاوزتك تجاوزتها كل اللحظات هذيك
4: خاصة كي دخلت نخدم يا سهلة وشفت العباد وخلصت العباد صديقتي معناتها معناتها شو يعني تقول انت كل لحظات البراءة هذيك وراتني تو في الخدمة حاجات اخرين وراتني معناتها كبرت معناها كل كل كل براءة هذيك خلتني ناخذ شو نقولها لك يا ربي خلتني ناخذ معناها دوزة معناها كيفاش نقولها لك معناها خلتني ناخذ شحنة معناها نهدها معايا في في معناها في ندخل للخدمة
3: وكاين هك التجربة هذيك علمتك تكون شديدة شوية هكا كاسحة شوية
4: علمتني ايوه علمتني نكون شديدة ومتفائلة علاش على خاطر قد ما انت تعيش تتعلم يعني قد ما انت تشوف وتخرج وتسافر وتمشي لك لك البلايص هكايا معناتها اني تورا وسافرت مع اصدقائي وعشت مع اصحابي ومع اخواتي مع حتى مع اخواتك انت اخواتك راهم يكونوا اصدقائك قبل ما تكون اختك وتكون صديقتك معناتها فهمت معناتها كي كبرت وتو دخلت الخدمه ونشوف فيها معناها كيف نتصرف معاهم كيف يتصرفوا معايا كل لحظات هذوكم بالنسبه ليا قعدوا نقول شفت قبل اني كيفاش كنت وتو كيفاش وليت شفتك البراءه هذيك يا سهل هزيتها معايا قلت لك هكا الشحنه هذيك جات معايا تو في كبري ولقيت روحي كما نقولوا ملقها معناها خذيتها يعني كل الوجيعه هذيك اني تجاوزتها
3: بطبيعه لكن احنا ديما راهو مانيش مع العنف ومانيش مع العنف المدرسي ولا اي اشكال العنف الموجهه للطفل راهو نجمو زاد نفهمو نجم الانسان يكون قوي ويكون معناتها عنده مناعه وينجم يتعامل مع المجتمع راهو من غير عنف ساعات العنف خاطر عنده اثار خايبه
4: هو تبدا عنده نقول لك بينه وبينك يعني تبدا عنده العقده النفسيه يعني خاطر هو يعني تعذب قبل وكذا يقول لك اني نحبهم ينجحوا ويقراوا تبدا عنده كل عقده هذيك باش يحبك تنجح ويحبك تقرا ويحبك هاكا يبدا يضرب فيك باش انت معناها فهمت يبدا
3: باش انت تتحمس وما تضيعش قرايتك نقولوا احنا اي لكن بالطبيعه اي لكن بالطبيعه هذايا حاجه مرفوضه راهو العنف لانه معروف هذايا معناها مش احنا باش نجيبوا الافكار هذيا اللي معناتها حسب الدراسات العلميه والنفسيه انه الضرب والعنف بشكل عام راهو حتى العنف اللفظي حتى الصياح راهو حتى الصياح على الصغير راهو عنده مخلفات كبيره وراهو نجموا نحقوا تربيه متوازنه وينجم انسان يكون شخصيته متوازنه وينجم يكون انسان يلقى روحه في حياته المهنيه ويكون انسان عنده مناعه واما من غير عنف من غير عنف يعطيك الصحه يا هدى ان شاء الله تقعد ديما بهالطاقه الايجابيه ربي يفضلك يعيشك يا هدى شكرا جزيلا صديقتي الباهيه هدى تحيه ليك ولكل مستمعينا في المنستير معنا مستمعه اكبر منا هي في العمر وفي القدر الا سعاد اهلا وسهلا بك الا سعاد
5: مساء الفل
3: مساء الورد مساء النوار
5: نشتي باهم الكل منورين الشاشه السمعيه يعيش. والبصريه والله يفضلكم
3: ربي يخليك الا سعاد
5: والله انتم هي زعه الشباب لكن ديما تشبب ديما مزيانه ديما
3: مرحبا بكم مرحبا بكم هي هذيك مراحل الحياه شباب وكهوله
5: وانا باش تو باش ندخل لكم في شويه سياسه
3: اها ليلى اللي اختنا من السياسه احنا تو اليوم
5: باش المراحل اللي عشت منها صغيره في عهد الرؤساء
3: باش نحكيوا لسعاد خاصه على فتره الشباب نتاعك كيفاش عشت
5: شبابينا
3: اي وقتها في الفتره ذيك كنت تعمل برامج لحياتك كنت
5: صغيره في 77
3: اي
5: انا عمري 10 سنين يعني 67 77 يعني اكهو 10 سنين نضج ودراسه معنا كل شيء شنو هي امنيتي نحب صحفيه
3: كنت تحب تطلع صحفيه
5: نحب صحفيه ونقرا الاخبار نقرا على بورقيبه الله يرحمه على
3: السيد كانت نشره الثامنه ذيك نشره تنتظرها الجمهوريه التونسيه كامله
5: هذيك برانسيبال هذيك الاصل لازم العائله كل تسكت سكوت تام كبار وصغار يا احترام خويا الله يرحمه يقول اخبار ثمانية يلزم تحترموا قاعدة ما فيش وفي التلفزة مباشر ونسيتها المذيعة تقرا الاخبار
3: اي كانوا فما هما مش برشا الحقيقه لكن كانوا فما معناتها ربي ان شاء الله يرزق الحيين ويرحم اللي توفى
5: هي تقرا وانا نقرا كيفها ما نخطاش خلاص ونعاود الرساله
3: وانت وقتها قد ايه عمرك
5: انا قلت لك 10 سنين
3: 10 سنوات
5: اي 10 سنين نقرا وما نهجيش مستحيل لان هاجيلك وكيما نقرا كيما نشوف النشره في البوند واكل يكتب ولا في الصحافه بعد هي تكمل الاخبار وانا نقرا العناوين في الصحافه في الصريح في الاخبار في الجرايد بصفه عامه معناها وقت اللي انا ذاك هذيك ونبدي نقرا كيما كالصحفي اللي تقدم في الاخبار
3: تاخذ الجريدة وكأنك أنت تمارس في مهنة الصحفية لقارئة الأخبار
5: جد العهد الزين الله يرحمهم كل راي مراحل
3: إلا سعاد أنت قريت دخلت للمدرسة حتى السادسة ابتدائي
5: عادي ثلاثة سنين نجينا عادي في الامتحان كما قالت بنتي هدى خذيت شوك من معلمي ما كنجي نعدي في موافق التجريبي نعدوا بالقدا في التجريبي نعدوا عادي محلاني ونجيب 17 معدل و 18 ولابس 16 ديما من حق معتدل بالقدا لكن كنجي نعدي الرئيسي نكتب لا شيء وخاصة في الحساب خذيت عقدة من الحساب ما نكذبش عليك الانشاء وقت التعبير وقت الانشاء وقت الدكتين قلنا احنا بالفرنسية وبالعربية املا ساعتها كل شيء نجيب معادلات بدراسة نفسه كل شيء وقت التفسير واحد
3: يعني مسألة نفسية كان فما حاجز نفسي هو اللي ما خليكش وكي خرجت من الدراسة يعني ما كملتش قريت
5: ما لا انا حبيت نكمل في التاسع على اساس جوزتك المرحلة ما نعديش السيزيام خل نقرا التاسع اول ما دخلت في 82 فهمتي؟ الوالد قريت الشهاي 28 يوم سجلت مع زميلاتي وزملائي توا اللي هم قريب ياخذوا التقاعد واللي ياخذوا التقاعد اللي اخذت قايمه واللي اخذت هي قايمه عامه معناها في الفتره هذيك الوالد الله يرحمه خويا قالوا لا ما نقروكش انت ما خذتيهاش بذراعك مش تجيبها بعد فشلوني معناها ما
3: بعد المرحله هذيا لسعاد يعني حياتك اخذت من عرج اخر كنت تقرا كنت تلميذه ربما كانت قدامك عندك برشا احلام
5: وليت رجعت للاذاعه ساعتها في عهد برقابه والمظالي وحاجات كما هكا اذاعه انا مستمعه وفيه لاذاعه الساقس واذاعه الوطنيه شوي اما اذاعه الساقس هي الام هي اللي سقفتني ابتسام المكور ربي يذكرها بالخير وسي عبد الكريم قطاطة
3: نتكلم باللغة العربية
5: الرسول ونسمع بخص أغاني ثريا الميلادي وسي محمد الجاموسي الله يرحمه وكل أغاني وتقول لك 20 سنة عمر السعادة والهناء وصلت لك 87 هذيك وصلت 20 سنة في عهد الزين تبدلت مرحلة أخرى ولت عيش أخرى ورفاها وتفرهيد وتحويس ولبسة وهكا أنوثة واحد يعطي حاجات من عنده في قلبه هكا يحس بيها ماك المراحل فهمتي ولا عشتك الطفولة معنا ما حسيت شك الزمن راه ما يتغيرش البشر هو اللي يتغير لكن في النمط اللي هو اللي يعيشه معناه
3: في عمر العشرين شنو الأحلام اللي كانت عندك لسعاد وقت
5: عشت طفولتي مهما ما تأزمتش من الدراسة ولا حاجة عاودتها خياطة وكروشيه وصنعة والصناعة التقليدية
3: يعني حاولت تلقى حلول أخرى أفاق جديدة تتجدد الأحلام
5: تدرست الوضع في التسعينات تغيرت ولدت زيجة والزيجة كانت فاشلة لكن ما كانتش فاشلة فيها عقد وفيها ثمرة أكل بنية والبنية ذيك ولدت صلي على النبي شجرة زيتونة يانعة يعني تثمر فهمتي ولا أنا الحمد لله الإنسان يقول لك الوقت يتبدل لا لا لا نحن نسيروه الوقت مش هو اللي سيرنا مش هو اللي يتحكم فينا نتحكموا فيه وما ناخذوش الامور بلع نعقدوها. والله يا سيرت عليا مشاكل بنتي سهله، يعني يقول لك الانسان يفر من المرء ومن اخيه وامه وابيه، ما هكا ولا يبعد حتى على اهله، لكن واحد يدارك بالعقل ويتراجع ويقول لا. قال لك تقول امي باللغه العاميه الدارجه الله يشفيها ليا تقول يا خلا بيتي يرجع اليه، فهمتي ولا المثل العربي هكا نحن نقولوا نحن نتاع الناس العاميه، تقول لك ولا يتهربي من دارك ومشيت لامي وخالتي ما لقيتش حال من غرارتي، فهمتي؟ سهلة بنتي معنى كي تطلعي وتضيعي على المنهج كذاك وتقولي لا نهرب من الواقع وهالوقت هذا وبعد تضيعي وترجعي للسر، عاد مالي عاد ما نقدم ونخدم ونتعب ونقدم وان شاء الله تجي.
3: شنو القيم اللي عديتهم لبنتك لسعاد؟
5: ماما
3: شو القيم اللي عديتهم لبنتك اللي تراهم انت اللي هي فيها ربما ريت فيها جزء من تواصل احلامك من
5: مواصلتها في الدراسه وفرحتها ما حسستهاش لانها معنا فشلتنا، هي خليتها من تلقى نفسها ووصلت في الدراسه الثقه والحب حب الناس والامانه وبصدق وال نقولوا نحن الحياة اليومية معنا كي تعيشها بال مش بالفلوس، راه عمرك كي تعطي صغيرك الفلوس تقولوا برا جيب من الحانوت اقضي وكل حاجة يقضيها لك، لا لا لا ياكلها ويكسرها، لكن كي تقول له هاك الفلوس هذيك خذها عدها وحطها في الشقاقة مثلا، ولا بنتي تعلمت هكاك تحافظ على الحاجة هذيك مش خاطر عندها كل شيء، الماكلة زادك تحطي لها كل شيء، حطي لها فوق الطاولة كل شيء، أنا أقول لها ما يجي هذه حارة وهذه حلوة وهذه، فهمتي ولا مثلا باكو شوكولاتة ما تجيش تكليه كامل، ما تاكلهوش كامل، تعطيه لها
3: تتعلم يعني تتعلم الاقتصاد، تتعلم تدير حياتها، تتعلم الاختيار من هالتقنيات البسيطة هذه، من هالسلوك البسيط.
5: صحيتي بنتي وكل شيء علمتها الثقة والاحترام ونجحت في حياتها بحول الله، لباس لباس والاحترام الأكبر منها وفهمتي بنتي
3: إن شاء الله تزيد تفرح بها أكثر وأكثر.
5: والله بإذن عندها وليدات ما شاء الله
3: وإثارة سارة أنت جدة معناتها وليتها
5: وليت ميمة حبيبتي عندي هارون ومأمون ربي يفضلهم لي
3: ربي يفضلهم لك وتفرح بهم إن شاء الله.
5: اي انا جده بصراحه
3: ايوه الجده اليوم دورك الجده الحنينه اللي ساعات معناها تحاول تدافع ديما على الاحفاد ولا هكا شد العصام الوسط كان حاجه غلطه زيد
5: نخليهم عند باباهم وامهم هم اللي يسيروا الامور، كان كي جنينا نعطيهم حب حياتنا نعيشنا وياهم، كي ظلنا وياهم وحدنا امهم وباباهم مش بحذايا نعطيهم دروس يخصوني انا وهم في الحدود.
3: ما خليك للسعاد ربي فضلك ربي ان شاء الله يخليك يفرحك بالاحفاد وان شاء الله كل عام

0: كيفاش علاقتك بالوقت وانت شاب اليوم، كيفاش تعيش المستقبل، مازلت تخطط للمستقبل ولا الحياة قاعدة تاخذنا بموجاتها هي، واحنا هكا من تلقى أنفسنا مسيرين الموجة. مرحبا بكم على 50 15 25 95. خليكم مع نشرة العاشرة والنصف، تقديم زميلنا مجدي، ثم لنا عودة لمتابعة حديثنا وجولتنا في دروب المؤنسة.
1: مؤنسة خاصة جدا، ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جدا، مؤنسة خاصة جدا.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك تسمع

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك.
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: أنتو مع نجحنا وين؟
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوين نشر معهد ابن الجزار بالقيروان وأعدادية تنخيلات بأريانا يتواجدان في المسابقة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية. تواصل فعالية المشروع التنشيطي جيل واع لمناهضة العنف في الوسط المدرسي بدار الشباب المزونة. تونس تحيي غدا يوم أفريقيا وتؤكد بالمناسبة التزامها بتوطيد علاقات الأخوة والتعاون مع شقيقتها في القارة. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أسفرت النتائج الختامية لمسابقة الجائزة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في دورتها الثانية التي نظمتها وزارة التربية بمتحف الفنون الإسلامية بالقيروان عن فوز تلاميذ إعدادية تنخيلات بولاية أريانا بجائزة سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الإعدادية عن شريط قصر سعيد متحف الآداب والفنون، في حين أسند اللقب سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الثانوية إلى تلاميذ معهد ابن الجزار بالقيروان روان عن شريط نداء والحجارة. وأفادت المدير العام للمرحلة الإعدادية وتعليم الثانوي ريم معروفي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه هي التظاهرة التي شارك فيها 52 تلميذا وتلميذة ينتمون ل 26 مندوبية جهوية للتربية شملت 47 عملا مشاركا، وتهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية التراث وتعميق صلة الناشئة بإرثهم الحضاري، وحث التلاميذ عن استكشاف معالم جهتهم وتقديمها برؤيتهم البصرية الخاصة. تحت شعار العنف ما يشرف حد، تواصل فعالية المشروع التنشيطي جيل واع بدار الشباب المزونة من ولاية سيدي بوزيد. المشروع يهدف إلى تحسيس بخطورة ظاهرة العنف الوسط المدرسي وفهم أشكال وأسباب هذه الظاهرة وتنمية ثقافة الحوار وقبول الآخر لدى الشباب وتدريبهم على صناعة محتوى هادف لمناهضة كل أشكال العنف، وفق مدير دار الشباب المزونة سيف الدين الربعوي.
4: الهدف من هذا المشروع هو التحسيس بخطورة العنف المدرسي وإعداد شباب واعي. الفئة المستهدفة في النهار الأول كانت الإطار التربوي والإداري والعمالي المؤسسة التربوية، سواء كانت مدارس ابتدائية أو معاهد ثانوية أو مدارس

0: الإعدادية، واليوم الثاني والثالث خصصوا للشباب. يوم 22 مايو كان عرض دراسة حول العنف المدرسي في المرحلة الأولى، ثم مقاربة نفسية للعنف المدرسي، مقاربة دينية، ثم حلقة نقاش مع الحضور. اليوم الثاني الشباب عبر بطريقته عن طريق المسرح، عن طريق العروض كوريغرافي، ثم قمنا بورشات أسرف عليه مختصون باحثين في علم الاجتماع وعظيم نشطاء المجتمع المدني وإطارات تربوية، أسباب العنف، تعريف العنف، أنواعه، نتائجه وكيفية الحد منه.
1: تحت شعار بالحوار نبني أسرة واعية ومتمسكة اختتمت اليوم بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببنعروس فعالية المشروع التربوي أسرتي تتحدث. مشروع تواصل على مدى 3 أيام وتضمن ورشات تفاعلية وأنشطة تربوية ثقافية تهدف إلى التوعية بأهمية الحوار داخل الأسرة. المنشطة بنادي التربية على المواطنة بدار الشباب المدينة الجديدة سعيدة شلبية.
2: هو مشروع تربوي بالأساس وجه للأسرة صفة خاصة. الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تعزيز الروابط الأسرية وبناء جسور التواصل بين أفراد العائلة من خلال العديد من الورشات التفاعلية بحضور الأبناء، معنا الصغار وإلا شباب وأولياء الأمور. والورشات هذه مختلفة، فما ورشات موجهة للأولياء فقط، كما فما ورشات موجهة للأبناء فقط، وفما أغلبية الورشات باش تكون تفاعلية. ومن هنا باش نحكوا على مهارات التواصل الأسري وكيفاش يكون الحوار داخل الأسرة فعال وناجع، وكيفاش نتعاملوا مع المتغيرات داخل الأسرة بحضور مجموعة من المختصين في التربية الأسرية والمهارات الحياتية.
1: صرح عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف غازي المروعي على موجات الإذاعة الوطنية أن ما ينهز 53 تلميذا من المكفوفين سيجتازون هذه السنة اختبارات البكالوريا، إضافة إلى 3 مترشحين بصفة فردية، مشيرا إلى أن دورة السنة القادمة ستشهد إضافة شعب جديدة لهذه الفئة من التلاميذ.
3: السنة فما 20 في بنعروس، 19 في سوسة، 4 في صفاقس و11 في جيبس، إلى جانب 3 أشخاص من المترشحين بصفة فردية. كلهم سيخذون بكالوريا الأداب، والعام الجاي إن شاء الله سنعيش 3 أنواع نتاع بكالوريا، 3 شعاب. الإجراءات الاستثنائية للمكوفين هو ثلث الوقت كل مادة، إذا كان مادة بساعتين فإنه 3 سوايع غير 4.
1: تحتضن تونس المؤتمر الدولي التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من مايو الجاري، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. ويشارك في هذا المؤتمر نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس ولبنان وسويسرا وإسبانيا وكندا، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية مهتمة بمجالات التربية والتعليم والتنمية المستدامة. ويهدف هذا الحدث العالمي إلى تعزيز ثقافة الأنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية، وفتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. تحيي بلادنا غدا مع سائر الدول الإفريقية يوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. وعبرت تونس شددت عفوا تونس في بيان نظرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على أنه لم يعد مقبولا أن تبقى إفريقيا مجرد فضاء للتدخلات أو ساحة للتنافس الدولي، بل يجب أن تكون شريكا كاملا في صياغة المصالح المتبادلة وصنع القرار. وأعربت تونس عن أملها في تجاوز حالة الهشاشة الأمنية التي تشهدها بعض دول القارة نتيجة الصراعات المسلحة والنزاعات العرقية وتنامي نشاط الجماعات الإرهابية والتي أضحت تهدد بصورة جدية أمنها واستقرارها، وأفرزت استفحالا خطيرا لظاهرة الهجرة غير النظامية التي يتم استغلالها من قبل شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. إلى أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جرى التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي وأنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها لإعلانها قريبا. وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالا وصفه بالجيد مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. وخلال مؤتمر صحفي في نيودلهي قال وزير الخارجية الأمريكي أن تقدما أحرز بشأن الخطوط العريضة التي قد تحل أزمة ماضي هرمز. بهذا نصل مستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. معتم الجزار بالقيروان وعددي تنخيلات بأريانا يتوجان في المسابقة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية. تواصل فعالية المشروع التنشيطي جيل واعٍ لمناهضة العنف في الوسط المدرسي بدار الشباب المزونة. وتونا تستحيي غدا يوم افريقيا وتؤكد بالمناسبه التزامها بتوديد علاقات الاخوه والتعاون مع شقيقتها في القاره. الى اللقاء.
4: اذاعه الشباب عدل مشتك،
5: عدل مشتك، تسمع صوتك.
6: حزام الامان حاجه لازمه، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامه المرور.
7: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
8: محبتها جمعتنا.
7: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
8: وبسحرها شدتنا.
7: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
8: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
7: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
8: في كلمة،
7: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
9: إذاعة شباب من تونس.
10: أنسينا يا الأغاني، يا الأغاني، بلغي عن السلام، أطلقي فينا الأماني، مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
11: مؤنسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظة. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
1: مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

0: تذكر تذكر
1: أنسينا يا الأغاني
2: يا الأغاني
1: بلغي عنا السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
3: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: 是胆。
1: يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وتر وتر
2: تذكر
1: سفر
0: مؤانسة خاصة جدا. جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: تحية لكم وين ما كنتوا، شكرا على وفائكم لهذا الموعد. صديقتنا يسر تقول حكمة اليوم إذا كنت نجم نعتبرها بالحق خلاصة تجربتي في الحياة وعلاقتي بالزمن وبالأشخاص، إذا كنت منشغلا بهدم غيرك فلن تجد الوقت لبناء نفسك. فالإنسان حين يكون مشغول بنفسه أكيد بش يرتقي، أكيد بش يحقق انتصارات إنجازات، أما وقت اللي يكون منشغل بمقارنات روحه بغيره بش يضيع، لأنه حياتك جميلة بكل تفاصيلها ببساطتها بصعوباتها، ولكن وقت الإنسان ينشغل بالآخرين وخاصة إذا كان وصل لمرحلة الانشغال بهدم الآخرين، بهدم حياتهم أو بخلق صعوبات في حياتهم، فإنه في حياتك مستحيل تنجم تكون سعيد أو ناجح. شكرا لك صديقتنا يسر. نمشيو للمتلوي صديقتنا رجاء. أهلا وسهلا يا رجاء، مرحبا بك.
4: مساء الأنوار ومساء السعادة سيدتي الجميلة، سعادتنا بهذا اللقاء الجميل.
3: مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين، علاقتنا بالوقت
4: شيء جميل.
3: ربي يخليك، وصواتكم وشراكتكم هي أجمل ما يهدى لهذا اللقاء، وتجاربكم وحكاياتكم هي هك عبق الورود اللي نشموه كل مساء،
4: وهو أبسط تعبير على ما تتركه فينا إذاعتنا الحبيبة وبرامجها الرائعة من أثر طيب وجميل. دامت إذاعتنا الحبيبة هي المؤنس والأنس والأنيس.
3: يعيشك لله، ربي فضلك يا خب خاطرك. العلاقة بالزمن يظل يزد تتطور وتتغير تتحول. علاقتنا وإحنا في أوج الشباب وفي بداية الحياة يحس الإنسان روحه كأنه في صراع، قرا وقتش يكمل القرا، ياخذ الشهادة وقتش يبدأ يخدم، خدم شنو باش نقعد نعمل أنا تويكة فلوسي وإحنا في مجتمع اللي الحقيقة مغروم بأنه يسطر لك الثنية، معناها في عمر معين يلزمك تعمل الحكاية هذه.
4: وقتش نفرحوا بيك،
3: أيوة.
4: وقتش
3: فرحنا بيك، وقتش العازب، وقتش الصبية،
4: وقتش
3: أي كين وحياتنا معناتها فما ثنية يلزمنا نمشي منها. ومش الناس الكل راهو في الحقيقة قديما وحديثا، ممكن توا خاطر الفردانية ولات أكثر، ولا الشخص يختار ممكن تفاصيل حياته مش بالضرورة بتأثير المجموعة، ولا عنا استقلالية أكثر، ولا عنا احترام الخصوصية بعض الأفراد، ولكن منذ القديم فما ناس ما يمشيوش في هالشما غتراسي، يعني هالثنية اللي هي يعني موضوعة مسبقا، وإلا ترى يرى المجتمع أنه يلزم تمشي فيها الثنية ذيك في مواعيد معينة. إذا فاتك هك الموعد هذيك يعني كاين وحياتك ما هيش كما المثال الأوفى اللي يقترحه المجتمع،
4: مش نموذجية في نظر المجتمع، خطر أن إكزامبل تيبيك. المجتمع يرسي مثال نموذجي، يلزم إذا كان ما سيرتوش ما صرتش وفقه تعتبر كأنك مش كأنك خارج عن النطاق هكيكة. هذيك هي معناها مجتمعنا مسير بقناعات
3: بأفكار مسبقة، أي
4: أفكار مسبقة أي. والزمن نرجع للزمن صديقتي سهلة، الزمن هو هكا أنا راه هو الشماعة التي تعلق عليها كل ما يجول بخطرنا وكل ما نمر به عبر ردهات حياتنا. نستحضر بيت شعري يقول هي الأيام وشاهدتها دول، إذا سرك زمن
3: من سره زمن سأته أزمانه، أي
4: أي معناها الزمن هو
3: البقاء الرمزي
4: هو أصبح هو المقياس، أو كأنه مقياس للخيبة الأمل، للصدمات، للأزمات التي نمر بها. وأكبر دليل وقت نتفكروا مثلا قبل كيفاش ديما نقولوا يا حسرة يا حسرة بكل لوعة هكاك، يا حسرة هذيك تخرج بكل لوعة بكل حرقة. وإلا ديما كنتذكروا مش كان الزمن هو مش مقياس كان للخيبات، هو زادة معناها مذكرة مفكرة أو أجندة للأشياء الجميلة، للأفراح اللي عشناها، لعلها براءة السريرة. معناها وقت لي تقول لي أنت كيفاش مش كيف تحس وقع الزمن كيف ما كنت صغير في المدرسة في الثانوي، كنت معناها الأيام تمشي هكيكة كيف ما جيت خليني أكمل وقتش نقرأ وقتش بعد، خاصة في المرحلة الجامعية تحس بوقع الزمن وتحس أنه أي معناها الحياة ربما نجم نقول لك تهبط عليك بكل ثقلها بحكم تولي سيرتو لي، خاصة اللي جربوا تجربة الحياة الجامعية بعيدة على أهليهم. أنا واحدة منهم معناها بعد كنت في مدينة أخرى، قريب في مدينة الساقس. وبالمناسبة نستفهم حك نعدي تحية كبيرة لميا المزوغي ونجي المزوغي، وبالحق ذكريات كانت ياسر حلوة، وكان زمنا ولا أروع ولا أجمل في الحي الجميل سيدي منصور، معناها أيامات رائعة جدا. لعلها كانت مرحلة أو حقبة نذكرها بكل خير، ونتمنى لو تعود يوما. هكذا هي الأيام وهكذا هو الزمن. لكن أحيانا يا صديقتي العزيزة الزمن يعلمك رغم قساوة المرحلة وقساوة الظرف اللي تعيشه يخلي فيك، ثم فترة يولي كل شيء بحسابه، معناها تتعلم تستوعب، وعلى ضوءك التعلم والاستيعاب تولي تعرف كيف تتصرف في مقتبل أيامك وحياتك وكل شيء. معناها مش كيف الزمن، مش كيف ما تعيشه وأنت في مرحلة الشباب كل عنفوان الشباب وكل تأملات وكل طموحاتك أي، ومش كيف ما تعيشه أنت معناها بديت تدخل في مرحلة الكهولة نوعا ما، برشا نضج برشا اتزان برشا توازن في شخصيتك.
3: لكن هالتوازن هذايا يخلينا ساعات كأنه نحسه في مرحلة ما، وهذا موجود برشا مالوروزمون في حياتنا، أنه عمر الأربعين سنة في مجتمعنا وخاصة بالنسبة للمرأة كأنه فترة الشيخوخة، يعني كأنه الإنسان وليت حياته راه، لكن
4: كاينها صيف تعتزل كل شيء، معناها
3: لكن لا يمكن اعتزال الحياة، ما نجموش نعتزلوا من الحياة. دونك كيفاش نخليوا الحياة عندها نكهة عندها معنى، كيفاش نواصلوا حياتنا حتى وإحنا نتقدموا بعد الأربعين رو فما الخمسين، وكي نتقدموا أكثر نحسوا إلى الخمسين والأربعين الإنسان مازال شاب، كما وقت اللي نوصلوا للثلاثين نحسوا ثلاثين سنة يظهر الإنسان أنه كبر وتقدم في العمر، ولكن بمرور المراحل يرى اللي الأربعين والخمسين كي يوصل لمرحلة الستين وغيرها يرى اللي هو مازال في عنف وين، وكان عنده ربما مشاريع كان ينجم يعملها ولكن مع الأسف فلت الفرصة عليه.
4: أي ساعات الظروف تحكم صديقتي سهلة، ساعات الإمكانيات وإلا الظروف ما تكونش متاحة في فترة الثلاثينات كيف ما في فترة الأربعينات والخمسينات، وساعات تكون سعادة مؤجلة مثلا في العلاقات العاطفية وفي سعادة هنا صباح من بكري وقت اللي قلت لعبة الزمن ما نوفقهاش، أنا أقول لعبة الأقدار. هي هو وتحية كبيرة بالله للسعاد اللي دخلت من بكري، تحية احترام وإكبار وتقدير لها، امرأة كادحة، امرأة مناضلة بالحق، ربي يبارك لها في صحتها. وقت اللي قلت الوقت هو هو والزمن هو هو، البشر هم من يفعلون الزمن، هم من يغيرون الزمن. الروح يا صديقتي الغالية، الروح هي اللي تخليك تعيش كل مرحلة بخصوصيتها بعنفوان، معناها مش كيف ما عنفوان العشرينات كيف، أما زاد الروح كيف تبدأ الروح جميلة من داخل وعندك معناها حلاوة الحياة، تتذوق حلاوة الحياة وتحب ديما نظرتك مستقبلية ونظرتك ديما متفائلة للدنيا بالرغم أنه الحياة لا تخلو من الصعوبات والمآسي والأحزان، أما ما دمنا على أرضي هذه، ما دمنا أحياء وموجودين على أرضي هذه البسيطة، فأكيد أن بصيص الأمل ديما موجود وديما نتوق إلى سعادة منشودة وإلى فرح إن شاء الله يكون كبير
3: إن شاء الله،
4: وهذيك إن شاء الله. والروح هي اللي تخليك أحيانا، علاش نقول روح خلوة؟
3: أنت مثلا صديقتي رجال اليوم، يعني نقولوا احنا فما امثال وثم حديث زاد اللي يقولك اغتنم، يعني من بين الغنائم انه اغتنم صحتك قبل مرضك، واغتنم شبابك قبل كهولتك ولا شيخوختك، واغتنم اليوم اللي انت عندك فلوس لانه هذايا ما يدومش وتنجم تتغير الامور وتتبدل، هذايا ناخذوه في الاعتبار كي نتقدموا نسبيا في العمر.
4: بالطبيعه أكيد يلزم ناخذه في الاعتبار، وإذا كان هو كأنه مخزون صديقتي سهلة، مثلا أنت صحتك يلزم تحفظ عليها في شبابك، علاش إن شاء الله ربي يهدي صغيراتنا وشبابنا سيرتو من الأنواع الرهيبة والمرعبة والمفجعة من الأرقام اللي نتفرجوا فيها كل نهار من الإدمان ومن المواد المخدرة اللي قاعدة تدخل لبلادنا وكل شيء، تستحفظ على صحتك باش تنجم تعيش مستقبل أفضل وجميل جدا. وزيدا يلزم تعمل مخزون من التفاؤل ومن الأمل باش تنجم تكمل مشوارك في هذه الحياة، وكذلك الإمكانيات المادية بطبيعة ديما الواحد ماذا بيه يقولك حط تحتك بلكش زمان هكا، بلكش ديما خلي تحتك، بلكش ما تعرفش على الدنيا، ما تعرفش على الوقت ديما. احنا حتى في الليكسيك كوتيديان متاعنا، حتى في المنطق العادي متاعنا، ما تعرفش على الدنيا، ما تعرفش على الظروف، ما تعرفش، ديما خبي تحتك، ديما خلي احتياطي. الاحتياطي هذاك بالنسبة لي انا كيف ما يكون صحتك مش احتياطي، الصحة ديما هي رسمال، ديما أساس هي الصحة، ولو انها كل شيء بيد ربي وربي متعنا كلنا بالصحة والعافية ان شاء الله، أما دينا الواحد يستحفظ بقدر ما بأكثر قدر يقدر ينجمه، وبالنسبة للإمكانيات المادية ذيك كل قدير وقدره، أما هكيك ديما يجب تخلي تعمل مخزون للمستقبل.
3: واضح، من غير ما تحرم روحك، من غير ما تحرم الساعة اللي أنت تعيش فيها والحاضر اللي تعيشه. جميل أنه زاد الإنسان يعيش مختلف مراحل حياته، كما قلت هذاك اللي يقعد الرصيد، زاد هاك الرصيد الذكريات هو اللي يعطي نكهة لحياتنا ويعطي معنى لحياتنا، كيف نتلفتوا ساعات ورانا نراو محطات ونراو ناس عاشوا معنا ولحظات، هي اللي بنيت الحقيقة اللحظة اللي احنا عايشينها، والماضي مهم في حياة كل واحد فينا، واللحظة اللي يعني يعيشوها احنا بعد دقائق وبعد ساعات تتحول إلى ماضي، ولكن يريد لو أنه الماضي ديما نخمو أنه راهو يأسس إلى المستقبل، كما قلت أنت صديقتي رجال، استثمار في صحتك، أنه صحتك هذيك غدوة باش تعيش كهولة وشيخوخة على الأقل بأقل ما يمكن من صعوبات، تستثمر في فلوسك وتخبي وتخمم في نهار آخر، ما قلناش تحرم روحك، ما قلناش ما تعيشش حياتك، ولكن زادة الإنسان يقرب حسين الكتاب الاعتدال ديما به مطلوب. الاعتدال لانه يحمينا من برشا مشاكل ومن برشا صعوبات. الاستثمار ايضا في علاقاتنا، لانه الناس المحيطين بنا، الناس خاصه الباهين، لازم نعرفهم نستحفظوا عليهم، لانه هذوك احسن سند لينا ورفيق لينا في قادم الايام، وقت اللي ساعات تخوننا صحتنا وما فما حد شيء يدوم في نهايه الامر، للصحه للفلوس. ويعني يا حبذا لو انه الانسان يكون عنده الرفيق، يلقى الرفيق وقت الضيق ووقت الشده. شكرا جزيلا لك لرجاء، سعيده جدا انك كنت معنا.
4: ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله
3: يعطيكم امين وانت زاده،
4: ودمتم اروع واحلى الموجات صديقتي سهله.
3: ربي فضلك، سنين دايمه عليك وكل عائلتك وكل مستمعينا يا ربي، واحنا على ابواب هذا العيد نرجوه عيدا سعيدا، ان شاء الله عيد اللمه والفرحه على التوانسه وعلى سائر الامه الاسلاميه. نخموا في بعضنا، نفكروا في غيرنا، الكلنا مطالبين انه اليوم ربما نعيش العيد باجواء اخرى، باجواء بتفاصيل ربما ننجحوا احنا في انه نخلقوها لغيرنا، ولو انه احنا مانيش نعيشوها كما ربما تصورنا او كما كنا نعيش العيد بكل التفاصيل اللي في طفولتنا. ظروف تتغير، الحياة تتبدل، في نهاية الأمر هي سنة مؤكدة الأضحية. إذا ما تيسرش مش معناتها ما نعيشوش العيد وما نعيشوش أجواء العيد، نجم نعيشو العيد وأجواءه بطريقتنا بالمتوفر، لكن ما نحرموش رواحنا من هالفرحة هذية. شكرا لكم، مرحبا بكم على 50 15 25 95، ما زلنا نستقبل مكالمتكم الهاتفية وما زال في عمر برنامجنا، ما يخلينا نسمعوا أنغام أنتم اخترتوها، وأيضا علاش لا نستقبلوا مكالمتكم ونسمعوا تجاربكم وحديثكم على علاقة الإنسان بالزمن.

0: حبيبك المضطهد مخلص إلك للأبد.
1: كاظم الساهر يبعث برسالة لحبيبته اللي تستهدو ويقول المحبة من طرف واحد قاتلة كما يقول كاظم الساهر. إن شاء الله تعيشوا المحبة بكل أشكالها، والمحبة المتبادلة خاصة به المحبة كي تكون بارتاجية هكية بين الناس، وخاصة بين الأشخاص اللي يعنيونا أكثر من غيرهم. تحية لكم من ما كنتوا، شكرا لصديقتنا إقبال، شكرا إقبال على حديثك على فترة الطفولة، وتقول بما أنه أحنا على أبواب عيد حبيت نسترجع معكم ذكريات الطفولة المرتبطة بعيد الإضحى. تقول إن شاء الله عيد مبارك على الناس الكل، إن شاء الله عيد اللمة والفرحة، إن شاء الله كيف فرصة باش تتلم العائلة، باش نسألوا على بعضنا، باش نتزاوروا، باش على الأقل حتى بالتليفون. نعرفوا تقول عنا تقاليد الحقيقة متعبة برشا بالنسبة للمرأة خاصة التونسية، مرتبطة بتقاليدنا وتراثنا، التراث الماكلة في إعداد نهار العيد وثاني عيد. وساعات تقول أنا نحضر من أسرة تعتبر العيد الكبير كأنه فرصة باش نعملوا مدخرات العام كامل، فتقول فك 3 أيام عيد بالحق فما أشغال عديدة ومتنوعة تخلينا ساعات معناتها مشغولين بإعداد هك الأكلات والتقاليدنا اللي تخلي ديما كما تقول أمي، تقول إقبال كما تقول أمي ربي يرحمها، تخلي ديما تركينا مليانة، ما نقعدوش تركنا فارغين، لأنه كانت فما منظومة كاملة اقتصادية تعيش على وقع الأسرة التونسية اللي هي هيك العولة. وأنه استغلال فترة العيد مش باش نستهلكوا الذبائح فكن هايرين ولا 3، وإنما كيفاش نجموا هيك الذبائح هذيك حتى من باب الأمور الصحية، كيفاش نجموا نقصتوا هيك الكميات هذيك على امتداد مراحل عديدة وطويلة. تقول كيما مثلا القديد وإلا غيره من أكلاتنا، والقديد بأنواعه. تقول الحقيقة عشت في عائلة ممتدة، وكنت كان واجب علي أني نتشرب ونتشبع كل هالتقاليد هذه، حتى ولو أني أنا أنهي دراستي، ولكن كان أنه يلزمني نعرف تفاصيل إعداد العولة بكل أنواعها. تقول كان مسألة ضرورية في تربيتي، وكانت عامل الحقيقة اليوم فرحانة به برشا، وعديته زد أنا لبناتي لأنه تعلمت برشا تفاصيل وبرشا حاجات صحية ومهمة. اليوم فرحانة برشا اللي أنا را روحي من بين سفراء هالتراث هذية، تراث المطبخ التونسي بكل تفاصيله. شكرا لك صديقتي إقبال، إن شاء الله كل عام وانت بخير أنت وكل أحبابك، ونتابع لقانا في دروب المؤنسة. نرجع لكم بعد موجز 11:30 لمتابعة لقانا ومزيد استقبال مكالماتكم الهاتفية.

0: مؤنسة خاصة جدا.
1: أنسينا يا الأغاني.

0: خاصة خاصة جدا.
1: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وتر
2: تذكر
1: سفر
2: تذكر تذكر
0: مؤانسة خاصة جدا مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة
3: إذاعة شباب تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
3: عدل موجتك تسمع صوتك
6: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
7: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم. نتائج الختامية لمسابقة الجائزة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في دورتها الثانية التي نظمتها وزارة التربية بمتحف الفنون الإسلامية بالقيروان تسفر عن فوز تلاميذ إعدادية انخلات بولاية أريانا بجائزة سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الإعدادية عن شريط قصر السعيد متحف الأدب والفنون، في حين أسند لقب سفير المتاحف والمعالم الأثرية للمرحلة الثانوية إلى تلاميذ معهد ابن جزار بالقيروان قيروان عن شريط نداء الحجارة. تحت شعار بالحوار نبني أسرة واعية ومتمسكة اختتمت اليوم بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بناروس فعالية المشروع التربوي أسرتي تتحدث. مشروع تواصل على مدى 3 أيام وتضمن ورشات تفاعلية وأنشطة تربوية ثقافية تهدف إلى التوعية بأهمية الحوار داخل الأسرة. تونس تحتضن المؤتمر الدولي التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من مايو الجاري، وذلك في إطار دورة ثانية للمؤتمر الدولي للأنصاف والتنوع والإدماج. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جرى تفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي وأنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها لإعلانها قريبا. وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. وتستمر الغارات الصهيونية على بلدات عدة في جنوب لبنان والبقاع، وأنذر الجيش الصهيوني بإخلاء 6 بلدات جنوب لبنان تمهيدا لتنفيذ عمليات قصف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك
3: إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك
9: إذاعة الشباب.
3: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
10: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش،
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش
9: وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع

0: مؤنسة خاصة جدا.
1: أنسينا يا الأغاني بلغي عن السلام. أطلقي فينا الأماني مثل أسرار الحمام مثل أسرار الحمام.
0: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات.
2: تحية لكم وين ما كنتوا. الحمد لله تجاوزنا الإشكال. معنا الكوتش سيدة منيل الأسود مباشرة من الكيبيك من كندا.

0: كنا في الحقيقة أعلنت في بداية الحصة أنه باش نرجعوا لتجربة صديقتنا ليلى اللي حدثتنا وقتها على التجربة اللي عاشتها طيلة 11 سنة وربما ما يزيد نسبيا على 11 سنة مع الشخص اللي كان متزوج عرفته هي تقريبا في منتصف الثلاثينات، ولكن بعد فترة هذية تعرض إلى بعض الصعوبات والمشاكل الصحية، ومؤخرا انتقل إلى الرفيق الأعلى. الشخص هذا اللي تقول هي عشت معه تجربة حياتي، تجربة عمري، وكان الشخص هذا يعني ملي علي حياتي. وصلت أنه في فترة ما عادش معناها قصرت حياتي على هذا الشخص، ولا هو تقريبا اللاعب الرئيسي في حياتي، رغم انه العلاقه هذه ربما ما عندهاش صفه اجتماعيا او ما هيش جواز سفر باش يخلينا ربما العلاقه تكون علاقه علنيه او علاقه عندها مسمى. فتقول عائلتي ما في بالهش بالتجربه هذه، وهو كيف عائلته ما حبيناش العائلات يدخلوا في المسائل هذية، بما أنه هو متزوج فاخترت أنه من أثرش على حياته، وكيف عائلتي باعتبار أنها عائلة محافظة ما كانش ممكن تقبل علاقة ما عندهش قالب أو طابع اجتماعي وديني محدد وواضح. صديقتنا اليوم تعيش ألم مضاعف، فقدت شخص عزيز عليها، تعيش ألم الفقد، تعيش إحساس ربما بأنه الواقع ولا ضبابي برشا، ممكن بانعدام الإحساس بالأمان، الإحساس بالثقة اللي كان الشخص هذا ربما يعني داعم لها في حياتها. منال أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك، نورتنا.
1: يعيشك يلا، مرحبا بيك، شحوالك سهلة.
0: يعيشك.
1: أهلا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا في أي بلاصة من مكانه.
0: يفضلك. يعيشك. الأستاذة منال الأسود هي كوتش، وفي نفس الوقت زادة عندها تجربة إذاعية في إذاعة في الكيبيك، دونك متعودة على ظروف المباشر ومفاجآت ساعات المباشر اللي تكون ساعات مفاجآت مش ديما سارة. احنا حابين تكون حاضرة معنا وتعطينا من تجربتك كيفاش النجم. صديقتنا قاعدة في الاستماع الآن تسمع فينا وهي من الراديو، يعني شنو نجم نقول لها فيما يخص أولا خلينا نحلوا هالتجربة هذه، هالعلاقة هذه اللي ربما تخلينا نعرفوا تفاصيل هي ما هيش واعية بهم صديقتنا ليلى. وفي نفس الوقت اليوم احنا في تجربة فقد، فما مراحل يتعدى بهم الإنسان، مراحل طبيعية، ولكن أحيانا نحسوا إذا فما علامات تقولنا اللي احنا تجاوزنا الطبيعي ربما ودخلنا في بعض الإشكاليات.
1: بالضبط، أول حاجة نحب نقول لها عسلامة، دونك كان هي تسمع فينا، ونحب نقول لها أسفة على الأخر يعني على الفقد اللي فقدته، وسم الله عليك وإن شاء الله معوضة وهذه الدنيا. دونك أول حاجة اليوم نحب نحكي دونك على الحكاية في حد ذاتها، أنت قلت محليها الكلمة قبيلة، دونك اليوم ما عناش مشكلة فقدك هاو، دونك عنا مشكلة فقد إنسان عزيز وفقد أمل، يمكن فقد تعود، فقد حاجات يعني نخرجوا أكثر من الفقد، وهذا اللي نحبوا نحكيوا عليه اليوم. دونك حسب اللي فهمت أنا من الحكاية، دونك 11 سنة يظهر لي قاعدة في العلاقة هذه. هوني شوف، مناش باش نرجعوا لتالي، مناش باش نحكيوا علاش قبلت العلاقة ولا اللي هو، ولو اني نحب ماذا بيا كان نحكيوا فيه الموضوع باش هي تفهم حاجة لها هي وتعاونها معناها في المستقبل، دونك من غير أحكام أكيد. شوف سهلة، علميا الإنسان في الدنيا هذية ما يختارش شنو يحب يعمل فعليا، هو يختار شنو يعتقد أنه يستحق. دونك هوني نحكيو على 11 سنة اللي تعداو بالبيهي بالخايب متاعهم، هما أكيد فيهم حكمة، دونك هذايا اللي لازمنا نفهموه. أما لازمنا الحكمة هذه نتعلموا منها، وكل دروس في الحياة لازمنا نفهموها ونفهموها علاش صارت باش ما تعاودش تصير بإذن الله. دونك يظهر لي وقت اللي حكيت أنا وياك من اللي حكينا، دونك الحالة متاع أختنا هذية، دونك هي اليوم اللي تعيش فيه حاجة عادية على الأخر، ما هيش معناها الخوف والحزن والغضب وهذوما الكل راهم مشاعر موجودين فينا ولازمنا نقبلوهم، ما عندناش حتى حل غير أننا نقبلوهم. هذه أول حاجة. اللي صار لها في الحداش سنة هذوما الحلو فيهم أنها هي قالت اللي هي عشت تجربة مزيانة، عشت فرحة، عشت حب، معناها نحب نقولها راهو شتو فيليسيت، فما برش عبيد راهو ما عاشوش الحب، ما شافوهوش، ما يعرفوهوش، دونك رد بالك تخزر من الكوتي الخايبة أكهو، اللي هي الكوتي الخايبة إنه اللي صار معناها تجربة الفقد الكلنا في الأخر بكل إنا لله وإنا إليه راجعون، معناها كلنا باش نتعديو بالباركور هذيك، سوف كو الناس اللي نخليوهم ورانا هما اللي يتوجعوا. دونك كان تسمع فيا للا ما نحبش ما نعرفش من غير اسم ما هي تسمع فينا، نحب نقول لك اليوم راهو اللي صار الكل خلف خوف كبير. دونك اللي باش نتراتيوه اليوم نتراتيو خوف وفقد زوز، فقد انسان عزيز على خاطر في الاخر بكل الانسان وقت اللي اليوم بعد 11 سنه رانا نحكيو على هويه كامله تشكلت، فهمت؟ دونك نحكيو على مألوف، نحكيو على دماغ بشري معناها تعود على كومبوزيشن معناها معينه، تعود على صباحات، مكالمات، عادات، احلام، برشا حاجات معناها كانوا تبناو فك ال 11 سنه هذوك. ما نعرف اليوم يمكن ما تبكيش على شخصك هاو، تبكي على الروتين اللي اختفى من حياتها في ليله ونهار، وتبكي حتى على النسخه اللي كانت عليها معاه اللي هي نتخيل فيها برشا باهي، معليها ما نشوفوش الخايبة كهو. تبكي على المستقبل كما حكينا، تبكي على حياة بالنسبة لها هي انهارت، فهمت؟ صف كو المشكلة هوني اللي هي مهيش حزينة على راجل كهو، ما حزينة زادة على الخسارة اللي تعدت بالنسبة لها هي خسرة 11 سنة. دونك ال 11 سنه هذوما نحب نقول لك للا كنت تسمع فيا راهم ما مشاوش في خساره ابدا، دونك تعلمت منهم اكيد وعشت فيهم حاجات، ويمكن كانت التجربه واجبه في المرحله نتاعك اللي انت تعديتها، كانت ماهيش سنوات ضايعه ابدا، انت عشت حب، عشت ذكريات، وعملت تجربه يمكن هي سنوات عشت فيها حياه حقيقيه، يمكن انت تشوفها اليوم ماهيش حقيقيه، ولا الناس يمكن يحكموا عليها غير هذا، ولكنها كانت تجربه حقيقيه، ولو انها انتهت بطريقه مؤلمه، معناها نهايات موجوده في الحياه، لكن في النهايه كل نهايه هي بدايه جديده. هذا اللي لازمنا دونك لازم نفهموه. الصدمه بعد الوفاه هي حاجه طبيعيه جدا، دونك باش تخلف كيما حكينا مقلول حزن ولا ندم وغضب. الحاجه اللي نحب نقولها لها اول حاجه لازمها تقبل لي سونتيمون اللي قاعده تحس فيهم. دونك تقبل قبل الحاله اللي هي فيها اليوم، معناها ما نعرفش كانت الفهم فيا سهله، تعيشها دونك
0: ضروريه هي ساعات زيد دونك كلكو ضروريه. اي
1: اكيد اكيد، شوف ضروريه على خاطرها، على خاطرنا نو سوم دي زاتر هومان دونك، وما نجم اون بو با معناها ما نجموش نتعداو في الدنيا هذه من غير ما نحسوا كل حاجه في حاجتها، ومن غير ما نعيشوا الحالة معناها كيف من هي، لكن ما لازمناش ندخلوا في الحالة، ما لازمناش نطولوا فيها، ما لازمناش نعتبروها سيئة هي نهاية الدنيا ولا هي نهاية الحياة أبدا. دونك أنا اليوم اللي نقوله لها عيش حزنك، أي أما كل ما أنت قاعدة تعيش في الألم متاع الفقد هذيك تفكر أنه غدوة خير، وأنه ما نعرفش كيفاش نجم تفهمها هي، لكن ربما كانت لازمه الحكايه هذه تصير في حياتك باش تاخذ المساج نتاعك من الدنيا، خاطر كلنا في الدنيا هذه معناها يصيرون حاجات باش نفهموا بهم وباش ننتقلوا منهم المرحله اخرى. دونك يمكن الدنيا حبت تقول لك المرحله وفات، يظهر لي 11 سنه خذيت وقيت به، عشنا فيهم حاجات باهين، اما اتس اوكي وفات، وفات على خاطرها على خاطر فما مرحلة أخرى لازمها تبدأ. فهمت؟ دونك هذا اللي لازمها تفهمه معناها اليوم. وربي سبحانه وتعالى معناها يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. دونك هوني الآية معناها نحبوا نذكروا إنه الآية ما تقولش إنه الدنيا هذه آمنة وأمان، دونك الكلنا نرجعوا لربي. وفي رجوعنا لربي نتذكروا إنه كل شيء يصير لنا في الدنيا هذه راهو من عند ربي، وكل ما هو من عند ربي راهو خير، حتى الفقد في حد ذاته. دونك نعرف اليوم يمكن حتى شيء ما ينجم يواسيها. شوف سهلة باش نحكي لك حاجة أنا راني حاسة بها خاطر عشت الفقد اللي عشته هي. دونك نعرف يمكن في لحظات الإنسان وقت اللي يعيش الفقد ما فما حتى كلام يواسيه، أما يمكن كي يجيه عبد من المستقبل كما نقولوها دونك ينجم يقول له شنو اللي باش يصير.
0: فقد الرفيق ولا السند، سواء كان الرفيق العاطفي ولا شريك ولا شريك الحياة، ما انت عنده تأثير خاص مختلف على انك تفقد شخص اخر في حياة المرأة.
1: شوف هو ما فهمتش معناها شخص اخر تقصد
0: مثلا الاب ولا الام الخو الزوج او الصديق او الرفيق العاطفي، يعني كي يخرج من حياة المرأة فما تأثير كبير بالنسبة لها هي. المرأة تحتاج السند هذا، كيفاش تعاود ترجع لحياتها باش تعيش حياتها ربما في مرحلة ما وحدها، من بعد ربما باش يجيوها مقترحات تجارب جديدة، كيفاش تتعامل مع تسترجع سلامها الداخلي تسترجع توازنها.
1: أكيد هنا بشوف هو في مرحلة الفقد نتعديه بزوز مراحل. دونك المرحلة العامة اللي هي أي فقد في الدنيا هي يذكرنا إنه فما حاجات بنجم تختفي من حياتنا، فهمت؟ وهذا في حد ذاته مؤلم الحقيقة معناها، فهمت؟ وكسوا فقد الأب فقد الأم فقد العزيز الشريك، فهمت؟ دونك في الفقد ديما العباد تلقاهم في الوهلة الأولى يتصدموا الحقيقة، على خاطر الكل هاد خاطر في الآخر أنت باش تعرف إنه الدنيا حتى شيء.
0: أي.
1: وإن كلنا باش نموتوا، وإحنا الله غالب. دونك التركيبة البشرية معناها في حد ذاتها فيها جزء متعلق، معناها نتعلقوا بأشياء نتعلقوا بالناس اللي قرب لنا. فالموت يجينا كالصدمة، يعملنا يرجنا معناها، فهمت؟ فهذية في الجنرال. بالنسبة لأنه يكون سند وأنه يكون معناها رفيق وكل، أكيد توجع سوختو معناها بعد سنين طويلة معناها وبعد عشرة كبيرة. لكن في هو بشوية بشوية احنا عنا كلمة معناها التوانسة يقول لك عشيك التراب يجبد والقلوب تبرد.
0: Il faut donner le temps au temps.
1: Exactement. Donc هو وقت اللي انا قبيلة كي نقولها راو لازمك تقبل وترضى مش معناها راك تقعد تتألم، فهمت؟ خاطر في الاخر بكل كيما قلت لك دونك تكون راضي، اما تكون ماكش فاقد الثقه في حكمه الله. فهمت؟ دونك هذاك علاش اليوم ديما معناها الفكره في حد ذاتها، فكره ان نفقد انسان عزيز علينا قويه من الاول، اما من بعد ترجعنا انه نفهموا انه هذيك حكمه الحياه، فهمت؟ بالنسبة أنك تفقد شريك الكلنا من اللول يمشي في بيننا اللي ما عادش باش نلقاو الإنسان اللي يحس بينا، وما عاد وكيفاش باش نعاودوا الكلمة الأولى، كيفاش باش نعاودوا حياتنا، وكيفاش باش نعاود نلقى إنسان يعاود نحكي له حياتي كل ونحكي له شنو نحب وكل. هذايا على خاطرنا تعودنا أنه في الدنيا هذه كيما حكينا من اللول نتعلقوا بالحاجات ونقعدوا في الكمفورت زون متاعنا. صفك هي الحياة سهلة، كان فما قانون ثابت في الحياة هذه هو قانون التغيير.
0: أي.
1: فهذا اللي لازمنا نفهمه، الدنيا هذه راهي تتغير وإحنا نتغيروا معها، وفما حاجات يصيرونا في الدنيا نقولوا علاش أما هو تفسيرها ما هوش ياسر صعيب، على خاطرك لازم تتغير، خاطرك لازم تخرج من الفاز هذيك، على خاطرك لازمك لازم حاجات تتسكر باش تتحل حاجات أخرى.
0: لكن ساعات إنسان نفسيا يعيش كأنه وإحنا بتواصل مع صديقتنا قاعدة تبعث لي تقول لي اللي كأني نحس نوع من الخيانة في الفترة هذه، كأني أنا كي باش نتجاوز التجربة هذية وإلا باش نحاول ننسى، ولا كأني حاسة أني كأني نخون فيك المشاعر الصادقة.
1: هي شوف، هو احساس الخيانه تعرف من يجي بالضبط؟ يجي من انه احنا لازمها تفهمها الكلمه تنفسرها لها، انه احنا مش مسامحين اصلا. يعني احنا ساعات راو كي نقول انا مثلا حتى معناها للناس اللي نتعامل معاهم وكل نقول لهم سامح سامحوا ميتينكم، يقول لي كيفاش نسامحه؟ هو ربي هزه، هو راهو من داخل من داخل احنا عنا وجيعه، علاش مشيت وخليتني؟ فهمت؟ فالمسامحة واجبة، حتى الإنسان اللي مات واللي فقدناه لازمنا نسامحوه. ووقت اللي تسامح وتفهم، دونك تفك التعلق اللي موجود بينك وبينه، وتفهم اللي أنت ماكش قاعدة تخون فيه أبدا، بالعكس هو عمل يمكن عملك حاجة به على خاطر هو يعني الله يرحمه وينعمه، دونك مشي. أما هو اليوم وقت اللي مشي خليلك فرصة باش أنت تعيش، ما دامك انت مازلت عايشه، ما دام القلب اللي قاعد يحزن توا هو بيدو يدق، معناها راهو خاطر الحزن فيه جزء من الحب، فيه جزء من المحبه. دونك لازم تكمل حياتك، ما فماش هذيك الدنيا، ما فماش معناها اي قليل
0: أي. لا بالعكس، انا ماذا بيا نكملوا في تقنيات التجاوز، او كان فما كيفاش نجمو نعطيو توصيات لصديقتنا كيفاش تنجم الفتره هذه تعديها باخف ما يمكن من الاضرار وتقبل ربما حياتها جديده. وكما تحدثت مدام منيل انه النهايه ربما تعلن على بدايه جديده، ربما فما بدايات اخرى تستنى فيها.
1: اكيد اكيد. شوف انا اللي نجم اللي ننصحها به توا، اول حاجه لازمها كما قلت لك من الاول لازمك تسمح لنفسك بالحزن، ما تحاولش تكون قويه بصفه عليك. 11 سنه من حياتك مع عبد راهو طبيعي جدا انك تحزن وتبكي وتفقد. الحزن ما هوش ضعف كما قلنا، الحزن جزء من الحب، هذا اول شيء لازمك تفهمه. احزن وخذ وقتك، فهمت؟ ما تقولش العمر وسعي وقداش باش نقعد نحزن، خاطر احنا راهو المخ راهو وقت اللي يخرج من الكونفورت زون، هو الكونفورت زون خلينا نفسره سهله، الكونفورت زون راهو ماهوش منطقه الامان المريحه. الكونفورت زون بالنسبه للمخ هو المنطقه اللي متعود عليها مهما كانت المشاعر الموجوده فيها. فانت كي باش تبدل، خاطر هي تركيبه دماغيه كامله، راهو المألوف، معناها نقولوا له مألوف في التيرم بسيكولوجيك، أما هو تركيبة دماغية كاملة تعودت على أشياء معينين تفرزها في المخ. فأنت كي باش تخرج من الفاز هذيك اللي احنا نسميها زون دو كونفور وتتعدى الفاز واحدة أخرى، مخك ماهوش باش يقبل
0: من الأول.
1: أكيد، وباش يقعد يحارب فيك. باش يقعد يحارب فيك، باش يقعد يعطي فيك في افكار. هي حتى فكره انها اللي قالتها توا انه هي تحس روحها تخون، وهي مش هي مجرد فكره مخها طرحها عليها باش ما تخرجش من مشاعر الحزن اللي عندها فيها مده واللي سيب بدا يفرز فيها الدماغ. فهمت؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه لازمها تفرق ما بين فقدان الشخص وفقدان الامل، هذا ياسر لازمها تركز فيه. على خاطر اليوم انت ماكش موجوعه على الشخص اللي توفى اكهو، صحيح موجوعه عليه، اما يمكن زاده موجوعه على الاحلام اللي كنت تصورها معاه، ولا حتى على الحياه المحبه اللي حكينا فيه الكل. دونك حاول تفرق ما بين هذوما الاثنين. توا وقتك باش تاخذ وقتك على الاخر، فهمت؟ ثالث حاجه ما تحاكمش روحك، ما توقف جلد الذات. ما تعيش اي خاطر في الفتره هذيا لا هني قلت لك المخ باش يبدا يحكي لك يا ريتني قبل عملت، يا ريتني شبيني ما صارش، يا ريتو، فهمت؟ اكل يا ريتو كل شيء، ما وقفوا اعملوا ستوب. انا ديما حتى ننصح معناها لي باسيون تاعي نقول لهم مخك يبدا يحكي قول له ستوب، احكي معاه قول له ستوب سوني با فرو، فهمت؟ على خاطر وقت اللي تجلد روحك حتى شيء ما هو باش يتبدل، اللي فات سي ما عادش يتبدل، ما عادش عنده حتى فرصة انه يتعاود، واللي جاي بيد ربي ما هوش بيدك انت. اللي عليك اليوم لانستونتي اللي انت فيها. فهمت؟ دونك اليوم انت كيما حكينا دونك توقف، او ثالث حاجه محاكمة النفس، ما تعيشش كل يوم انت تسال في روحك زعما ضيعت عمري، زعما غلطت، زعما لو كان عملت حاجه اخرى. هذاك هو اللي صار ما عادش باش يصير. القرار خذيته في وقتها في بنسختك اللي كنت عليها وبمشاعرك اللي في وقتها، في وقتها كان قرار واعي بالإمكانيات المجهودة، كان قرار واعي وما هوش غلط. واللي كان exactly دونك هذية اللي لازم معنيها لا تلوم روحك ولا تخلي فرصة لحد بشي لومك. أنا فهمت من كلامها حتى كي بعثت لنا دونك كي بعثت لك اللي كنت، فما برشا جلد ذات، برشا أخذ ورد، نفهمها وعادي على الأخر. أما الله يخليك أن تسمع فيا اليوم من قلبي نقول لك راك ما غلطتش، وراك في وقتها هذيك اللي كان موجود في وقتها، وراهو حاجة أخرى لازمك تمتن جدا لكل حاجة عشتها في الفترة هذيك، ما تجلدش عليها روحك ولا تندم عليها.
0: بالنسبة لتجديد التجربة، فما صديقة توا بعثت لي ميساج قالت لي أنه أحسن دواء أنه إنسان يدخل في تجربة جديدة باش ينسى التجربة القديمة.
1: شوف سهلة، أنا بيرسونيلمون ما ننصحش بها الحكاية هذه بالأخص. شوف أنا ما نعرفش توا هو بالضبط قديش عندها الحكاية من اللي صارت، لو كان أنت تعرف دونك تنجم تقولي نكون بلو بريسي.
0: ممكن شهر ونص ماكسيموم هكاك، مش أكثر.
1: شوف توا احنا هي لازمها تفهم اللي هي اليوم راهي لازمها جاتها فرصة من عند الدنيا ومن عند ربي باش تعاود حساباتها مع روحها. دونك اليوم أول حاجة لازمها تتلهي بها تتلهي بروحها، لازمها تقعد تكمل كما قلنا حزنها وتعيشه معناها كامل، من بعد تقعد تفهم اللي صار باش ما يعاودش يصير.
0: واضح. يعطيك الصحة على منال، ميرسي بوكو على كل التوضيحات والتوصيات هذه. إن شاء الله الحصة الجاية نخصولك أكثر مجال من الوقت ونرجع نتابعوا.
1: حاجة بركة أي حاجة بركة كان تسمح لي بيان سيغ بعد إذنك لله، نحب نقول هيلها في الأخر بالكل من عندي أنا. نحب نقول لك لله كان تسمع فيا، ساعات رانا يمشي في بالنا اللي نهاية قصة هي نهاية الحياة، أما في الحقيقة راهو ربي وقت اللي يسكر بيبان خاطر باش يحل فصول أخرى. والإنسان ما يتقاسش باللي فقده، أما ينجم يتقاس باللي يبنيه بعد الفقد. والحب اللي عشته ما مشيش، قعد في قلبك وراهو بشوي بشوية تو يتحول لبرشا خبرة ونضج وذكريات. خليك قوية وإن شاء الله ربي يحميك وإن شاء الله تتعدى هذا كل بسلام. أكحو.
0: يعطيك الصحة، كلمات هي عبارة على بلسم الحقيقة. وإحنا إن شاء الله الحصة الجاية باش نرجع ونحكيه على مشكلة أكيد كبيرة برشا، اللي هي مشكلة الإدمان بكل أشكاله وبكل تمظهراته. في الحقيقة جاوني برشا حكايات من الإدمان الرقمي للإدمان على بعض الحاجات اللي ماذا بينا اليوم نعملوا مجهود لكلنا احنا أصحاب التجربة باش ناخذوا بيد شبابنا باش نوريوهم حقيقة المسائل، أنه ما نستخفوش برشا حاجات اللي من بعد نندموا عليها. مشكورة جدا لمنال الأسود، شكرا جزيلا لك على وقتك اللي خصصته للبرنامج. تحية لجاليتنا اللي موجودة في الكيبيك، موجودة في كندا، واللي قاعدين يسمعوا فينا.
1: عيشك، تحية لكم زادة من هوني، وتحية لتونس كاملة، وإن شاء الله ربي يحميكم ويحمي وليداتنا ويحمي الناس اللي مستحقة واللي موجوعة، وإن شاء الله عيدكم مبروك زادة. وشكرا لك أنت، وإن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية في الموضوع الجاي اللي لازمنا بالحق نخصصوا له وقت به خاطر عنا برشا ما نحكي فيه.
0: يعيشك لالا، ميرسي بوكو لمن الاسود كوتش اللي كانت سهلة. معانا يعيشك، يعطيك الصحه على الوقت اللي خصصته للبرنامج رغم الديكالاج غير اللي موجود بين تونس وبين الكيبيك. وشكرا على كل كلماتك اللي هي عباره كانت بلسم لصديقتنا ليلى واللي قاعدين يعيشوا في وضعيه ليلى. ربما تجربه الفقد تجربه ما هيش سهله. شكرا جزيلا لزميلنا وصديقنا نجم الدين بن سالم اللي امن هذه الحصه في مستوى الهندسة الصوتية. شكرا لي على مساعدته على تجاوز الصعوبة التقنية اللي صارت. سالة السلطاني تتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات مع بقية برامج إذاعة الشباب، والملتقى يكون إن شاء الله خلال هذا الأسبوع في راديو باك نهار الخميس ونهار الجمعة، وفي مؤنسة من 9:30 الليل الأسبوع الجاي بإذن الله. كل عام وانتم حيين بألف خير وإلى الملتقى.
2: مؤنسة خاصة جدا. أنسينا يا الأغاني، يا الأغاني بلغي عن السلام، أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، مثل أسراب الحمام.
3: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظة. مؤنسة خاصة جداً.

0: تذكر.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
1: مؤانسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

you free.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: You don't believe monsters.